0: قام فعاليتها في مواقع متعددة بالمدينة إلى منح دور محوري لدعم المواهب الشابة، لا سيما من خلال تنظيم ورشات عمل تغطي مختلف مراحل إنتاج الفيلم القصير. وستركز هذه الورشات المسمع تنظيمها في مركز الشباب إفران على اللغة السمعية البصرية وكتابة السيناريو وتحليل التقني للنص وتقنيات التصوير والمونتاج، حيث ستتاح للمشاركين فرصة تطبيق المهارات التي اكتسبوها حديثا من خلال إنتاج فيلم قصير مدته 10 دقائق في ظروف احترافية. انطلقت بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. وتتواصل هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM إلى غاية 20 شتنبر الجاري، مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة، بما يتيح للجمهور تجربة موسيقية منفتحة ومتاحة للجميع. وبموازاة الحفلات المبرمجة بقصر المؤسسات الإيطالية، يحط المهرجان الرحالة بعدد من الفضاءات الرمزية بمدينة طنجة بهدف تقريب الموسيقى من الجمهور وإسماع نغمات الجاز في مختلف أحياء المدينة. ختاما، بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات اللواء السياحي المصنفة بإقليم الحوز 864,977 ليلة إلى غاية متم يوليوز، بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حسب مرصد السياحة. المرصد أوضح كذلك أن ليالي المبيت المسجلة بالإقليم مثلت 3% من ليالي المبيت المسجلة على الصعيد الوطني خلال الأشهر 7 الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء بلغ 75% بانخفاض نقطتين مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وخلال شهر يوليوز وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 138,156 ليلة مبيت، بارتفاع بنسبة 20% فيما بلغ معدل الملء 78% بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بشهر يوليوز من السنة المنصرمة. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرص على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
2: انغمس نيم كورا انمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت جوسكزيل انغمسن جماب راديو ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في
3: في المغرب.
4: لرسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولة في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصة للدوائر المحلية 16 بالجهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
5: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات تشريعية سابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
4: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي والتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب.
1: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
7: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
1: إعادة التنظيم هذه تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
2: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة باثنين مقابل صفر لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعة دون رد 6-1 و6-2 وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
3: الحمد لله جي
1: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 2027.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
6: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
4: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة. فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غومورك اي كركبة انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة غناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
4: المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي لكرة القدم جورجي جيسوس يعلن قائمته الأولى منذ توليه قيادة المنتخب استعدادا للمباريات الأربع المقبلة في دور الأمم الأوروبية 2026-2027، مؤكدا أن المكانة الخاصة التي يحظى بها القائد كريستيانو رونالدو لن تؤثر على قراراته الفنية. جيسوس قال خلال مؤتمر صحفي إن رونالدو يتمتع بمكانة مختلفة بالنظر إلى ما حققه خلال مسيرته من ألقاب وكرات ذهبية، مستدركا قوله أن ذلك لا يدخل في قراراتي ولن يدخل فيها أبدا. وضمت القائمة رونالدو البالغ 41 عاما الذي يواصل مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي بعد رحيل المدرب السابق الإسباني روبرتو مارتينيز. وتستهل البرتغال حملة الدفاع لقبها في دور الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز في 24 من شتنبر، قبل مواجهة النرويج في 27 منها، ثم الدنمارك في فاتح أكتوبر، والنرويج مجددا في 4 من الشهر نفسه.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
8: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: بمراكش انطلقت منافسات بطولة العالم البلياردو 2026 بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا ويتنافسون ضمن 24 فئة.
9: البطولة تعرف مشاركة العديد من الدول الرائدة في الرياضة هذه، كأمثال إنجلترا، اسكتلندا، ما إلى ذلك من الدول الرائدة، كذلك الدول الإفريقية إضافة إلى المغرب.
4: برنامج هذه النسخة التي تقام إلى غاية 27 من شتنبر الجاري يتضمن عدة مسابقات وفئات، من بينها منافسات الفرق والمسابقات الفردية والزوجي وفئات الماسترز.
10: الأجواء اللي كتمر فيها بطولة العالم 2026 في مراكش هي أكثر من رائعة الحمد لله، بعد ما التوفق ديالنا بالفوز بطولة العالم في 2014 في لانجلتير. ان شاء الله غنحاولوا نديروا محاوله اخرى ونحاولوا نديروا مفاجاه ونحاولوا نفوزوا بهذه البطوله.
4: المنتخب المغربي للرجال سجل بداية إيجابية في هذه المنافسات بفوزه على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم بصعوبة أمام أستراليا، ثم يعود للانتصار أمام جزر لاريونيون والهند. كما حقق المنتخب المغربي للسيدات الفوز في أول مبارتين أمام السنغال وإيرلندا، فيما استهل المنتخب المغربي لفئة ما فوق 50 سنة مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم أمام فرنسا.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على
11: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر، تكثف الأحزاب السياسية تحركاتها بجهة سوس مساء بهدف استمالة الناخبين الشباب والإنصات لانشغالاتهم، معتمدة في ذلك على خطاب للقرب وعلى مختلف المنصات الرقمية.

0: الشباب من النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، وكذا المغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن الأشخاص في وضعية إعاقة. وبالنسبة لعدد من المراقبين، فإن الانخراط القوي للشباب يظل رهينا بقدرة مختلف الأحزاب السياسية على بلورة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لتطلعاتهم وإلى مكانة أكبر للقضايا التي تمس الشباب في برامجها، فضلا عن تجديد نخبها من خلال تزكية مرشحين شباب قادرين على كسب الرهانات الحالية والمستقبلية المرتبطة بهذه الفئة.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرص على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
3: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولة في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصا للدوائر المحلية 16 بالجهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
4: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات تشريعية سابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبير بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
3: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي والتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي، وبذلك يضيف التنافس

0: وعلى المقاعد الجهوية الاثني عشر بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
4: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
3: إعادة تنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تافيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: حالة الطقس،
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب وولماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تادلا، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية. ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقع غرب الأطلس، وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
2: طرف
5: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
0: المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي لكرة القدم جورجي جيسوس يعلن قائمته الأولى منذ توليه قيادة المنتخب استعدادا لمباريات الأربع المقبلة في دور الأمم الأوروبية 2026-2027، مؤكدا أن المكانة الخاصة التي يحظى بها القائد كريستيانو رونالدو لن تؤثر على قراراته الفنية. جيسوس قال خلال مؤتمر صحفي إن رونالدو يتمتع بمكانة مختلفة بالنظر إلى ما حققه خلال مسيرته من ألقاب وكرات ذهبية، مستدركا قوله أن ذلك لا يدخل في قراراتي ولن يدخل فيها أبدا. وضمت القائمة رونالدو البالغ 41 عاما الذي يواصل مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي بعد رحيل المدرب السابق الإسباني روبرتو مارتينيز. وتستهل البرتغال حملة الدفاع لقبها في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز في 24 من شتنبر قبل مواجهة النرويج في 27 منها، ثم الدنمارك في فاتح أكتوبر والنرويج مجددا في 4 من الشهر نفسه.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غومورك اي كركبة، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة جناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات، مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي. أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد الشيات أكد أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. وأوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسات العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلة السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: بمراكش انطلقت منافسات بطولة العالم للبلياردو 2026 بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا ويتنافسون ضمن 24 فئة.
8: البطولة تعرف مشاركة العديد من الدول الرائدة في الرياضة هذه، كأمثال إنجلترا، اسكتلندا، ما إلى ذلك من الدول الرائدة، كذلك الدول الإفريقية إضافة إلى المغرب.
0: برنامج هذه النسخة التي تقام إلى غاية 27 من شتنبر الجاري يتضمن عدة مسابقات وفئات، من بينها منافسات الفرق والمسابقات الفردية والزوجي وفئات الماسترز.
9: الأجواء اللي كتمر فيها بطولة العالم 2026 في مراكش هي أكثر من رائعة الحمد لله، بعد ما التوفق ديالنا بالفوز بطولة العالم في 2014 في لانجلتير. ان شاء الله غنحاولوا نديروا محاوله اخرى ونحاولوا نديروا مفاجاه ونحاولوا نفوزوا بهذه البطوله.
0: المنتخب المغربي للرجال سجل بداية إيجابية في هذه المنافسات بفوزه على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم بصعوبة أمام أستراليا، ثم يعود للانتصار أمام جزر لاريونيون والهند. كما حقق المنتخب المغربي للسيدات الفوز في أول مبارتين أمام السنغال وإيرلندا، فيما استهل المنتخب المغربي لفئة ما فوق 50 سنة مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم أمام فرنسا.
5: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صناعة المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
3: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة باثنين مقابل صفر لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد، 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
10: الحمد لله جي
3: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة، لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 و2000.
1: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين إنغميسن جماب راديو.
3: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
11: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية 23 من شتنبر، تكثف الأحزاب السياسية تحركاتها بجهة سوس مساء بهدف استمالة الناخبين الشباب والإنصات لانشغالاتهم، معتمدة في ذلك على خطاب للقرب وعلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تزكية مرشحين شباب. وضاعفت الهيئات السياسية بالجهة رسائلها الداعية للشباب إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. أما على الصعيد التشريعي، فتنص المنظومة الانتخابية الجديدة على آلية للدعم المالي تهدف إلى تشجيع تمثيلية الشباب من النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، وكذا المغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن الأشخاص في وضعية إعاقة. وبالنسبة لعدد من المراقبين، فإن الانخراط القوي للشباب يظل رهينا بقدرة مختلف الأحزاب السياسية على بلورة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لتطلعاتهم وإلى مكانة أكبر للقضايا التي تمس الشباب في برامجها، فضلا عن تجديد نخبها من خلال تزكية مرشحين شباب قادرين على كسب الرهانات الحالية والمستقبلية المرتبطة بهذه الفئة.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
13: أهلاً وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم من نوافذ سياحية على إذاعتكم ماب راديو. اليوم سوف نفتح نافذة جديدة على واحدة من أجمل مدن العالم، مدينة تجمع بين عرقة التاريخ وسحر الحاضر، مدينة تقف بين قارتين وتروي في كل زاوية منها حكاية مختلفة. إنها مدينة إسطنبول. ما يميز هذه المدينة أنها مدينة فريدة جغرافيا وثقافيا، فهي تمتد بين قارتي أوروبا وآسيا ويفصل بينهما جانب مضيق البوسفور. وأنت تتجول في شوارع هذه المدينة غادي تشعر وكأنك تنتقل بين صفحات التاريخ، مباني قديمة، مساجد رائعة، قصور، أسواق شعبية، وفي المقابل أحياء عصرية ومقاهي ومطاعم حديثة. ومن أبرز الأماكن التي تستقطب الزوار نجد آيا صوفيا التي تعد من أشهر المعالم التاريخية في إسطنبول، إلى جانب المسجد الأزرق المعروف بجمال تصاميمه. وما كتكتملش زيارة هذه المدينة دون المرور بقصر توبكابي اللي كيحكي جانب مهم من تاريخ المدينة. أما البازار الكبير فهو تجربة أخرى بحد ذاتها، ممرات مليئة بالمحلات والمنتجات التقليدية والهدايا وحتى التوابل وسط أجواء نابضة بالحياة. ولعشاق المناظر الجميلة تبقى جولة بالقارف مضيق البوسفور من أجمل التجارب التي يمكن القيام بها. هناك يمكن للزائر أن يستمتع بمشهد إسطنبول وهي تمتد على ضفتي الماء، حيث تلتقي العمارة والتاريخ مع جمال البحر في لوحة واحدة. وبالطبع لا يمكن الحديث عن إسطنبول دون الحديث عن المطبخ التركي، من الكباب إلى الدونر ومن البقلاوة إلى الشاي والقهوة التركية. تقدم المدينة للزائر تجربة مليئة بالنكهات والروائح اللي كتجعل الرحلة أكثر متعة. وإسطنبول ليست مجرد مدينة سياحية، بل هي مدينة تحمل ذاكرة قرون من التاريخ وكتجمع في تفاصيلها بين ثقافات متعددة. مدينة يمكنك أن تزورها من أجل التاريخ وتعود منها بذكريات كثيرة. كانت هذه نافذتنا لهذا الأسبوع، إلى اللقاء في نافذة سياحية أخرى ومدينة جديدة. السلام عليكم.
12: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو،
12: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات: القانون والناس. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
12: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
0: المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غومورك اي كركبا، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة جناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
6: حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب والماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تدلى، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف، حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية. ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالوجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
12: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
3: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً عالم
0: مراكش. انطلقت منافسات بطولة العالم للبلياردو 2026 بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا ويتنافسون ضمن 24 فئة.
8: البطولة تعرف مشاركة العديد من الدول الرائدة في الرياضة هذه، كإنجلترا، إنجلترا، اسكتلندا، ما إلى ذلك من الدول الرائدة، كذلك الدول الإفريقية إضافة إلى المغرب.
0: برنامج هذه النسخة التي تقام إلى غاية 27 من شوسنبر الجاري يتضمن عدة مسابقات وفئات، من بينها منافسات الفرق والمسابقات الفردية والزوجي وفئات الماسترز.
9: الأجواء اللي كتمر فيها بطولة العالم 2026 في مراكش هي أكثر من رائعة الحمد لله، بعد ما التوفق ديالنا بالفوز بطولة العالم في 2014 في لانجلتير. ان شاء الله غنحاولوا نديروا محاوله اخرى ونحاولوا نديروا مفاجاه ونحاولوا نفوزوا بهذه البطوله.
0: المنتخب المغربي للرجال سجل بداية إيجابية في هذه المنافسات بفوزه على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم بصعوبة أمام أستراليا، ثم يعود للانتصار أمام جزر لاريونيون والهند. كما حقق المنتخب المغربي للسيدات الفوز في أول مبارتين أمام السنغال وإيرلندا، فيما استهل المنتخب المغربي لفئة ما فوق 50 سنة مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم أمام فرنسا.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شوسنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولة في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصا للدوائر المحلية 16 بالجهوية، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
15: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات التشريعية السابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن لانتخابات 23 تنبير بجهة الدار البيضاء ستات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
0: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات اللوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي وتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء ستات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
4: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. كنظن بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أننا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
3: إعادة تنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تافيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: بالنسبة للائحة اللي تم الإعلان ديالها مؤخرا فهي يعني لم تعرف أي تغيير كبير وجذري بحيث تحافظ على التشكيلة الرسمية مع إدراج بعض التغييرات بسيطة وصغيرة.
18: نشوف اللائحة مزيانة مناسبة وكما سنقولوا أهلو مكة أدرى بشعابها. المدرب نتاع المنتخب في هذا الوقت الأخر مشى لأوروبا تبع اللاعبين تبع مع الفرق ديالهم وكل شيء وعارف اللاعب الأنسب لهذه المباريات. هذا
19: الليست كاملة راه مزيانة على ود تعرف لي جوغ تعرف طريقة اللعب ديالهم دونك يجمع ايكيب ديال الدراري ديال اللي تيعرفوا يلعبوا مع بعضياتهم.
20: بالنسبه للتشكيله ديال محمد هوبي الجديده كنظن على انها يعني منسجمه وكنظن على انها تكون شي نتائج ايجابيه في خصوصا في المباريات القادمه ان شاء الله.
1: من اسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد الشيات أكد أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. وأوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسات العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب.
3: المنتخب
1: راديو.
3: المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة ب2-0 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
20: الحمد لله جي
3: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة، لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 2000.
0: المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي لكرة القدم جورجي جيسوس يعلن قائمته الأولى منذ توليه قيادة المنتخب استعدادا للمباريات الأربع المقبلة في دور الأمم الأوروبية 2026-2027، مؤكدا أن المكانة الخاصة التي يحظى بها القائد كريستيانو رونالدو لن تؤثر على قراراته الفنية. جيسوس قال خلال مؤتمر صحفي إن رونالدو يتمتع بمكانة مختلفة بالنظر إلى ما حققه خلال مسيرته من ألقاب وكرات ذهبية، مستدركا قوله أن ذلك لا يدخل في قراراتي ولن يدخل فيها أبدا. وضمت القائمة رونالدو البالغ 41 عاما الذي يواصل مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي بعد رحيل المدرب السابق الإسباني روبرتو مارتينيز. وتستهل البرتغال حملة الدفاع لقبها في دور الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز في 24 من شتنبر قبل مواجهة النرويج في 27 منها، ثم الدنمارك في فاتح أكتوبر والنرويج مجددا في 4 من الشهر نفسه.
16: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة
5: في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرص على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على
11: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر تكثف الأحزاب السياسية تحركاتها بجهة سوس مساء بهدف استمالة الناخبين الشباب والإنصات لانشغالاتهم، معتمدة في ذلك على خطاب للقرب وعلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن تزكية مرشحين شباب. وضاعفت الهيئات السياسية بالجهة رسائلها الداعية للشباب إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. أما على الصعيد التشريعي فتنص المنظومة الانتخابية الجديدة على آلية للدعم المالي تهدف إلى تشجيع تمثيلية الشباب من النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة وكذا المغاربة المقيمين بالخارج فضلا عن الأشخاص في وضعية إعاقة. وبالنسبة لعدد من المراقبين فإن الانخراط القوي للشباب يظل رهينا بقدرة مختلف الأحزاب السياسية على بلورة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لتطلعاتهم وإلى مكانة أكبر للقضايا التي تمس الشباب في برامجها، فضلا عن تجديد نخبها من خلال تزكية مرشحين شباب قادرين على كسب الرهانات الحالية والمستقبلية المرتبطة بهذه الفئة.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: في قصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة. فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غومورك اي كركبة، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى، معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة غناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجة ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات، مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب وولماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تادلا، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف، حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية. ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: بكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: بقصر المؤسسات الإيطالية، بقصر مولاي حفيظ بطنجة، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
2: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل ناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبرو على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل ناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
3: بمراكش انطلقت منافسات بطولة العالم البلياردو 2026 بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا ويتنافسون ضمن 24 فئة.
4: البطولة تعرف مشاركة العديد من الدول الرائدة في هذه الرياضة، هذه كانت إنجلترا، اسكتلندا، ما إلى ذلك من الدول الرائدة، كذلك الدول الإفريقية إضافة إلى المغرب.
3: برنامج هذه النسخة التي تقام إلى غاية 27 من شتنبر الجاري يتضمن

0: المغربي للرجال سجل بداية إيجابية في هذه المنافسات بفوزه على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم بصعوبة أمام أستراليا، ثم يعود للانتصار أمام جزر لا ريونيون والهند. كما حقق المنتخب المغربي للسيدات الفوز في أول مبارتين أمام السنغال وإيرلندا، فيما استهل المنتخب المغربي لفئة ما فوق 50 سنة مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم أمام فرنسا.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولات في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصا للدوائر المحلية الست 16 بالجهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
2: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات التشريعية السابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
0: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي وتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
4: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين التنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض بداوجي يكون متنوع.
3: إعادة تنظيمها ذات تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجية سوق الشغل وأولويات

0: التنمية بجهة درعا تافيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد الشيات أكد أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. وأوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسة العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب.
0: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة باثنين مقابل صفر لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكيين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
5: الحمد لله جي
0: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة، لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 2000.
4: إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين إنغميسن جماب راديو.
2: المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي لكرة القدم جورجي جيسوس يعلن قائمته الأولى منذ توليه قيادة المنتخب استعدادا للمباريات الأربع المقبلة في دور الأمم الأوروبية 2026-2027، مؤكدا أن المكانة الخاصة التي يحظى بها القائد كريستيانو رونالدو لن تؤثر على قراراته الفنية. جيسوس قال خلال مؤتمر صحفي إن رونالدو يتمتع بمكانة مختلفة بالنظر إلى ما حققه خلال مسيرته من ألقاب وكرات ذهبية، مستدركا قوله أن ذلك لا يدخل في قراراتي ولن يدخل فيها أبدا. وضمت القائمة رونالدو البالغ 41 عاما الذي يواصل مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي بعد رحيل المدرب السابق الإسباني روبرتو مارتينيز. وتستهل البرتغال حملة الدفاع لقبها في دور الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز في 24 من شتنبر قبل مواجهة النرويج في 27 منها، ثم الدنمارك في فاتح أكتوبر والنرويج مجددا في 4 من الشهر نفسه.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم.
0: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
2: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية 23 من شتنبر، تكثف الأحزاب السياسية تحركاتها بجهة سوس مساء بهدف استمالة الناخبين الشباب والإنصات لانشغالاتهم، معتمدة في ذلك على خطاب للقرب وعلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن تزكية مرشحين شباب. وضاعفت الهيئات السياسية بالجهة رسائلها الداعية للشباب إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. أما على الصعيد التشريعي فتنص المنظومة الانتخابية الجديدة على آلية للدعم المالي تهدف إلى تشجيع تمثيلية الشباب من النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة وكذا المغاربة المقيمين بالخارج فضلا عن الأشخاص في وضعية إعاقة. وبالنسبة لعدد من المراقبين فإن الانخراط القوي للشباب يظل رهينا بقدرة مختلف الأحزاب السياسية على بلورة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لتطلعاتهم وإلى مكانة أكبر للقضايا التي تمس الشباب في برامجها، فضلا عن تجديد نخبها من خلال تزكية مرشحين شباب قادرين على كسب الرهانات الحالية والمستقبلية المرتبطة بهذه الفئة.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
2: في قصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة. فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غوموك اي كركبا، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى، معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة غناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجة ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا.

0: لكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب وولماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تادلا، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف، حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية. ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
3: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
4: بمراكش انطلقت منافسات بطولة العالم البلياردو 2026 بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا ويتنافسون ضمن 24 فئة.
5: البطولة تعرف مشاركة العديد من الدول الرائدة في الرياضة هذه، كانت إنجلترا، اسكتلندا، ما إلى ذلك من الدول الرائدة، كذلك الدول الإفريقية إضافة إلى المغرب.
4: برنامج هذه النسخة التي تقام إلى غاية 27 من شتنبر الجاري يتضمن عدة مسابقات وفئات، من بينها منافسات الفرق والمسابقات الفردية والزوجي وفئات الماسترز.
6: الأجواء اللي كتمر فيها بطولة العالم 2026 في مراكش هي أكثر من رائعة. الحمد لله بعد ما التوفق ديالنا بالفوز بطولة العالم في 2014 في لانجلتير، ان شاء الله غنحاولوا نديروا محاوله اخرى ونحاولوا نديروا مفاجاه ونحاولوا نفوزوا بهذه البطوله.
4: المنتخب المغربي للرجال سجل بدايه ايجابيه في هذه المنافسات بفوزه على جنوب افريقيا قبل ان ينهزم بصعوبه امام استراليا، ثم يعود للانتصار امام جزر لا ريونيون والهند. كما حقق المنتخب المغربي للسيدات الفوز في أول مباراتين أمام السنغال وإيرلندا، فيما استهل المنتخب المغربي لفئة ما فوق 50 سنة مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم أمام فرنسا.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ما
4: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولات في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصة للدوائر المحلية الستة عشرة بالجهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
7: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات تشريعية سابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
4: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي وتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
9: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت، هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. كنظن بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك، باش أننا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
3: إعادة التنظيم هذه تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تافيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
8: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال التحولات الإصلاحات ومحطات صناعة المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
4: أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد الشيات أكد أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. وأوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسات العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
3: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة باثنين مقابل صفر لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
10: الحمد لله جي
3: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة، لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردي. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 و2000.
8: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما
4: المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي لكرة القدم جورجي جيسوس يعلن قائمته الأولى منذ توليه قيادة المنتخب استعدادا للمباريات الأربع المقبلة في دور الأمم الأوروبية 2026-2027، مؤكدا أن المكانة الخاصة التي يحظى بها القائد كريستيانو رونالدو لن تؤثر على قراراته الفنية. جيسوس قال خلال مؤتمر صحفي إن رونالدو يتمتع بمكانة مختلفة بالنظر إلى ما حققه خلال مسيرته من ألقاب وكرات ذهبية، مستدركا قوله أن ذلك لا يدخل في قراراتي ولن يدخل فيها أبدا. وضمت القائمة رونالدو البالغ 41 عاما الذي يواصل مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي بعد رحيل المدرب السابق الإسباني روبرتو مارتينيز. وتستهل البرتغال حملة الدفاع لقبها في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز في 24 من شتنبر قبل مواجهة النرويج في 27 منها، ثم الدنمارك في فاتح أكتوبر والنرويج مجددا في 4 من الشهر نفسه.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو،
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
12: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس. هذا البرنامج الذي نروم من خلاله الإسهام في نشر الثقافة والوعي القانونيين. موضوع ديالنا حول الوعد بالبيع ما زال متواصلا دائما رفقة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
13: مرحبا أستاذ هشام، شكرا للاستضافة.
12: إذن الأستاذ منتصر، ما زال كنواصل الحديث حول عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. وصلنا عند نقطة مهمة متعلقة بمسألة التسبيق، ونذكر على أنه قلنا أنه التسبيق غير إلزامي مع دولة توافق الأطراف بعضيتهم أنه يعطي الطرف المستفيد للواعد واحد جزء من ثمن البيع اللي كيتسمى بالتسبيق، تفقوا تكتب في عقد الوعد بالبيع إلى آخره. تكلمنا أيضا على مسألة متعلقة بإعطاء التسبيق إما داخل المحاسبة ديال الموثق أو خارج المحاسبة ديال الموثق، لكن تكلمنا أو بدينا الحديث حول الإشكالات إلى تعطات الفلوس خارج محاسبة الموثق، لأنه داخل محاسبة الموثق في إطار وقع الفسخ ديال الوعد بالبيع واتفق الأطراف ذاك المبلغ كي يرجع مباشرة للمستفيد وكيسالي الأمر. لكن الذي تعطى خارج محاسبة الموثق يعني أنه تعطى ما بالأطراف بعضيتهم كيوقعون الإشكالات. تكلمنا على الإشكال الأول هو أنه ذاك الطرف الواعد ممكن يتصرف ذاك المبلغ، خداه تصرف فيه. نعم تصرف ذاك المبلغ، قال له أنا ما عنديش ما غادي يرجع لك، تسنى تنبيع تنقلب على ذوك الفلوس إلى آخره. لكن ربما توقع شي إشكالات أخرى اللي ما عندش قاع الدخل ديال ذاك الواعد فيها، مثلا حالة الوفاة ذاك السيد اللي غادي يبيع مثلا توفى، هذه من الإشكالات اللي كتطرح ولا تعطات الفلوس خارج المحاسبة ديال الموثق. إذا النصيحة ديالكم دائما أستاذي الفاضل، ونتحدثوا أيضا على بعض الإشكالات.
13: دابا هو الوعد بالبيع كما قلنا هو واحد العقد تمهيدي اللي كيفتح واحد الفتره طويله ديال واحد العلاقه كتبقى ما بين الطرفين، يعني ما بين الوعد البيع والبيع النهائي كتقدر تكون شهرين 3 شهور 4 شهور. هذه المده اللي كيقدروا يوقعوا فيها بزاف ديال الاحداث كما قلت لنا منها الوفاه، وكما قلت السيد يقدر السيد الا خد التسبيق ولا كان مهم انا قدر يتصرف فيه، والاغلبيه ديال الناس كيصرفوا فيك القهوة اصلا. لاش هو بيع؟ هو بيع باش يشري ولا باش ولا محتاج الفلوس الى اخره. دونك هو كيتصرف في داك المبلغ. تي كما قال لك هذو حسنه يقول الاخر صبر عليا تنبيع الى كان العمليه ما تمش. وكما قلت انا بالحاله ديال الوفاه، ولا كان داك السيد اللي توفى داك البائع عنده ربما عنده خلا شي وحدين قصيرين، ولا خلا ربما شي واحد محجور عليه الى اخره، ولا ما سميته ما عندوش الاهليه راه هذاك المشتري راه طاح في واحد الوضعيه اللي هو اللي يحسد عليه، لان صافي كيولي الفلوس ديالو ما نقولوش مشاو، لان القانون دائما كيحمي، لان كاين وسائل اثبات وكاين العقد وكاين بزاف ديال المسائل، ملي كتولي صعيب انه يسترد الفلوس ديالو بواحد الطريقه اللي هي سهله. علاش كان دائما كنرجع نفس الموضوع، الا كنتي غتوقع واحد الوعد بالبيع وداك السيد طلب منك واحد التسبيق، الا كان شي مبلغ لا بأس به، ماشي شي حاجه كبيره اللي ما يمكن لهاش يكون عندها واحد الاثر كبير عليك، كاين حتى شي مشكل. ولا كان شي طبق مثلا طبق 10 15 20 مليون غتقول اسيدي هي عند النوطير انا حطها في المحاسبه ديال الموثق.
14: نعم.
13: وانا يخرج كريدي ونكمل عمليه البيع.
14: نعم.
13: الا فرض عليك وشرط عليك وقال لا والو انا ما بغيتيش عطاني ما نبيعش لك، ما يبيعش لك اسيدي، ماشي ضروري تشري بديك ما عندك السيد.
14: نعم.
13: تقدر تمشي لواحد اخر تلقى واحد العقار واحد اخر وربما مواصفات احسن ويسيد نتسال معك، باش واحد ما يحطش راسو في الموقف، ما عمرك تحط راسك في واحد الموقف اللي من بعد تولي خصك تبقى ترغب وتقلب على الحلول.
14: نعم.
13: باش تسترد الفلوس ديالك.
14: نعم واضح الاستاذ. نعم. منتصر، اذا قلنا من بين الاشكالات توقع حاله الوفاه وتكلمتي عليها، يعني
13: بزاف الحالات كاين. نعم. غير الوفاه كاين ربما يقدر يوقع حز عندك. نعم. العقار يوقع.
14: تمام هذا هو اللي نتكلم عليه بالضبط. يعني باش نوضحوا للناس، عملتي مثلا الوعد بالبيع راه مازال الملكيه ما تحولتش في الاسم ديالك، الملكيه مازال في اسم الواعد، مازال في سميت مول العقار، مازال ما تحولت شيء. عطيتي داك المبلغ ديال التسبيق ولا ما كانش في داخل محاسبه الموثق، ما تعطاش الموثق في المحاسبه ديالو، وجا مثلا شي حجز داك السيد كيتسالو شي حد مشى
13: وكيتسالو شي حجز شي مبلغ كبير.
14: تمام
13: شي مبلغ كبير، يعني شي مبلغ اللي صعيب انه يديه.
14: تمام وهذه ما بين الاشكالات. بغض النظر السيد كان عاطي شي شيك ما تخلص شيء،
13: وكاين الناس اللي كيكونوا في حاله عسر.
14: تمام
13: مرات كيكونوا بعض البائعين كيكون في حاله عسر، يعني ما يقدر يطيح في واحد المشكل اللي صعيب عليه انه يحلو.
14: نعم.
13: وانت عطيتي الفلوس، يعني
14: هذه
13: الاشكالات اللي كيحطوا في فد
14: الاشكالات. نعم في هذه الوضعيه
13: واش كاين الناس واخا كتنبههم وكتوضح لهم المسائل، ولكن كيقول لك سيدي انا ما كاين حتى شي مشكل، كياخذوا لو ريسك.
14: نعم انا كيتحمل المساله، يعني كيتحمل المسؤوليه ديالو. وانا دائما
13: ما كنبغوش
14: لا كيتحمل المسؤوليه ديالو، لان احنا الدور ديالنا يعني كاعلاميين كقانونيين هو المساهمه دائما، هو المساهمه في نشر الثقافه والوعي القانونيين. كنقولوا للناس انكم استشروا مع المختصين. احنا كنتكلموا شوف مجموعه ديال الاشكالات متعلقه فقط بمساله التسبيق. انسان كتبان له مساله عاديه، انا عطيت التسبيق يا سيدي، عطيتي التسبيق غدا ولا بعد غدا داك السيد توفى، ها انت امام اشكالات وتكلمتي على مساله مهمة الأستاذ منتصر هو خلى القاصرين. وأنت وليتي أمامي يعني واحد الدعوة كبيرة تسنى.
13: نعم واحدة أخرى هو أنك تلقى مثلا داك السيد اللي يشري الدار في الأغلبية الحال كتقرر تستنى انفيستيسمون ديال توت اون في.
14: نعم.
13: حياته كاملة هو كيجمع في داك الفلوس.
14: نعم.
13: وجيت لوحد ديك الفلوس بديك السهولة لا، الإنسان خصو يتريط.
14: نعم كيف ما قلتي مجموعة ديال الإشكالات. نعم. ممكن توقع، وكنذكر الإنسان دائما يستشر مع المختصين. احنا أمام التسبيق يعني ولا التعطى، كنصحوا على أنه لكن يتعطى التسبيق يتعطى داخل محاسبة الموثق، لأنه كيجنبك واحد المجموعه ديال الاشكالات. نعم. المستقبليه
13: كيبقى فلوسك مضمونين،
14: كيبقى فلوسك مضمونين. وانا كنذكر. نعم. ربما داك العقار مازال ما ماشي ربما اكيد انه مازال ما تحولش في الاسم ديالك، اذا ربما انه يحجز عليه، ربما يوقع شي تقييد احتياطي. نعم. ربما انه تبان شي اشكالات اخرى. نعم. اذا ضمن الحق ديالك عن طريق تقول له لا سيدي بغيتي المبلغ انا نحطه في المحاسبه ديال الموثق ونضمن حقي.
13: يقدر شي بائع بالنيه الى عنده نيه سيئه يستغل داك الظرف.
14: نعم
13: يقدر يولي يدير لك الشونطاج يعني باش تكمل يكمل معاك البيع، لان صافي وليتي تحت الرحمه ديالو.
14: تمام خاصه ولا كان المبلغ ديال
13: واحد اللي ما كيخافش الله يقولك سيدي وزيدني انا الدار ديالي ولا ساوي اكثر.
14: تمام
13: زيدني باش نجنسني معاك البيع.
14: خاصه ولا كان المبلغ ديال كيف ما قلت مبلغ التسبيق اللي هو مبلغ كبير. نتكلموا على مساله ديال الوصل.
13: نعم
14: انسان جا وعطى التسبيق بالفعل الموثق.
13: نعم.
14: والموثق قال له راني هاد الفلوس ديالك هي في المحاسبه ديال الموثق في داك الحساب. نعم في داك الحساب لدى صندوق الايداع والتدبير. نعم. واش خاصو يطلب الوصل داك السيد يطلب الوصل ديالو؟
13: طبعا هو اي بلاك كتعطيه الموثق. نعم. في المعطيات كيخصك تاخذ وصل.
14: نعم ولا خاصو يطلبوا يعني انه في اطار دائما يعني
13: الحساب دائما. نعم. كيتعطى يعني صراحه كيتخذ. هو واحد خصو يكون شويه عنده شويه ديال لا باسيونس يعني شويه ديال الصبر، لانه واحد الوصل ما كتكتبش بيد، واحد الوصل كيدير بلو سيستم.
14: نعم.
13: حنا الخدمه ديال الموثقين ولات 90% كلها ديجيتاليزي، كلها ب يعني بالحاسوب.
14: نعم.
13: كلها رقميه. فداك الوصل يعني خص كندخلوا لو سيت ديال لو سي دي جي وكندخلوا المعطيات وكنوقعوا بطاقه الكترونيه باش عاد كيخرج داك الوصل. الخلاصه هو انه لا طعن شيك بغى الوصيصين واحد نص ساعه ولا ساعه لو طون لي واش داك الوصول ياخذ وصل ليهم يعني ما يقول ماشي في البلاصه يعني بحال
14: تمام لا ماشي مساله يعني
13: ولكن الى عطى التصبيح
14: ماشي مساله سهله نعم استنى شويه نعم.
13: الى دار تحويل بنكي الى مشى الى ما كاين اللي كيكون مثلا كيتعمل بيس بيس كيجي عند الموتي كيعطي واحد الوثيقه باذن
14: بالايداع
13: بالايداع نعم. كيجي كان اوتوريزيشن دو فيرسومون كنقول لي مثلا عنده واحد 10 مليون اس بيس لان كاين باقي واحد لي سيكتور هنا في المغرب باقيين كيتعاملوا بلي سبيس
14: ولكن كنذكروا انه في اطار المقتضيات اللي تكلمت عليها المقتضيات جديده ولا تعامل بلي سبيس يكون على باله انه يخلص واحد 2% زايده
13: لا في الحاله اللي يمشي فيرسيون في صندوق اداره التدبير ما دخلش في هذا الاطار
14: مزيان يعني انه في حاله
13: ديال التعامل كيكون ما واضحش
14: نعم
13: اما لا جاب لي سبيس وجا عند الموثق وقال لي انا عندي مثلا واحد 10 مليون ولا عندي واحد 5 مليون بغيت نودعها في حساب ديال صندوق اداره التدبير كنعطيه واحد الوثيقه ديك ما دخلش في هذا الاطار ديال
14: 2% نعم
13: هذه الله كانت واحد الجواب توضيحي ديال مدير الضرائب مشكوره من بعد السؤال ديال الهيئه الوطنيه للموثقين على هذه النقطه بالضبط وكان استجابه وكان الجواب على انه ما دخلش في هذا الاطار كنعطيه واحد الورقه كيمشي للصندوق اداره التدبير كيفيرسي داك الفلوس كيعطيو ليه هما واحد التوصيل اول ديال باش فيرسا وكيجي عند الموثق باش عاد كيصاوب ليه التوصيل ديال صندوق اداره التدبير
14: نعم واضح
13: مساله بسيطه مساله ماشي شي حاجه اللي صعيبه وكما خص يكون المواطن ملي يجي خص يكون شويه ديال الصبر مع لان ولاو دابا الموثق عنده بزاف ديال الاكراهات
14: نعم.
13: ولاو بزاف ديال الالتزامات ولاو بزاف ديال المسائل خص غير يصبر واحد شويه وطوني توجد ليه
14: نعم والاكيد الانسان باش كيضمن الحق ديالو غا مع الصبر كيكون كل شيء
13: حتى
14: هو ولا خدا الوصل ديالو كيمشي مطمئن كيمشي لدارو مطمئن خدا الوصل ديالو كيعرف الفيسات ديالو راهم في امان
13: وجميع الاحوال نعم. سمحتي الاستاذ هشام هو حتى لو دار فيرمو
14: نعم
13: تحويل بنكي راه بين كيدير صندوق الايداع والتدبير الى دار الاس بي اس راه مشى صندوق الايداع
14: والتدبير نعم
13: الى عطى ان شيك راه يمكن ليه يدير ما بين ديك لي دو باغ كيدير سي دي جي
14: نعم
13: يعني داك لو شيك يمكن ليه يتصرف الا في حساب ديال صندوق الاداء
14: والتدبير نعم ممتاز استاذي الفاضل ومؤخرا وانت كتكلم يعني على الحساب ديال صندوق الاداء والتدبير اللي كيفتحوا الموثق اللي كيكون خاص يعني بديك العمليه نعم. المتعلقه
13: حساب الودائع
14: نعم. سمعنا على انه كاينه شي اتفاقيه مؤخرا ما بين النيابه العامه وما بين لا سي دي جي
13: نعم.
14: في اطار دائما الحفاظ على الحقوق ديال المواطنين
13: نعم.
14: وايضا بطبيعه الحال بشراكه مع هيئه الموثقين الاستاذ منتصر
13: لا واتفاق ما ظنش ان دخلت في هيئه الموثقين
14: نعم.
13: واتفاق ما بين النيابه العامه رئاسه النيابه العامه وصندوق اداره التدبير
14: نعم.
13: بما يخص الاشعارات اللي كيرسل صندوق اداره التدبير للنيابه العامه والمجالس الجهويه
14: نعم
13: دابا باش نوضحوا للمواطنين ملي كيجي داك السيد عنده واحد شري واحد العمليه واحد شري واحد العقار وكيعطي داك الشيك اللي غندفعو انا في صندوق اداره التدبير كندير في النهار الاول كندير لائحه المستفيدين شكون هما لائحه المستفيدين اللي كندير بداك التوصيل راه ملي كنعطيك التوصيل راه كنعطيك في واحد اللائحه المستفيدين كنقول بانه مثلا الاستاذ فلان فلاني السيد فلان فلاني عطاني شيك ديال مثلا مسحوب على البنك فلان فلاني وكنديروا بانه نعم. شكون هما المستفيدين غالبا كنديروا المشتري اللي عطاني الشيك لان ربما ما تمتش العمليه باش كنغلط ليه الشيك ديالو كنديروا البائع
14: نعم.
13: وكنديروا البنكة الا مثلا عنده ربما شي قرض بنكي ولا شي حاجه ديك البائع باش نخلصوا لابوك ونقدروا نديروا الموثق الا كانوا شي مصاريف
14: نعم
13: يعني داك الفلوس خصو يخرج لواحد من هاد الاشخاص اللي ذكرنا من المستفيدين
14: نعم
13: الا وقع تغيير مثلا درت مثلا نقدر ندير بالخطا مثلا درت بان من لائحه المستفيدين البنك الشعبي مثلا
14: نعم
13: وصرفت لبنكه اخرى كيمشي اشعار المجلس الجهوي للموثقين وكيمشي اشعار للنيابه العامه كيقولوا بان الموثق فلان فلاني راه خرج واحد الشيك لواحد السيد اللي ما كاينش في لائحه المستفيدين
14: نعم ممتاز ديك
13: الساعات النيابه العامه والمجلس الجهوي كيقدروا العمليه واش فعلا هو خطا
14: نعم.
13: واش ربما كان جو ظروف ربما كما قلتي قبيله قلتي الوفاه
14: نعم.
13: الوفاه مثلا انا درت لائحه المستفيدين واحد السيد مات
14: نعم
13: من دخل الورثه ديالو السي دي جي ما كتدخلش في هاد المسائل هي تغير المستفيد
14: نعم.
13: فهي كترسل رساله للنيابه العامه ورساله للمجلس الجهوي
14: نعم.
13: الخلاصه هو انه هذوك الاشعارات كانت كتابيا دابا غتولي
14: الكترونيا
13: بطريقه الكترونيه
14: نعم ممتاز وهذا كله يعني في داخل في اطار الاسهام في الامن التعاقدي ومن اجل دائما الحفاظ على الودائع ديال المواطنين
13: نعم.
14: وكيبقى
13: نعم.
14: دائما الموثق مصدر ثقه
13: أكيد.
14: لكن من اجل المزيد من الفعاليه كاين هاد الاتفاقيات الى غير ذلك.
13: نعم.
14: كنشكركم الاستاذ منتصر العالمي على هذه التوضيحات. دائما ونحن نتكلم عن موضوع التسبيق في اطار الموضوع العام هو الوعد بالبيع. شكرا مرحبا. لكم مره اخرى.
13: مرحبا استاذ هشام.
14: الشكر ايضا موصول لكم، والى ان القاكم في حلقات اخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي، وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرص على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
15: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
16: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر، تكثف الأحزاب السياسية تحركاتها بجهة سوس مساء بهدف استمالة الناخبين الشباب والإنصات لانشغالاتهم، معتمدة على خطاب للقرب وعلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تزكية مرشحين شباب. وضاعفت الهيئات السياسية بالجهة رسائلها الداعية للشباب إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. أما على الصعيد التشريعي، فتنص المنظومة الانتخابية الجديدة على آلية للدعم المالي تهدف إلى تشجيع تمثيلية الشباب من النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، وكذا المغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن الأشخاص في وضعية إعاقة. وبالنسبة لعدد من المراقبين، فإن الانخراط القوي للشباب يظل رهينا بقدرة مختلف الأحزاب السياسية على بلورة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لتطلعاتهم وإلى مكانة أكبر للقضايا التي تمس الشباب في برامجها، فضلا عن تجديد نخبها من خلال تزكية مرشحين شباب قادرين القادرين على كسب الرهانات الحالية والمستقبلية المرتبطة بهذه الفئة.
17: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
4: بمراكش انطلقت منافسات بطولة العالم للبلياردو 2026 بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا ويتنافسون ضمن 24 فئة.
5: البطولة تعرف مشاركة العديد من الدول الرائدة في الرياضة هذه، كإنتاج إنجلترا، اسكتلندا، ما إلى ذلك من الدول الرائدة، كذلك الدول الإفريقية إضافة إلى المغرب.
4: برنامج هذه النسخة التي تقام إلى غاية 27 من شتنبر الجاري يتضمن عدة مسابقات وفئات، من بينها منافسات الفرق والمسابقات الفردية والزوجي وفئات الماسترز.
6: الأجواء اللي كتمر فيها بطولة العالم 2026 في مراكش هي أكثر من رائعة. الحمد لله بعد ما التوفق ديالنا بالفوز بطولة العالم في 2014 في لانجلتير، ان شاء الله غنحاولوا نديروا محاوله اخرى ونحاولوا نديروا مفاجاه ونحاولوا نفوزوا بهذه البطوله.
4: المنتخب المغربي للرجال سجل بداية إيجابية في هذه المنافسات بفوزه على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم بصعوبة أمام أستراليا، ثم يعود للانتصار أمام جزر لا ريونيون والهند. كما حقق المنتخب المغربي للسيدات الفوز في أول مبارتين أمام السنغال وإيرلندا، فيما استهل المنتخب المغربي لفئة ما فوق 50 سنة مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم أمام فرنسا.
15: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: حالة الطقس،
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب وولماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تادلا، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف، حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية. ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
4: المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي لكرة القدم جورجي جيسوس يعلن قائمته الأولى منذ توليه قيادة المنتخب استعدادا لمباريات الأربع المقبلة في دور الأمم الأوروبية 2026-2027، مؤكدا أن المكانة الخاصة التي يحظى بها القائد كريستيانو رونالدو لن تؤثر على قراراته الفنية. جيسوس قال خلال مؤتمر صحفي إن رونالدو يتمتع بمكانة مختلفة بالنظر إلى ما حققه خلال مسيرته من ألقاب وكرات ذهبية، مستدركا قوله أن ذلك لا يدخل في قراراتي ولن يدخل فيها أبدا. وضمت القائمة رونالدو البالغ 41 عاما الذي يواصل مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي بعد رحيل المدرب السابق الإسباني روبرتو مارتينيز. وتستهل البرتغال حملة الدفاع لقبها في دور الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز في 24 من شتنبر قبل مواجهة النرويج في 27 منها، ثم الدنمارك في فاتح أكتوبر والنرويج مجددا في 4 من الشهر نفسه.
18: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
17: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
4: أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد الشيات أكد أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. وأوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسات العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
18: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب، مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.

0: والعشرين من شتنبر الجاري تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولات في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصا للدوائر المحلية 16 بالجهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
1: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات التشريعية السابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن لانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
0: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي وتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صناعة المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
4: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
5: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
4: إعادة التنظيم هذه تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تافيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه. تنظيم الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير من 8 إلى 11 أكتوبر بإفران. بطنجة انطلاق فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاس. وبإقليم الحوز ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحية المصنفة ب9% عند متم يوليوز. في تفاصيل حصاد الجهات، تحتضن مدينة إفران الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 أكتوبر، وذلك تحت شعار الاستثمار في إبداع الشباب سينما الغد، مع برنامج يركز على تدريب وصناعة الأفلام والتعاون الثقافي. وتهدف هذه الدورة التي ستقام فعاليتها في مواقع متعددة بالمدينة إلى منح دور محوري لدعم المواهب الشابة، لا سيما من خلال لتنظيم ورشات عمل تغطي مختلف مراحل إنتاج الفيلم القصير. وستركز هذه الورشات المسمع تنظيمها في مركز الشباب بإفران على اللغة السمعية البصرية وكتابة السيناريو وتحليل تقني للنص وتقنيات التصوير والمونتاج، حيث ستتاح للمشاركين فرصة تطبيق المهارات التي اكتسبوها حديثا من خلال إنتاج فيلم قصير مدته 10 دقائق في ظروف احترافية. انطلقت بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. وتتواصل هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM لغاية 20 شتنبر الجاري، مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة، بما يتيح للجمهور تجربة موسيقية منفتحة ومتاحة للجميع. وبموازاة الحفلات المبرمجة بقصر المؤسسات الإيطالية، يحط المهرجان الرحالة بعدد من الفضاءات الرمزية بمدينة طنجة بهدف تقريب الموسيقى من الجمهور وإسماع نغمات الجاز في مختلف أحياء المدينة. ختاما، بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بإقليم الحوز 864,977 ليلة إلى غاية متم يوليوز، بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حسب مرصد السياحة. المرصد أوضح كذلك أن ليالي المبيت المسجلة بالإقليم مثلت 3% من ليالي المبيت المسجلة على الصعيد الوطني خلال الأشهر 7 الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء بلغ 75% بانخفاض نقطتين مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وخلال شهر يوليوز وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 138,156 ليلة مبيت، بارتفاع بنسبة 20%، فيما بلغ معدل الملء 78% بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بشهر يوليوز من السنة المنصرمة. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما
4: المنتخب براجع. المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة باثنين مقابل صفر لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
6: الحمد لله
4: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 2000.
1: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
6: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غومورك اي كركبا، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة غناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
7: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية 23 من شتنبر تكثف الأحزاب السياسية تحركاتها بجهة سوس مساء بهدف استمالة الناخبين الشباب والإنصات لانشغالاتهم، معتمدة في ذلك على خطاب للقرب وعلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن تزكية مرشحين شباب. وضاعفت الهيئات السياسية بالجهة رسائلها الداعية للشباب إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. أما على الصعيد التشريعي فتنص المنظومة الانتخابية الجديدة على آلية للدعم المالي تهدف إلى تشجيع تمثيلية الشباب من النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة وكذا المغاربة المقيمين بالخارج فضلا عن الأشخاص في وضعية إعاقة. وبالنسبة لعدد من المراقبين فإن الانخراط القوي للشباب يظل رهينا بقدرة مختلف الأحزاب السياسية على بلورة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لتطلعاتهم وإلى مكانة أكبر للقضايا التي تمس الشباب في برامجها، فضلا عن تجديد نخبها من خلال تزكية مرشحين شباب قادرين على كسب الرهانات الحالية والمستقبلية المرتبطة بهذه الفئة.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
6: بمراكش انطلقت منافسات بطولة العالم البلياردو 2026 بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا ويتنافسون ضمن 24 فئة.
8: البطولة تعرف مشاركة العديد من الدول الرائدة في الرياضة هذه، كأمثال إنجلترا، اسكتلندا، ما إلى ذلك من الدول الرائدة، كذلك الدول الإفريقية إضافة إلى المغرب.
6: برنامج هذه النسخة التي تقام إلى غاية 27 من شتنبر الجاري يتضمن عدة مسابقات وفئات، من بينها منافسات الفرق والمسابقات الفردية والزوجي وفئات الماسترز.
9: الأجواء اللي كتمر فيها بطولة العالم 2026 في مراكش هي أكثر من رائعة الحمد لله، بعد ما التوفق ديالنا بالفوز بطولة العالم في 2014 في لانجلتير. ان شاء الله غنحاولوا نديروا محاوله اخرى ونحاولوا نديروا مفاجاه ونحاولوا نفوزوا بهذه البطوله.
6: المنتخب المغربي للرجال سجل بداية إيجابية في هذه المنافسات بفوزه على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم بصعوبة أمام أستراليا، ثم يعود للانتصار أمام جزر لاريونيون والهند. كما حقق المنتخب المغربي للسيدات الفوز في أول مبارتين أمام السنغال وإيرلندا، فيما استهل المنتخب المغربي لفئة ما فوق 50 سنة مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم أمام فرنسا.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب والماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تدلى، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف، حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية. ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالوجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
1: انغمس نيم كرة انمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزين انغميسن جماب راديو.
6: المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي لكرة القدم جورجي جيسوس يعلن قائمته الأولى منذ توليه قيادة المنتخب استعدادا للمباريات الأربع المقبلة في دور الأمم الأوروبية 2026-2027، مؤكدا أن المكانة الخاصة التي يحظى بها القائد كريستيانو رونالدو لن تؤثر على قراراته الفنية. جيسوس قال خلال مؤتمر صحفي إن رونالدو يتمتع بمكانة مختلفة بالنظر إلى ما حققه خلال مسيرته من ألقاب وكرات ذهبية، مستدركا قوله أن ذلك لا يدخل في قراراتي ولن يدخل فيها أبدا. وضمت القائمة رونالدو البالغ 41 عاما الذي يواصل مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي بعد رحيل المدرب السابق الإسباني روبرتو مارتينيز. وتستهل البرتغال حملة الدفاع لقبها في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز في 24 من شتنبر قبل مواجهة النرويج في 27 منها، ثم الدنمارك في فاتح أكتوبر والنرويج مجددا في 4 من الشهر نفسه.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
6: أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد الشيات أكد أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. وأوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسات العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك.
11: نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولات في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصة للدوائر المحلية 16 بالجهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
12: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات التشريعية السابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن لانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
6: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي وتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
4: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
13: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بوجزات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
11: إعادة تنظيمها ذات تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تافيلات. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
0: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبرو على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
11: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها. المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة ب2-0 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
14: الحمد لله
11: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 2000.
0: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
6: في قصر المؤسسة الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة.
14: برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة. فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غومورك اي كركبة، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى، معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة غناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجة ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات، مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
1: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمي سن جماب راديو ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100%
7: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية 23 من شتنبر، تكثف الأحزاب السياسية تحركاتها بجهة سوس مساء بهدف استمالة الناخبين الشباب والإنصات لانشغالاتهم، معتمدة في ذلك على خطاب للقرب وعلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تزكية مرشحين شباب. وضاعفت الهيئات السياسية بالجهة رسائلها الداعية للشباب إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. أما على الصعيد التشريعي فتنص المنظومة الانتخابية الجديدة على آلية للدعم المالي تهدف إلى تشجيع تمثيلية الشباب من النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، وكذا المغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن الأشخاص في وضعية إعاقة. وبالنسبة لعدد من المراقبين فإن الانخراط القوي للشباب يظل رهينا بقدرة مختلف الأحزاب السياسية على بلورة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لتطلعاتهم وإلى مكانة أكبر للقضايا التي تمس الشباب في برامجها، فضلا عن تجديد نخبها من خلال تزكية مرشحين شباب قادرين على كسب الرهانات الحالية والمستقبلية المرتبطة بهذه الفئة.
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
13: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعيه بوزازات. كنظن بان هذه كانت متطلبات ديال الساكنه وديال الجهه كذلك باش انا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
11: إعادة تنظيمها ذات تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تافيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
1: ماب راديو، ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولة في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصا للدوائر المحلية 16 بالجهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
12: ترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات تشريعية سابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
6: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي والتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
15: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال. ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: حالة الطقس.
17: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب والماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تادلا، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف، حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية، ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و 25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالوجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: بقصر المؤسسات الإيطالية، بقصر مولاي حفيظ بطنجة، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
0: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم من نوافذ سياحية على إذاعتكم ماب راديو. اليوم سوف نفتح نافذة جديدة على واحدة من أجمل مدن العالم، مدينة تجمع بين عرقة التاريخ وسحر الحاضر، مدينة تقف بين قارتين وتروي في كل زاوية منها حكاية مختلفة. إنها مدينة إسطنبول. ما يميز هذه المدينة أنها مدينة فريدة جغرافيا وثقافيا، فهي تمتد بين قارتي أوروبا وآسيا ويفصل بينهما جانب مضيق البوسفور. وأنت تتجول في شوارع هذه المدينة غادي تشعر وكأنك تنتقل بين صفحة التاريخ، مباني قديمة، مساجد رائعة، قصور، أسواق شعبية، وفي المقابل أحياء عصرية ومقاهي ومطاعم حديثة. ومن أبرز الأماكن التي تستقطب الزوار نجد آيا صوفيا التي تعد من أشهر المعالم التاريخية في إسطنبول، إلى جانب المسجد الأزرق المعروف بجمال تصاميمه. وما كتكتملش زيارة هذه المدينة دون المرور بقصر توب كابي اللي كيحكي جانب مهم من تاريخ المدينة. أما البازار الكبير فهو تجربة أخرى بحد ذاتها، ممرات مليئة بالمحلات والمنتجات التقليدية والهدايا وحتى التوابل، وسط أجواء نابضة بالحياة. والعشاق المناظر الجميلة تبقى جولة بالقارب في مضيق البوسفور من أجمل التجارب التي يمكن القيام بها. هناك يمكن للزائر أن يستمتع بمشهد إسطنبول وهي تمتد على ضفتي الماء، حيث تلتقي العمارة والتاريخ مع جمال البحر في لوحة واحدة. وبالطبع لا يمكن الحديث عن إسطنبول دون الحديث عن المطبخ التركي، من الكباب إلى الدونر، ومن البقلاوة إلى الشاي والقهوة التركية. تقدم المدينة للزائر تجربة مليئة بالنكهات والروائح اللي كتجعل الرحلة أكثر متعة. وإسطنبول ليست مجرد مدينة سياحية، بل هي مدينة تحمل ذاكرة قرون من التاريخ وكتجمع في تفاصيلها بين ثقافات متعددة. مدينة يمكنك أن تزورها من أجل التاريخ وتعود منها بذكريات كثيرة. كانت هذه نافذتنا لهذا الأسبوع، إلى اللقاء في نافذة سياحية أخرى ومدينة جديدة. السلام عليكم.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بنهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
4: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية إيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غوموك اي كركبة، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة غناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات، مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
2: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
5: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: في مراكش انطلقت منافسات بطولة العالم البلياردو 2026 بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا ويتنافسون ضمن 24 فئة.
6: البطولة تعرف مشاركة العديد من الدول الرائدة في الرياضة هذه، كأمثال إنجلترا، اسكتلندا، ما إلى ذلك من الدول الرائدة، كذلك الدول الإفريقية إضافة إلى المغرب.
4: برنامج هذه النسخة التي تقام إلى غاية 27 من شتنبر الجاري يتضمن عدة مسابقات وفئات، من بينها منافسات الفرق والمسابقات الفردية والزوجي وفئات الماسترز.
7: الأجواء اللي كتمر فيها بطولة العالم 2026 في مراكش هي أكثر من رائعة. الحمد لله بعد ما التوفق ديالنا بالفوز بطولة العالم في 2014 في لانجلتير، ان شاء الله غنحاولوا نديروا محاولة اخرى ونحاولوا نديروا مفاجأة ونحاولوا نفوزوا بهذه البطولة.
4: المنتخب المغربي للرجال سجل بداية إيجابية في هذه المنافسات بفوزه على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم بسرعة.

0: وحكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على مارك.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: بالنسبة للائحة اللي تم الإعلان ديالها مؤخرا، فهي لم تعرف أي تغيير كبير وجذري، بحيث تحافظ على التشكيلة الرسمية مع إدراج بعض التغييرات بسيطة وصغيرة.
3: نشوف اللائحة مزيانة مناسبة، وكما سنقولوا لما كادر بشعابها المدرب نتاع المنتخب في هذا الوقت الأخر مشى لأوروبا، تبع اللاعبين، تبع مع الفرق ديالهم وكل شيء، وعارف اللاعب الأنسب لهذه المباريات. هذا
4: الليست كامل راه مزيان على ود تعرف لي جوغ، تعرف طريقة اللعب ديالهم، دونك يجمع ايكيب ديال الدراري ديال اللي تعرفوا يلعبوا مع بعضياتهم.
5: بالنسبة للتشكيلة ديال محمد هوبي الجديدة، كنظن على انها يعني منسجمة، وكنظن على انها تكون نتائج ايجابية خصوصا في المباريات القادمة ان شاء الله.
6: أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد الشيات أكد أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. وأوضح السيد الشيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسات العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلة السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي لكرة القدم جورجي جيسوس يعلن قائمته الأولى منذ توليه قيادة المنتخب استعدادا للمباريات الأربع المقبلة في دور الأمم الأوروبية 2026-2027، مؤكدا أن المكانة الخاصة التي يحظى بها القائد كريستيانو رونالدو لن تؤثر على قراراته الفنية. جيسوس قال خلال مؤتمر صحفي إن رونالدو يتمتع بمكانة مختلفة بالنظر إلى ما حققه خلال مسيرته من ألقاب وكرات ذهبية، مستدركا قوله أن ذلك لا يدخل في قراراتي ولن يدخل فيها أبدا. وضمت القائمة رونالدو البالغ 41 عاما الذي يواصل مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي بعد رحيل المدرب السابق الإسباني روبرتو مارتينيز. وتستهل البرتغال حملة الدفاع لقبها في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز في 24 من شتنبر قبل مواجهة

0: النرويج في 27 منها، ثم الدنمارك في فاتح أكتوبر، والنرويج مجددا في 4 من الشهر نفسه.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة ب2-0 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين الدليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد، 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
4: الحمد لله جي
3: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة، لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 و2000.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على موقع إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية 23 من شتنبر، تكثف الأحزاب السياسية تحركاتها بجهة سوس مساء بهدف استمالة الناخبين الشباب والإنصات لانشغالاتهم، معتمدة في ذلك على خطاب للقرب وعلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تزكية مرشحين شباب. وضاعفت الهيئات السياسية بالجهة رسائلها الداعية للشباب إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. أما على الصعيد التشريعي، فتنص المنظومة الانتخابية الجديدة على آلية للدعم المالي تهدف إلى تشجيع تمثيلية الشباب من النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، وكذا المغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن الأشخاص في وضعية إعاقة. وبالنسبة لعدد من المراقبين، فإن الانخراط القوي للشباب يظل رهينا بقدرة مختلف الأحزاب السياسية على بلورة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لتطلعاتهم وإلى مكانة أكبر للقضايا التي تمس الشباب في برامجها، فضلا عن تجديد نخبها من خلال تزكية مرشحين شباب قادرين على كسب الرهانات الحالية والمستقبلية المرتبطة بهذه الفئة.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
6: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت، هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بوجزات. تنظر بأن هذه كان متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك، باش أنا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
3: إعادة تنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلات. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
2: ماب راديو اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب، لان الثقافه ليست خبرا عابرا بل مسار حياه. محطات ثقافيه نافذه مفتوحه على الثقافه المغربيه والعالميه. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على
0: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولات في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصا للدوائر المحلية 16 بالجهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
7: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات تشريعية سابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
0: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي وتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
2: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
1: حالة الطقس،
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب والماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تدلى. كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف، حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية. ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس. هذا البرنامج الذي نروم من خلاله الإسهام في نشر الثقافة والوعي القانونيين. موضوع ديالنا حول الوعد بالبيع ما زال متواصلا دائما وفقة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين برباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
11: مرحبا أستاذ هشام، شكرا على الاستضافة.
10: إذن الأستاذ منتصر، ما زال كنواصل الحديث حول عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. وصلنا عند نقطة مهمة متعلقة بمسألة التسبيق، ونذكر على أنه قلنا أنه التسبيق غير إلزامي مع دولة توافق الأطراف بعضيتهم أنه يعطي طرف المستفيد للواعد واحد جزء من ثمن البيع اللي كيتسمى بالتسبيق، تفقوا تكتب في عقد ديال الوعد بالبيع إلى آخره. تكلمنا أيضا على مسألة متعلقة بإعطاء التسبيق إما داخل المحاسبة ديال الموثق أو خارج المحاسبة ديال الموثق، لكن تكلمنا أو بدينا الحديث حول الإشكالات إلى تعطى الفلوس خارج محاسبة الموثق، لأنه داخل محاسبة الموثق في إطار وقع الفسخ ديال الوعد بالبيع واتفقوا الأطراف ذاك المبلغ كيرجع مباشرة للمستفيد وكيسالي الأمر. لكن اللي تعطى خارج محاسبة الموثق يعني أنه تعطى ما بالأطراف بعضيتهم كيوقعنا الإشكالات. تكلمنا على الإشكال الأول وأنه ذاك الطرف الواعد ممكن يتصرف ذاك المبلغ، خداه تصرف فيه. نعم تصرف في ذاك المبلغ، قال له أنا ما عنديش ما غادي يرجع لك، تنى تنبيع تنقلب على الفلوس إلى آخره. لكن ربما توقع شي إشكالات أخرى اللي ما عندش قاع الدخل ديال ذاك الواعد فيها، مثلا حالة الوفاة ذاك السيد اللي غادي يبيع مثلا توفى، هذه من الإشكالات اللي كتطرح ولا تعطات الفلوس خارج المحاسبة ديال الموثق. إذن النصيحة ديالكم دائما أستاذي الفاضل، ونتحدثوا أيضا على بعض الإشكالات.
11: دابا هو الوعد بالبيع كما قلنا هو واحد العقد تمهيدي اللي كيفتح واحد الفتره طويله ديال واحد العلاقه كتبقى ما بين الطرفين، يعني ما بين الوعد بالبيع والبيع النهائي كتقدر تكون شهرين 3 شهور 4 شهور. هاد المده اللي كيقدروا يقعوا فيها بزاف ديال الاحداث كما قلت لنا منها الوفاه، وكما قلت السيد يقدر السيد الا خد التسبيق ولا كان مهم ما يقدر يتصرف فيه، والاغلبيه ديال الناس كيصرفوا فيك القهوة اصلا لاش هو بيع، هو بيع باش يشري ولا باش ولا محتاج الفلوس الى اخره، دونك هو كيتصرف في داك المبلغ. تي كما قال لك سيدو حسني يقول الاخر صبر عليا تنبيع الا كان العمليه ما تمش. وكما قلت انا بعد الحاله ديال الوفاه ولا كان داك السيد اللي توفى لذاك البائع عنده ربما عنده خلى شي وحدين قاصرين ولا خلى ربما شي واحد محجور عليه الى اخره ولا ما
12: نعم.
11: سميتو ما عندوش الاهليه راه هذاك المشتري راه طاح فواحد الوضعيه اللي هو اللي يحسدوا عليه لان صافي كيولي الفلوس ديالو ما نقولوش مشاو لان القانون دائما كيحمي لان كاين وسائل اثبات وكاين العقد وكاين بزاف ديال المسائل ملي كتولي صعيب انه يسترد الفلوس ديالو بواحد الطريقه اللي هي سهله. علاش كان دائما كنرجع نفس الموضوع الا كنتي غتوقع واحد الوعد بالبيع وداك السيد يطلب منك واحد التسبيق الا كان شي مبلغ لا باس به ماشي شي حاجه كبيره اللي ما يمكنلاش يكون عندها واحد الاثر كبير عليك كاين حتى شي مشكل ولا كان شي طبعه مثلا طبعه 10 15 20 مليون غتقول اسيدي هي عند النوطير انا حطها في المحاسبه ديال الموثق
12: نعم
11: وانا يخرج الكريدي ونكمل العمليه ديال البيع الا فرض عليك وشرط عليك وقال لا والو انا ما بغيتيش عطيني ما نبيعش لك ما يبيعش لك سيدي ماشي ضروري تشري بديك ما عندك السيد تقدر تمشي لواحد اخر تلقى واحد العقار واحد اخر وربما مواصفات احسن ويسيد نتسال معك باش واحد ما يحطش راسه في الموقف ما عمرك تحط راسك واحد الموقف اللي من بعد تولي خصك تبقى ترغب وتقلب على الحلول باش تسترد الفلوس ديالك.
12: نعم واضح الاستاذ المنتصر. اذا قلنا من بين الاشكالات توقع حاله الوفاه وتكلمتي عليها يعني
11: كاين بزاف الحالات كاين غير الوفاه كاين ربما يقدر يوقع حز عندك العقار يوقع
12: تمام هذا هو اللي نتكلم عليه بالضبط يعني باش نوضحوا للناس عملتي مثلا الوعد بالبيع راه مازال الملكيه ما تحولتش في الاسم ديالك هي مازال في اسم
11: طبعاً.
12: الواعد مازال في سميت مول العقار مازال ما تحولت شيء عطيتي داك المبلغ ديال التسبيق ولا ما كانش في داخل محاسبه الموثق ما تعطاش الموثق في المحاسبه ديالو وجا مثلا شي حجز داك السيد كيتسالو شي حد مشى
11: وصل شي حجز شي مبلغ كبير
12: تمام
11: شي مبلغ كبير يعني شي مبلغ اللي صعيب انه يديه
12: تمام وهذه ما بين الاشكالات بغض النظر السيد كان عاطي شي شيك ما تخلصش شيء
11: وكاين الناس اللي يكونوا في حاله عسر
12: تمام
11: مرات كيكونوا بعض البائعين كيكون في حاله عسر يعني ما يقدر يطيح في واحد المشكل اللي صعيب عليه انه يحلو وانت عطيتي الفلوس يعني
12: هذه
11: الاشكالات اللي كيحطوا في فد
12: الاشكالات نعم
11: هذه الوضعيه واش كاين الناس واخا كتنبههم وكتوضح لهم المسائل ولكن كيقول كسيدي انا ما كاين حتى شي مشكل كياخذوا لو ريسك
12: نعم انا كيتحمل المساله يعني كيتحمل المسؤوليه ديالو وانا دائما
11: ما كنبغوش
12: لا كيتحمل المسؤوليه ديالو لان احنا الدور ديالنا يعني كاعلاميين كقانونيين هو المساهمه دائما هو المساهمه في نشر الثقافه والوعي القانونيين كنقولوا للناس انكم استشروا مع المختصين احنا كنتكلموا شوف مجموعه ديال الاشكالات متعلقه فقط بمساله التسبيق انسان كتبان له مساله عاديه نعطي التسبيق لا سيدي عطيتي التسبيق غدا ولا بعد غدا داك السيد توفى انت امام اشكالات وتكلمت على مساله مهم الاستاذ منتصر هو خلى القاصرين وانت وليتي امام يعني واحد الدعوه كبيره تسنى
11: نعم واحد اخرى هو انك تلقى مثلا داك السيد اللي يشري الدار في اغلبيه الحالات كتقرا استنى انفيستيسمون ديال توتون في
12: نعم
11: حياته كامله هو كيجمع في داك الفلوس
12: نعم
11: وجيت له ديك الفلوس بديك السهوله لا الانسان خصو يتريط
12: نعم كيف ما قلتي مجموعه ديال الاشكالات ممكن توقع وكنذكر الانسان دائما يستشار مع المختصين احنا امام تطبيق يعني ولا تعطى كنصحوا على انه ولا كان يتعطى التطبيق يتعطى داخل محاسبه الموثق لانه كيجنبك واحد المجموعه ديال الاشكالات المستقبليه
11: كيبقى فلوسك مضمونين
12: كيبقى فلوسك مضمونين وانا كنذكر ربما داك العقار مازال ما ماشي ربما اكيد انه مازال ما تحولش في الاسم ديالك اذا ربما انه يحجز عليه ربما يوقع شي تقييد احتياطي ربما انه تبان شي اشكالات اخرى اذا ضمن الحق ديالك عن طريق تقول له لا سيدي بغيتي المبلغ انا نحطه في المحاسبه ديال الموثق وانا كنضمن حقي
11: يقدر شي بائع بالنيه الى عنده نيه سيئه يستغل داك الظرف
12: نعم
11: يقدر يولي يدير لك الشونطاج يعني باش تكمل يكمل معاك البيع انت لان صافي وليتي تحت الرحمه ديالو
12: تمام خاصه ولا كان مبلغ ديال
11: واحد اللي ما كيخافش الله يقول لك سيدي وزيدني انا الدار ديالي ولا ساوي اكثر
12: تمام
11: زيدني باش نجي نسني معاك البيع
12: خاصه ولا كان مبلغ ديال كيف ما قلت مبلغ التسبيق اللي هو مبلغ كبير نتكلموا على مساله ديال الوصل انسان جا وعطى التسبيق بالفعل الموثق والموثق قال له راني هاد الفلوس ديالك هي في المحاسبه ديال الموثق في داك الحساب نعم في داك الحساب لدى صندوق الايداع والتدبير واش خاصو يطلب الوصل داك السيد يطلب الوصل ديالك
11: طبعا هو اي بلوك كتعطيه الموثق في المعطيات خاصك تاخذ وصل
12: نعم ولا خاصو يطلبه يعني انه في اطار دائما يعني
11: دائما كيتعطى يعني صراحه كيتخذ هو واحد خصو يكون شويه عنده شويه ديال لا باسيونس يعني شويه ديال الصبر لانه واحد الوصل ما كتكتبش بيد واحد الوصل كيدير بلو سيستم نعم. حنا خدمة ديال الموثقين ولات 90% كلها ديجيتاليزي كلها ب يعني بالحاسوب نعم. كلها رقميه. فداك الوصل يعني خص كندخلوا لو سيت ديال لو سي دي جي وكندخلوا المعطيات وكنوقعوا بطاقه الكترونيه باش عاد كيخرج داك الوصل. الخلاصه هو انه لا طا ان شيك بغى الوصيصين واحد نص ساعه ولا ساعه لو طون اللي واش داك الوصل ياخذ الوصل ديالهم يعني نعم. ما يقول ماشي راه في البلاصه يعني بحال
12: تمام لا ماشي مساله يعني
11: ولكن الى عطى التصبيح
12: ماشي مساله سهله نعم عطى شويه نعم.
11: الى دار تحويل بنكي الى مشى الى ما كاين اللي كيكون مثلا كيتعمل بيس بيس كيجي عند الموتي كيعطيه واحد الوثيقه باذن
12: بالايداع
11: بالايداع كيجي كان اوتوريزيشن دو فيرسومون كنقول لي مثلا عنده واحد 10% اس بيس لان كاين باقي واحد لي سيكتور هنا في المغرب باقيين كيتعاملوا بالاس بيس.
12: ولكن كنذكروا انه في اطار المقتضيات اللي تكلمت عليها المقتضيات الجديده ولا تعامل بلاس بيس يكون على باله انه يخلص واحد 2% زايده
11: لا في الحاله اللي يمشي فيرسيون في صندوق اداره التدبير ما دخلش في هذا الاطار
12: ما دخلش في الاطار مزيان يعني انه في حاله
11: التدبير يكون التعامل كيكون ما واضحش
12: نعم
11: اما لا جاب بلاس بيس وجا عند الموثق وقال لي انا عندي مثلا واحد 10 مليون ولا عندي واحد 5 مليون بغيت نودعها في حساب ديال صندوق اداره التدبير كنعطيه واحد الوثيقه هذيك ما دخلش في هذا الاطار ديال 2% هذه يلاه كانت واحد الجواب توضيحي ديال المدير الضرائب مشكوره من بعد السؤال ديال الهيئه الوطنيه للموثقين على هذه النقطه بالضبط وكان استجابه وكان الجواب على انه ما دخلش في هذا الاطار. كنعطيه واحد الورقه كيمشي لصندوق اداره التدبير كيفيرسي داك الفلوس كيعطيو ليه هما واحد التوصيل اول ديال باش فيرسا وكيجي عند الموثق باش عاد كيصاوب ليه التوصيل ديال صندوق اداره التدبير.
12: نعم واضح
11: بسيطه مساله ماشي شي حاجه اللي صعيبه وكما خص يكون المواطن ملي يجي خص يكون شويه ديال الصبر مع لان ولا دابا الموثق عنده بزاف ديال الاكراهات
12: نعم.
11: ولا بزاف ديال الالتزامات ولا بزاف ديال المسائل خص غير يصبر واحد شويه لطوني توجد ليه
12: نعم والاكيد الانسان باش كيضمن الحق ديالو مع الصبر كيكون كل شيء حتى هو ولا خدا الوصل ديالو كيمشي مطمئن كيمشي لدارو مطمئن خدا الوصل ديالو كيعرف الفيسات ديالو راهم في امان
11: وجميع الاحوال نعم. سمحتي الاستاذ هشام هو حتى لا دار فيرمون
12: نعم
11: تحويل بنكي راه بين كيديروا صندوق الايداع والتدبير الى دار الاس بي اس راه مشى صندوق الايداع
12: والتدبير نعم
11: الى عطى ان شيك راه يمكن ليه يدير ما بين ديك لي دو باغ كيدير سي دي جي
12: نعم
11: يعني داك لو شيك ممكن ليه يتصرف الا في حساب ديال صندوق الاداره
12: والتدبير نعم ممتاز استاذي الفاضل ومؤخرا وانت كتكلم يعني على الحساب ديال صندوق الاداره والتدبير اللي كيفتحوا الموثق اللي كيكون خاص يعني بديك العمليه نعم. المتعلقه
11: حساب الودائع
12: سمعنا على انه كاينه شي اتفاقيه مؤخرا ما بين النيابه العامه وما بين لا سي دي جي في اطار دائما الحفاظ على الحقوق ديال المواطنين وايضا بطبيعه الحال بشراكه مع هيئه الموثقين الاستاذ منتصر
11: لا هو اتفاق ما ظنش ان دخلت فيه هيئه الموثقين هو اتفاق ما بين النيابه العامة رئاسة النيابة العامة وصندوق إدارة التدبير
12: نعم.
11: بما يخص الإشعارات اللي كيرسل صندوق إدارة التدبير للنيابة العامة والمجالس الجهوية
12: نعم.
11: دابا باش نوضحوا للمواطنين ملي كيجي داك السيد عنده واحد شري واحد العملية واحد شري واحد العقار وكيعطي داك الشيك اللي غندفعو أنا في صندوق إدارة التدبير كندير في النهار الأول كندير لائحة المستفيدين شكون هما لائحة المستفيدين اللي كندير داك التوصيل راه ملي كنعطيك التوصيل راه كنعطيك في واحد اللائحه المستفيدين كنقول بانه مثلا الاستاذ فلان فلاني السيد فلان فلاني عطاني شيك ديال مثلا مسحوب على البنك فلان فلاني وكنديروا بانه نعم. شكون هما المستفيدين غالبا كنديروا المشتري اللي عطاني الشيك لان ربما ما تمتش العمليه باش كنرد ليه الشيك ديالو كنديروا البائع
12: نعم.
11: وكنديروا البنكه الا مثلا عنده ربما شي قرض بنكي ولا شي حاجه داك البائع باش نخلصوا البنك ونقدروا نديروا الموثق الا كانوا شي مصاريف
12: نعم
11: يعني داك الفلوس خصو يخرج لواحد من هاد الاشخاص اللي ذكرنا من المستفيدين
12: نعم
11: الا وقع تغيير مثلا درت مثلا نقدر ندير بالخطا مثلا درت بان من لائحه المستفيدين البنك الشعبي مثلا
12: نعم
11: وصلت البنكة اخرى كيمشي اشعار للمجلس الجهوي للموثقين وكيمشي اشعار للنيابه العامه كيقولوا بان الموثق فلان فلاني راه خرج واحد الشيك لواحد السيد اللي ما كاينش في لائحه المستفيدين
12: نعم ممتاز.
11: ديك الساعات النيابة العامة والمجلس الجهوي كيقدروا العملية واش فعلا هو خطأ
12: نعم.
11: واش ربما كان جو ظروف الأمر ربما كما قلتي قبيلة قلتي الوفاة
12: نعم.
11: الوفاة مثلا أنا درت لأحد المستفيدين واحد السيد مات
12: نعم
11: من دخلوا ورثة ديالو السي دي جي ما كتدخلش في هذه المسائل، هي تغير المستفيد.
12: نعم.
11: فهي كترسل رساله للنيابه العامه ورساله للمجلس.
12: نعم.
11: الخلاصه هو انه هذوك الاشعارات كانت كتابيا، دابا غتولي
12: الكترونيا
11: بطريقه الكترونيه.
12: نعم ممتاز، وهذا كله يعني في داخل في اطار الاسهام في الامن التعاقدي، ومن اجل دائما الحفاظ على الودائع ديال المواطنين.
11: نعم.
12: وكيبقى
11: نعم.
12: دائما الموثق مصدر ثقه.
11: أكيد.
12: لكن من اجل المزيد من الفعاليه كاين هاد الاتفاقيات الى غير ذلك.
11: نعم.
12: كنشكركم الاستاذ منتصر العالمي على هذه التوضيحات. دائما ونحن نتكلم عن موضوع التطبيق في اطار الموضوع العام هو الوعد بالبيع. شكرا مرحبا. لكم مره اخرى.
11: مرحبا استاذ هشام،
12: الشكر ايضا موصول لكم، والى ان القاكم في حلقات اخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: بقصر المؤسسات الإيطالية، بقصر مولاي حفيظ بطنجة، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو وغابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
1: الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM، تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غوموك اي كركبة، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى، معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي.
13: حتى أنجاز.
0: أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة جناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات، مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: بمراكش انطلقت منافسات بطولة العالم للبلياردو 2026 بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا ويتنافسون ضمن 24 فئة.
14: البطولة تعرف مشاركة العديد من الدول الرائدة في الرياضة هذه، كأمثال إنجلترا، اسكتلندا، ما إلى ذلك من الدول الرائدة، كذلك الدول الإفريقية إضافة إلى المغرب.
0: برنامج هذه النسخة التي تقام إلى غاية 27 من شوسنبر الجاري يتضمن عدة مسابقات وفئات، من بينها منافسات الفرق والمسابقات الفردية والزوجي وفئات الماسترز.
15: الأجواء اللي كتمر فيها بطولة العالم 2026 في مراكش هي أكثر من رائعة. الحمد لله بعد ما التوفق ديالنا بالفوز بطولة العالم في 2014 في لانجلتير، إن شاء الله غنحاول نديرو محاولة أخرى ونحاول نديرو مفاجأة ونحاول نفوزوا بهذه البطولة.
0: المنتخب المغربي للرجال سجل بداية إيجابية في هذه المنافسات بفوزه على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم بصعوبة أمام أستراليا، ثم يعود للانتصار أمام جزر لاريونيون والهند. كما حقق المنتخب المغربي للسيدات الفوز في أول مبارتين أمام السنغال وإيرلندا، فيما استهل المنتخب المغربي لفئة ما فوق 50 سنة مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم أمام فرنسا.
2: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمي سن جماب راديو ماب راديو.
1: أول إذاعة إخبارية 100%
13: في المغرب.
0: أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد الشيات أكد أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. وأوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسات العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
2: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
0: المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي لكرة القدم جورجي جيسوس يعلن قائمته الأولى منذ توليه قيادة المنتخب استعدادا لمباريات الأربع المقبلة في دور الأمم الأوروبية 2026-2027، مؤكدا أن المكانة الخاصة التي يحظى بها القائد كريستيانو رونالدو لن تؤثر على قراراته الفنية. جيسوس قال خلال مؤتمر صحفي إن رونالدو يتمتع بمكانة مختلفة بالنظر إلى ما حققه خلال مسيرته من ألقاب وكرات ذهبية، مستدركا قوله أن ذلك لا يدخل في قراراتي ولن يدخل فيها أبدا. وضمت القائمة رونالدو البالغ 41 عاما الذي يواصل مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي بعد رحيل المدرب السابق الإسباني روبرتو مارتينيز. وتستهل البرتغال حملة الدفاع لقبها في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز في 24 من شتنبر قبل مواجهة النرويج في 27 منها، ثم الدنمارك في فاتح أكتوبر والنرويج مجددا في 4 من الشهر نفسه.
13: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة باثنين مقابل صفر لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد الرياض 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
4: الحمد لله جي
3: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة، لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي، تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 2000.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
5: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية 23 من شتنبر، تكثف الأحزاب السياسية تحركاتها بجهة سوس مساء بهدف استمالة الناخبين الشباب والإنصات لانشغالاتهم، معتمدة في ذلك على خطاب للقرب وعلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تزكية مرشحين شباب. وضاعفت الهيئات السياسية بالجهة رسائلها الداعية للشباب إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. أما على الصعيد التشريعي، فتنص المنظومة الانتخابية الجديدة على آلية للدعم المالي تهدف إلى تشجيع تمثيلية الشباب من النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، وكذا المغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن الأشخاص في وضعية إعاقة. وبالنسبة لعدد من المراقبين، فإن الانخراط القوي للشباب يظل رهينا بقدرة مختلف الأحزاب السياسية على بلورة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لتطلعاتهم وإلى مكانة أكبر للقضايا التي تمس الشباب في برامجها، فضلا عن تجديد نخبها من خلال تزكية مرشحين شباب قادرين على كسب الرهانات الحالية والمستقبلية المرتبطة بهذه الفئة.
1: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
3: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة 2-0 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
4: الحمد لله جي
3: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة، لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردي. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 و2000.
13: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: حالة الطقس،
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب وولماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تادلا، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف، حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية. ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقع غرب الأطلس، وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
13: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
6: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت، هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بوجزات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك، باش أنا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
3: إعادة تنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تافيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
13: من خزائن التراث المغربي
1: حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
0: الجديد للمنتخب البرتغالي لكرة القدم جورجي جيسوس يعلن قائمته الأولى منذ توليه قيادة المنتخب استعدادا لمباريات الأربع المقبلة في دور الأمم الأوروبية 2026-2027، مؤكدا أن المكانة الخاصة التي يحظى بها القائد كريستيانو رونالدو لن تؤثر على قراراته الفنية. جيسوس قال خلال مؤتمر صحفي إن رونالدو يتمتع بمكانة مختلفة بالنظر إلى ما حققه خلال مسيرته من ألقاب وكرات ذهبية، مستدركا قوله أن ذلك لا يدخل في قراراتي ولن يدخل فيها أبدا. وضمت القائمة رونالدو البالغ 41 عاما الذي يواصل مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي بعد رحيل المدرب السابق الإسباني روبرتو مارتينيز. وتستهل البرتغال حملة الدفاع لقبها في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز في 24 من شتنبر قبل مواجهة النرويج في 27 منها، ثم الدنمارك في فاتح أكتوبر والنرويج مجددا في 4 من الشهر نفسه.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولات في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصا للدوائر المحلية 16 بالجهوية، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
7: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات التشريعية السابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
0: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي والتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على مدريد.
0: مراكش انطلقت منافسات بطولة العالم البلياردو 2026 بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا ويتنافسون ضمن 24 فئة.
14: البطولة تعرف مشاركة العديد من الدول الرائدة في هذه الرياضة، هذه كانت إنجلترا، اسكتلندا، ما إلى ذلك من الدول الرائدة، كذلك الدول الإفريقية إضافة إلى المغرب.
0: برنامج هذه النسخة التي تقام إلى غاية 27 من شوسنبر الجاري يتضمن عدة مسابقات وفئات، من بينها منافسات الفرق والمسابقات الفردية والزوجي وفئات الماسترز.
15: الأجواء اللي كتمر فيها بطولة العالم 2026 في مراكش هي أكثر من رائعة. الحمد لله بعد ما التوفق ديالنا بالفوز بطولة العالم في 2014 في لانجلتير، إن شاء الله غنحاول نديرو محاولة أخرى.

0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غومورك اي كركبا، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة غناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ما
3: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
1: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة

0: اليوم. حاضر على ماب راديو.
1: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف في العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب
3: راديو. أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد الشيات أكد أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. أوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسة العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
4: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر تكثف الأحزاب السياسية تحركاتها بجهة سوس مساء بهدف استمالة الناخبين الشباب والإنصات لانشغالاتهم، معتمدة في ذلك على خطاب للقرب وعلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تزكية مرشحين شباب. وضاعفت الهيئات السياسية بالجهة رسائلها الداعية للشباب إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. أما على الصعيد التشريعي فتنص المنظومة الانتخابية الجديدة على آلية للدعم المالي تهدف إلى تشجيع تمثيلية الشباب من النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 30 سنة وكذا المغاربة المقيمين بالخارج فضلا عن الأشخاص في وضعية إعاقة. وبالنسبة لعدد من المراقبين فإن الانخراط القوي للشباب يظل رهينا بقدرة مختلف الأحزاب السياسية على بلورة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لتطلعاتهم وإلى مكانة أكبر للقضايا التي تمس الشباب في برامجها، فضلا عن تجديد نخبها من خلال تزكية مرشحين شباب قادرين على كسب الرهانات الحالية والمستقبلية المرتبطة بهذه الفئة.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة باثنين مقابل صفر لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
5: الحمد لله جي
1: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 2000.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب وولماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تادلا، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية. ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10-16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20-25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقع غرب الأطلس، وستكون ما بين 15-22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا، وسيكون البحر قليل الهيجان لها أجب الوجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
0: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح. على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
7: الهدف ديال هذا التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بوجزات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
1: إعادة تنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تافيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
3: المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي لكرة القدم جورجي جيسوس يعلن قائمته الأولى منذ توليه قيادة المنتخب استعدادا لمباريات الأربع المقبلة في دور الأمم الأوروبية 2026-2027، مؤكدا أن المكانة الخاصة التي يحظى بها القائد كريستيانو رونالدو لن تؤثر على قراراته الفنية. جيسوس قال خلال مؤتمر صحفي إن رونالدو يتمتع بمكانة مختلفة بالنظر إلى ما حققه خلال مسيرته من ألقاب وكرات ذهبية، مستدركا قوله أن ذلك لا يدخل في قراراتي ولن يدخل فيها أبدا. وضمت القائمة رونالدو البالغ 41 عاما الذي يواصل مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي بعد رحيل المدرب السابق الإسباني روبرتو مارتينيز. وتستهل البرتغال حملة الدفاع لقبها في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز في 24 من شتنبر قبل مواجهة النرويج في 27 منها، ثم الدنمارك في فاتح أكتوبر والنرويج مجددا في 4 من الشهر نفسه.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو.
3: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولة في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصة للدوائر المحلية 16 بالجهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
8: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات تشريعية سابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبير بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
3: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي والتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما
3: براديو. بمراكش انطلقت منافسات بطولة العالم للبلياردو 2026 بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا ويتنافسون ضمن 24 فئة.
9: البطولة تعرف مشاركة العديد من الدول الرائدة في الرياضة هذه، كأمثال إنجلترا، اسكتلندا، ما إلى ذلك من الدول الرائدة، كذلك الدول الإفريقية إضافة إلى المغرب.
3: برنامج هذه النسخة التي تقام إلى غاية 27 من شتنبر الجاري يتضمن عدة مسابقات وفئات، من بينها منافسات الفرق والمسابقات الفردية والزوجي وفئات الماسترز.
10: الأجواء اللي كتمر فيها بطولة العالم 2026 في مراكش هي أكثر من رائعة. الحمد لله بعد ما التوفق ديالنا بالفوز بطولة العالم في 2014 في لانجلتير، ان شاء الله غنحاولوا نديروا محاوله اخرى ونحاولوا نديروا مفاجاه ونحاولوا نفوزوا بهذه البطوله.
3: المنتخب المغربي للرجال سجل بداية إيجابية في هذه المنافسات بفوزه على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم بصعوبة أمام أستراليا، ثم يعود للانتصار أمام جزر لا ريونيون والهند. كما حقق المنتخب المغربي للسيدات الفوز في أول مبارتين أمام السنغال وإيرلندا، فيما استهل المنتخب المغربي لفئة ما فوق 50 سنة مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم أمام فرنسا.
2: إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
3: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غومورك اي كركبا، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة غناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
11: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
0: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
3: أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد الشيات أكد أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. وأوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسة العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
0: إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غماب راديو.
4: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر تكثف الأحزاب السياسية تحركاتها بجهة سوس مساء بهدف استمالة الناخبين الشباب والإنصات لانشغالاتهم، معتمدة في ذلك على خطاب للقرب وعلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تزكية مرشحين شباب. وضاعفت الهيئات السياسية بالجهة رسائلها الداعية للشباب إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. أما على الصعيد التشريعي فتنص المنظومة الانتخابية الجديدة على آلية للدعم المالي تهدف إلى تشجيع تمثيلية الشباب من النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، وكذا المغاربة المقيمين بالخارج فضلا عن الأشخاص في وضعية إعاقة. وبالنسبة لعدد من المراقبين فإن الانخراط القوي للشباب يظل رهينا بقدرة مختلف الأحزاب السياسية على بلورة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لتطلعاتهم وإلى مكانة أكبر للقضايا التي تمس الشباب في برامجها، فضلا عن تجديد نخبها من خلال تزكية مرشحين شباب قادرين على كسب الرهانات الحالية والمستقبلية المرتبطة بهذه الفئة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
12: أهلا اهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقه جديده من برنامجكم من نوافذ سياحيه على اذاعتكم ماب راديو. اليوم سوف نفتح نافذه جديده على واحده من اجمل مدن العالم، مدينه تجمع بين عرقه التاريخ وسحر الحاضر، مدينه تقف بين قارتين وتروي في كل زاويه منها حكايه مختلفه، انها مدينه اسطنبول. ما يميز هذه المدينه انها مدينه فريده جغرافيا وثقافيا، فهي تمتد بين قارتي اوروبا واسيا ويفصل بينهما جانب مضيق البوسفور. وأنت تتجول في شوارع هذه المدينة غادي تشعر وكأنك تنتقل بين صفحات التاريخ، مباني قديمة، مساجد رائعة، قصور، أسواق شعبية، وفي المقابل أحياء عصرية ومقاهي ومطاعم حديثة. ومن أبرز الأماكن التي تستقطب الزوار نجد آيا صوفيا التي تعد من أشهر المعالم التاريخية في إسطنبول، إلى جانب المسجد الأزرق المعروف بجمال تصاميمه. وما كتكتملش سيارة هذه المدينة دون المرور بقصر توبكابي لكي يحكي جانب مهم من تاريخ المدينة. أما البازار الكبير فهو تجربة أخرى بحد ذاتها، ممرات مليئة بالمحلات والمنتجات التقليدية والهدايا وحتى التوابل وسط أجواء نابضة بالحياة. ولعشاق المناظر الجميلة تبقى جولة بالقارف مضيق البوسفور من أجمل التجارب التي يمكن القيام بها. هناك يمكن للزائر أن يستمتع بمشهد إسطنبول وهي تمتد على ضفتي الماء، حيث تلتقي العمارة والتاريخ مع جمال البحر في لوحة واحدة. وبالطبع لا يمكن الحديث عن إسطنبول دون الحديث عن المطبخ التركي، من الكباب إلى الدونر ومن البقلاوة إلى الشاي والقهوة التركية. تقدم المدينة للزائر تجربة مليئة بالنكهات والروائح لكي تجعل الرحلة أكثر متعة. وإسطنبول ليست مجرد مدينة سياحية، بل هي مدينة تحمل ذاكرة قرون من التاريخ وكتجمع في تفاصيلها بين ثقافات متعددة. مدينة يمكنك أن تزورها من أجل التاريخ وتعود منها بذكريات كثيرة. كانت هذه نافذتنا لهذا الأسبوع، إلى اللقاء في نافذة سياحية أخرى ومدينة جديدة. السلام عليكم.
13: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
14: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب.
11: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة ب2-0 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
15: الحمد لله جي
11: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفسي نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة، لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي، تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 2000.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
16: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
17: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل ناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل ناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
14: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو
17: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
18: راديو حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب وولماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تادلا، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف، حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية. ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقع غرب الأطلس، وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
3: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت، هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك، باش أنا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
2: إعادة التنظيم هذه تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تافيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزات.
0: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: بالنسبة للائحة اللي تم الإعلان ديالها مؤخرا، فهي لم تعرف أي تغيير كبير وجذري، بحيث تحافظ على التشكيلة الرسمية مع إدراج بعض التغييرات بسيطة وصغيرة.
5: نشوف اللائحة مزيانة مناسبة، وكما سنقولوا لو مكة أدرى بشعابها. المدرب نتاع المنتخب في هذا الوقت الأخر مشى لأوروبا، تابع اللاعبين، تابع مع الفرق ديالهم وكل شيء، وعارف اللاعب الأنسب لهذه المباريات. هاد
6: لا ليست كاملة راه مزيان على ود تعرف لي جوغ، تعرف طريقة اللعب ديالهم، دونك يجمع إيكيب ديال الدراري ديال اللي تعرفوا يلعبوا مع بعضياتهم.
7: بالنسبة للتشكيلة ديال محمد هوبيل الجديدة، كنظن على أنها يعني منسجمة، وكنظن على أنها تكون نتائج إيجابية خصوصا في المباريات القادمة إن شاء الله.
8: المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي لكرة القدم جورجي جيسوس يعلن قائمته الأولى منذ توليه قيادة المنتخب استعدادا للمباريات الأربع المقبلة في دور الأمم الأوروبية 2026-2027، مؤكدا أن المكانة الخاصة التي يحظى بها القائد كريستيانو رونالدو لن تؤثر على قراراته الفنية. جيسوس قال خلال مؤتمر صحفي إن رونالدو يتمتع بمكانة مختلفة بالنظر إلى ما حققه خلال مسيرته من ألقاب وكرات ذهبية، مستدركا قوله أن ذلك لا يدخل في قراراتي ولن يدخل فيها أبدا. وضمت القائمة رونالدو البالغ 41 عاما الذي يواصل مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي بعد رحيل المدرب السابق الإسباني روبرتو مارتينيز. وتستهل البرتغال حملة الدفاع لقبها في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز في 24 من شتنبر قبل مواجهة النرويج في 27 منها، ثم الدنمارك في فاتح أكتوبر والنرويج مجددا في 4 من الشهر نفسه.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على مابرات.
8: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولة في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصا للدوائر المحلية الستة عشرة بالجهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
9: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات تشريعية سابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
8: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي وتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: انطلقت منافسات بطولة العالم للبلياردو 2026 بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا ويتنافسون ضمن 24 فئة.
10: البطولة تعرف مشاركة العديد من الدول الرائدة في الرياضة هذه، كانت إنجلترا، اسكتلندا، ما إلى ذلك من الدول الرائدة، كذلك الدول الإفريقية إضافة إلى المغرب.
8: برنامج هذه النسخة التي تقام إلى غاية 27 من شتنبر الجاري يتضمن عدة مسابقات وفئات، من بينها منافسات الفرق والمسابقات الفردية والزوجي وفئات الماسترز.
11: الأجواء اللي كتمر فيها بطولة العالم 2026 في مراكش هي أكثر من رائعة الحمد لله، بعد ما التوفق ديالنا بالفوز بطولة العالم في 2014 في لانجلتير. ان شاء الله غنحاولوا نديروا محاوله اخرى ونحاولوا نديروا مفاجاه ونحاولوا نفوزوا بهذه البطوله.
8: المنتخب المغربي للرجال سجل بداية إيجابية في هذه المنافسات بفوزه على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم بصعوبة أمام أستراليا، ثم يعود للانتصار أمام جزر لا ريونيون والهند. كما حقق المنتخب المغربي للسيدات الفوز في أول مبارتين أمام السنغال وإيرلندا، فيما استهل المنتخب المغربي لفئة ما فوق 50 سنة مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم أمام فرنسا.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً عالم أبراج.
8: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غومورك اي كركبة، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة جناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرص على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
0: مابراديو اول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
12: ما
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
8: أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد الشيات أكد أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. وأوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسات العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على
2: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر تكثف الأحزاب السياسية تحركاتها بجهة سوس مساء بهدف استمالة الناخبين الشباب والإنصات لانشغالاتهم، معتمدة في ذلك على خطاب للقرب وعلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن تزكية مرشحين شباب. وضاعفت الهيئات السياسية بالجهة رسائلها الداعية للشباب إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. أما على الصعيد التشريعي فتنص المنظومة الانتخابية الجديدة على آلية للدعم المالي تهدف إلى تشجيع تمثيلية الشباب من النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة وكذا المغاربة المقيمين

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
2: أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد الشيات أكد أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. وأوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسات العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة باثنين مقابل صفر لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
4: الحمد لله
3: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفسي نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 و2000.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب.

0: المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوحو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب وولماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تاتلا، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف، حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية. ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
3: بمراكش انطلقت منافسات بطولة العالم للبلياردو 2026 بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا ويتنافسون ضمن 24 فئة.
4: البطولة تعرف مشاركة العديد من الدول الرائدة في الرياضة هذه، كانت إنجلترا، اسكتلندا، ما إلى ذلك من الدول الرائدة، كذلك الدول الإفريقية إضافة إلى المغرب.
3: برنامج هذه النسخة التي تقام إلى غاية 27 من شتنبر الجاري يتضمن عدة مسابقات وفئات، من بينها منافسات الفرق والمسابقات الفردية والزوجي وفئات الماسترز.
5: الأجواء اللي كتمر فيها بطولة العالم 2026 في مراكش هي أكثر من رائعة. الحمد لله بعد ما التوفق ديالنا بالفوز بطولة العالم في 2014 في لانجلتير، ان شاء الله غنحاولوا نديروا محاوله اخرى ونحاولوا نديروا مفاجاه ونحاولوا نفوزوا بهذه البطوله.
3: المنتخب المغربي للرجال سجل بداية إيجابية في هذه المنافسات بفوزه على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم بصعوبة أمام أستراليا، ثم يعود للانتصار أمام جزر لا ريونيون والهند. كما حقق المنتخب المغربي للسيدات الفوز في أول مبارتين أمام السنغال وإيرلندا، فيما استهل المنتخب المغربي لفئة ما فوق 50 سنة مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم أمام فرنسا.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية إيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غوموك اي كركبة، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة غناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات، مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية. مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
8: الهدف ديال هذا التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت، هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. كنظن بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أننا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
1: إعادة تنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
7: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
3: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولة في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصة للدوائر المحلية 16 الجهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
9: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات تشريعية سابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
3: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي والتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
3: المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي لكرة القدم جورجي جيسوس يعلن قائمته الأولى منذ توليه قيادة المنتخب استعدادا للمباريات الأربع المقبلة في دور الأمم الأوروبية 2026-2027، مؤكدا أن المكانة الخاصة التي يحظى بها القائد كريستيانو رونالدو لن تؤثر على قراراته الفنية. جيسوس قال خلال مؤتمر صحفي إن رونالدو يتمتع بمكانة مختلفة بالنظر إلى ما حققه خلال مسيرته من ألقاب وكرات ذهبية، مستدركا قوله أن ذلك لا يدخل في قراراتي ولن يدخل فيها أبدا. وضمت القائمة رونالدو البالغ 41 عاما الذي يواصل مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي بعد رحيل المدرب السابق الإسباني روبرتو مارتينيز. وتستهل البرتغال حملة الدفاع لقبها في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز في 24 من شتنبر قبل مواجهة النرويج في 27 منها، ثم الدنمارك في فاتح أكتوبر والنرويج مجددا في 4 من الشهر نفسه.
7: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
0: ماب راديو،
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية 23 من شتنبر، تكثف الأحزاب السياسية تحركاتها بجهة سوس مساء بهدف استمالة الناخبين الشباب والإنصات لانشغالاتهم، معتمدة في ذلك على خطاب للقرب وعلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تزكية مرشحين شباب. وضاعفت الهيئات السياسية بالجهة رسائلها الداعية للشباب إلى تسجيل في اللوائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. أما على الصعيد التشريعي، فتنص المنظومة الانتخابية الجديدة على آلية للدعم المالي تهدف إلى تشجيع تمثيلية الشباب من النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، وكذا المغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن الأشخاص في وضعية إعاقة. وبالنسبة لعدد من المراقبين، فإن الانخراط القوي للشباب يظل رهينا بقدرة مختلف الأحزاب السياسية على بلورة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لتطلعاتهم وإلى مكانة أكبر للقضايا التي تمس الشباب في برامجها، فضلا عن تجديد نخبها من خلال تزكية مرشحين شباب قادرين على كسب الرهانات الحالية والمستقبلية المرتبطة بهذه الفئة.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا،
11: زنونت جوسكزين نغميسن جماب راديو.
3: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية إيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غوموك اي كركبة، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة جناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
12: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: مستمعينا أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام وإلى العناوين. الموزمبيق تعلن خطة بقيمة 401 مليون دولار لتخفيف من آثار ظاهرة النينيو. رواندا تعتزم توسيع شبكة رصد جودة الهواء في مختلف أنحاء البلاد. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر إثر مقتل عدد من النساء في جنوب إفريقيا. أهلا بكم من جديد. الحكومة الموزمبيقية تعلن عن إعداد خطة بقيمة 401 مليون دولار للتخفيف من آثار ظاهرة النينيو، وذلك استجابة لتوقعات تشير إلى حدوث تقلبات جوية شديدة خلال موسم الأمطار 2026-2027. تفاصيل أوفى في تقرير وفاء حلاق.
14: وزير الأشغال العمومية والإسكان والموارد المائية فرناندو رافائيل أوضح خلال الدورة 12 لمجلس التنسيق بمامبوتو أن التوقعات تشير إلى انخفاض كبير في التساقطات المطرية وفترات طويلة من الجفاف، ما ينعكس سلبا على التزود بالماء والإنتاج الفلاحي والحيواني ولا سيما في المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد. التدابير المقررة ضمن هذه الخطة تشمل تقديم مساعدات غذائية طارئة لفائدة نحو 344 ألف شخص وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتستفيد منها حوالي 234 ألف أسرة، فضلا عن دعم أكثر من 155 ألف مزارع و90 ألف مربي مشية. كما تنص الخطة على بناء وإعادة تأهيل شبكات التزويد بالماء والسدود والأبار وتوزيع بذور مقاومة للجفاف وتقوية أنظمة الإنذار المبكر. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تمكنت بالفعل من تعبئة 125 مليون دولار بفضل تمويلات خارجية لتغطية التدخلات الأولية، وتعتزم مواصلة استقطاب تمويلات إضافية من شركاء التنمية. وتكتسي هذه الخطة طبعا استعجاليا في ظل تقارير حديثة تفيد بأن نحو 3.5 مليون موزمبيقي يواجهون حاليا انعداما حادا في الأمن الغذائي في ظل تضافر الصعوبات الاقتصادية والمخاطر المناخية المتزايدة.
13: نواصل جولتنا الإفريقية من رواندا التي تعتزم توسيع شبكة رصد جودة الهواء إلى 55 محطة بحلول نهاية سنة 2026 في مختلف أنحاء البلاد، بعدما كان عددها 16 محطة فقط في بداية السنة الماضية، وذلك بهدف توفير معطيات أدق حول مستويات التلوث وتوجيه التدابير الرامية للحد منها. وأوضحت الهيئة الرواندية للتدبير البيئة أن الهدف يتمثل في تزويد كل مقاطعة بأجهزة للرصد، مع إنشاء منصات لعرض البيانات في عدد من المدن تتيح تتبع المؤشرات البيئية بشكل آني. نختم من جنوب إفريقيا. منظمة الأمم المتحدة دقت ناقوس الخطر إثر مقتل عدد من النساء في منطقة إستراند جنوب البلاد خلال فترة وجيزة، مؤكدة أن هذه الوفيات لا تمثل مآسي معزولة بل تعكس أزمة فتاكة من العنف القائم على النوع الاجتماعي. المنظمة الأممية طالبت السلطات بترجمة إعلان مكافحة جرائم قتل النساء ككارثة وطنية إلى إجراءات ملموسة تشمل محاسبة الجنات وتسهيل الولوج إلى العدالة، وذلك عقب العثور على جثث نساء خلال شهرين في جرائم غامضة شرق جوهانسبرغ. من جهتها أكدت اللجنة الجنوب إفريقية لحقوق الإنسان مقتل 569 امرأة ونجاة أزيد من 1000 امرأة من محاولات قتل خلال الفترة الممتدة بين أبريل ويونيو 2026، مع تسجيل أكثر من 8000 حالة اغتصاب خلال الربع الأول من السنة. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
12: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
11: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
10: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر، تكثف الأحزاب السياسية تحركاتها بجهة سوس مساء بهدف استمالة الناخبين الشباب والإنصات لانشغالاتهم، معتمدة في ذلك على خطاب للقرب وعلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تزكية مرشحين شباب. وضاعفت الهيئات السياسية بالجهة رسائلها الداعية للشباب إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. أما على الصعيد التشريعي، فتنص المنظومة الانتخابية الجديدة على آلية للدعم المالي تهدف إلى تشجيع تمثيلية الشباب من النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، وكذا المغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن الأشخاص في وضعية إعاقة. وبالنسبة لعدد من المراقبين، فإن الانخراط القوي للشباب يظل رهينا بقدرة مختلف الأحزاب السياسية على بلورة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لتطلعاتهم وإلى مكانة أكبر للقضايا التي تمس الشباب في برامجها، فضلا عن تجديد نخبها من خلال تزكية مرشحين شباب قادرين على كسب الرهانات الحالية والمستقبلية المرتبطة بهذه الفئة.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
8: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت، هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بوجزات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
15: إعادة تنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تافيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
16: بالنسبة للائحة اللي تم الإعلان ديالها مؤخرا، فهي يعني لم تعرف أي تغيير كبير وجذري بحيث تحافظ على التشكيلة الرسمية مع إدراج بعض التغييرات بسيطة وصغيرة.
17: نشوف اللائحة مزيانة مناسبة، وكما سنقولوا أهلو مكة أدرى بشعابها. المدرب نتاع المنتخب في هذا الوقت الأخر مشى لأوروبا، تبع اللاعبين تبع مع الفرق ديالهم وكل شيء، وعارف اللاعب الأنسب لهاد المباريات هادو.
18: هاد لاليست كاملة راه مزيان على ود تعرف لي جوغ، تعرف طريقة اللعب ديالهم، دونك يجمع إيكيب ديال الدراري ديال اللي تعرفوا يلعبوا مع بعضياتهم.
19: بالنسبة للتشكيلة ديال محمد هوبي الجديدة، كنظن على أنها يعني منسجمة، وكنظن على أنها تكون نتائج إيجابية في خصوصا في المباريات القادمة إن شاء الله.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن التنسيق العالمي بشأن الذكاء الاصطناعي لا غنى عنه، مسجلا أنه على الحكومات أن تتحمل مسؤولياتها المتمثلة في حماية مواطنيها بما في ذلك من التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي إن اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني أمر أساسي، لكن التنسيق العالمي لا غنى عنه أيضا، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند حدود الدول وكذلك المخاطر التي ينطوي عليها. وأبرز أن هذا الموضوع سيكون محورا رئيسيا للنقاش بين مختلف القادة الذين سيلتقون الأسبوع المقبل في نيويورك في إطار انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتتزايد الدعوات إلى تشديد الضوابط الناظمة لتطوير الذكاء الاصطناعي بعد سلسلة حوادث وتحذيرات أصدرها عدد كبير من رواد هذا القطاع. وأعلنت شركة أوبن إي آي المطورة لتشات جي بي تي أنها تعمل مع أنتروبيك المنتجة لنموذج كلود وشركة جوجل المطورة لجيميناي على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي في ظل تصاعد الدعوات لإبطاء وتيرة تطويره. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد أعلنت أن الاتحاد الأوروبي سيجمع أبرز الفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي دعما لجهود القطاع الرامية إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج الأكثر خطورة.
0: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا.

0: بكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح من منتصف النهار إلى الحادية عشر ليلا من اليوم الأحد بكل من عمالات وأقاليم تنغير وزاجورة وفيجيج والرشيدية وميدلت وورزازات. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. وتتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يوميا الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة بكل من عملتي وأقاليمي أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وإلى غاية الحادية عشرة ليلا بعملتي وأقاليمي طنجة أصيلة والفحص أنجرة.
1: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد الشيات أكد أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. وأوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسات العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
3: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
2: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولات في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصا للدوائر المحلية 16 بالجهوية، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
4: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات التشريعية السابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
2: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي وتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ما
2: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غومورك اي كركبا، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة غناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب وولماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تادلا، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالوجهة المتوسطية وبالريف، حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية. ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالوجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
3: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفاف.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على
2: المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي لكرة القدم جورجي جيسوس يعلن قائمته الأولى منذ توليه قيادة المنتخب استعدادا للمباريات الأربع المقبلة في دور الأمم الأوروبية 2026-2027، مؤكدا أن المكانة الخاصة التي يحظى بها القائد كريستيانو رونالدو لن تؤثر على قراراته الفنية. جيسوس قال خلال مؤتمر صحفي إن رونالدو يتمتع بمكانة مختلفة بالنظر إلى ما حققه خلال مسيرته من ألقاب وكرات ذهبية، مستدركا قوله أن ذلك لا يدخل في قراراتي ولن يدخل فيها أبدا. وضمت القائمة رونالدو البالغ 41 عاما الذي يواصل مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي بعد رحيل المدرب السابق الإسباني روبرتو مارتينيز. وتستهل البرتغال حملة الدفاع لقبها في دور الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز في 24 من شتنبر قبل مواجهة النرويج في 27 منها، ثم الدنمارك في فاتح أكتوبر والنرويج مجددا في 4 من الشهر نفسه.
1: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: بمراكش انطلقت منافسات بطولة العالم البلياردو 2026 بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا ويتنافسون ضمن 24 فئة.
5: البطولة تعرف مشاركة العديد من الدول الرائدة في الرياضة هذه، كأمثال إنجلترا، اسكتلندا، ما إلى ذلك من الدول الرائدة، كذلك الدول الإفريقية إضافة إلى المغرب.
2: برنامج هذه النسخة التي تقام إلى غاية 27 من شتنبر الجاري يتضمن عدة مسابقات وفئات، من بينها منافسات الفرق والمسابقات الفردية والزوجي وفئات الماسترز.
6: الأجواء اللي كتمر فيها بطولة العالم 2026 في مراكش هي أكثر من رائعة الحمد لله، بعد ما التوفق ديالنا بالفوز بطولة العالم في 2014 في لانجلتير. ان شاء الله غنحاولوا نديروا محاوله اخرى ونحاولوا نديروا مفاجاه ونحاولوا نفوزوا بهذه البطوله.
2: المنتخب المغربي للرجال سجل بداية إيجابية في هذه المنافسات بفوزه على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم بصعوبة أمام أستراليا، ثم يعود للانتصار أمام جزر لا ريونيون والهند. كما حقق المنتخب المغربي للسيدات الفوز في أول مبارتين أمام السنغال وإيرلندا، فيما استهل المنتخب المغربي لفئة ما فوق 50 سنة مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم أمام فرنسا.
7: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
8: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: مرحبا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الاقتصادية، إليكم أبرز العناوين. بحث سبل تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال بالبلدين المغرب وموريتانيا. الرياض تستضيف النسخة 3 من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق ما بين 20 و22 من شتنبر الجاري. كوريا تمدد خفض ضريبة الوقود حتى نوفمبر المقبل لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار.

0: نفي على الشعبين الشقيقين. كما تطرق الجانبان في هذا السياق إلى مشاركة موريتانيا كضيف شرف في الدورة 14 للمعرض الدولي لتكنولوجيات الإنتاج والصناعات الميكانيكية والمعدنية والإلكتروميكانيكية الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء خلال الفترة من 9 إلى 12 من شتنبر الجارية. وفي خبر اقتصادي آخر، تستضيف مدينة الرياض خلال الفترة ما بين 20 و22 من شتنبر الجاري أشغال النسخة 3 من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق تحت شعار مرافق ذكية مدن ذكية. تفاصيل أوفى معك فاطمة الزهراء الراجي.
1: حسب المنظمين فإن المشاركين في المؤتمر الذي تنظمه جمعية إدارة المرافق السعودية سينكبون على مناقشة العديد من الموضوعات المتخصصة في إدارة المرافق والتقنية الحديثة وحلول التشغيل والصيانة والاستدامة ودورها في رفع كفاءة المرافق ودعم التحول نحو المدن الذكية. أشغال المؤتمر بمشاركة أزيد من 225 جهة وأكثر من 200 متحدث محلي ودولي ستتناول أيضا عددا من المحاور من أبرزها التكنولوجيا والتحول الرقمي والتوائم الرقمية والصيانة التنبؤية والاستدامة والحكامة البيئية والاجتماعية. يصاحب هذه التظاهرة معرض دولي تشارك فيه جهات حكومية وشركات ومزودو خدمات وتقنيات متخصصة في إدارة المرافق لاستعراض الحلول والممارسات الحديثة في القطاع إلى جانب منطقة للابتكار وورش عمل متخصصة.
0: وفي الختم، أعلنت وزارة المالية الكورية أنها ستمدد برنامج خفض ضريبة الوقود حتى شهر نوفمبر المقبل لتخفيف أعباء الأسعار عن كاهل المواطنين. وقالت الوزارة في بيان إنه بموجب هذا القرار سيستمر العمل ببرنامج خفض الضريبة بنسبة 15% على البنزين وبنسبة 25% على الديزل وغاز البوتان حتى نهاية نوفمبر، بعدما كان من المقرر أن ينتهي العمل به مع نهاية الشهر الجاري. وصلنا إلى نهاية هذا العدد الاقتصادي، في أمان الله.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة ب2-0 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
5: الحمد لله
4: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة، لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 و2000.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
2: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل ناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً.
2: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة ب2-0 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين الدليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
3: الحمد لله
2: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة، لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 2000.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي لكرة القدم جورجي جيسوس يعلن قائمته الأولى منذ توليه قيادة المنتخب استعدادا للمباريات الأربع المقبلة في دور الأمم الأوروبية 2026-2027، مؤكدا أن المكانة الخاصة التي يحظى بها القائد كريستيانو رونالدو لن تؤثر على قراراته الفنية. جيسوس قال خلال مؤتمر صحفي إن رونالدو يتمتع بمكانة مختلفة بالنظر إلى ما حققه خلال مسيرته من ألقاب وكرات ذهبية، مستدركا قوله أن ذلك لا يدخل في قراراتي ولن يدخل فيها أبدا. وضمت القائمة رونالدو البالغ 41 عاما الذي يواصل مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي بعد رحيل المدرب السابق الإسباني روبرتو مارتينيز. وتستهل البرتغال حملة الدفاع لقبها في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز في 24 من شتنبر قبل مواجهة النرويج في 27 منها، ثم الدنمارك في فاتح أكتوبر، والنرويج مجددا في 4 من الشهر نفسه.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ما براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما
2: الموسم
0: براديو.
2: الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
3: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. كنظن بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أننا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
2: إعادة التنظيم هذه تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح من منتصف النهار إلى 11 ليلا من اليوم الأحد بكل من عمالتي وأقاليم تنغير وزاجورة وفجيج والرشيدية وميدلت وورزازات. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عمالتي وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. وتتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يوميا الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة بكل من
5: من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد ابتداء من الساعة 10 صباحا وإلى غاية 11 ليلا بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة.
4: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غومورك اي كركبا، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة غناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو إنغميس نيمكورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن غماب راديو.
4: بمراكش انطلقت منافسات بطولة العالم البلياردو 2026 بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا ويتنافسون ضمن 24 فئة.
6: البطولات عرف مشاركة العديد من الدول الرائدة في الرياضة هذه، كانت إنجلترا، اسكتلندا، ما إلى ذلك من الدول الرائدة، كذلك الدول الإفريقية إضافة إلى المغرب.
4: برنامج هذه النسخة التي تقام إلى غاية 27 من شتنبر الجاري يتضمن عدة مسابقات وفئات من بينها منافسات الفرق والمسابقات الفردية والزوجي وفئات الماسترز.
7: الأجواء اللي كتمر فيها بطولة العالم 2026 في مراكش هي أكثر من رائعة الحمد لله، بعد ما التوفق ديالنا بالفوز بطولة العالم في 2014 في لانجلتير ان شاء الله غنحاولوا نديروا محاوله اخرى ونحاولوا نديروا مفاجاه ونحاولوا نفوزوا بهذه البطوله.
4: المنتخب المغربي للرجال سجل بدايه ايجابيه في هذه المنافسات بفوزه على جنوب افريقيا قبل ان ينهزم بصعوبه امام استراليا، ثم يعود للانتصار امام جزر لا ريونيون والهند. كما حقق المنتخب المغربي للسيدات الفوز في أول مباراتين أمام السنغال وإيرلندا، فيما استهل المنتخب المغربي لفئة ما فوق 50 سنة مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم أمام فرنسا.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
4: أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد الشيات أكد أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. وأوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسة العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
0: صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
8: أهلا وسهلا بكم. قد لا يشعر مريض السكري بأي مشكلة في عينه، بينما يمكن أن يكون ارتفاع السكر قد بدأ يؤثر على نظره بصمت. فما علاقة السكري بصحة العين؟ وكيف يمكن لمريض السكري أن يحمي نعمة البصر؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على مضاعفات السكري على العين وأهمية الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة. نرحب بالدكتورة حبيبة تازي، أخصائية طب وجراحة العيون. دكتورة مرحبا بك.
9: السلام عليكم، شكرا على الضيافة.
8: دكتورة حبيبة، بداية كيف يؤثر مرض السكري على العين، وما الذي يحدث تحديدا داخل الشبكية عندما ترتفع مستويات السكر في الدم؟
9: شكرا على اختيار هذا الموضوع اللي هو مهم جدا في المجتمع ديالنا. داء السكري هو مرض شائع في المجتمع ديالنا، ومن ضمن مشاكل الصحة العمومية في المغرب، بحيث أن أكثر من 2,700,000 مغربي مريض بمرض السكري، اللي هو تقريبا 10.8% ديال المواطنين إلى حدنا القصيرين. ومرض السكري قدر يعطي عدة مشاكل في الصحة ديالنا، وتعطي مشاكل في العين. وخصنا نعرفوا بين العينين هما أول عضو تتقاس بهذا المرض قبل كاع من كلاوي مثلا. وفي داخل العين داء السكري تقدر يعطي عدة مشاكل، من ضمنها تقدر تجينا جلالة بشكل مبكر، ويقدر يعطينا واحد المرض خطير جدا اللي هو اعتلال شبكية السكري. وباش نفهموا هذا المرض اللي هو الريتينوباتي ديابيتيك، خاصنا نفهمه بين داخل العين عندنا واحد الطبقة اللي مهمة جدا، اللي بحال واحد جلدة رهيفة اللي سميتها الشبكة. وهذه الشبكة فيها خلايا مهمين اللي تدوزوا الضوء من العين الراس، اللي هما لي فوتوريسيبتور، وفيها واحد العروقة رهافين بزاف اللي تدوزوا الأكسجين والتغذية للشبكة. وهذا العروقة الشبكة هما أرهف عروقة في الذات، داكشي علاش العين تتقاسية الأولى. ومنين تطلع نسبة السكر في الدم، هاد العروقة تيوليو رهافين، وتيولي تولي فيهم واحد لافيت اللي تيكون على شكل جلطات ديال الدم ودي ميكرو ايموراجي، وتقدر يكون عندنا انتفاخ الشبكه او لودم ماكولير اللي هو تيؤدي الى مشاكل في جوده البصر، ويقدر يدي لفقدان البصر. وداكشي علاش ما خصناش نتسناو هاد الاعراض باش ندوزو.
10: يعني يمكن أن تتضرر العين بسبب السكري دون أعراض، يعني ما يحس بها المريض؟
9: هذا سؤال مهم جدا، والخطورة كلها كاينة في هذا السؤال، بحيث أن هذا المرض هو مرض صامت. شحال من واحد تيكون فيه مشكل، عنده مشكل في الشبكة وما تيحس بتا شي حاجة، تيدوزو عندنا وتيشوفو 10 على 10، ولكن منين تنفحصو الشبكة ديالهم تلقاو نزيف وانتفاخ. وداك الشيء علاش تنأكدو نعاودو على ل... ل... على على على باش يدوزو مرة في العام، وعلى الفحص المبكر اللي هو اللي تيقدر يحمي الشبكة ديالنا. وكاينين شي ناس تيحسو بواحد النقص في جودة البصر، كاين اللي تيشوف واحد الذبابات بحال شي انقطاط كحل قدام العين، خيوط كحل، كاين اللي تيحس بواحد بحال سحابة كحلة تدوز، كاين اللي ما تيقدرش يقرا مزيان، ولا كاين اللي غير ما تيبقاش يشوف مزيان من ضد القدم ديالو. واللي مهم بزاف سي كو الفحص المبكر هو اللي كيقدر ينقذنا، حيت الا بداو هاد المشاكل هاد الاعراض غيقدر يكون فات الحال على العلاج.
10: طيب ما الفحوصات يعني التي يحتاجها مريض السكري للاطمئنان يعني على صحة العين ديالو؟
9: اي واحد مريض بدا السكري خاصو يزور طبيب العيون مره في السنه باش يدير واحد الفحص شامل ديال العين. تنشوفو جوده النظر، وتنقيسو قياس ديال البصر، تنعبرو الضغط داخل العين، حيت تنلقاو بين كاين نسبه كبيره ديال الناس اللي فيهم داء السكري تيكون عندهم ارتفاع ديال الضغط في العين او ليبرتونسيون اوكولير والغلوكوم. وتنشوفو واش الجلاله بدات بشكل مبكر، وطبيب طبيب العيون تيفتح البؤبؤ لرؤية الشبكة ولفحص الشبكة. وبعد المرات تنقوموا بتصوير شبكة العين باش يمكن لنا نتبعوها، ويمكننا نشوفوا إذا كانوا تغيرات ولا كاينين شي مشاكل غيظهروا من بعد. واللي مهم بزاف هو واحد الراديو اللي الناس تسميه سكانير ديال العينين، اللي هو لو سي تي ولا لا توموغرافي بار كويرانس اوبتيك. هذا هو واحد لا راديو اللي يمكن لنا نشوفوا بدقة كاع الطبقات ديال الشبكه، ويمكن ليها تشخص في وقت مبكر بعض المشاكل مثل انتفاخ في الشبكه او نزيف او تقلع في الشبكه اللي هو لو ديكولمون دو ريتين تراكسيونيل قبل ما يبان لينا فحص الشبكه العادي.
10: كنصيحه اخيره يعني للمشاهدين اللي مصابين بداء السكري او لتفادي داء السكري باش ما نوصلوش لفقدان نعمه البصر؟
9: النصيحة ديالي هي أولا ملي كنا مراد بداء السكر هذا ما تيعنيش فقدان البصر. الحمد لله الآن كاينين عدة طرق وعدة علاجات اللي باش يبقى جودة النظر، مثل اللازير أو الفوتوكواغولاسيون بانريتينيان وبعد الحقنات في داخل العين أو الانجكسيون انترافيتريان. نصيحة هي خاص الفحص المبكر هو أهم حاجة، وخاص الواحد يزور طبيب العيون قبل ما يبداو المشاكل وقبل ما يبداو لي سامبتوم.
10: شكرا لك دكتورة حبيبة التازي أخصائية في طب وجراحة العيون.
9: شكرا.
10: قد يبدأ تأثير السكري على العين بصمت، لكن الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة قد يصنعان فرقا كبيرا في حماية النظر. فالعناية بالسكري هي أيضا عناية بالعين وحماية لنعمة البصر. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على
1: رسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري. تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولة في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصة للدوائر المحلية 16 بالجهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
2: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات تشريعية سابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
1: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي والتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه: تنظيم الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير من 8 إلى 11 أكتوبر بإفران. بطنجة انطلاق فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاس. وبإقليم الحوز ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحية المصنفة ب9% عند متم يوليوز. في تفاصيل حصاد الجهات، تحتضن مدينة إفران الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 أكتوبر، وذلك تحت شعار الاستثمار في إبداع الشباب سينما الغد، مع برنامج يركز على تدريب وصناعة الأفلام والتعاون الثقافي. وتهدف هذه الدورة التي ستقام فعاليتها في مواقع متعددة بالمدينة إلى منح دور محوري لدعم المواهب الشابة، لا سيما من خلال لتنظيم ورشات عمل تغطي مختلف مراحل إنتاج الفيلم القصير. وستركز هذه الورشات المسمع تنظيمها في مركز الشباب بإفران على اللغة السمعية البصرية وكتابة السيناريو وتحليل تقني للنص وتقنيات التصوير والمونتاج، حيث ستتاح للمشاركين فرصة تطبيق المهارات التي اكتسبوها حديثا من خلال إنتاج فيلم قصير مدته 10 دقائق في ظروف احترافية. انطلقت بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. وتتواصل هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7 PM لغاية 20 من شتنبر الجاري، مع حفلات موسيقية موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة، بما يتيح للجمهور تجربة موسيقية منفتحة ومتاحة للجميع. وبموازاة الحفلات المبرمجة بقصر المؤسسات الإيطالية، يحط المهرجان الرحالة بعدد من الفضاءات الرمزية بمدينة طنجة بهدف تقريب الموسيقى من الجمهور وإسماع نغمات الجاز في مختلف أحياء المدينة. ختاما، بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات اللواء السياحي المصنفة بإقليم الحوز 864,977 ليلة إلى غاية متم يوليوز، بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حسب مرصد السياحة. المرصد أوضح كذلك أن ليالي المبيت المسجلة بالإقليم مثلت 3% من ليالي المبيت المسجلة على الصعيد الوطني خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء بلغ 75% بانخفاض نقطتين مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وخلال شهر يوليوز وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 138,156 ليلة مبيت، بارتفاع بنسبة 20%، فيما بلغ معدل الملء 78% بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بشهر يوليوز من السنة المنصرمة. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ما
6: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرص على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافية.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: راديو حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب والماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تدلى. كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف، حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية. ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
9: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
1: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولة في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصة للدوائر المحلية 16 الجهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
2: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات تشريعية سابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن لانتخابات 23 تنبير بجهة الدار البيضاء ستات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
1: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي والتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على
1: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية 23 من شتنبر، تكثف الأحزاب السياسية تحركاتها بجهة سوس مساء بهدف استمالة الناخبين الشباب والإنصات لانشغالاتهم، معتمدة في ذلك على خطاب للقرب وعلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تزكية مرشحين شباب. وضاعفت الهيئات السياسية بالجهة رسائلها الداعية للشباب إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. أما على الصعيد التشريعي فتنص المنظومة الانتخابية الجديدة على آلية للدعم المالي تهدف إلى تشجيع تمثيلية الشباب من النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، وكذا المغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن الأشخاص في وضعية إعاقة. وبالنسبة لعدد من المراقبين فإن الانخراط القوي للشباب يظل رهينا بقدرة مختلف الأحزاب السياسية على بلورة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لتطلعاتهم وإلى مكانة أكبر للقضايا التي تمس الشباب في برامجها، فضلا عن تجديد نخبها من خلال تزكية مرشحين شباب قادرين على كسب الرهانات الحالية والمستقبلية المرتبطة بهذه الفئة.
6: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة ب2-0 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد، 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
10: الحمد لله
6: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة، لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 و2000.
11: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
7: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
10: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
12: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً

0: بالنسبه للائحه اللي تم الاعلان ديالها مؤخرا فهي لم تعرف اي تغيير كبير وجذري بحيث تحافظ على التشكيله الرسميه مع ادراج بعض التغييرات بسيطه وصغيره.
1: كنشوف اللائحه مزيانه مناسبه وكما تنقولوا اهل مكه ادرى بشعابها. المدرب نتاع المنتخب في هذا الوقت الاخر مشى لاوروبا تبع اللاعبين تبع مع الفرق ديالهم وكل شيء وعارف اللاعب الانسب لهذه المباريات. هاد
2: لا ليست كامله راه مزيان على ود تعرف لي جوغ تعرف طريقه اللعب ديالهم دونك يجمع ايكيب ديال الدراري ديال اللي تيعرفوا يلعبوا مع بعضياتهم.
3: بالنسبه للتشكيله ديال محمد هوبي الجديده كنظن على انها يعني منسجمه وكنظن على انها تكون نتائج ايجابيه في خصوصا في المباريات القادمه ان شاء الله.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: بمراكش انطلقت منافسات بطولة العالم للبلياردو 2026 بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا ويتنافسون ضمن 24 فئة.
3: بطولة تعرف
1: مشاركة ماب راديو.
0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية منحت تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. نشرة إنذارية، تقلبات جوية تجمع بين الزخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حر بعدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة يشارك في بطولة شمال إفريقيا. إلى التفاصيل، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2026-14 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارة العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي شأن الانتخابي، دائما أكدت المنسقة الوطنية للقيادة الجمعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري ببنقرير أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية ببرنامج انتخابي يركز على تقديم حلول ذات طابع اجتماعي واقتصادي داعية المواطنين ولا سيما الشباب إلى الانخراط في العملية الانتخابية واختيار مستقبلهم. أوضحت السيدة المنصوري خلال تجمع خطابي نظمه الحزب في إطار حملته الانتخابية أن حزب الأصالة والمعاصرة راكم تجربة تمتد ل 18 سنة في التدبير المحلي والجهوي والمعارضة إلى جانب مشاركته في الائتلاف الحكومي، معتبرة أن هذه التجربة تشكل رصيدا يعتمد عليها الحزب في طرح تصوره للمرحلة المقبلة. إلى ذلك، وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيح من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق تتمحور انتظارات شباب جهة الرباط سالة القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر 2026 حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى أفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية لتقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. باقي التفاصيل معك أميمة بوشانين.
3: يحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل، إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد، بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل، وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
4: أعلن الوكيل العام للمملكة لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف ملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها. لأحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب

0: المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة الأحد من 10 صباحا إلى غاية 11 ليلا بحملة وأقاليم طنجة وأصيلة والفحص أنجرة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. أميمة بوشانين والتفاصيل.
1: أشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل. أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولات ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
0: جويا سجلت الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العيون خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 36% من حيث الوزن و16% من حيث القيمة، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكمية المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشتر المنصرم 186,046 طنًا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025، بقيمة سوقية وصلت إلى 1.35 مليار درهم مقابل 1.17 مليار درهم قبل السنة. وبحسب الأنواع ارتفعت الكمية المفرغة من الأسماك السطحية بنسبة 52% لتصل إلى 166,378 طنا بقيمة مالية قدرها 643.19 مليون درهم مقابل 109,366 طنا، حققت إيرادات تقدر ب 422.08 مليون درهم عندما تم غشت 2025 زائد 52%. ثقافيا، احتفت مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال بالثقافة المغربية، وذلك بمناسبة الدورة 11 للحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي مخصص للتعريف بالتراث المغربي في كندا وتثمينه. واستقطبت هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية ثقافات وتنوع جمهورا واسعا تفاعل مع برنامج غني ومتنوع يحتفي بالموسيقى والطبخ والصناعة التقليدية ومختلف تعابير الموروث الثقافي المغربي. وفي أجواء احتفالية وودية تمكن الزوار من اكتشاف مختلف أوجه للثقافة المغربية من خلال عروض موسيقية وفضاءات مخصصة للصناعة التقليدية وأطباق تعكس تنوع تقاليد المملكة. كما شكلت هذه التظاهرة فرصة للقاء والتبادل بين أفراد الجالية المغربية والجمهور

0: الكندي ما ساهم في تعريف بغنى التراث المغربي وتعزيز الحوار بين الثقافات. وختاما بالخبر الرياضي، يشارك المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر الجاري و 6 أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر تونس وليبيا والمغرب. ويبدأ أشبال الأطلس مشوارهم بالبطولة معفيين من خوض منافسات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر قبل أن يستهلوا مبارياتهم في الجولة الثانية بمواجهة المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر على ملعب قناة السويس. وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم 30 شتنبر على الملعب ذاته ليخوض بعد ذلك مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: في ثاني أمسيات الدورة 23 لمهرجان طنجاز لم يخلف سكان طنجة وزوارها الموعد مع إيقاعات العالم. سهرة حلقت بجمهور مهرجان طنجاز في سفر موسيقي إلى عوالم الجاز والأصناف المجاورة القادمة من مختلف ربوع المعمورة. بمنصة الباحة بقصر المؤسسات الإيطالية أعطت فرقة The Swing Shooters انطلاقة الأمسية بسوينغ حيوي مستوحى من روح عازفي ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. أما بمنصة الحديقة فقد تصدر الفلامينغو والموسيقى الكوبية الواجهة.
3: نحن سعداء بالتواجد هنا، إنه عرضنا الأول بالمغرب وتحديدا بطنجة في إطار مهرجان طنجاز. عرضنا يستند إلى معزوفات كلاسيكية من ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي لرواد تلك الفترة. الأمسية تواصلت مع فرقة الإخوة سميث التي زاوجت في عزفها بين الآلات النحاسية والإيقاعات الإفريقية ولمسات الفانك في عرض تحكمت فيه روح الجماعة قبل أن تفسح المجال لمجموعة جيم سيشن لتمديد هذا اللقاء الموسيقي. سعيد بالعودة إلى طنجة بعد نحو 25 عاما من زيارة الأولى. عرضي يتضمن تقديم قطع من مشاريع الفنية الجديدة ضمن رصيد يدمج تأثيرات مختلفة ويستهدف مقاسمة أوقات ممتعة مع الجمهور. إنه لشرف عظيم لنا، هذه المشاركة الأولى لنا بالمغرب والأولى كذلك بإفريقيا خلال سنة 26 و2000، وهي تحمل بعدا خاصا بالنسبة للمجموعة. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين معزوفات ملتزمة تتطرق لقضايا مجتمعية وواقع العالم. وطيلة اليوم الثاني أتاحت البرمجة إقامة حوار بين تقاليد موسيقية متعددة من السوينغ إلى الفلامينغو والأفروبيت والموسيقى الكوبية، ما يؤكد رسالة طنجاز في بناء جسور بين الأنماط والثقافات والجماهير.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
4: نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية منحت تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. نشرة إنذارية، تقلبات جوية تجمع بين الزخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حر بعدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة يشارك في بطولة شمال إفريقيا. إلى التفاصيل. أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2026-14 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارة العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بسير العديد للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخ لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسة القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي الشأن الانتخابي، دائما أكدت المنسقة الوطنية للقيادة الجمعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري ببنغرير أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية ببرنامج انتخابي يركز على تقديم حلول ذات طابع اجتماعي واقتصادي، داعية المواطنين ولاسيما الشباب إلى الانخراط في العملية الانتخابية واختيار مستقبلهم. أوضحت السيدة المنصوري خلال تجمع خطابي نظمه الحزب في إطار حملته الانتخابية أن حزب الأصالة والمعاصرة راكم تجربة تمتد ل 18 سنة في التدبير المحلي والجهوي والمعارضة إلى جانب مشاركته في الائتلاف الحكومي، معتبرة أن هذه التجربة تشكل رصيدا يعتمد عليها الحزب في طرح تصوره للمرحلة المقبلة. إلى ذلك، وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق، تتمحور انتظارات شباب جهة الرباط سالة القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية لل 23 شتنبر 2026 حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى أفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية لتقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. باقي التفاصيل معك أميمة بوشانين.
5: يحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل، إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد، يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب؟ وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل، وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
0: أعلن الوكيل العام للمملكة لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف ملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها. لأحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح من الأحد من الثالثة بعد الزوال إلى غاية الحادية عشر ليلا بكل من عملة أقاليم تارودان تميدلت ورززات تنغير زاغورة في جيجا رشيدية بولمان الظلال والحوز. كما تتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجة حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بكل من عملة أقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة الأحد من العاشرة صباحا إلى غاية الحادية عشر ليلا بحملة وأقاليم طنجة وأصيلة والفحص أنجرة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. أميمة بوشانين والتفاصيل.
5: أشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولين ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
0: جويا سجلت الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العيون خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 36% من حيث الوزن و16% من حيث القيمة وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكمية المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1.35 مليار درهم مقابل 1.17 مليار درهم قبل السنة. وبحسب الأنواع ارتفعت الكمية المفرغة من الأسماك السطحية بنسبة 52% لتصل إلى 166,378 طنا بقيمة مالية قدرها 643.19 مليون درهم مقابل 109,366 طنا، حققت إيرادات تقدر ب 422.08 مليون درهم عندما تم غشت 2025 زائد 52%. ثقافيا احتفت مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال بالثقافة المغربية، وذلك بمناسبة الدورة 11 الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي مخصص للتعريف بالتراث المغربي في كندا وتثمينه. واستقطبت هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية الثقافات والتنوع جمهورا واسعا تفاعل مع برنامج غني ومتنوع يحتفي بالموسيقى والطبخ والصناعة التقليدية ومختلف تعابير الموروث الثقافي المغربي. وفي أجواء احتفالية وودية تمكن الزوار من اكتشاف مختلف أوجه للثقافة المغربية من خلال عروض موسيقية وفضاءات مخصصة للصناعة التقليدية وأطباق تعكس تنوع تقاليد المملكة. كما شكلت هذه التظاهرة فرصة للقاء والتبادل بين أفراد الجالية المغربية والجمهور الكندي، ما ساهم في التعريف بغنى التراث المغربي وتعزيز الحوار بين الثقافات. وختاما بالخبر الرياضي، يشارك المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر الجاري و 6 أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر تونس وليبيا والمغرب. ويبدأ أشبال الأطلس بشوارهم بالبطولة معفيين من خوض منافسات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر قبل أن يستهلوا مبارياتهم في الجولة الثانية بمواجهة المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر على ملعب قناة السويس. وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم 30 شتنبر على الملعب ذاته ليخوض بعد ذلك مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: عندك طفل فعم ربع سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل ساهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماط راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماط راديو. البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة. مابراديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على مابراديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. مابراديو، مابراديو،
0: نشرة الأخبار على مابراديو.
2: في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها: الانتخابات التشريعية منحت تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. نشرة إنذارية: تقلبات جوية تجمع بين الصخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حرب عدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. رياضياً، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة يشارك في بطولة شمال إفريقيا. إلى التفاصيل، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2026-14 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارة العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخ لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسة القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي شأن الانتخابي، دائما أكدت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري ببنقرير أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية ببرنامج انتخابي يركز على تقديم حلول ذات طابع اجتماعي واقتصادي، داعية المواطنين ولا سيما الشباب إلى الانخراط في العملية الانتخابية واختيار مستقبلهم. أوضحت السيدة المنصوري خلال تجمع خطابي نظمه الحزب في إطار حملته الانتخابية أن حزب الأصالة والمعاصرة راكم تجربة تمتد ل18 سنة في التدبير المحلي والجهوي والمعارضة، إلى جانب مشاركته في الائتلاف الحكومي، معتبرة أن هذه التجربة تشكل رصيدا يعتمد عليها الحزب في طرح تصوره للمرحلة المقبلة. إلى ذلك، وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية، تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق، تتمحور انتظارات شباب جهة الرباط سالة القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر 2026 حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى أفاقهم المستقبلية، ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية لتقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. باقي التفاصيل معك أميمة بوشانين.
3: يحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل، إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد، يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد، بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل، وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
2: أعلن الوكيل العام للمملكة لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزهاتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات ملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها. الأحوال الطقس ببلادنا. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح من الأحد من الثالثة بعد الزوال إلى غاية الحادية عشر ليلا بكل من عملة أقاليم تارودان تميدلت ورززات تنغير زاغورة فيجيغا رشيدية بولمان الظلال والحوز. كما تتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجة حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بكل من عملة أقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة الأحد من العاشرة صباحا إلى غاية الحادية عشر ليلا بحملة أقاليم طنجة وأصيلة والفحص أنجرة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. أميمة بوشانين والتفاصيل.
3: أشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساساً على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل. أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولين ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
2: جاويا سجلت الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العيون خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 36% من حيث الوزن و16% من حيث القيمة وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكمية المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنًا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1.35 مليار درهم مقابل 1.17 مليار درهم قبل السنة. وبحسب الأنواع ارتفعت الكمية المفرغة من الأسماك السطحية بنسبة 52% لتصل إلى 166,378 طنا بقيمة مالية قدرها 643.19 مليون درهم مقابل 109,366 طنا، حققت إيرادات تقدر ب 422.08 مليون درهم عندما تم غشت 2025 زائد 52%. ثقافيا، احتفت مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال بالثقافة المغربية، وذلك بمناسبة الدورة 11 للحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي مخصص للتعريف بالتراث المغربي في كندا وتثمينه. واستقطبت هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية الثقافات والتنوع جمهورا واسعا تفاعل مع برنامج غني ومتنوع يحتفي بالموسيقى والطبخ والصناعة التقليدية ومختلف تعابير الموروث الثقافي المغربي. وفي أجواء احتفالية وودية تمكن الزوار من اكتشاف مختلف أوجه للثقافة المغربية من خلال عروض موسيقية وفضاءات مخصصة للصناعة التقليدية وأطباق تعكس تنوع تقاليد المملكة. كما شكلت هذه التظاهرة فرصة للقاء والتبادل بين أفراد الجالية المغربية والجمهور الكندي، ما ساهم في التعريف بغنى التراث المغربي وتعزيز الحوار بين الثقافات. وختاما بالخبر الرياضي، يشارك المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر الجاري و 6 أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر تونس وليبيا والمغرب. ويبدأ أشبال الأطلس مشوارهم بالبطولة معفيين من خوض منافسات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر قبل أن يستهلوا مبارياتهم في الجولة الثانية بمواجهة المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر على ملعب قناة السويس. وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم 30 شتنبر على الملعب ذاته ليخوض بعد ذلك مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: بالنسبة للائحة اللي تم الإعلان ديالها مؤخرا، فهي يعني لم تعرف أي تغيير كبير وجذري بحيث تحافظ على التشكيلة الرسمية مع إدراج بعض التغييرات بسيطة وصغيرة.
6: نشوف اللائحة مزيانة مناسبة، وكما سنقولوا لما كادر بشعابها المدرب نتاع المنتخب في هذا الوقت الأخر مشى لأوروبا تبع اللاعبين تبع مع الفرق ديالهم وكل شيء، وعارف اللاعب الانسب لهاد المباريات هادو.
7: هاد لا ليست كامله راه مزيان على ود تعرف لي جوغ، تعرف طريقه اللعب ديالهم، دونك يجمع ايكيب ديال الدراري ديال اللي تعرفوا يلعبوا مع بعضياتهم.
8: بالنسبه للتشكيله ديال محمد هوبل الجديده كنظن على انها يعني منسجمه، وكنظن على انها تكون نتائج ايجابيه في خصوصا في المباريات القادمه ان شاء الله.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: في أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، تتصدر عدة نساء اللوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء سطات. هذا الحضور يعكس تطورا ملحوظا، إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا.
11: بالنسبة لمدينة الدار البيضاء، هنا كاين واحد الخاصية فعلا، أو جهة الدار البيضاء استاذ واحد الخاصية، لأن كاين واحد العدد كبير ديال اللوائح النساء، اللوائح المحلية التي تترأسها النساء، وخاصة في بعض الدوائر الانتخابية.
10: ومن بين هذه الدوائر الانتخابية تبرز الدار البيضاء أنفا بست نساء تترأسن لوائح من أصل 20 لائحة متنافسة، تليها الجديدة بأربع نساء من أصل 18، فيما تترأس ثلاث نساء لوائح انتخابية بكل من الفدا مرسى السلطان وعين الشق. وفي كل من بنمسيك ومولاي رشيد وعين سبع الحي المحمدي تتصدر النساء لائحتين انتخابيتين، وهو الحال أيضا ببن سليمان وبرشيد، بينما تتصدر امرأة واحدة لائحة محلية بكل من النواصر ومديونة وسطات وسيدي بن نورة. وفي وقت شهد فيه حضور النساء داخل المجتمع المغربي تحولات عميقة، لم يعد التحدي يقتصر على ولوجهن غبار المنافسة الانتخابية، بل أصبح يتعلق أكثر بالانتقال من مناصفة في الحضور إلى مناصفة في فرص الانتخاب، بما يجعل ترشيح النساء تدريجيا مكونا عاديا في العرض السياسي، ويتيح لعدد أكبر منهن الوصول فعليا إلى المسؤوليات الانتخابية.
9: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
9: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ماب راديو،
4: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية منحت تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. نشرة إنذارية، تقلبات جوية تجمع بين الزخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حر بعدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. رياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة يشارك في بطولة شمال إفريقيا. إلى التفاصيل، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2026-14 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، بأن رؤساء الإدارة العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي الشأن الانتخابي دائما أكدت المنسقة الوطنية للقيادة الجمعية للأمان العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري ببن غرير أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية ببرنامج انتخابي يركز على تقديم حلول ذات طابع اجتماعي واقتصادي، داعية المواطنين ولا سيما الشباب إلى الانخراط في العملية الانتخابية واختيار مستقبلهم. أوضحت السيدة المنصوري خلال تجمع خطابي نظمه الحزب في إطار حملته الانتخابية أن حزب الأصالة والمعاصرة راكم تجربة تمتد ل18 سنة في التدبير المحلي والجهوي والمعارضة إلى جانب مشاركته في الائتلاف الحكومي، معتبرة أن هذه التجربة تشكل رصيدا يعتمد عليها الحزب في طرح تصوره للمرحلة المقبلة. إلى ذلك وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملة الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق تتمحور انتظارات شباب جهة الرباط سالة القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر 2026 حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى أفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية لتقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. باقي التفاصيل معك أميمة بوشانين.
3: يحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل، إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل، وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
2: أعلن الوكيل العام للمملكة لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها. لأحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح من الأحد من الثالثة بعد الزوال إلى غاية الحادية عشر ليلا بكل من عملات وأقاليم تارودان، تميدلت، ورززات، تنغير، زاغورة، فيجيغا، رشيدية، بولمان، الظلال والحوز. كما تتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجة حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة الأحد من العاشرة صباحا إلى غاية الحادية عشر ليلا بحملات وأقاليم طنجة وأصيلة والفحص أنجرة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
3: أشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولات ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم.

0: 86,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1.35 مليار درهم مقابل 1.17 مليار درهم قبل السنة. وبحسب الأنواع ارتفعت الكمية المفرغة من الأسماك السطحية بنسبة 52% لتصل إلى 166,378 طنا بقيمة مالية قدرها 643.19 مليون درهم مقابل 109,366 طنا. حققت إيرادات تقدر ب 422.08 مليون درهم عندما تم رشد 2025 زائد 52%. ثقافيا احتفت مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال بالثقافة المغربية، وذلك بمناسبة الدورة 11 الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي مخصص للتعريف بالتراث المغربي في كندا وتثمينه. واستقطبت هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية الثقافات والتنوع جمهورا واسعا تفاعل مع برنامج غني ومتنوع يحتفي بالموسيقى والطبخ والصناعة التقليدية ومختلف تعابير الموروث الثقافي المغربي. وفي أجواء احتفالية وودية تمكن الزوار من اكتشاف مختلف أوجه للثقافة المغربية من خلال عروض موسيقية وفضاءات مخصصة للصناعة التقليدية وأطباق تعكس تنوع تقاليد المملكة. كما شكلت هذه التظاهرة فرصة للقاء والتبادل بين أفراد الجالية المغربية والجمهور الكندي، ما ساهم في التعريف بغنى التراث المغربي وتعزيز الحوار بين الثقافات. وختاما بالخبر الرياضي، يشارك المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر الجاري و 6 أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر تونس وليبيا والمغرب. ويبدأ أشبال الأطلس بشوارهم بالبطولة معفيين من خوض منافسات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر قبل أن يستهلوا مبارياتهم في الجولة الثانية بمواجهة المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر على ملعب قناة السويس. وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم 30 شتنبر على الملعب ذاته ليخوض بعد ذلك مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: الفرس براق الذي كان يمتطيه الفارس محسن الفرام بمضمار الدار البيضاء أنفا يفوز بكأس صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يعد أبرز سباقات النسخة الثانية من المهرجان الإماراتي المغربي لسباق الخيول الذي تنظمه الشركة الملكية لتشجيع الفرس بشراكة مع لجنة الكأس. وهيمن براق الذي يوجد في ملكية ليث ريسينج على هذا السباق الدولي الممتد على مسافة 1900 متر متقدما على مشرف الذي كان يمتطيه غيوم جيجاي والمملوكي لخليفة بن شعيل الكويري، فيما عاد المركز الثالث في هذا السباق الذي يعد من أكثر السباقات قيمة في المغرب إلى مغير الذي كان يمتطيه الفارس عمر لكجال والمملوكي لمربط أطلس.
3: الجائزة الكبرى لرئيس دولة الإمارات واللي كانوا فيها خيول من دول أوروبية وخيول من الإمارات ومن قطر. النسق ديال السباق كان نسق عالي وهذا كيفرحنا.
2: برنامج هذه التظاهرة البارزة لسباقات الخيول تضمن 7 سباقات أخرى بمشاركة نخبة من الملاك والمدربين والفرسان على الصعيدين الوطني والدولي.
4: نجاح المهرجان كفروسية تترجم الخيل موجودة، عدد نوعية الخيل موجودة، الفارس، صحة الحصان، التدقيق، التحكيم.
2: إلى جانب المنافسات على المضمار يكرس المهرجان الإماراتي المغربي مكانته كتظاهرة احتفالية كبرى تحتفي بثقافتين المغربية والإماراتية.
1: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية من

0: هنا في المغرب.
1: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription ? Elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale Rotwasil Oula pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: في مدينة فاس لا تقتصر الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر الجاري على مقرات الأحزاب السياسية أو المنصات الرقمية وملصقات الجدران وشاشات الهواتف الذكية، بل تمتد لتشمل طاولات المقاهي. أحاديث هذه الفضاءات الشعبية الممتلئة تعبر عن صورة لحملة انتخابية لا تهيمن عليها السجالات الحزبية بقدر ما تشغلها قضايا ملموسة للغاية مثل جودة الخدمات العمومية وقرب المنتخبين من المواطنين ومصداقية التزاماتهم.
4: أناشد الأحزاب السياسية برمتها، يعني سواء التي اشتغلت في الحكومة أو التي لم تشتغل في الحكومة، بأن تكون في مستوى الحدث، في مستوى الروح الوطنية، في مستوى الأفكار الملكية والاستراتيجية الملكية المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد.
5: بغينا ناس في المستوى كفاءة وأطر وشباب اللي قادرة مثلا تسهر على البنية التحتية، قادرة على أساس تخلق الفرص الشغل، أنها مثلا تمشي للتعليم، للصحة، للسكن.
3: هنا غالبا ما تتسم المناقشات بالعفوية وأحيانا بالحماس، ففي هذه الجلسات تخضع الوعود الانتخابية للتمحيص ويتحول المقهى إلى مختبر غير رسمي للرأي العام، حيث تتعايش الاختيارات والتفضيلات مع حالات التردد وعدم اليقين، وحيث يقاس منسوب الثقة بناء على التجربة اليومية.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ماب راديو.
2: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية منحت تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. نشرة إنذارية تقلبات جوية تجمع بين الزخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حرب عدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة يشارك في بطولة شمال إفريقيا. إلى التفاصيل، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2026-14 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارة العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية العربية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخ لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في تصويت يوم الاقتراع. وفي الشأن الانتخابي دائما أكدت المنسقة الوطنية للقيادة الجمعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري ببن قرير أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية ببرنامج انتخابي يركز على تقديم حلول ذات طابع اجتماعي واقتصادي داعية المواطنين ولا سيما الشباب إلى الانخراط في العملية الانتخابية واختيار مستقبلهم. أوضحت السيدة المنصوري خلال تجمع خطابي نظمه الحزب في إطار حملته الانتخابية أن حزب الأصالة والمعاصرة راكم تجربة تمتد ل 18 سنة في التدبير المحلي والجهوي والمعارضة إلى جانب مشاركته في الائتلاف الحكومي معتبرة أن هذه التجربة تشكل رصيدا يعتمد عليها الحزب في طرح تصوره للمرحلة المقبلة. إلى ذلك وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملة الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق تتمحور انتظارات شباب جهة الرباط سالة القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر 2026 حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى أفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية لتقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. باقي التفاصيل معك أميمة بوشانين.
7: يحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطارا لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
6: أعلن الوكيل العام للمملكة لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف ملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها. لأحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح من الأحد من الثالثة بعد الزوال إلى غاية الحادية عشر ليلا بكل من عملات وأقاليم تارودان تميدل تورززات تنغير زاغورة فيجي رشيدية بولمان الظلال والحوز. كما تتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجة حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة الأحد من العاشرة صباحا إلى غاية الحادية عشر ليلا بحملات وأقاليم طنجة وأصيلة والفحص أنجرة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
7: أشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل. أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولات ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
6: جاويا سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العيون خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 36% من حيث الوزن و16% من حيث القيمة، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنًا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1.35 مليار درهم مقابل 1.17 مليار درهم قبل السنة. وبحسب الأنواع ارتفعت الكمية المفرغة من الأسماك السطحية بنسبة 52% لتصل إلى 166,378 طنا بقيمة مالية قدرها 643.19 مليون درهم مقابل 109,366 طنا، حققت إيرادات تقدر ب 422.08 مليون درهم عندما تم غشت 2025 زائد 52%. ثقافيا، احتفت مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال بالثقافة المغربية، وذلك بمناسبة الدورة 11 للحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي مخصص للتعريف بالتراث المغربي في كندا وتثمينه. واستقطبت هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية الثقافات والتنوع جمهورا واسعا تفاعل مع برنامج غني ومتنوع يحتفي بالموسيقى والطبخ والصناعة التقليدية ومختلف تعابير الموروث الثقافي المغربي. وفي أجواء احتفالية وودية تمكن الزوار من اكتشاف مختلف أوجه للثقافة المغربية من خلال عروض موسيقية وفضاءات مخصصة للصناعة التقليدية وأطباق تعكس تنوع تقاليد المملكة. كما شكلت هذه التظاهرة فرصة للقاء والتبادل بين أفراد الجالية المغربية والجمهور الكندي، ما ساهم في التعريف بغنى التراث المغربي وتعزيز الحوار بين الثقافات. وختاما بالخبر الرياضي، يشارك المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر الجاري و 6 أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر تونس وليبيا والمغرب. ويبدأ أشبال الأطلس مشوارهم بالبطولة معفيين من خوض منافسات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر قبل أن يستهلوا مبارياتهم في الجولة الثانية بمواجهة المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر على ملعب قناة السويس. وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم 30 شتنبر على الملعب ذاته ليخوض بعد ذلك مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: في ثاني أمسيات الدورة 23 لمهرجان طنجة لم يخلف سكان طنجة وزوارها الموعد مع إيقاعات العالم. سهرة حلقت بجمهور مهرجان طنجة في سفر موسيقي إلى عوالم الجاز والأصناف المجاورة القادمة من مختلف ربوع المعمورة. بمنصة الباحة بقصر المؤسسات الإيطالية أعطت فرقة The Swing Shooters انطلاقة الأمسية بسوينغ حيوي مستوحى من روح عازفي ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. أما بمنصة الحديقة فقد تصدر الفلامينغو والموسيقى الكوبية الواجهة.
9: نحن سعداء بالتواجد هنا، إنه عرضنا الأول بالمغرب وتحديدا بطنجة في إطار مهرجان طنجاز. عرضنا يستند إلى معزوفات كلاسيكية من ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي لرواد تلك الفترة. الأمسية تواصلت مع فرقة الإخوة سميث التي زاوجت في عزفها بين الآلات النحاسية والإيقاعات الإفريقية ولمسات الفانك في عرض تحكمت فيه روح الجماعة قبل أن تفسح المجال لمجموعة جيم سيشن لتمديد هذا اللقاء الموسيقي. سعيد بالعودة إلى طنجة بعد نحو 25 عاما من زيارة الأولى. عرضي يتضمن تقديم قطع من مشاريع الفنية الجديدة ضمن رصيد يدمج تأثيرات مختلفة ويستهدف مقاسمة أوقات ممتعة مع الجمهور. إنه لشرف عظيم لنا، هذه المشاركة الأولى لنا بالمغرب والأولى كذلك بإفريقيا خلال سنة 26 و2000، وهي تحمل بعدا خاصا بالنسبة للمجموعة. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين معزوفات ملتزمة تتطرق لقضايا مجتمعية وواقع العالم. وطيلة اليوم الثاني أتاحت البرمجة إقامة حوار بين تقاليد موسيقية متعددة من السوينغ إلى الفلامينغو والأفروبيت والموسيقى الكوبية، ما يؤكد رسالة طنجة في بناء جسور بين الأنماط والثقافات والجماهير.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إنغميس نيم كرة إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن ماب راديو.
10: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
0: ماب راديو.
2: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية منحت تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. نشرة إنذارية، تقلبات جوية تجمع بين الصخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حر بعدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة يشارك في بطولة شمال إفريقيا. إلى التفاصيل، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2026-14 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارة العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. أضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي الشأن الانتخابي، دائما أكدت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري ببنغرير أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية ببرنامج انتخابي يركز على تقديم حلول ذات طابع اجتماعي واقتصادي، داعية المواطنين ولا سيما الشباب إلى الانخراط في العملية الانتخابية واختيار مستقبلهم. أوضحت السيدة المنصوري خلال تجمع خطابي نظمه الحزب في إطار حملته الانتخابية أن حزب الأصالة والمعاصرة راكم تجربة تمتد ل18 سنة في التدبير المحلي والجهوي والمعارضة إلى جانب مشاركته في الائتلاف الحكومي، معتبرة أن هذه التجربة تشكل رصيدا يعتمد عليها الحزب في طرح تصوره للمرحلة المقبلة. إلى ذلك، وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابة المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق، تتمحور انتظارات شباب جهة الرباط سالة القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية لل 23 شتنبر 2026 حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى أفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية لتقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. باقي التفاصيل معك أميمة بوشانين.
7: يحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل، إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد، يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد، بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب؟ وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل، وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
6: أعلن الوكيل العام للمملكة لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف ملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها. لأحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح من الأحد من الثالثة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا بكل من عملة أقاليم تارودان تميدل تورززات تنغير زاغورة فيجي غراشيدية بولمان الظلال والحوز. كما تتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجة حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بكل من عملة أقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة الأحد من العاشرة صباحا إلى غاية 11 ليلا بحملة وأقاليم طنجة وأصيلة والفحص أنجرة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. أميمة بوشانين والتفاصيل.
7: أشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل. أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولات ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
6: جويا سجلت الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العيون خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 36% من حيث الوزن و16% من حيث القيمة، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكمية المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1.35 مليار درهم مقابل 1.17 مليار درهم قبل السنة. وبحسب الأنواع ارتفعت الكمية المفرغة من الأسماك السطحية بنسبة 52% لتصل إلى 166,378 طنا بقيمة مالية قدرها 643.19 مليون درهم مقابل 109,366 طنا، حققت إيرادات تقدر ب 422.08 مليون درهم عندما تم غشت 2025 زائد 52%. ثقافيا، احتفت مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال بالثقافة المغربية، وذلك بمناسبة الدورة 11 للحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي مخصص للتعريف بالتراث المغربي في كندا وتثمينه. واستقطبت هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية الثقافات والتنوع جمهورا واسعا تفاعل مع برنامج غني ومتنوع يحتفي بالموسيقى والطبخ والصناعة التقليدية ومختلف تعابير الموروث الثقافي المغربي. وفي أجواء احتفالية وودية تمكن الزوار من اكتشاف مختلف أوجه للثقافة المغربية من خلال عروض موسيقية وفضاءات مخصصة للصناعة التقليدية وأطباق تعكس تنوع تقاليد المملكة. كما شكلت هذه التظاهرة فرصة للقاء والتبادل بين أفراد الجالية المغربية والجمهور الكندي، ما ساهم في التعريف بغنى التراث المغربي وتعزيز الحوار بين الثقافات. وختاما بالخبر الرياضي، يشارك المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر الجاري و 6 أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر تونس وليبيا والمغرب. ويبدأ أشبال الأطلس بشوارهم بالبطولة معفيين من خوض منافسات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر قبل أن يستهلوا مبارياتهم في الجولة الثانية بمواجهة المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر على ملعب قناة السويس. وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم 30 شتنبر على الملعب ذاته ليخوض بعد ذلك مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. البيئة العامة كتعد فضاءات مشتركة كيلتقي فيها أفراد كينتميو لخلفيات اجتماعية وثقافية ونفسية مختلفة، فالقطار والحافلة والحديقة والمقهى وقاعة الانتظار والأسواق وغيرها ماشي مجرد أماكن للعبور أو قضاء وقت معين، وإنما هي فضاءات للتفاعل الاجتماعي كتقطع فيها أنماط متعددة من السلوك والتوقعات والقيم. ومن بين الظواهر اللي كتبرز داخل هذه الفضاءات ظاهرة الأفراد المزعجون. هم أفراد كتصدر منهم سلوكيات كتجاوز الحدود المقبولة اجتماعيا وكتسبب للآخرين الضيق أو التوتر أو الإحراج، وأحيانا كتكون مصدر حقيقي للنزاع. والمشكلة ماشي في اختلاف الأفراد، لأن الاختلاف جزء طبيعي من الحياة الاجتماعية، وإنما في عدم احترام القواعد الضمنية اللي كتنظم الوجود المشترك في مكان معين. في القطار مثلا يقدر يصادف المسافر فرد كيتكلم بصوت مرتفع في الهاتف او يشغل موسيقى بدون سماعات او يحتل مساحة كتفوق اللي كيحتاج لها، او يسرع للحديث مع افراد ما عندهمش حتى رغبة في التواصل معه. وفي الحافلة يقدر يظهر السلوك المزعج في صورة التدافع او تجاوز الدور او عدم احترام خصوصية الاخرين. اما في الحدائق والاماكن المفتوحة فكيتجسد هذا السلوك في الصراخ او السلوك العدواني او إزعاج الأسر والأطفال، أو استعمال المكان بطريقة كتحرم الآخرين من حقهم في الاستفادة منه. من المنظور السلوكي ما يمكنش تفسير هذه التصرفات دائما باعتبارها دليل على سوء النية، يقدر يكون البعض منها ناتج على ضعف الوعي بالقواعد الاجتماعية أو الاختلاف في التنشئة أو عدم إدراك الفرد تأثير سلوكه على الآخرين. فالفرد اللي كيتحدث بصوت مرتفع يمكن ما يشعرش بأن صوته مزعج، والفرد اللي كيقترب أكثر من اللازم الآخرين يمكن تكون عنده حدود مختلفة للمسافة الشخصية. لذلك فالسلوك المزعج كيرتبط جزئيا باللي ممكن تسميته بالمعايير الاجتماعية الضمنية، أي القواعد غير المكتوبة اللي كيتعلموها الأفراد من خلال الأسرة والمدرسة والمجتمع والخبرة اليومية. هذه السلوكيات كتجي من التنشئة الاجتماعية اللي كيكون عندها دور أساسي في تشكيلها. فالطفل اللي كيتعلم من الصغر احترام الدور دياله وخفت الصوت في الأماكن المشتركة وكيتعلم يحترم خصوصية الآخرين كيكون أكثر استعداد للالتزام بهذه القواعد من اللي كيصبح راشد. فغياب التربية على المسؤولية الاجتماعية كيؤدي لظهور أنماط من السلوك الأناني المزعج، بحيث كينظر الفرد للمكان العام باعتباره امتداد للمجال الخاص وكيتصرف وفق رغباته الشخصية بدون اعتبار كافي لراحة الآخرين. ويمكن تساهم الضغوط النفسية واليومية في ظهور السلوك المزعج، فالازدحام والتعب والانتظار الطويل والحرارة وضغط العمل والمشاكل الأسرية والاقتصادية كتخلي قدرة الفرد على ضبط انفعالاته قليلة. على هذا الأساس كنلاحظوا أحيانا أن فرد كيبان هادئ في ظروف عادية يقدر يصبح سريع الغضب أو صاخب في موقف كيتسم بالازدحام أو التأخير. ومع ذلك ربط السلوك بالضغط النفسي ماشي مبرر، لأن المجال العام كيقوم على مبدأ أساسي هو أن حرية الفرد في التصرف كتوقف من اللي كتبدأ تضر راحة الآخرين أو كتمس بحقوقهم، وكتزيد الظاهرة كتتعقد من اللي كيتحول السلوك المزعج لسلوك استفزازي أو عدواني. كين أفراد ما كيكفيهمش إحداث الضجيج أو الفوضى، ولكن كيستمتعوا بإثارة ردود أفعال الآخرين، أو كيدخلوا في مشاجرات لأسباب تافهة، أو كيحاولوا فرض حضورهم بالقوة. وهنا كتنتقل المسألة من مجرد اختلاف العادات، المشكلة كتتعلق بإدارة الانفعالات والقدرة على احترام الحدود الاجتماعية. والمواجهة المباشرة مع هاد الأفراد تقدر توصل لتصعيد الموقف، لذلك كيكون التجاهل أحيانا أكثر فاعلية، خصوصا من اللي كيكون السلوك عابر وما كيمثلش خطر حقيقي. من جهة أخرى رد فعل الآخرين تجاه الفرد المزعج كيكشف جانب مهم من الثقافة الاجتماعية، فبعض الأفراد كيفضلوا الصمت حتى من اللي كيتعرضوا للإزعاج خوفا من النزاع أمن رد فعل عدواني، بينما كيميل آخرون للمواجهة السريعة، وتقدر تحول المواجهة نفسها المشكلة أكبر من السلوك الأصلي. لذلك هنا كتبان أهمية المهارات الاجتماعية في إدارة المواقف المزعجة، فالتنبيه الهادئ والمحترم ملي كيكون ضروري يقدر يكون أكثر فاعلية من التوبيخ والإهانة، ويمكن طلب خفض الصوت مثلا بدلا من استخدام لغة اتهامية كتدفع الطرف الآخر للدفاع على نفسه كأنه هو اللي عنده الحق. والمؤسسات أيضا كتحمل المسؤولية في الحد من هذه الظاهرة، فوسائل النقل والحدائق والمرافق العامة وغيرها كتحتاج لقواعد واضحة وإشارات إرشادية وآليات مناسبة للتدخل ملي كتوقع هذه السلوكيات المزعجة، وتطبيقها بصورة منتظمة كيساهم في ترسيخ فكرة أن الفضاء العام ماشي ملك للفرد، وإنما هو مجال مشترك كتحكمه حقوق وواجبات متبادلة. فوجود أفراد مزعجون في الأماكن العامة كيكشف على طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع، لذلك احترام الهدوء والمسافة الشخصية والخصوصية ماشي التزام شكلي، ولكن هو تعبير عن الاعتراف بالآخر باعتباره شريك في المجال العام. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
2: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية منحت تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. نشرة إنذارية، تقلبات جوية تجمع بين الصخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حرب عدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة يشارك في بطولة شمال إفريقيا. إلى التفاصيل، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2026-14 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارة العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسة القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي الشأن الانتخابي، دائما أكدت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري ببنقرير أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية ببرنامج انتخابي يركز على تقديم حلول ذات طابع اجتماعي واقتصادي، داعية المواطنين ولا سيما الشباب إلى الانخراط في العملية الانتخابية واختيار مستقبلهم. أوضحت السيدة المنصوري خلال تجمع خطابي نظمه الحزب في إطار حملته الانتخابية أن حزب الأصالة والمعاصرة راكم تجربة تمتد ل 18 سنة في التدبير المحلي والجهوي والمعارضة، إلى جانب مشاركته في الائتلاف الحكومي، معتبرة أن هذه التجربة تشكل رصيدا يعتمد عليها الحزب في طرح تصوره للمرحلة المقبلة. إلى ذلك وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية، تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق تتمحور انتظارات شباب جهة الرباط سالة القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر 2026 حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى أفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية لتقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. باقي التفاصيل معك أميمة بوشانين.
7: يحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل، إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطارا لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل، وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
6: أعلن الوكيل العام للمملكة لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزهاتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف ملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها. لأحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح من الأحد من الثالثة بعد الزوال إلى غاية الحادية عشر ليلا بكل من عملات وأقاليم تارودان، تميدلت، ورززات، تنغير، زاغورة، فيجيغا، رشيدية، بولمان، الظلال والحوز. كما تتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجة حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة الأحد من العاشرة صباحا إلى غاية الحادية عشر ليلا بحملات وأقاليم طنجة وأصيلة والفحص أنجرة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. أميمة بوشانين والتفاصيل.
7: أشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية

0: الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل. أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولات ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
1: جويا سجلت الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العيون خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 36% من حيث الوزن و16% من حيث القيمة، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكمية المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشتر المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1.35 مليار درهم مقابل 1.17 مليار درهم قبل السنة. وبحسب الأنواع ارتفعت الكمية المفرغة من الأسماك السطحية بنسبة 52% لتصل إلى 166,378 طنا بقيمة مالية قدرها 643.19 مليون درهم مقابل 109,366 طنا، حققت إيرادات تقدر ب 422.08 مليون درهم عندما تم غشت 2025 زائد 52%. ثقافيا، احتفت مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال بالثقافة المغربية، وذلك بمناسبة الدورة 11 للحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي مخصص للتعريف بالتراث المغربي في كندا وتثمينه. واستقطبت هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية الثقافات والتنوع جمهورا واسعا تفاعل مع برنامج غني ومتنوع يحتفي بالموسيقى والطبخ والصناعة التقليدية ومختلف تعابير الموروث الثقافي المغربي. وفي أجواء احتفالية وودية تمكن الزوار من اكتشاف مختلف أوجه للثقافة المغربية من خلال عروض موسيقية وفضاءات مخصصة للصناعة التقليدية وأطباق تعكس تنوع تقاليد المملكة. كما شكلت هذه التظاهرة فرصة للقاء والتبادل بين أفراد الجالية المغربية والجمهور الكندي، ما ساهم في التعريف بغنى التراث المغربي وتعزيز الحوار بين الثقافات. وختاما بالخبر الرياضي، يشارك المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر الجاري و 6 أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر تونس وليبيا والمغرب. ويبدأ أشبال الأطلس مشوارهم بالبطولة معفيين من خوض منافسات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر قبل أن يستهلوا مبارياتهم في الجولة الثانية بمواجهة المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر على ملعب قناة السويس. وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم 30 شتنبر على الملعب ذاته ليخوض بعد ذلك مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
3: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبرو على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوسترم ذا مزوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسيس قوسة وشاس الفورسية ذي الدارج المرحلة يستوهمن قيثو ذات النس أسرم ذا مزوارو زي عبعيس قوسة أسرم ذا مزوارو ويقيم شيخ تياري مشاون تريج المرحلة إلزامية ذي المسار ندغوري نكور حنجار وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ثم وزدو السميانة مورتين من ذم الزوار تنون ذاك ذي مشاشن النس التفار السرم ذم الزوار الحنجان ذي تشورا وذي تمدان وشكل جخاك تحت غاشين تنمل يتجنقي المنطقة من يمتز الدغد وكيك ثاويذ فوتو كوبي نصف حا نيخ يتجميش السجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثاوي ذاكيك فوتو كوبي لاكارت ناسيونال ان باباس نحنجا يمزي ذي وين رخو عزم انتورا يمارا يوذا والتامل باللي الاختلاف هو يجيش ذا مخنبا وتشي عاود المستلزمات انتغوري حما اتعاون شوي تيواشوني نحاموشا واتجي شميش التعذر فوصية تانيتي سجريث ذي وسلم ذا مزوارو مالا تقيت تزمار نهارا التفذى التصن الفرص ذي وشا

0: إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: ماب راديو،
2: ماب راديو،
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها: الانتخابات التشريعية منحت تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. نشرة إنذارية: تقلبات جوية تجمع بين الزخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حر بعدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياضيا: المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة يشارك في بطولة شمال إفريقيا. إلى التفاصيل. أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2026-14 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارة العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخ لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسة القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي الشأن الانتخابي، دائما أكدت المنسقة الوطنية للقيادة الجمعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري ببنغرير أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية ببرنامج انتخابي يركز على تقديم حلول ذات طابع اجتماعي واقتصادي، داعية المواطنين ولاسيما الشباب إلى الانخراط في العملية الانتخابية واختيار مستقبلهم. أوضحت السيدة المنصوري خلال تجمع خطابي نظمه الحزب في إطار حملته الانتخابية أن حزب الأصالة والمعاصرة راكم تجربة تمتد ل 18 سنة في التدبير المحلي والجهوي والمعارضة إلى جانب مشاركته في الائتلاف الحكومي، معتبرة أن هذه التجربة تشكل رصيدا يعتمد عليها الحزب في طرح تصوره للمرحلة المقبلة. إلى ذلك، وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق، تتمحور انتظارات شباب جهة الرباط سالة القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية لل 23 شتنبر 2026 حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى أفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية لتقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. باقي التفاصيل معكم معك أميمة بوشانين.
2: يحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل، إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد، بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل، وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
3: أعلن الوكيل العام للمملكة لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزهاتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف ملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها. لأحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح من الأحد من الثالثة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا بكل من عملة أقاليم تارودان تميدل تورززات تنغير زاغورة فيجيغا رشيدية بولمان أزيلال والحوز. كما تتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجة حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بكل من عملة أقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة الأحد من 10 صباحا إلى غاية 11 ليلا بحملة وأقاليم طنجة وأصيلة والفحص أنجرة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. أميمة بوشانين والتفاصيل.
2: أشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل. أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولين ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
3: جويا سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العيون خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 36% من حيث الوزن و16% من حيث القيمة، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشتر المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025، بقيمة سوقية وصلت إلى 1.35 مليار درهم مقابل 1.17 مليار درهم قبل السنة. وبحسب الأنواع ارتفعت الكمية المفرغة من الأسماك السطحية بنسبة 52% لتصل إلى 166,378 طنا بقيمة مالية قدرها 643.19 مليون درهم مقابل 109,366 طنا، حققت إيرادات تقدر ب 422.08 مليون درهم عندما تم غشت 2025 زائد 52%. ثقافيا، احتفت مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال بالثقافة المغربية، وذلك بمناسبة الدورة 11 للحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي مخصص للتعريف بالتراث المغربي في كندا وتثمينه. واستقطبت هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية الثقافات والتنوع جمهورا واسعا تفاعل مع برنامج غني ومتنوع يحتفي بالموسيقى والطبخ والصناعة التقليدية ومختلف تعابير الموروث الثقافي المغربي. وفي أجواء احتفالية وودية تمكن الزوار من اكتشاف مختلف أوجه للثقافة المغربية من خلال عروض موسيقية وفضاءات مخصصة للصناعة التقليدية وأطباق تعكس تنوع تقاليد المملكة. كما شكلت هذه التظاهرة فرصة للقاء والتبادل بين أفراد الجالية المغربية والجمهور الكندي، ما ساهم في التعريف بغنى التراث المغربي وتعزيز الحوار بين الثقافات. وختاما بالخبر الرياضي، يشارك المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر الجاري و 6 أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر تونس وليبيا والمغرب. ويبدأ أشبال الأطلس بشوارهم بالبطولة معفيين من خوض منافسات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر قبل أن يستهلوا مبارياتهم في الجولة الثانية بمواجهة المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر على ملعب قناة السويس. وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم 30 شتنبر على الملعب ذاته ليخوض بعد ذلك مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم. قد لا يشعر مريض السكري بأي مشكلة في عينه، بينما يمكن أن يكون ارتفاع السكر قد بدأ يؤثر على نظره بصمت. فما علاقة السكري بصحة العين؟ وكيف يمكن لمريض السكري أن يحمي نعمة البصر؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على مضاعفات السكري على العين وأهمية الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة. أرحب بالدكتورة حبيبة تازي، أخصائية طب وجراحة العيون. دكتورة مرحبا بك.
6: السلام عليكم، شكرا على الضيافة.
5: دكتورة حبيبة، بداية كيف يؤثر مرض السكري على العين، وما الذي يحدث تحديدا داخل الشبكية عندما ترتفع مستويات السكر في الدم؟
6: شكرا على اختيار هذا الموضوع اللي هو مهم جدا في المجتمع ديالنا. داء السكري هو مرض شائع في المجتمع ديالنا، ومن ضمن مشاكل الصحة العمومية في المغرب، بحيث أن أكثر من 2,700,000 مغربي مريض بمرض السكري، اللي هو تقريبا 10.8% ديال المواطنين إلى حدنا القصيرين. ومرض السكري قدر يعطي عدة مشاكل في الصحة ديالنا، وتعطي مشاكل في العين. وخصنا نعرفوا بين العينين هما أول عضو تتقاس بهذا المرض قبل كاع من كلاوي مثلا. وفي داخل العين داء السكري يقدر يعطي عدة مشاكل، من ضمنها تقدر تجينا جلالة بشكل مبكر، ويقدر يعطينا واحد المرض خطير جدا اللي هو اعتلال شبكية السكري. وباش نفهموا هذا المرض اللي هو الريتينوباتي ديابيتيك، خاصنا نفهموا بين داخل العين عندنا واحد الطبقة اللي مهمة جدا، اللي بحال واحد جليدة رهيفة اللي سميتها الشبكة. وهذه الشبكة فيها خلايا مهمين اللي تدوزوا الضوء من العين الراس اللي هما لي فوتوريسيبتور، وفيها واحد العروقة رهافين بزاف اللي تدوزوا الاكسجين والتغذية للشبكة. وهاد العروقة الشبكة هما ارهف عروقة في الذات، داكشي علاش العين تتقاسية الاولى. ومنين تطلع نسبة السكر في الدم، هاد العروقة تيوليو رهافين، وتيولي تولي فيهم واحد لافيت اللي تيكون على شكل جلطات ديال الدم ودي ميكرو ايموراجي، وتقدر يكون عندنا انتفاخ الشبكه او لودم ماكولير اللي هو تيؤدي الى مشاكل في جوده البصر، ويقدر يدي لفقدان البصر. وداكشي علاش ما خصناش نتسناو هاد الاعراض باش ندوزو.
7: يعني يمكن أن تتضرر العين بسبب السكري دون أعراض، يعني ما يحش بها المريض؟
6: هذا سؤال مهم جدا، وخطورة كلها كاينه في هذا السؤال، بحيث أن هذا المرض هو مرض صامت. شحال من واحد تيكون فيه مشكل، عنده مشكل في الشبكة وما تيحس بتا شي حاجة، تيدوزو عندنا وتيشوفو 10 على 10، ولكن منين تنفحصو الشبكة ديالهم تلقاو نزيف وانتفاخ. وداك الشيء علاش تنأكدو نعاودو على ل... ل... على على على باش يدوزو مرة في العام، وعلى الفحص المبكر اللي هو اللي تيقدر يحمي الشبكة ديالنا. وكاينين شي ناس اللي تيحسو بواحد النقص في جودة البصر، كاين اللي تيشوف واحد الذبابات بحال شي انقطاط كحل قدام العين، خيوط كحل، كاين اللي تيحس بواحد بحال سحابة كحلة تدوز، كاين اللي ما تيقدرش يقرا مزيان، ولا كاين اللي غير ما تيبقاش يشوف مزيان من ضد القدم ديالو. واللي مهم بزاف سي كو الفحص المبكر هو اللي كيقدر ينقذنا، حيت الا بداو هاد المشاكل هاد الاعراض غيقدر يكون فات الحال على العلاج.
7: طيب ما الفحوصات يعني التي يحتاجها مريض السكري للاطمئنان يعني على صحة العين ديالو؟
6: اي واحد مريض بدا السكري خاصو يزور طبيب العيون مره في السنه باش يدير واحد الفحص شامل ديال العين. تنشوفو جوده النظر، وتنقيسو قياس ديال البصر، تنعبرو الضغط داخل العين، حيت تنلقاو بين كاين نسبه كبيره ديال الناس اللي فيهم داء السكري تيكون عندهم ارتفاع ديال الضغط في العين او ليبرتونسيون اوكولير والغلوكوم. وتنشوفو واش الجلاله بدات بشكل مبكر، وطبيب العيون تيفتح البؤبؤ لرؤية الشبكة ولفحص الشبكة. وبعد المرات تنقوموا بتصوير شبكة العين باش يمكن لنا نتبعوها، ويمكننا نشوفوا إذا كانوا تغيرات ولا كاينين شي مشاكل غيظهروا من بعد. واللي مهم بزاف هو واحد الراديو اللي الناس يسميوه سكانير ديال العينين، اللي هو لو سي تي ولا لا توموغرافي بار كويرانس اوبتيك. هذا هو واحد لا راديو اللي يمكن لنا نشوفوا بدقة كاع الطبقات ديال الشبكه، ويمكن ليها تشخص في وقت مبكر بعض المشاكل مثل انتفاخ في الشبكه او نزيف او تقلع في الشبكه اللي هو لو ديكولمون دو ريتين تراكسيونيل قبل ما يبان لينا فحص الشبكه العادي.
7: كنصيحه اخيره يعني للمشاهدين اللي مصابين بداء السكري او لتفادي داء السكري باش ما نوصلوش لفقدان نعمه البصر؟
6: النصيحة ديالي هي أولا ملا كنا مراد بداء السكر هذا ما تيعنيش فقدان البصر. الحمد لله الآن كاينين عدة طرق وعدة علاجات اللي باش يبقى جودة النظر، مثل اللازير أو الفوتوكواغولاسون بانغيتينيان وبعد الحقنات في داخل العين أو الانجكسون انترافيتريان. نصيحة هي خاص الفحص المبكر هو أهم حاجة، وخاص الواحد يزور طبيب العيون قبل ما يبداو المشاكل وقبل ما يبداو لي سامبتوم.
7: شكرا لك دكتورة حبيبة التازي أخصائية في طب وجراحة العيون.
6: شكرا.
7: قد يبدأ تأثير السكري على العين بصمت، لكن الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة قد يصنعان فرقا كبيرا في حماية النظر. فالعناية بالسكري هي أيضا عناية بالعين وحماية لنعمة البصر. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية منحت تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. نشرة إنذارية، تقلبات جوية تجمع بين الزخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حر بعدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة يشارك في بطولة شمال إفريقيا. إلى التفاصيل، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2026-14 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارة العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخ لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي الشأن الانتخابي، دائما أكدت المنسقة الوطنية للقيادة الجمعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري ببن جرير أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية ببرنامج انتخابي يركز على تقديم حلول ذات طابع اجتماعي واقتصادي، داعية المواطنين ولاسيما الشباب إلى الانخراط في العملية الانتخابية واختيار مستقبلهم. أوضحت السيدة المنصوري خلال تجمع خطابي نظمه الحزب في إطار حملته الانتخابية أن حزب الأصالة والمعاصرة راكم تجربة تمتد ل 18 سنة في التدبير المحلي والجهوي والمعارضة، إلى جانب مشاركته في الائتلاف الحكومي، معتبرة أن هذه التجربة تشكل رصيدا يعتمد عليها الحزب في طرح تصوره للمرحلة المقبلة. إلى ذلك، وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيح من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق، تتمحور انتظارات شباب جهة الرباط سالة القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية لل 23 شتنبر 2026 حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى أفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية لتقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. باقي التفاصيل معك أميمة بوشانين.
3: يحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل، وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
2: أعلن الوكيل العام للمملكة لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزهاتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف ملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها. لأحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح من الأحد من الثالثة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا بكل من عملة أقاليم تارودان تميدل تورززات تنغير زاغورة فيجي رشيدية بولمان أزيلال والحوز. كما تتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجة حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بكل من عملة أقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة الأحد من 10 صباحا إلى غاية 11 ليلا بحملة وأقاليم طنجة وأصيلة والفحص أنجرة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. أميمة بوشانين والتفاصيل.
3: أشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولين ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
2: جويا سجلت الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العيون خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 36% من حيث الوزن و16% من حيث القيمة، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكمية لهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنًا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025، بقيمة سوقية وصلت إلى 1.35 مليار درهم مقابل 1.17 مليار درهم قبل السنة. وبحسب الأنواع ارتفعت الكمية المفرغة من الأسماك السطحية بنسبة 52% لتصل إلى 166,378 طنا بقيمة مالية قدرها 643.19 مليون درهم مقابل 109,366 طنا، حققت إيرادات تقدر ب 422.08 مليون درهم عندما تم غشت 2025 زائد 52%. ثقافيا احتفت مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال بالثقافة المغربية، وذلك بمناسبة الدورة 11 الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي مخصص للتعريف بالتراث المغربي في كندا وتثمينه. واستقطبت هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية الثقافات والتنوع جمهورا واسعا تفاعل مع برنامج غني ومتنوع يحتفي بالموسيقى والطبخ والصناعة التقليدية ومختلف تعابير الموروث الثقافي المغربي. وفي أجواء احتفالية وودية تمكن الزوار من اكتشاف مختلف أوجه للثقافة المغربية من خلال عروض موسيقية وفضاءات مخصصة للصناعة التقليدية وأطباق تعكس تنوع تقاليد المملكة. كما شكلت هذه التظاهرة فرصة للقاء والتبادل بين أفراد الجالية المغربية والجمهور الكندي، ما ساهم في التعريف بغنى التراث المغربي وتعزيز الحوار بين الثقافات. وختاما بالخبر الرياضي، يشارك المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر الجاري و 6 أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر تونس وليبيا والمغرب. ويبدأ أشبال الأطلس مشوارهم بالبطولة معفيين من خوض منافسات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر قبل أن يستهلوا مبارياتهم في الجولة الثانية بمواجهة المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر على ملعب قناة السويس. وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم 30 شتنبر على الملعب ذاته ليخوض بعد ذلك مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم.
5: في مدينة فاس لا تقتصر الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر الجاري على مقرات الأحزاب السياسية أو المنصات الرقمية وملصقات الجدران وشاشات الهواتف الذكية، بل تمتد لتشمل طاولات المقاهي. أحاديث هذه الفضاءات الشعبية الممتلئة تعبر عن صورة لحملة انتخابية لا تهيمن عليها السجالات الحزبية بقدر ما تشغلها قضايا ملموسة للغاية مثل جودة الخدمات العمومية وقرب المنتخبين من المواطنين ومصداقية التزاماتهم.
6: أناشد الأحزاب السياسية برمتها، يعني سواء التي اشتغلت في الحكومة أو التي لم تشتغل في الحكومة، بأن تكون في مستوى الحدث، في مستوى الروح الوطنية، في مستوى الأفكار الملكية والاستراتيجية الملكية على المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد.
7: بغينا ناس في المستوى كفاءة وأطر وشباب اللي قادرة مثلا تسهر على البنية التحتية، قادرة على أساس تخلق الفرص الشغل، أنها مثلا تمشي للتعليم، للصحة، للسكن.
5: هنا غالبا ما تتسم المناقشات بالعفوية وأحيانا بالحماس، ففي هذه الجلسات تخضع الوعود الانتخابية للتمحيص ويتحول المقهى إلى مختبر غير رسمي للرأي العام، حيث تتعايش الاختيارات والتفضيلات مع حالات التردد وعدم اليقين، وحيث يقاس منسوب الثقة بناء على التجربة اليومية.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
4: راديو.
1: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية منحت تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. نشرة إنذارية، تقلبات جوية تجمع بين الزخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حر بعدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة يشارك في بطولة شمال إفريقيا. إلى التفاصيل، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2026-14 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارة العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. أضاف المصدر ذاته أنه ترسيخ لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي شأن الانتخابي دائما أكدت المنسقة الوطنية للقيادة الجمعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري ببن غرير أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية ببرنامج انتخابي يركز على تقديم حلول ذات طابع اجتماعي واقتصادي داعية المواطنين ولا سيما الشباب إلى الانخراط في العملية الانتخابية واختيار مستقبلهم. أوضحت السيدة المنصوري خلال تجمع خطابي نظمه الحزب في إطار حملته الانتخابية أن حزب الأصالة والمعاصرة راكم تجربة تمتد ل18 سنة في التدبير المحلي والجهوي والمعارضة إلى جانب مشاركته في الائتلاف الحكومي، معتبرة أن هذه التجربة تشكل رصيدا يعتمد عليها الحزب في طرح تصوره للمرحلة المقبلة. إلى ذلك وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابة المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق تتمحور انتظارات شباب جهة الرباط سالة القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية لل23 شتنبر 2026 حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى أفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية لتقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. باقي التفاصيل معك أميمة بوشانين.
3: يحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
2: أعلن الوكيل العام للمملكة لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف ملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها. لأحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح من الأحد من الثالثة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا بكل من عملة أقاليم تارودان تميدل تورززات تنغير زاغورة فيجي رشيدية بولمان الظلال والحوز. كما تتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجة حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بكل من عملة أقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة الأحد من العاشرة صباحا إلى غاية 11 ليلا بحملة وأقاليم طنجة وأصيلة والفحص أنجرة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. أميمة بوشانين والتفاصيل.
3: أشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل. أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولات ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
2: جويا سجلت الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العيون خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 36% من حيث الوزن و16% من حيث القيمة وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكمية المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1.35 مليار درهم مقابل 1.17 مليار درهم قبل السنة. وبحسب الأنواع ارتفعت الكمية المفرغة من الأسماك السطحية بنسبة 52% لتصل إلى 166,378 طنا بقيمة مالية قدرها 643.19 مليون درهم مقابل 109,000

0: والتنوع جمهورا واسعا تفاعل مع برنامج غني ومتنوع يحتفي بالموسيقى والطبخ والصناعة التقليدية ومختلف تعابير الموروث الثقافي المغربي. وفي أجواء احتفالية وودية تمكن الزوار من اكتشاف مختلف أوجه للثقافة المغربية من خلال عروض موسيقية وفضاءات مخصصة للصناعة التقليدية وأطباق تعكس تنوع تقاليد المملكة. كما شكلت هذه التظاهرة فرصة للقاء والتبادل بين أفراد الجالية المغربية والجمهور الكندي، ما ساهم في التعريف بغنى التراث المغربي وتعزيز الحوار بين الثقافات. وختاما بالخبر الرياضي، يشارك المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر الجاري و 6 أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر تونس وليبيا والمغرب. ويبدأ أشبال الأطلس مشوارهم بالبطولة معفيين من خوض منافسات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر قبل أن يستهلوا مبارياتهم في الجولة الثانية بمواجهة المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر على ملعب قناة السويس. وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم 30 شتنبر على الملعب ذاته ليخوض بعد ذلك مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: ماب راديو. ماب
2: راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: في ثاني أمسيات الدورة 23 لمهرجان طنجاز لم يخلف سكان طنجة وزوارها الموعد مع إيقاعات العالم. سهرة حلقت بجمهور مهرجان طنجاز في سفر موسيقي إلى عوالم الجاز والأصناف المجاورة القادمة من مختلف ربوع المعمورة. بمنصة الباحة بقصر المؤسسات الإيطالية أعطت فرقة The Swing Shooters انطلاقة الأمسية بسوينغ حيوي مستوحى من روح عازفي ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. أما بمنصة الحديقة فقد تصدر الفلامينغو والموسيقى الكوبية الواجهة.
4: نحن سعداء بالتواجد هنا، إنه عرضنا الأول بالمغرب وتحديدا بطنجة في إطار مهرجان طنجاز. عرضنا يستند إلى معزوفات كلاسيكية من ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي لرواد تلك الفترة. الأمسية تواصلت مع فرقة الإخوة سميث التي زاوجت في عزفها بين الآلات النحاسية والإيقاعات الإفريقية ولمسات الفانك في عرض تحكمت فيه روح الجماعة قبل أن تفسح المجال لمجموعة جيم سيشن لتمديد هذا اللقاء الموسيقي. سعيد بالعودة إلى طنجة بعد نحو 25 عاما من زيارة الأولى. عرضي يتضمن تقديم قطع من مشاريع الفنية الجديدة ضمن رصيد يدمج تأثيرات مختلفة ويستهدف مقاسمة أوقات ممتعة مع الجمهور. إنه لشرف عظيم لنا، هذه المشاركة الأولى لنا بالمغرب والأولى كذلك بإفريقيا خلال سنة 26 و2000، وهي تحمل بعدا خاصا بالنسبة للمجموعة. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين معزوفات ملتزمة تتطرق لقضايا مجتمعية وواقع العالم. وطيلة اليوم الثاني أتاحت البرمجة إقامة حوار بين تقاليد

0: بكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية منحت تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. نشرة إنذارية، تقلبات جوية تجمع بين الزخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حر بعدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة يشارك في بطولة شمال إفريقيا. إلى التفاصيل، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2026-14 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارة العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخ لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسة القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي الشأن الانتخابي، دائما أكدت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري ببنغرير أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية ببرنامج انتخابي يركز على تقديم حلول ذات طابع اجتماعي واقتصادي، داعية المواطنين ولاسيما الشباب إلى الانخراط في العملية الانتخابية واختيار مستقبلهم. أوضحت السيدة المنصوري خلال تجمع خطابي نظمه الحزب في إطار حملته الانتخابية أن حزب الأصالة والمعاصرة راكم تجربة تمتد ل 18 سنة في التدبير المحلي والجهوي والمعارضة إلى جانب مشاركته في الائتلاف الحكومي، معتبرة أن هذه التجربة تشكل رصيدا يعتمد عليها الحزب في طرح تصوره للمرحلة المقبلة. إلى ذلك، وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق، تتمحور انتظارات شباب جهة الرباط سالة القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية لل 23 شتنبر 2026 حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى أفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية لتقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. باقي التفاصيل معك أميمة بوشانين.
2: يحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل، إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل، وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
1: أعلن الوكيل العام للمملكة لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف ملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها. لأحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح من الأحد من الثالثة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا بكل من عملة أقاليم تارودان تميدل تورززات تنغير زاغورة فيجي غراشيدية بولمان أزيلال والحوز. كما تتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجة حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بكل من عملة أقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة الأحد من 10 صباحا إلى غاية 11 ليلا بحملة وأقاليم طنجة وأصيلة والفحص أنجرة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: أشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولين ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
1: جويا سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العيون خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 36% من حيث الوزن و16% من حيث القيمة، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025، بقيمة سوقية وصلت إلى 1.35 مليار درهم مقابل 1.17 مليار درهم قبل السنة. وبحسب الأنواع ارتفعت الكمية المفرغة من الأسماك السطحية بنسبة 52% لتصل إلى 166,378 طنا بقيمة مالية قدرها 643.19 مليون درهم مقابل 109,366 طنا، حققت إيرادات تقدر ب 422.08 مليون درهم عندما تم غشت 2025 زائد 52%. ثقافيا احتفلت مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال

0: قراءات مخصصة للصناعات التقليدية وأطباق تعكس تنوع تقاليد المملكة. كما شكلت هذه التظاهرة فرصة للقاء والتبادل بين أفراد الجالية المغربية والجمهور الكندي، ما ساهم في التعريف بغنى التراث المغربي وتعزيز الحوار بين الثقافات. وختاما بالخبر الرياضي، يشارك المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر الجاري و 6 أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر تونس وليبيا والمغرب. ويبدأ أشبال الأطلس مشوارهم بالبطولة معفيين من خوض منافسات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر قبل أن يستهلوا مبارياتهم في الجولة الثانية بمواجهة المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر على ملعب قناة السويس. وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم 30 شتنبر على الملعب ذاته ليخوض بعد ذلك مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: في ثاني أمسيات الدورة 23 لمهرجان طنجاز لم يخلف سكان طنجة وزوارها الموعد مع إيقاعات العالم. سهرة حلقت بجمهور مهرجان طنجاز في سفر موسيقي إلى عوالم الجاز والأصناف المجاورة القادمة من مختلف ربوع المعمورة. بمنصة الباحة بقصر المؤسسات الإيطالية أعطت فرقة The Swing Shooters انطلاقة الأمسية بسوينغ حيوي مستوحى من روح عازفي ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. أما بمنصة الحديقة فقد تصدر الفلامينغو والموسيقى الكوبية الواجهة.
4: نحن سعداء بالتواجد هنا، إنه عرضنا الأول بالمغرب وتحديدا بطنجة في إطار مهرجان طنجاز. عرضنا يستند إلى معزوفات كلاسيكية من ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي لرواد تلك الفترة. الأمسية تواصلت مع فرقة الإخوة سميث التي زاوجت في عزفها بين الآلات النحاسية والإيقاعات الإفريقية ولمسات الفانك في عرض تحكمت فيه روح الجماعة قبل أن تفسح المجال لمجموعة جيم سيشن لتمديد هذا اللقاء الموسيقي. سعيد بالعودة إلى طنجة بعد نحو 25 عاما من زيارة الأولى. عرضي يتضمن تقديم قطع من مشاريع الفنية الجديدة ضمن رصيد يدمج تأثيرات مختلفة ويستهدف مقاسمة أوقات ممتعة مع الجمهور. إنه لشرف عظيم لنا، هذه المشاركة الأولى لنا بالمغرب والأولى كذلك بإفريقيا خلال سنة 26 و2000، وهي تحمل بعدا خاصا بالنسبة للمجموعة. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين معزوفات ملتزمة تتطرق لقضايا مجتمعية وواقع العالم. وطيلة اليوم الثاني أتاحت البرمجة إقامة حوار بين تقاليد موسيقية متعددة من السوينغ إلى الفلامينغو والأفروبيت والموسيقى الكوبية، ما يؤكد رسالة طنجاز في بناء جسور بين الأنماط والثقافات والجماهير.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مصر. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. مابراديو.

0: توافق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري تتصدر عدة نساء لوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء سطات. هذا الحضور يعكس تطورا ملحوظا، إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا.
1: بالنسبة لمدينة الدار البيضاء، هنا كاين واحد الخاصية فعلا، أو جهة الدار البيضاء سطات واحد الخاصية، لأن كاين واحد العدد كبير ديال اللوائح المحلية التي تترأسها النساء، وخاصة في بعض الدوائر الانتخابية.
0: ومن بين هذه الدوائر الانتخابية تبرز الدار البيضاء أنفا بست نساء تترأسن لوائح من أصل 20 لائحة متنافسة، تليها الجديدة بأربع نساء من أصل 18، فيما تترأس ثلاث نساء لوائح انتخابية بكل من الفدا مرسى السلطان وعين الشق. وفي كل من بنمسيك ومولاي رشيد وعين سبع الحي المحمدي تتصدر النساء لائحتين انتخابيتين، وهو الحال أيضا ببن سليمان وبرشيد، بينما تتصدر امرأة واحدة لائحة محلية بكل من النواصر ومديونة وسطات وسيدي بن نورة. وفي وقت شهد فيه حضور النساء داخل المجتمع المغربي تحولات عميقة، لم يعد التحدي يقتصر على ولوجهن غبار المنافسة الانتخابية، بل أصبح يتعلق أكثر بالانتقال من مناصفة في الحضور إلى مناصفة في فرص الانتخاب، بما يجعل ترشيح النساء تدريجيا مكونا عاديا في العرض السياسي، ويتيح لعدد أكبر منهن الوصول فعليا إلى المسؤوليات الانتخابية.
2: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية منحت تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. نشرة إنذارية، تقلبات جوية تجمع بين الزخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حر بعدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة يشارك في بطولة شمال إفريقيا. إلى التفاصيل، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2026-14 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارة العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي شأن الانتخابي، دائما أكدت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري ببنغرير أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية ببرنامج انتخابي يركز على تقديم حلول ذات طابع اجتماعي واقتصادي، داعية المواطنين ولاسيما الشباب إلى الانخراط في العملية الانتخابية واختيار مستقبلهم. أوضحت السيدة المنصوري خلال تجمع خطابي نظمه الحزب في إطار حملته الانتخابية أن حزب الأصالة والمعاصرة راكم تجربة تمتد ل 18 سنة في التدبير المحلي والجهوي والمعارضة، إلى جانب مشاركته في الائتلاف الحكومي، معتبرة أن هذه التجربة تشكل رصيدا يعتمد عليها الحزب في طرح تصوره للمرحلة المقبلة. إلى ذلك وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية، تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق تتمحور انتظارات شباب جهة الرباط سالة القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر 2026 حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى أفاقهم المستقبلية، ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية لتقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. باقي التفاصيل معك أميمة بوشانين.
4: يحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل، إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد، بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل، وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
3: أعلن الوكيل العام للمملكة لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف ملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها. لا لأحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح من الأحد من الثالثة بعد الزوال إلى غاية الحادية عشر ليلا بكل من عملات أقاليم تارودان، تميدل، تورززات، تنغير، زاغورة، فيجي، الرشيدية، بولمان، الظلال والحوز. كما تتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجة حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بكل من عملات أقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة الأحد من العاشرة صباحا إلى غاية الحادية عشر ليلا بحملات وأقاليم طنجة وأصيلة والفحص أنجرة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. أميمة بوشانين والتفاصيل.
4: أشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساساً على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل. أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولين ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
3: جاويا سجلت الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العيون خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 36% من حيث الوزن و16% من حيث القيمة، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكمية المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1.35 مليار درهم مقابل 1.17 مليار درهم قبل السنة. وبحسب الأنواع ارتفعت الكمية المفرغة من الأسماك السطحية بنسبة 52% لتصل إلى 166,378 طنا بقيمة مالية قدرها 643 40.19 مليون درهم مقابل 109,366 طنا، حققت إيرادات تقدر ب 422.08 مليون درهم عندما تم رشد 2025 زائد 52%. ثقافيا، احتفت مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال بالثقافة المغربية، وذلك بمناسبة الدورة 11 للحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي مخصص للتعريف بالتراث المغربي في كندا وتثمينه. واستقطبت هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية ثقافات وتنوع جمهورا واسعا تفاعل مع برنامج غني ومتنوع يحتفي بالموسيقى والطبخ والصناعة التقليدية ومختلف تعابير الموروث الثقافي المغربي. وفي أجواء احتفالية وودية، تمكن الزوار من اكتشاف مختلف أوجه للثقافة المغربية من خلال عروض موسيقية وفضاءات مخصصة للصناعة التقليدية وأطباق تعكس تنوع تقاليد المملكة. كما شكلت هذه التظاهرة فرصة للقاء والتبادل بين أفراد الجالية المغربية والجمهور الكندي، ما ساهم في التعريف بغنى التراث المغربي وتعزيز الحوار بين الثقافات. وختاما بالخبر الرياضي، يشارك المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر الجاري و 6 أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر تونس وليبيا والمغرب. ويبدأ أشبال الأطلس مشوارهم بالبطولة معفيين من خوض منافسات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر قبل أن يستهلوا مبارياتهم في الجولة الثانية بمواجهة المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر على ملعب قناة السويس. وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم 30 شتنبر على الملعب ذاته ليخوض بعد ذلك مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: عازفة البيانو المغربية مها زاهد تقدم بالرباط سفرا موسيقيا على إيقاعات الموسيقى الكلاسيكية الإفريقية خلال حفل نظمته مؤسسة المدى دار الفنون يسلط الضوء على غنى وتنوع التراث الموسيقي للقارة. الموعد الفني يمكن الجمهور من اكتشاف ريبرتوار يزخر بمختلف جماليات البيانو الكلاسيكي الإفريقي انطلاقا من نيجيريا وصولا إلى إثيوبيا مرورا بالمغرب، وذلك من خلال أعمال مستوحاة من تقاليد ثقافية إفريقية أعيد تقديمها على آلة البيانو. الأعمال المدرجة في البرنامج والتي تحمل توقيع مؤلفين من 5 بلدان مختلفة تتميز بفرادة عوالمها الموسيقية، وهذه الأمسية المخصصة للموسيقى الكلاسيكية الإفريقية تروم بالأساس الاحتفاء بمؤلفي المعزوفات الأفارقة غير المعروفين لدى الجمهور العريض. مها زاهد وهي من مواليد مدينة الدار البيضاء تطور مقاربة فنية تقوم على الإصغاء المتأني والاشتغال الحساس على الصوت، وعقب تكوينها بمعهد الدار البيضاء والمدرسة العادية للموسيقى بباريس والمعهد الملكي للموسيقى بلياج قدمت حفلات بعدة قاعات ومؤسسات ثقافية بالمغرب وبالخارج. أما برنامج حفل الرباط يقدم بانوراما موسيقية مطبوعة بتنوع التأثيرات بين إيقاعات مستوحاة من طقوس اليوروبا وأجواء شاعرية وسمو وجداني.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم، هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
5: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: في أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، تتصدر عدة نساء لوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء سطات. هذا الحضور يعكس تطورا ملحوظا، إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا.
1: بالنسبة لمدينة الدار البيضاء، هنا كاين واحد الخاصية فعلا، أو جهة الدار البيضاء سطات واحد الخاصية، لأن كاين واحد العدد كبير ديال اللوائح اللوائح المحلية التي تترأسها النساء، وخاصة في بعض الدوائر الانتخابية.
0: ومن بين هذه الدوائر الانتخابية تبرز الدار البيضاء أنفا بست نساء تترأسن لوائح من أصل 20 لائحة متنافسة، تليها الجديدة بأربع نساء من أصل 18، فيما تترأس ثلاث نساء لوائح انتخابية بكل من الفدا مرسى السلطان وعين الشق. وفي كل من بنمسيك ومولاي رشيد وعين سبع الحي المحمدي تتصدر النساء لائحتين انتخابيتين، وهو الحال أيضا ببن سليمان وبرشيد، بينما تتصدر امرأة واحدة لائحة محلية بكل من النواصر ومديونة وسطات وسيدي بن نورة. وفي وقت شهد فيه حضور النساء داخل المجتمع المغربي تحولات عميقة، لم يعد التحدي يقتصر على ولوجهن غبار المنافسة الانتخابية، بل أصبح يتعلق أكثر بالانتقال من مناصفة في الحضور إلى مناصفة في فرص الانتخاب، بما يجعل ترشيح النساء تدريجيا مكونا عاديا في العرض السياسي، ويتيح لعدد أكبر منهن الوصول فعليا إلى المسؤوليات الانتخابية.
5: ماب راديو،
2: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية منحت تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. نشرة إنذارية، تقلبات جوية تجمع بين الزخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حر بعدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة يشارك في بطولة شمال إفريقيا. إلى التفاصيل، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2026-14 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارة العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخ لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي شأن الانتخابي، دائما أكدت المنسقة الوطنية للقيادة الجمعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري ببنغرير أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية ببرنامج انتخابي يركز على تقديم حلول ذات طابع اجتماعي واقتصادي، داعية المواطنين ولا سيما الشباب إلى الانخراط في العملية الانتخابية واختيار مستقبلهم. أوضحت السيدة المنصوري خلال تجمع خطابي نظمه الحزب في إطار حملته الانتخابية أن حزب الأصالة والمعاصرة راكم تجربة تمتد ل 18 سنة في التدبير المحلي والجهوي والمعارضة، إلى جانب مشاركته في الائتلاف الحكومي، معتبرة أن هذه التجربة تشكل رصيدا يعتمد عليها الحزب في طرح تصوره للمرحلة المقبلة. إلى ذلك، وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية، تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق، تتمحور انتظارات شباب جهة الرباط سالة القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية لل 23 شتنبر 2026 حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى أفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية لتقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. باقي التفاصيل معك أميمة بوشانين.
4: يحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل، إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد، يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد، بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل، وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
3: أعلن الوكيل العام للمملكة لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزهاتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات الملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها. الأحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح من الأحد من الثالثة بعد الزوال إلى غاية الحادية عشر ليلا بكل من عملات وأقاليم تارودان تاميدل تورززات تنغير زاغورة فيجيغا رشيدية بولمان أزيلال والحوز. كما تتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجة حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون واستمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة الأحد من العاشرة صباحا إلى غاية الحادية عشر ليلا بحملات وأقاليم طنجة وأصيلة والفحص أنجرة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. أميمة بوشانين والتفاصيل.
4: أشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل. أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولات ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
3: جويا سجلت الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العيون خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 36% من حيث الوزن و16% من حيث القيمة، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكمية المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنًا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1.35 مليار درهم مقابل 1.17 مليار درهم قبل السنة. وبحسب الأنواع ارتفعت الكمية المفرغة من الأسماك السطحية بنسبة 52% لتصل إلى 166,378 طنا بقيمة مالية قدرها 643.19 مليون درهم مقابل 109,366 طنا، حققت إيرادات تقدر ب 422.08 مليون درهم عندما تم غشت 2025 زائد 52%. ثقافيا، احتفت مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال بالثقافة المغربية، وذلك بمناسبة الدورة 11 للحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي مخصص للتعريف بالتراث المغربي في كندا وتثمينه. واستقطبت هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية الثقافات والتنوع جمهورا واسعا تفاعل مع برنامج غني ومتنوع يحتفي بالموسيقى والطبخ والصناعة التقليدية ومختلف تعابير الموروث الثقافي المغربي. وفي أجواء احتفالية وودية تمكن الزوار من اكتشاف مختلف أوجه للثقافة المغربية من خلال عروض موسيقية وفضاءات مخصصة للصناعة التقليدية وأطباق تعكس تنوع تقاليد المملكة. كما شكلت هذه التظاهرة فرصة للقاء والتبادل بين أفراد الجالية المغربية والجمهور الكندي، ما ساهم في التعريف بغنى التراث المغربي وتعزيز الحوار بين الثقافات. وختاما بالخبر الرياضي، يشارك المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر الجاري و 6 أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر تونس وليبيا والمغرب. ويبدأ أشبال الأطلس مشوارهم بالبطولة معفيين من خوض منافسات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر قبل أن يستهلوا مبارياتهم في الجولة الثانية بمواجهة المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر على ملعب قناة السويس. وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم 30 شتنبر على الملعب ذاته ليخوض بعد ذلك مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: لمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني، تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
2: ما تخافش.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: بالنسبة للائحة اللي تم الإعلان ديالها مؤخرا، فهي لم تعرف أي تغيير كبير وجيد ريف، بحيث حافظ على التشكيلة الرسمية مع إدراج بعض التغييرات بسيطة وصغيرة.
4: نشوف اللائحة مزيانة مناسبة، وكما سنقولوا أهل مكة أدرى بشعابها. المدرب نتاع المنتخب في هذا الوقت الأخر مشى لأوروبا، تابع اللاعبين، تابع مع الفرق ديالهم وكل شيء، وعارف اللاعب الأنسب لهذه المباريات. هاد
5: لاليست كاملة راه مزيانة على ود تعرف لي جوغ، تعرف طريقة اللعب ديالهم. دونك يجمع إيكيب ديال الدراري ديال اللي تعرفوا يلعبوا مع بعضياتهم.
6: بالنسبة للتشكيلة ديال محمد هوبيل الجديدة، كنظن على أنها يعني منسجمة، وكنظن على أنها تكون نتائج إيجابية، خصوصا في المباريات القادمة إن شاء الله.

0: وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين مع براديو.
1: بحضور عدد من المهتمين بالفنون التشكيلية وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام، أقيم بمدينة الرياح حفل افتتاح معرض أزقة الصويرة الذي يقدم أحدث إبداعات الفنانة والمصممة دلفين ريكور. هذه التظاهرة المقامة برواق قاعة العرض الطيب صديقي بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري تقدم مجموعة من أعمال الفنانة البلجيكية الأصل وتتيح للجمهور فرصة استكشاف روح المدينة العتيقة الشهيرة بصويرة متجسدة في حس فني متميز. في هذه المجموعة تجسد دلفين ريكور تعلقها الكبير بصويرة من خلال الرسم، مستكشفة متاهة أزقتها وتلاعب الظلال والضوء على جدرانها المطلية بالجير، فضلا عن شاعرية الأبواب الزرقاء التي أضفت عليها رذاذات البحر طابعا عتيقا. معرض أزقة الصويرة ولد من ارتباط الخاص بمدينة الرياح، فمن خلال هذه الأعمال أطمح إلى ترجمة الخامات والألوان والأحاسيس التي تغذي مصدر إلهامي. وبفضل ارتباطها الخاص بالمغرب توزع نشاطها الفني بين مرسمها في بلجيكا وإقامتها المتكررة بالمملكة، فيما يستمد عملها الفني بشكل خاص إلهامه من الضوء والخامات وتقنيات الطلاء التقليدية المغربية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو،
3: ماب راديو،
2: نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية منحت تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. نشرة إنذارية، تقلبات جوية تجمع بين الصخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حر بعدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة يشارك في بطولة شمال إفريقيا. إلى التفاصيل، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2026-14 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارة العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي شأن الانتخابي، دائما أكدت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري ببنغرير أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية ببرنامج انتخابي يركز على تقديم حلول ذات طابع اجتماعي واقتصادي، داعية المواطنين ولا سيما الشباب إلى الانخراط في العملية الانتخابية واختيار مستقبلهم. أوضحت السيدة المنصوري خلال تجمع خطابي نظمه الحزب في إطار حملة الانتخابية أن حزب الأصالة والمعاصرة راكم تجربة تمتد ل18 سنة في التدبير المحلي والجهوي والمعارضة إلى جانب مشاركته في الائتلاف الحكومي، معتبرة أن هذه التجربة تشكل رصيدا يعتمد عليها الحزب في طرح تصوره للمرحلة المقبلة. إلى ذلك، وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابة المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق، تتمحور انتظارات شباب جهة الرباط سالة القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية لل23 شتنبر 2026 حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى أفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية لتقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. باقي التفاصيل معك أميمة بوشانين.
3: يحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل، إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد، يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد، بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل، وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
4: أعلن الوكيل العام للمملكة لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات ملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها. لأحوال الطقس ببلادنا وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح من الأحد من الثالثة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا بكل من عملة أقاليم تارودان تميدل تورززات تنغير زاغورة فيجي الرشيدية بولمان الظلال والحوز. كما تتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجة حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بكل من عملة أقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة الأحد من العاشرة صباحا إلى غاية 11 ليلا بحملة وأقاليم طنجة وأصيلة والفحص أنجرة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
3: أشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل. أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولات ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
4: جاويا سجلت الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العيون خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 36% من حيث الوزن و16% من حيث القيمة، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكمية المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنًا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1.35 مليار درهم مقابل 1.17 مليار درهم قبل السنة. وبحسب الأنواع ارتفعت الكمية المفرغة من الأسماك السطحية بنسبة 52% لتصل إلى 166,378 طنا بقيمة مالية قدرها 643.19 مليون درهم مقابل 109,366 طنا، حققت إيرادات تقدر ب 422.08 مليون درهم عندما تم رشد 2025 زائد 52%. ثقافيا، احتفت مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال بالثقافة المغربية، وذلك بمناسبة الدورة 11 للحفل المغربي

0: المملكة. كما شكلت هذه التظاهرة فرصة للقاء والتبادل بين أفراد الجالية المغربية والجمهور الكندي، ما ساهم في التعريف بغنى التراث المغربي وتعزيز الحوار بين الثقافات. وختاما بالخبر الرياضي، يشارك المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر الجاري و 6 أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر تونس وليبيا والمغرب. ويبدأ أشبال الأطلس مشوارهم بالبطولة معفيين من خوض منافسات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر قبل أن يستهلوا مبارياتهم في الجولة الثانية بمواجهة المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر على ملعب قناة السويس. وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم 30 شتنبر على الملعب ذاته ليخوض بعد ذلك مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: في ثاني أمسيات الدورة 23 لمهرجان طنجاز لم يخلف سكان طنجة وزوارها الموعد مع إيقاعات العالم. سهرة حلقت بجمهور مهرجان طنجاز في سفر موسيقي إلى عوالم الجاز والأصناف المجاورة القادمة من مختلف ربوع المعمورة. بمنصة الباحة بقصر المؤسسات الإيطالية أعطت فرقة The Swing Shooters انطلاقة الأمسية بسوينغ حيوي مستوحى من روح عازفي ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. أما بمنصة الحديقة فقد تصدر الفلامينغو والموسيقى الكوبية الواجهة.
3: نحن سعداء بالتواجد هنا، إنه عرضنا الأول بالمغرب وتحديدا بطنجة في إطار مهرجان طنجاز. عرضنا يستند إلى معزوفات كلاسيكية من ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي لرواد تلك الفترة. الأمسية تواصلت مع فرقة الإخوة سميث التي زاوجت في عزفها بين الآلات النحاسية والإيقاعات الإفريقية ولمسات الفانك في عرض تحكمت فيه روح الجماعة قبل أن تفسح المجال لمجموعة جيم سيشن لتمديد هذا اللقاء الموسيقي. سعيد بالعودة إلى طنجة بعد نحو 25 عاما من زيارة الأولى. عرضي يتضمن تقديم قطع من مشاريع الفنية الجديدة ضمن رصيد يدمج تأثيرات مختلفة ويستهدف مقاسمة أوقات ممتعة مع الجمهور. إنه لشرف عظيم لنا، هذه المشاركة الأولى لنا بالمغرب والأولى كذلك بإفريقيا خلال سنة 26 و2000، وهي تحمل بعدا خاصا بالنسبة للمجموعة. المقدمها تمزج بين معزوفات ملتزمة تتطرق لقضايا مجتمعية وواقع العالم. وطيلة اليوم الثاني أتاحت البرمجة إقامة حوار بين تقاليد موسيقية متعددة من السوينغ إلى الفلامينغو والأفروبيت والموسيقى الكوبية، ما يؤكد رسالة طنجاز في بناء جسور بين الأنماط والثقافات والجماهير.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: تم سكر التنامور تم تسوري فتيني وتم زوارو تيو زمم نشيران قو سلم دم زوارو إلا غرش العيل غرش ربعان قد خمساني سقاسن هذا سورة كسيدة دي الدرتة سفلتنا كله يستوهماني ثو درتنس أسلم دم زوارو زير بعاني سقاسن أسلم دم زوارو أثوري دي يوستي مشان لابدانس إطغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابور إلى المغرب كل النس تم واسنو السيمية نامور تنمل تم زوارو تتنون تيم شور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدران ولا يزغار ورغيف شي اللي غاسات الدود غرشان تنمل اللي يقدين ملان نغدى تزول تانو السلم دم زوارو أني اللان يكتمنع طنك تزغدى تاوي داقيك الفوتوكوبين تنفول تنقي التوزن

حمام الشري العالة المدنية نغدى الشيطن تلاليت ذا الفوتوكوبين شردتها نامور تنباب نوربا تنمنا السادة ترزمتي فلوين خيوك ذخيون الفرخة إسورية والنوحية مخلصة أرثكايا وتغاوسيوين والمود أحماكة تسفسيسي خيطان خثوجيوين أدور تجد مميكة أداسية ونول زممتي يسلم ذا مزورو مش تهري ذا الساعة أداش نرزم التفلوين مال.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: ماب راديو،
2: ماب راديو،
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية منحت تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. نشرة إنذارية، تقلبات جوية تجمع بين الصخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حر بعدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة يشارك في بطولة شمال إفريقيا. إلى التفاصيل، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2026-14 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارة العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسة القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي شأن الانتخابي، دائما أكدت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري ببن قرير أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية ببرنامج انتخابي يركز على تقديم حلول ذات طابع اجتماعي واقتصادي، داعية المواطنين ولا سيما الشباب إلى الانخراط في العملية الانتخابية واختيار مستقبلهم. أوضحت السيدة المنصوري خلال تجمع خطابي نظمه الحزب في إطار حملته الانتخابية أن حزب الأصالة والمعاصرة راكم تجربة تمتد ل18 سنة في التدبير المحلي والجهوي والمعارضة إلى جانب مشاركته في الائتلاف الحكومي، معتبرة أن هذه التجربة تشكل رصيدا يعتمد عليها الحزب في طرح تصوره للمرحلة المقبلة. إلى ذلك، وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق، تتمحور انتظارات شباب جهة الرباط سالة القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر 2026 حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى أفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية لتقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. باقي التفاصيل معك أميمة بوشانين.
4: يحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل، وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
3: أعلن الوكيل العام للمملكة لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف ملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها. لأحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح من الأحد من الثالثة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم تارودان تميدل تورززات تنغير زاغورة فيجي رشيدية بولمان الظلال والحوز. كما تتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجة حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة الأحد من 10 صباحا إلى غاية 11 ليلا بحملات وأقاليم طنجة وأصيلة والفحص أنجرة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: أشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولين ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
3: جويا سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العيون خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 36% من حيث الوزن و16% من حيث القيمة، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنًا مقابل 136,433 طنًا في نفس الفترة من سنة 2025، بقيمة سوقية وصلت إلى 1.35 مليار درهم مقابل 1.17 مليار درهم قبل السنة. وبحسب الأنواع ارتفعت الكمية المفرغة من الأسماك السطحية بنسبة 52% لتصل إلى 166,378 طنًا بقيمة مالية قدرها 643.19 مليون درهم مقابل 109,366 طنًا، حققت إيرادات تقدر ب 422.08 مليون درهم عندما تم غشت 2025 زائد 52%. ثقافيا احتفت مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال بالثقافة المغربية، وذلك بمناسبة الدورة 11 الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي مخصص للتعريف بالتراث المغربي في كندا وتثمينه. واستقطبت هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية الثقافات والتنوع جمهورا واسعا تفاعل مع برنامج غني ومتنوع يحتفي بالموسيقى والطبخ والصناعة التقليدية ومختلف تعابير الموروث الثقافي المغربي. وفي أجواء احتفالية وودية تمكن الزوار من اكتشاف مختلف أوجه للثقافة المغربية من خلال عروض موسيقية وفضاءات مخصصة للصناعة التقليدية وأطباق تعكس تنوع تقاليد المملكة. كما شكلت هذه التظاهرة فرصة للقاء والتبادل بين أفراد الجالية المغربية والجمهور الكندي، ما ساهم في التعريف بغنى التراث المغربي وتعزيز الحوار بين الثقافات. وختاما بالخبر الرياضي، يشارك المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر الجاري و 6 أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر تونس وليبيا والمغرب. ويبدأ أشبال الأطلس مشوارهم بالبطولة معفيين من خوض منافسات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر قبل أن يستهلوا مبارياتهم في الجولة الثانية بمواجهة المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر على ملعب قناة السويس. وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم 30 شتنبر على الملعب ذاته ليخوض بعد ذلك مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: مابراديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: بحضور عدد من المهتمين بالفنون التشكيلية وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام، أقيم بمدينة الرياح حفل افتتاح معرض أزقة الصويرة الذي يقدم أحدث إبداعات الفنانة والمصممة دلفين ريكور. هذه التظاهرة المقامة برواق قاعة العرض الطيب صديقي بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري تقدم مجموعة من أعمال الفنانة البلجيكية الأصل، وتتيح للجمهور فرصة استكشاف روح المدينة العتيقة الشهيرة بصويرة متجسدة في حس فني متميز. في هذه المجموعة تجسد دلفين ريكور تعلقها الكبير بصويرة من خلال الرسم، مستكشفة متاهة أزقتها وتلاعب الظلال والضوء على جدرانها المطلية بالجير، فضلا عن شاعرية الأبواب الزرقاء التي أضفت عليها رذاذات البحر طابعا عتيقا. معرض أزقة الصويرة ولد من ارتباط الخاص بمدينة الرياح، فمن خلال هذه الأعمال أطمح إلى ترجمة الخامات والألوان والأحاسيس التي تغذي مصدر إلهامي. وبفضل ارتباطها الخاص بالمغرب توزع نشاطها الفني بين مرسمها في بلجيكا وإقامتها المتكررة بالمملكة، فيما يستمد عملها الفني بشكل خاص إلهامه من الضوء والخامات وتقنيات الطلاء التقليدية المغربية.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
5: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
0: ماب راديو،
1: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية منحت تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. نشرة إنذارية: تقلبات جوية تجمع بين الزخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حر بعدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياضيا: المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة يشارك في بطولة شمال إفريقيا. إلى التفاصيل: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2026-14 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارة العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي شأن الانتخابي: دائما أكدت المنسقة الوطنية للقيادة الجمعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري ببن جرير أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية ببرنامج انتخابي يركز على تقديم حلول ذات طابع اجتماعي واقتصادي، داعية المواطنين ولا سيما الشباب إلى الانخراط في العملية الانتخابية واختيار مستقبلهم. أوضحت السيدة المنصوري خلال تجمع خطابي نظمه الحزب في إطار حملته الانتخابية أن حزب الأصالة والمعاصرة راكم تجربة تمتد ل18 سنة في التدبير المحلي والجهوي والمعارضة إلى جانب مشاركته في الائتلاف الحكومي، معتبرة أن هذه التجربة تشكل رصيدا يعتمد عليها الحزب في طرح تصوره للمرحلة المقبلة. إلى ذلك، وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملة الانتخابية تتقاطع فيها خطابة المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق، تتمحور انتظارات شباب جهة الرباط سالة القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر 2026 حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى أفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية لتقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. باقي التفاصيل معك أميمة بوشانين.
4: يحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل، إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد، بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل، وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
3: أعلن الوكيل العام للمملكة لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف ملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها. لأحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح من الأحد من الثالثة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا بكل من عملة أقاليم تارودان تميدل تورززات تنغير زاغورة فيجي غرشيدية بولمان الظلال والحوز. كما تتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجة حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بكل من عملة أقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة الأحد من 10 صباحا إلى غاية 11 ليلا بحملة أقاليم طنجة وأصيلة والفحص أنجرة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: أشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل. أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولات ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
3: جويا سجلت الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العيون خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 36% من حيث الوزن و16% من حيث القيمة، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكمية المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025، بقيمة سوقية وصلت إلى 1.35 مليار درهم مقابل 1.17 مليار درهم قبل السنة. وبحسب الأنواع ارتفعت الكمية المفرغة من الأسماك السطحية بنسبة 52% لتصل إلى 166,378 طنا بقيمة مالية قدرها 643.19 مليون درهم مقابل 109,366 طنا، حققت إيرادات تقدر ب 422.08 مليون درهم عندما تم غشت 2025 زائد 52%. ثقافيا، احتفت مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال بالثقافة المغربية، وذلك بمناسبة الدورة 11 الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي مخصص للتعريف بالتراث المغربي في كندا وتثمينه. واستقطبت هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية ثقافات وتنوع جمهورا واسعا تفاعل مع برنامج غني ومتنوع يحتفي بالموسيقى والطبخ والصناعة التقليدية ومختلف تعابير الموروث الثقافي المغربي. وفي أجواء احتفالية وودية تمكن الزوار من اكتشاف مختلف أوجه للثقافة المغربية من خلال عروض موسيقية وفضاءات مخصصة للصناعة التقليدية وأطباق تعكس تنوع تقاليد المملكة. كما شكلت هذه التظاهرة فرصة للقاء والتبادل بين أفراد الجالية المغربية والجمهور الكندي، ما ساهم في التعريف بغنى التراث المغربي وتعزيز الحوار بين الثقافات. وختاما بالخبر الرياضي، يشارك المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر الجاري و 6 أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر، تونس وليبيا والمغرب. ويبدأ أشبال الأطلس مشوارهم بالبطولة معفيين من خوض منافسات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر قبل أن يستهلوا مبارياتهم في الجولة الثانية بمواجهة المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر على ملعب قناة السويس. وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم 30 شتنبر على الملعب ذاته ليخوض بعد ذلك مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. البيئة العامة كتعد فضاءات مشتركة كيلتقي فيها أفراد كينتميو الخلفيات اجتماعية وثقافية ونفسية مختلفة، فالقطار والحافلة والحديقة والمقهى وقاعات الانتظار والأسواق وغيرها ماشي مجرد أماكن للعبور أو قضاء وقت معين، وإنما هي فضاءات للتفاعل الاجتماعي كتقطع فيها أنماط متعددة من السلوك والتوقعات والقيم. ومن بين الظواهر اللي كتبرز داخل هذه الفضاءات ظاهرة الأفراد المزعجون، هم أفراد كتصدر منهم سلوكيات كتجاوز الحدود المقبولة اجتماعيا وكتسبب للآخرين الضيق أو التوتر أو الإحراج، وأحيانا كتكون مصدر حقيقي للنزاع. والمشكلة ماشي في اختلاف الأفراد، لأن الاختلاف جزء طبيعي من الحياة الاجتماعية، وإنما في عدم احترام القواعد الضمنية اللي كتنظم الوجود المشترك في مكان معين. في القطار مثلا يقدر يصادف المسافر فرد كيتكلم بصوت مرتفع في الهاتف او يشغل موسيقى بدون سماعات او يحتل مساحة كتفوق اللي كيحتاج لها، او يسرع للحديث مع افراد ما عندهمش حتى رغبة في التواصل معه. وفي الحافلة يقدر يظهر السلوك المزعج بصورة التدافع او تجاوز الدور او عدم احترام خصوصية الاخرين. اما في الحدائق والاماكن المفتوحة فكيتجسد هذا السلوك في الصراخ او السلوك العدواني او إزعاج الأسر والأطفال، أو استعمال المكان بطريقة كتحرم الآخرين من حقهم في الاستفادة منه. من المنظور السلوكي ما يمكنش تفسير هذه التصرفات دائما باعتبارها دليل على سوء النية، يقدر يكون البعض منها ناتج على ضعف الوعي بالقواعد الاجتماعية أو الاختلاف التنشئة أو عدم إدراك الفرد تأثير سلوكه على الآخرين. فالفرد اللي كيتحدث بصوت مرتفع يمكن ما يشعرش بأن صوته مزعج، والفرد اللي كيقترب أكثر من اللازم الآخرين يمكن تكون عنده حدود مختلفة للمسافة الشخصية. لذلك فالسلوك المزعج كيرتبط جزئيا باللي ممكن تسميته بالمعايير الاجتماعية الضمنية، أي القواعد غير المكتوبة اللي كيتعلموها الأفراد من خلال الأسرة والمدرسة والمجتمع والخبرة اليومية. هذه السلوكيات كتجي من التنشئة الاجتماعية اللي كيكون عندها دور أساسي في تشكيلها. فالطفل اللي كيتعلم من الصغر احترام الدور دياله وخفض الصوت في الأماكن المشتركة وكيتعلم يحترم خصوصية الآخرين كيكون أكثر استعداد للالتزام بهذه القواعد من اللي كيصبح راشد. فغياب التربية على المسؤولية الاجتماعية كيؤدي لظهور أنماط من السلوك الأناني المزعج، بحيث كينظر الفرد للمكان العام باعتباره امتداد للمجال الخاص وكيتصرف وفق رغباته الشخصية بدون اعتبار كافي لراحة الآخرين. ويمكن تساهم الضغوط النفسية واليومية في ظهور السلوك المزعج، فالازدحام والتعب والانتظار الطويل والحرارة وضغط العمل والمشاكل الأسرية والاقتصادية كتخلي قدرة الفرد على ضبط انفعالاته قليلة. على هذا الأساس كنلاحظوا أحيانا أن فرد كيبان هادئ في ظروف عادية يقدر يصبح سريع الغضب أو صاخب في موقف كيتسم بالازدحام أو التأخير. ومع ذلك ربط السلوك بالضغط النفسي ماشي مبرر، لأن المجال العام كيقوم على مبدأ أساسي هو أن حرية الفرد في التصرف كتوقف ملي كتبدأ تضر راحة الآخرين أو كتمس بحقوقهم، وكتزيد الظاهرة كتعقد ملي كيتحول السلوك المزعج لسلوك استفزازي أو عدواني. كاين أفراد ما كيكفيهمش إحداث الضجيج أو الفوضى، ولكن كيستمتعوا بإثارة ردود أفعال الآخرين، أو كيدخلوا في مشاجرات لأسباب تافهة، أو كيحاولوا فرض حضورهم بالقوة. وهنا كتنتقل المسألة من مجرد اختلاف العادات، المشكلة كتتعلق بإدارة الانفعالات والقدرة على احترام الحدود الاجتماعية، والمواجهة المباشرة مع هاد الأفراد تقدر توصل لتصعيد الموقف. لذلك كيكون التجاهل أحيانا أكثر فاعلية، خصوصا ملي كيكون السلوك عابر وما كيمثلش خطر حقيقي. من جهة أخرى، رد فعل الآخرين تجاه الفرد المزعج كيكشف جانب مهم من الثقافة الاجتماعية، فبعض الأفراد كيفضلوا الصمت حتى ملي كيتعرضوا للإزعاج خوفا من النزاع أو من رد فعل عدواني، بينما كيميل آخرون للمواجهة السريعة، وتقدر تحول المواجهة نفسها المشكلة أكبر من السلوك الأصلي. لذلك هنا كتبان أهمية المهارات الاجتماعية في إدارة المواقف المزعجة، فالتنبيه الهادئ والمحترم ملي كيكون ضروري يقدر يكون أكثر فاعلية من التوبيخ والإهانة، ويمكن طلب خفض الصوت مثلا بدلا من استخدام لغة اتهامية كتدفع الطرف الآخر للدفاع على نفسه كأنه هو اللي عنده الحق. والمؤسسات أيضا كتحمل المسؤولية في الحد من هذه الظاهرة، فوسائل النقل والحدائق والمرافق العامة وغيرها كتحتاج لقواعد واضحة وإشارات إرشادية وآليات مناسبة للتدخل ملي كتوقع هذه السلوكيات المزعجة، وتطبيقها بصورة منتظمة كيساهم في ترسيخ فكرة أن الفضاء العام ماشي ملك للفرد، وإنما هو مجال مشترك كتحكمه حقوق وواجبات متبادلة. فوجود أفراد مزعجون في الأماكن العامة كيكشف على طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع، لذلك احترام الهدوء والمسافة الشخصية والخصوصية ماشي التزام شكلي، ولكن هو تعبير عن الاعتراف بالآخر باعتباره شريك في المجال العام. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية منحت تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. نشرة إنذارية، تقلبات جوية تجمع بين الزخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حر بعدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة يشارك في بطولة شمال إفريقيا. إلى التفاصيل. أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2026-14 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارة العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في تصويت يوم الاقتراع. وفي شأن الانتخابي دائما أكدت المنسقة الوطنية للقيادة الجمعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري ببن قرير أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية ببرنامج انتخابي يركز على تقديم حلول ذات طابع اجتماعي واقتصادي داعية المواطنين ولا سيما الشباب إلى الانخراط في العملية الانتخابية واختيار مستقبلهم. أوضحت السيدة المنصوري خلال تجمع خطابي نظمه الحزب في إطار حملته الانتخابية أن حزب الأصالة والمعاصرة راكم تجربة تمتد ل 18 سنة في التدبير المحلي والجهوي والمعارضة إلى جانب مشاركته في الائتلاف الحكومي، معتبرة أن هذه التجربة تشكل رصيدا يعتمد عليها الحزب في طرح تصوره للمرحلة المقبلة. إلى ذلك وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابة المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق تتمحور انتظارات شباب جهة الرباط سالة القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية لل 23 شتنبر 2026 حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى أفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية لتقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. باقي التفاصيل معك أميمة بوشانين.
4: يحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل، وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
3: أعلن الوكيل العام للمملكة لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف ملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها. لأحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح من الأحد من الثالثة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم تارودان تميدل تورززات تنغير زاغورة فيجي غرشيدية بولمان الظلال والحوز. كما تتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجة حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة الأحد من العاشرة صباحا إلى غاية 11 ليلا بحملات وأقاليم طنجة وأصيلة والفحص أنجرة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. أميمة بوشانين والتفاصيل.
4: أشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل. أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولات ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
3: جويا سجلت الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العيون خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 36% من حيث الوزن و16% من حيث القيمة، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكمية المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025، بقيمة سوقية وصلت إلى 1.35 مليار درهم مقابل 1.17 مليار درهم قبل السنة. وبحسب الأنواع ارتفعت الكمية المفرغة من الأسماك

0: الثقافة المغربية، وذلك بمناسبة الدورة 11 للحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي مخصص للتعريف بالتراث المغربي في كندا وتثمينه. واستقطبت هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية الثقافات والتنوع جمهورا واسعا تفاعل مع برنامج غني ومتنوع يحتفي بالموسيقى والطبخ والصناعة التقليدية ومختلف تعابير الموروث الثقافي المغربي. وفي أجواء احتفالية وودية تمكن الزوار من اكتشاف مختلف أوجه الثقافة المغربية من خلال عروض موسيقية وفضاءات مخصصة للصناعة التقليدية وأطباق تعكس تنوع تقاليد المملكة. كما شكلت هذه التظاهرة فرصة للقاء والتبادل بين أفراد الجالية المغربية والجمهور الكندي، ما ساهم في التعريف بغنى التراث المغربي وتعزيز الحوار بين الثقافات. وختاما بالخبر الرياضي، يشارك المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر الجاري و 6 أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر تونس وليبيا والمغرب. ويبدأ أشبال الأطلس بشوارهم بالبطولة معفيين من خوض منافسات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر قبل أن يستهلوا مبارياتهم في الجولة الثانية بمواجهة المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر على ملعب قناة السويس. وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم 30 شتنبر على الملعب ذاته ليخوض بعد ذلك مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: إن غمسني مكرة إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما براديو.
3: نغميسن تمازيغ تسوزكزل دي تنزويت ماب راديو بركات تزويرين ين وصيودا تنسيخ تنبض مازدا استملدان وستاين وزرف نغد الانتخابات التشريعية وستاين نيجما من نسقيم نيموران ريتيسكير أكراس أجنر دكراد ديشو تربيراد دو سوسكير نوفسير ننسيخ تنبض ويس كوز دمرا وسيف داد وغنار تزليس دي تزويرين ويراد شو تنبير قوس قسد يصدر مازدا انسيخ فن تيمسوغير تيمتين دي منها النيمتين دي من هنا انت من سالد تمستين تيمتين دي نسيخ فنا نسقي من انتقراوين تيدغرانين يخاصتنا دا صرخونا نغدد فكنا تسهيلات يمسورين فدد سكرنا زراف نسن نوستي غوستين نوزرف بالضغط ديدة تمزديت ثنمورت تمزورت تمقراوت دن تنفلوست تمتايت نمولين تصغرت تمترير تنغض الأصلة والمعصرة فاطم الزهر المنصورية دي برقرير تسديد مزدى مولي ريكشم يستيين سيان وغواسي بدن خفائيف سيين دي نمور تدمسا نغض الاقتصاد مكلي تغرى المنصوري إنامون سلوان تاوكي عريمنا أفادت كشبنا دي تمهلتاد نوستي زوين تمازيرت نغد نتا من هلال تسن زوين تمازد رادين تاكان تيرغين ريراح الرسي وقنار نادسين انتسكوال كي قاتان يدغر نادي تاقلدي تأرز كان واسيناس نغد الثلاث راتيني دي أوسرد ودي الذهب وجدور العيون دسمرة ميسنا نمنزا ونغد الأنباء القرية صدر تمواست تدوسي تمتاي تدي مدغشقر مازدا يتمضون تؤري تيسان ماتيا إموتكي اسمي تيجان وقنار تصديس دمراوة نفقان أطونا خثار جيسن إحنجان داو مراو يسقسن دي إغرمان يقولين 430 كيلومتر شرق جنوب شرق انتمقورت دي تنون تارت درو تربوتان المغرب دو واغنار نسوغازنا سيق واغنار دكوز شوتن بيراد أرس

0: دي اكتوبر دي دان دي تصدى نوغافين افريقيا نار شمال افريقيا ناريزري ستاكوستان افريقيا تمتا ناريلي دي تاكدودان تان مصر العربية سدراوان مصر الجزائر تونس ليبيا دان المغرب لاشبال الاطلس راد مقرن جيتا ستلتا تسنات ترابوت تونس اسن وغنارد ساك شوتان بيراد وفلان برازن قناة تساوي ساشكوت كساس تسوتلتا مزوروت تصدي دمكلي راد مقرن الجزائر إير أس نواجنار دمراوك شوتان بيراد دميصر دواس نكراد قو أكتوبر قوم حزوان مقرورة دميقن ليبيا أس نصديس قو أكتوبر قو برازن إسماعيلية بعد الآن مسوين نعزاني قين غميس نغسات قيمة قلمان
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
1: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماض راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: في مدينة فاس لا تقتصر الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر الجاري على مقرات الأحزاب السياسية أو المنصات الرقمية وملصقات الجدران وشاشات الهواتف الذكية، بل تمتد لتشمل طاولات المقاهي. أحاديث هذه الفضاءات الشعبية الممتلئة تعبر عن صورة لحملة انتخابية لا تهيمن عليها السجالات الحزبية بقدر ما تشغلها قضايا ملموسة للغاية مثل جودة الخدمات العمومية وقرب المنتخبين من المواطنين ومصداقية التزاماتهم.
3: أناشد الأحزاب السياسية برمتها، يعني سواء التي اشتغلت في الحكومة أو التي لم تشتغل في الحكومة، بأن تكون في مستوى الحدث، في مستوى الروح الوطنية، في مستوى الأفكار الملكية والاستراتيجية الملكية المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد.
4: بغينا ناس في المستوى كفاءة وأطر وشباب اللي قادرة مثلا تسهر على البنية التحتية، قادرة على أساس تخلق الفرص الشغل، أنها مثلا تمشي للتعليم، للصحة، للسكن.
2: هنا غالبا ما تتسم المناقشات بالعفوية وأحيانا بالحماس، ففي هذه الجلسات تخضع الوعود الانتخابية للتمحيص ويتحول المقهى إلى مختبر غير رسمي للرأي العام، حيث تتعايش الاختيارات والتفضيلات مع حالات التردد وعدم اليقين، وحيث يقاس منسوب الثقة بناء على التجربة اليومية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
5: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة باثنين مقابل صفر لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد، 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
6: الحمد لله جي
5: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة، لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 2000.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صناعة المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: ماب راديو.
7: ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
8: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية منحت تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. نشرة إنذارية: تقلبات جوية تجمع بين الزخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حر بعدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياضيا: المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة يشارك في بطولة شمال إفريقيا. إلى التفاصيل: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2026-14 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارة العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. أضاف المصدر ذاته أنه ترسيخ لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي شأن الانتخابي، دائما أكدت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري ببن قرير أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية ببرنامج انتخابي يركز على تقديم حلول ذات طابع اجتماعي واقتصادي، داعية المواطنين ولا سيما الشباب إلى الانخراط في العملية الانتخابية واختيار مستقبلهم. أوضحت السيدة المنصوري خلال تجمع خطابي نظمه الحزب في إطار حملته الانتخابية أن حزب الأصالة والمعاصرة راكم تجربة تمتد ل18 سنة في التدبير المحلي والجهوي والمعارضة إلى جانب مشاركته في الائتلاف الحكومي، معتبرة أن هذه التجربة تشكل رصيدا يعتمد عليها الحزب في طرح تصوره للمرحلة المقبلة. إلى ذلك، وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق، تتمحور انتظارات شباب جهة الرباط سالة القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر 2026 حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى أفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية لتقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. باقي التفاصيل معك أميمة بوشانين.
7: يحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل، إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد، بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل، وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
8: أعلن الوكيل العام للمملكة لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف ملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها. لأحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح من الأحد من الثالثة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا بكل من عملات أقاليم تارودان تميدل تورززات تنغير زاغورة فيجي غرشيدية بولمان الظلال والحوز. كما تتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجة حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بكل من عملات أقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة الأحد من 10 صباحا إلى غاية 11 ليلا بحملات وأقاليم طنجة وأصيلة والفحص أنجرة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. أميمة بوشانين والتفاصيل.
7: أشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل. أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولين ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
8: جويا سجلت الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العيون خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 36% من حيث الوزن و16% من حيث القيمة، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكمية المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025، بقيمة سوقية وصلت إلى 1.35 مليار درهم مقابل 1.17 مليار درهم قبل السنة. وبحسب الأنواع ارتفعت الكمية المفرغة من الأسماك السطحية بنسبة 52% لتصل إلى 166,378 طنا بقيمة مالية قدرها 643.19 مليون درهم مقابل 109,366 طنا، حققت إيرادات تقدر ب 422.08 مليون درهم عندما تم غشت 2025 زائد 52%. ثقافيا، احتفت مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال بالثقافة المغربية، وذلك بمناسبة الدورة 11 للحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي مخصص للتعريف بالتراث المغربي في كندا وتثمينه. واستقطبت هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية ثقافات وتنوع جمهورا واسعا تفاعل مع برنامج غني ومتنوع يحتفي بالموسيقى والطبخ والصناعة التقليدية ومختلف تعابير الموروث الثقافي المغربي. وفي أجواء احتفالية وودية تمكن الزوار من اكتشاف مختلف أوجه للثقافة المغربية من خلال عروض موسيقية وفضاءات مخصصة للصناعة التقليدية وأطباق تعكس تنوع تقاليد المملكة. كما شكلت هذه التظاهرة فرصة للقاء والتبادل بين أفراد الجالية المغربية والجمهور الكندي، ما ساهم في التعريف بغنى التراث المغربي وتعزيز الحوار بين الثقافات. وختاما بالخبر الرياضي، يشارك المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر الجاري و 6 أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر تونس وليبيا والمغرب. ويبدأ أشبال الأطلس مشوارهم بالبطولة معفيين من خوض منافسات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر قبل أن يستهلوا مبارياتهم في الجولة الثانية بمواجهة المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر على ملعب قناة السويس. وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم 30 شتنبر على الملعب ذاته ليخوض بعد ذلك مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
8: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية منحت تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. نشرة إنذارية، تقلبات جوية تجمع بين الزخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حر بعدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة يشارك في بطولة شمال إفريقيا. إلى التفاصيل، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2026-14 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، بأن رؤساء الإدارة العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. أضاف المصدر ذاته أنه ترسيخ لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في تصويت يوم الاقتراع. وفي الشأن الانتخابي، دائما أكدت المنسقة الوطنية للقيادة الجمعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري ببن غرير أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية ببرنامج انتخابي يركز على تقديم حلول ذات طابع اجتماعي واقتصادي، داعية المواطنين ولا سيما الشباب إلى الانخراط في العملية الانتخابية واختيار مستقبلهم. أوضحت السيدة المنصوري خلال تجمع خطابي نظمه الحزب في إطار حملته الانتخابية أن حزب الأصالة والمعاصرة راكم تجربة تمتد ل 18 سنة في التدبير المحلي والجهوي والمعارضة إلى جانب مشاركته في الائتلاف الحكومي، معتبرة أن هذه التجربة تشكل رصيدا يعتمد عليها الحزب في طرح تصوره للمرحلة المقبلة. إلى ذلك، وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق، تتمحور انتظارات شباب جهة الرباط سالة القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية لل 23 شتنبر 2026 حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى أفاقهم المستقبلية، ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية لتقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. باقي التفاصيل معك أميمة بوشانين.
7: يحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل، إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد، بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل، وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
8: أعلن الوكيل العام للمملكة لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف ملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها. لأحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح من الأحد من الثالثة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم تارودان تميدل تورززات تنغير زاغورة فيجي غرشيدية بولمان الظلال والحوز. كما تتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجة حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة الأحد من 10 صباحا إلى غاية 11 ليلا بحملات وأقاليم طنجة وأصيلة والفحص أنجرة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. أميمة بوشانين والتفاصيل.
7: أشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل. أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولات ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
8: جويا سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العيون خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 36% من حيث الوزن و16% من حيث القيمة، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025، بقيمة سوقية وصلت إلى 1.35 مليار درهم مقابل 1.17 مليار درهم قبل السنة. وبحسب الأنواع ارتفعت الكمية المفرغة من الأسماك السطحية بنسبة 52% لتصل إلى 166,378 طنا بقيمة مالية قدرها 643.19 مليون درهم مقابل 109,366 طنا، حققت إيرادات تقدر ب 422.08 مليون درهم عندما تم غشت 2025 زائد 52%. ثقافيا، احتفت مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال بالثقافة المغربية، وذلك بمناسبة الدورة 11 للحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي مخصص للتعريف بالتراث المغربي في كندا وتثمينه. واستقطبت هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية ثقافات وتنوع جمهورا واسعا تفاعل مع برنامج غني ومتنوع يحتفي بالموسيقى والطبخ والصناعة التقليدية ومختلف تعابير الموروث الثقافي المغربي. وفي أجواء احتفالية وودية تمكن الزوار من اكتشاف مختلف أوجه للثقافة المغربية من خلال عروض موسيقية وفضاءات مخصصة للصناعة التقليدية وأطباق تعكس تنوع تقاليد المملكة. كما شكلت هذه التظاهرة فرصة للقاء والتبادل بين أفراد الجالية المغربية والجمهور الكندي، ما ساهم في التعريف بغنى التراث المغربي وتعزيز الحوار بين الثقافات. وختاما بالخبر الرياضي، يشارك المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر الجاري و 6 أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر تونس وليبيا والمغرب. ويبدأ أشبال الأطلس مشوارهم بالبطولة معفيين من خوض منافسات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر قبل أن يستهلوا مبارياتهم الجولة الثانية بمواجهة المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر على ملعب قناة السويس. وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم 30 شتنبر على الملعب ذاته ليخوض بعد ذلك مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه: تنظيم الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير من 8 إلى 11 أكتوبر بإفران. بطنجة انطلاق فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاز. وبإقليم الحوز ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحية المصنفة ب9% عند متم يوليوز. في تفاصيل حصاد الجهاد، تحتضن مدينة إفران الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 أكتوبر، وذلك تحت شعار الاستثمار في إبداع الشباب سينما الغد، مع برنامج يركز على تدريب وصناعة الأفلام والتعاون الثقافي. وتهدف هذه الدورة التي ستقام فعاليتها في مواقع متعددة بالمدينة إلى منح دور محوري لدعم المواهب الشابة، لا سيما من خلال لتنظيم ورشات عمل تغطي مختلف مراحل إنتاج الفيلم القصير. وستركز هذه الورشات المسمع تنظيمها في مركز الشباب بإفران على اللغة السمعية البصرية وكتابة السيناريو وتحليل تقني للنص وتقنيات التصوير والمونتاج، حيث ستتاح للمشاركين فرصة تطبيق المهارات التي اكتسبوها حديثا من خلال إنتاج فيلم قصير مدته 10 دقائق في ظروف احترافية. انطلقت بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. وتتواصل هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM لغاية 20 شتنبر الجاري، مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة، بما يتيح للجمهور تجربة موسيقية منفتحة ومتاحة للجميع. وبموازاة الحفلات المبرمجة بقصر المؤسسات الإيطالية، يحط المهرجان الرحالة بعدد من الفضاءات الرمزية بمدينة طنجة بهدف تقريب الموسيقى من الجمهور وإسماع نغمات الجاز في مختلف أحياء المدينة. ختاما، بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بإقليم الحوز 864,977 ليلة إلى غاية متم يوليوز، بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حسب مرصد السياحة. المرصد أوضح كذلك أن ليالي المبيت المسجلة بالإقليم مثلت 3% من ليالي المبيت المسجلة على الصعيد الوطني خلال الأشهر 7 الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء بلغ 75% بانخفاض نقطتين مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وخلال شهر يوليوز وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 138,156 ليلة مبيت، بارتفاع بنسبة 20%، فيما بلغ معدل الملء 78% بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بشهر يوليوز من السنة المنصرمة. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
11: الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. ماب راديو.
11: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
8: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية، منح التسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. نشرة إنذارية، تقلبات جوية تجمع بين الزخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حرب عدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة يشارك في بطولة شمال إفريقيا. إلى التفاصيل، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2026-14 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارة العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخ لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي شأن الانتخابي، دائما أكدت المنسقة الوطنية للقيادة الجمعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري ببنقرير أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية ببرنامج انتخابي يركز على تقديم حلول ذات طابع اجتماعي واقتصادي، داعية المواطنين ولاسيما الشباب إلى الانخراط في العملية الانتخابية واختيار مستقبلهم. أوضحت السيدة المنصوري خلال تجمع خطابي نظمه الحزب في إطار حملته الانتخابية أن حزب الأصالة والمعاصرة راكم تجربة تمتد ل 18 سنة في التدبير المحلي والجهوي والمعارضة إلى جانب مشاركته في الائتلاف الحكومي، معتبرة أن هذه التجربة تشكل رصيدا يعتمد عليها الحزب في طرح تصوره للمرحلة المقبلة. إلى ذلك، وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيح من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق، تتمحور انتظارات شباب جهة الرباط سالة القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية لل 23 شتنبر 2026 حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى أفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية لتقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. باقي التفاصيل معك أميمة بوشانين.
7: يحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل، وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
8: أعلن الوكيل العام للمملكة لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزهاتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف ملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها. لأحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح من الأحد من الثالثة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا بكل من عملة أقاليم تارودان تميدلت ورززات تنغير زاغورة فيجيغا رشيدية بولمان أزيلال والحوز. كما تتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجة حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بكل من عملة أقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون واستمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة الأحد من 10 صباحا إلى غاية 11 ليلا بحملة وأقاليم طنجة وأصيلة والفحص أنجرة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
7: أشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولات ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
8: جويا سجلت الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العيون خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 36% من حيث الوزن و16% من حيث القيمة، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكمية المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشتر المنصرم 186,046 طنًا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1.35 مليار درهم مقابل 1.17 مليار درهم قبل السنة. وبحسب الأنواع ارتفعت الكمية المفرغة من الأسماك السطحية بنسبة 52% لتصل إلى 166,378 طنا بقيمة مالية قدرها 643.19 مليون درهم مقابل 109,366 طنا، حققت إيرادات تقدر ب 422.08 مليون درهم عندما تم غشت 2025 زائد 52%. ثقافيا احتفت مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال بالثقافة المغربية، وذلك بمناسبة الدورة 11 الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي مخصص للتعريف بالتراث المغربي في كندا وتثمينه. واستقطبت هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية الثقافات والتنوع جمهورا واسعا تفاعل مع برنامج غني ومتنوع يحتفي بالموسيقى والطبخ والصناعة التقليدية ومختلف تعابير الموروث الثقافي المغربي. وفي أجواء احتفالية وودية تمكن الزوار من اكتشاف مختلف أوجه للثقافة المغربية من خلال عروض موسيقية وفضاءات مخصصة للصناعة التقليدية وأطباق تعكس تنوع تقاليد المملكة. كما شكلت هذه التظاهرة فرصة للقاء والتبادل بين أفراد الجالية المغربية والجمهور الكندي، ما ساهم في التعريف بغنى التراث المغربي وتعزيز الحوار بين الثقافات. وختاما بالخبر الرياضي، يشارك المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر الجاري و 6 أكتوبر

0: 32 شتنبر على الملعب ذاته ليخوض بعد ذلك مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات من أسرار.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ماب راديو،
2: ماب راديو، نشرة الأخبار.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ورياضة.
1: ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

بين ثنايا الكتبان الرملية الذهبية الشاهقة، وحيث تهمس الرياح بأسرار الزمن الغابر، تبرز للعيان لؤلؤة زرقاء تكسر حدة السفرة الطاغية. إنها بحيرة ياسمينة. تقع هذه البحيرة الفريدة في منطقة رأس العرق شمال كثبان مرزوكة، لتقف كشهيد حي على قدرة الخالق في بذر الحياة من قلب العدم، وكأنها مرآة صقلت بعناية لتعكس زرقة السماء الصافية فوق أديم الصحراء المغربية الشاسعة. هنا وحين تلامس أشعة الشمس سطح الماء، تدهر البحيرة مجددا في أبهى حللها لترسم مشهدا يفوق الخيال. أسراب الطيور المهاجرة تحلق في الأعالي، ترتفع وتنخفض في حركات استعراضية جذابة قبل أن تحط برفق على ضفاف البحيرة، باحثة عن الاستراحة في هذا الملاذ الآمن. هذا التناغم البصري المذهل بين زرقة الماء وصفاء السماء وذهب الرمال يجعل من المكان لوحة سينمائية حية تتجدد تفاصيلها مع كل شروق وغروب. وعلى امتداد تلك التموجات الرملية التي لا ينتهي مداها، يكتمل المشهد الإنساني المهيب. ففي الأفق البعيد يظهر السياح فوق ظهور الإبل ينسبون في صفوف طويلة متراصة تحاكي في هيبتها قوافل التجارة القديمة. يتقدمهم أبناء المنطقة المختصون، أولئك الذين خبروا دروب الصحراء وحفظوا تضاريسها شبرا بشبر. يقودون القوافل بصبر وأنات، مرتدين أزياءهم التقليدية التي تضفي على المشهد لمسة من الأصالة والوقار، وكأنهم حراس هذا الإرث العريق. وبالقرب من هذا السكون تكسر صمت المكان محركة سيارة الدفع الرباعي التي تجوب الفيافي بقيادة محترفين يختصرون المسافات ويتحدون منحدرة الكثبان الشاهقة. هؤلاء الخبراء يمنحون الزوار جرعة لا تنسى من الإثارة والمغامرة، وهم يستكشفون معا خبايا هذه الصحراء الرائعة وكنوزها المخفية بين الرمال. وهكذا تظل ياسمينة هي القلب النابض في صدر الرمال والكنز الخفي الذي يثبت يوما بعد يوم أن الجمال الحقيقي يكمن في التناغم بين قسوة الصحراء وعذوبة المياه. هي

0: دعوة مفتوحة لكل بساط ريح يمر من هنا ليختبر سحراً لا يمحوه الزمن، وليكتشف أن في قلب رأس العرق تولد الحياة دائماً من جديد في أبهى تجلياتها.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوا في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
1: ماب راديو.
3: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الزوال. هذا الزوال.
4: أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس اليوم بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. مواكبة للانتخابات التشريعية، فاطمة الزهراء المنصوري تؤكد أن حزب الأصالة والمعاصرة يطمح إلى احتلال موقع يسمح له بتنزيل مشروعه. في المشهد الدولي، مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متعددة رغم مرونته. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيترأس اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من مغرب هذا اليوم. هذا وتشكل الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه التي يتم تخليدها اليوم الاثنين 9 ربيع الثاني 48 400 ألف هجرية، مناسبة يستحضر من خلالها الشعب المغربي بكل إكبار وإجلال الإنجازات العظيمة التي حققها الملك الراحل خدمة للوطن وقضايا الأمة العربية والإسلامية العادلة والسلمي والأمن العالميين. هذه الذكرى تعد مناسبة مهيبة تتيح استحضار ذكرى مؤسسي الدولة الحديثة والملك الباني الذي بصم بأسلوبه المتفرد التاريخ الحديث للمملكة، والذي تمكن بفض إيمان راسخ وعزيمة عز نظيرها من وضع المملكة على سكة الحداثة منذ فجر الاستقلال. مواكبة للاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر الجارية، أكدت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصورية أن الحزب يطمح خلال هذه الاستحقاقات إلى احتلال الموقع الذي يسمح له بتنزيل مشروعه وتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، لنستمع.
5: الرهان الأول حقيقة ماشي هو عدد المقاعد فقط، الرهان الأول هو المشاركة. هذه لحظة ديمقراطية في بلادنا، وبغينا إن شاء الله هذه اللحظة الديمقراطية تأكد هذا المسار الديمقراطي اللي انطلقنا فيه منذ عقود. كذلك الثقة، فهذه فرصة باش نسترجعوا هذه الثقة ديال الشباب ويشوفوا بأن الأحزاب السياسية قوية ببرامج، وكحزب الأصالة والمعاصرة الرهان هو نحاولوا نقنعوا أكبر عدد من المواطنات والمواطنين ويوضعوا في ناطقتهم. الحزب ماشي انتظر الحملة الانتخابية باش يستعد، الحزب بعدا منذ سنوات بدا التنظيم ديالو، والحمد لله حزبنا راكم اليوم واحد التجربة في تدبير الشأن العام لا المحلي لا الجهوي من 2021 داخل الحكومة. كذلك وضعنا لجنة الانتخابات فوق من سنة ونصف هذه، واشتغلنا باش نحاولوا نلقاو المرشح المناسب اللي مارس سياسة القرب اللي تيتجاوب مع المواطنات والمواطنين واللي حاضر في الميدان واللي كذلك عنده كفاءات. وهذه لجنة الانتخابات اشتغلت، وفي نفس الوقت اشتغلت الأكاديمية الحزب على هذا التصور الاجتماعي والعرض السياسي والبرنامج الانتخابي اللي تقدمنا به أمام المغاربة. وضعنا حقيقة برنامج متكامل اللي فيه واحد المجموعة تاع الإجراءات وتاع الالتزامات اللي كاينة في خمسة تاع المحاور أساسية، وكاين 20 التزام أنا اللي تنعتبرهم أولويات حقيقية دابا واللي هما مطالب ديال المواطنات والمواطنين. أولا القدرة الشرائية، كذلك كاين واحد المحور أنا اللي تنعتبره أساسي اللي هو الشباب، وهذا الشيء جاب البرنامج ديالنا باش تكون واحد المواكبة وباش يكون واحد مسار إدماج هاد الشباب، فهادو أنا تنعتبرهم أولويات. كاينة أولويات أخرى، السيادة بلادنا، لا السيادة الغذائية لا السيادة الطاقية، كاين كذلك النمو والاستدامة هما اللي غيمكنونا باش نحقوا هذه البرامج الاجتماعية اللي تنعتبروها أساسية في هذه الظروف الحالية ديال بلادنا.
4: هذا وتتواصل الحملة الانتخابية في فرن على وقع اللقاءات المباشرة للمترشحين مع السكان والتفاعلات والحوارات اليومية، مما يبرز تطلعات تتجاوز مجرد الرهان الانتخابي. ففي المقاهي والمتاجر والأسواق يطرح السكان قضايا التشغيل والولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتنمية العالمية القروية وتثمين المؤهلات السياحية لهذا الإقليم الواقع في الأطلسي المتوسط. إلياس أبو الرجع.
6: تشكل هذه المحطة الانتخابية فرصة للمواطنين للاطلاع على البرامج المقترحة والتعبير عن أولوياتهم والمشاركة في اختيار ممثليهم المستقبليين، مع وجود 19 ترشيحا للتنافس على مقعدين في مجلس النواب. وتكتسي هذه المشاركة في الاقتراع بهذا الإقليم أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات التي تواجهها مختلف الجماعات الترابية، غير أنه بصرف النظر عن البرامج والالتزامات المطروحة خلال الحملة الانتخابية، تكشف النقاشات عن انشغالات خاصة بمختلف مناطق الإقليم، سواء في المركز الحضري أو الجماعات القروية أو المناطق الجبلية. ففي مدينة إفران المعروفة بنشاطها السياحي وبيئتها الطبيعية، يركز السكان بشكل خاص على ملف تشغيل الشباب وتنويع النشاط الاقتصادي وتطوير السياحة على مدار السنة. وفي المدينة نفسها يبرز ملف الصحة باستمرار في النقاشات، وعلى بعد بضعة كيلومترات تطرح خلال الحملة الانتخابية بمدينة أزرو انشغالات أخرى تتعلق أساسا بالتشغيل والتجارة والسياحة والمرافق العامة. ففي هذه المدينة يشدد السكان على ضرورة تعزيز الأنشطة الاقتصادية القادرة على توفير فرص عمل للشباب، مع العمل في الوقت ذاته على تثمين الموارد السياحية والحرفية المحلية بشكل أكبر. كما تشمل المواضيع المطروحة للنقاش قضايا النقل وصيانة الفضاءات العامة وتحسين التجهيزات والمرافق. وتتقاطع هذه الانشغالات مع تلك التي أثيرت في جماعات أخرى بالإقليم، حيث يطرح السكان أهمية تطوير البنية التحتية وتوفير فرص الشغل ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
4: في نشرة إنذارية برتقالية، تتوقع المديرية العامة للإرصاد الجوي تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم وطقس حار من اليوم إلى غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة جهة مطر.
7: زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم الاثنين وطقس حار من الاثنين إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الحادي عشرة ليلا، وذلك بكل من عمالات وأقاليم أوسرد والرشيدية وزاغورة وتنغير وبجدور ووادي الذهب وورززات. كما يرتقب تسجيل طقس حار من اليوم الاثنين إلى غاية يوم غد الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم الخميسات وتارودانت والعيون وشتوكا إتباها وإنزقان إتملول والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وبرشيد وسطات وسيدي بنور واليوسفية وطرفايا وقلميم وطنطان وأقادير إدوتنان.
4: في المشهد الدولي، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن الاقتصاد العالمي رغم مرونته يواجه مخاطر متشابكة تتمثل في استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أعباء خدمة الديون والمخاطر المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال لقاء نظم في إطار منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، وقالت في هذا السياق أن التضخم مستعصٍ ومن غير المتوقع وفق المتحدث حله سريعا، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تجديد سياستها. حفصة الحجام.
8: خلال هذا اللقاء أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن التضخم مستعصٍ ولا يمكن توقع حل سريع له، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تشديد سياستها، مضيفة في ذات السياق أن معركة تحقيق استقرار الأسعار زادت أيضا من تكلفة خدمة الديون وصعوبتها، مشددة على أن الضبط المالي ضروري لكن التنفيذ لا يواكب الفهم. من جهة أخرى أوضحت أن خيبة التوقعات المرتفعة المعقودة على الذكاء الاصطناعي قد تصدم النظام المالي العالمي، لا سيما مع تركز مخاطر تمويله في الولايات المتحدة، في حين تظل دول آسيا وأوروبا جزءا من سلسلة التوريد العالمية لهذه التقنية. وأشارت جورجيفا إلى أن تقرير الصندوق المرتقب في أكتوبر سيعكس استمرار ارتفاع المخاطر، معتبرة أن تحقيق نمو يحوم حول 3% يمثل إنجازا هائلا في ظل الصدمات المتلاحقة.
4: في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، والذي خصصه إلياس أبو الرجاء للحديث عن المشاركة المرتقبة للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، بالإضافة لأبرز نتائج الدوريات الأوروبية الكبرى.
6: يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر و 6 أكتوبر في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر، على أن يواجه في الجولة الثانية المنتخب التونسي بملعب قناة السويس. وفي أهم نتائج نهاية الأسبوع، فاز أتلتيكو مدريد على ضيف ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وفي الدوري الفرنسي، عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين لهدف في ختام منافسة الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. هذا وتعرض الدولي المغربي من حارت لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا، وشارك حارث أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد شعوره بآلم على مستوى الجزء الخلفي من الفخذ، لينهي بذلك مشاركته في الكلاسيكو مبكرا. وفي أخبار المنتخبات، مدد لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2032.
4: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: صوت سالة وسدت مكاتب الاقتراع الأبواب ديالها، ولكن واش هنا كتسالي العملية الانتخابية؟ إلا هنا كتبدا مرحلة أخرى أساسية اللي هي فرز الأصوات والإحصاء ديالها وتسجيل النتائج. مباشرة بعد انتهاء عملية التصويت كيبدا فرز أوراق التصويت داخل مكتب التصويت، والفرز ماشي عملية فردية وإنما كتم تحت إشراف رئيس وأعضاء مكتب التصويت وبمساعدة فاحصين من بين الناخبين وفق الشروط والإجراءات اللي كيحددها القانون. وفي بعض الحالات يمكن لرئيس وأعضاء المكتب القيام بالفرز بأنفسهم. ولكن كيفاش كيتحسبوا الأصوات؟ كتفتح أوراق التصويت وكيتم التحقق منها، ثم كيتحدد عدد الأصوات الصحيحة والأوراق الملغات، وكيتم الإحصاء ديال الأصوات اللي حصلت عليها كل لائحة أو مترشح. وكل هاد المعطيات ما كتبقاش غير أرقام داخل المكتب، وإنما كتسجل في وثيقة رسمية مهمة، محضر مكتب التصويت. شنو هو هاد المحضر؟ المحضر هو الوثيقة اللي كتسجل فيها نتائج عملية الاقتراع داخل المكتب بما فيها عدد المصوتين والأوراق الملغات والأصوات المعبر عنها والأصوات اللي حصلت عليها اللوائح أو المترشحون. ومن بعد كتنتقل النتائج إلى مراحل أخرى من الإحصاء والتجميع. فبالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية، المكاتب المركزية كتقوم بإحصاء وتجميع أصوات مكاتب التصويت التابعة لها، ثم تتولى لجان الإحصاء جمع النتائج وإعلانها وفق الاختصاصات المحددة قانونا. وهنا كتظهر أهمية المحضر بشكل أكبر، لأنه ماشي مجرد ورقة إدارية بل وثيقة رسمية كتبث ما أسفرت عنه عملية التصويت داخل المكاتب، وكتشكل أساسا المراحل إحصاء وتجميع النتائج. وبالتالي من لحظة إغلاق المكتب إلى الفرز ثم تحرير المحضر وتجميع النتائج، كل مرحلة كتخضع الإجراءات دقيقة باش تكون النتائج المسجلة مطابقة لما عبر عليها الناخبون. الانتخابات ما كتساليش بوضع ورقة أو آخر ورقة في صندوق، بل كتستمر إلى أن تفرز الأصوات وتسجل النتائج وتجمع رسميا.
0: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح. كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، ماب راديو،
0: نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال، هذا الزوال.
3: أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس اليوم بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. مواكبة للانتخابات التشريعية، فاطمة الزهراء المنصوري تؤكد أن حزب الأصالة والمعاصرة يطمح إلى احتلال موقع يسمح له بتنزيل مشروعه. في المشهد الدولي، مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متعددة رغم مرونته. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيترأس اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى 28 لوفاة فقيد المغربي العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من مغرب هذا اليوم. هذا وتشكل الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه التي يتم تخليدها اليوم الاثنين 9 ربيع الثاني 48/400 هجرية، مناسبة يستحضر من خلالها الشعب المغربي بكل إكبار وإجلال الإنجازات العظيمة التي حققها الملك الراحل خدمة للوطن وقضايا الأمة العربية والإسلامية العادلة والسلمي والأمن العالميين. هذه الذكرى تعد مناسبة مهيبة تتيح استحضار ذكرى مؤسسي الدولة الحديثة والملك الباني الذي بصم بأسلوبه المتفرد التاريخ الحديث للمملكة، والذي تمكن بفضل إيمان راسخ وعزيمة عز نظيرها من وضع المملكة على سكة الحداثة منذ فجر الاستقلال. مواكبة للاستحقاقات التشريعية للثالث

0: راديو.
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال.
2: هذا الزوال.
3: أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس اليوم بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. مواكبة للانتخابات التشريعية، فاطمة الزهراء المنصوري تؤكد أن حزب الأصالة والمعاصرة يطمح إلى احتلال موقع يسمح له بتنزيل مشروعه. في المشهد الدولي، مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متعددة رغم مرونته. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيترأس اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من مغرب هذا اليوم. هذا وتشكل الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه التي يتم تخليدها اليوم الاثنين 9 ربيع الثاني 48/400 هجرية، مناسبة يستحضر من خلالها الشعب المغربي بكل إكبار وإجلال الإنجازات العظيمة التي حققها الملك الراحل خدمة للوطن وقضايا الأمة العربية والإسلامية العادلة والسلمي والأمن العالميين. هذه الذكرى تعد مناسبة مهيبة تتيح استحضار ذكرى مؤسسي الدولة الحديثة والملك الباني الذي بصم بأسلوبه المتفرد التاريخ الحديث للمملكة، والذي تمكن بفض إيمان راسخ وعزيمة عز نظيرها من وضع المملكة على سكة الحداثة منذ فجر الاستقلال. مواكبة للاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر الجاري، أكدت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصورية أن الحزب يطمح خلال هذه الاستحقاقات إلى احتلال الموقع الذي يسمح له بتنزيل مشروعه وتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، لنستمع.
4: الرهان الأول حقيقة ماشي هو عدد المقاعد فقط، الرهان الأول هو المشاركة. هذه لحظة ديمقراطية في بلادنا، وبغينا إن شاء الله هذه اللحظة الديمقراطية تأكد هذا المسار الديمقراطي اللي انطلقنا فيه منذ عقود. كذلك الثقة، فهذه فرصة باش نسترجعوا هذه الثقة ديال الشباب ونشوفوا بأن الأحزاب السياسية قوية ببرامج، وكحزب الأصالة والمعاصرة الرهان هو نحاولوا نقنعوا أكبر عدد من المواطنات والمواطنين يوضعوا في ناطقتهم. الحزب ماشي انتظر الحملة الانتخابية باش يستعد، الحزب بعدا منذ سنوات بدا التنظيم ديالو، والحمد لله حزبنا راكم اليوم واحد التجربة في تدبير الشان العام لا المحلي لا الجهوي من 2021 داخل الحكومة. كذلك وضعنا لجنة الانتخابات فوق من سنة ونصف هذه، واشتغلنا باش نحاولوا نلقاو المرشح المناسب اللي مارس سياسة القرب اللي تيتجاوب مع المواطنات والمواطنين واللي حاضر في الميدان واللي كذلك عنده كفاءات. وهذه لجنة الانتخابات اشتغلت، وفي نفس الوقت اشتغلت الأكاديمية في الحزب على هذا التصور الاجتماعي والعرض السياسي والبرنامج الانتخابي اللي تقدمنا به أمام المغاربة. ودرنا حقيقة برنامج متكامل اللي فيه واحد المجموعة تاع الإجراءات وتاع الالتزامات اللي كاينة في 5 تاع المحاور أساسية، وكاين 20 التزام أنا اللي تنعتبرهم أولويات حقيقية دابا، واللي هما مطالب ديال المواطنات والمواطنين. أولا القدرة الشرائية، كذلك كاين واحد المحور أنا اللي تنعتبره أساسي اللي هو الشباب، وهذا الشيء جاب البرنامج ديالنا باش تكون واحد المواكبة وباش يكون واحد مسار إدماج هاد الشباب. فهادو أنا تنعتبرهم أولويات. كاينة أولويات أخرى، السيادة بلادنا، لا السيادة الغذائية لا السيادة التقية، كاين كذلك النمو والاستدامة، وما اللي غيمكننا باش نحقوا هذه البرامج الاجتماعية اللي تنعتبروها أساسية في هذه الظروف الحالية ديال بلادنا.
3: هذا وتتواصل الحملة الانتخابية في إفرين على وقع اللقاءات المباشرة للمترشحين مع السكان والتفاعلات والحوارات اليومية، مما يبرز تطلعات تتجاوز مجرد الرهان الانتخابية. ففي المقاهي والمتاجر والأسواق يطرح السكان قضايا التشغيل والولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتنمية العالمية القروية وتثمين المؤهلات السياحية لهذا الإقليم الواقع في الأطلسي المتوسط. إلياس أبو الرجاء.
0: تشكل هذه المحطة الانتخابية فرصة للمواطنين للاطلاع على البرامج المقترحة والتعبير عن أولوياتهم والمشاركة في اختيار ممثليهم المستقبليين، مع وجود 19 ترشيحا للتنافس على مقعدين في مجلس النواب. وتكتسي هذه المشاركة في الاقتراع بهذا الإقليم أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات التي تواجهها مختلف الجماعات الترابية، غير أنه بصرف النظر عن البرامج والالتزامات المطروحة خلال الحملة الانتخابية، تكشف النقاشات عن انشغالات خاصة بمختلف مناطق الإقليم، سواء في المركز الحضري أو الجماعات القروية أو المناطق الجبلية. ففي مدينة إفران المعروفة بنشاطها السياحي وبيئتها الطبيعية، يركز السكان بشكل خاص على ملف تشغيل الشباب وتنويع النشاط الاقتصادي وتطوير السياحة على مدار السنة. وفي المدينة نفسها يبرز ملف الصحة باستمرار في النقاشات، وعلى بعد بضعة كيلومترات تطرح خلال الحملة الانتخابية بمدينة أزرو انشغالات أخرى تتعلق أساسا بالتشغيل والتجارة والسياحة والمرافق العامة. ففي هذه المدينة يشدد السكان على ضرورة تعزيز الأنشطة الاقتصادية القادرة على توفير فرص عمل للشباب، مع العمل في الوقت ذاته على تثمين الموارد السياحية والحرفية المحلية بشكل أكبر. كما تشمل المواضيع المطروحة للنقاش قضايا النقل وصيانة الفضاءات العامة وتحسين التجهيزات والمرافق. وتتقاطع هذه الانشغالات مع تلك التي أثيرت في جماعات أخرى بالإقليم، حيث يطرح السكان أهمية تطوير البنية التحتية وتوفير فرص الشغل ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
3: في نشرة إنذارية برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم وطقس حار من اليوم إلى غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. جهان مهترة.
5: زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم الاثنين وطقس حار من الاثنين إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الحادية عشرة ليلا، وذلك بكل من عمالات وأقاليم أسرد والرشيدية وزاغورة وتنغير وبجدور ووادي الذهب وورززات. كما يرتقب تسجيل طقس حار من اليوم الاثنين إلى غاية يوم غدنا الثلاثاء، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم الخميسات وترودانت والعيون واشتوكايت بها وإنزكانيت ملول والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وبرشيد وسطات وسيدي بنور واليوسفية وطرفايا وقلميم وطنطان وأقادير إدوتنا.
3: في المشهد الدولي، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن الاقتصاد العالمي رغم مرونته يواجه مخاطر متشابكة تتمثل في استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أعباء خدمة الديون والمخاطر المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال لقاء نظم في إطار منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، وقالت في هذا السياق أن التضخم مستعصن من غير المتوقع وفق المتحدث حله سريعا، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تجديد سياستها. حفصة الحجام.
6: خلال هذا اللقاء أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن التضخم مستعص ولا يمكن توقع حل سريع له، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تشديد سياستها، مضيفة في ذات السياق أن معركة تحقيق استقرار الأسعار زادت أيضا من تكلفة خدمة الديون وصعوبتها.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: ماب راديو اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب.
1: افريقيا هذا اليوم، اخر اخبار القاره من ابرز العواصم الافريقيه، متابعه لاهم الاحداث والقضايا الراهنه في افريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو،
1: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن التنسيق العالمي بشأن الذكاء الاصطناعي لا غنى عنه، مسجلا أنه على الحكومات أن تتحمل مسؤولياتها المتمثلة في حماية مواطنيها بما في ذلك من التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي إن اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني أمر أساسي، لكن التنسيق العالمي لا غنى عنه أيضا، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند حدود الدول وكذلك المخاطر التي ينطوي عليها. وأبرز أن هذا الموضوع سيكون محورا رئيسيا للنقاش بين مختلف القادة الذين سيلتقون الأسبوع المقبل في نيويورك في إطار انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتتزايد الدعوات إلى تشديد الضوابط الناظمة لتطوير الذكاء الاصطناعي بعد سلسلة حوادث وتحذيرات أصدرها عدد كبير من رواد هذا القطاع. وأعلنت شركة أوبن إي آي المطورة لتشات جي بي تي أنها تعمل مع أنتروبيك المنتجة لنموذج كلود وشركة جوجل المطورة لجيميناي على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي في ظل تصاعد الدعوات لإبطاء وتيرة تطويره. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد أعلنت أن الاتحاد الأوروبي سيجمع أبرز الفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي دعما لجهود القطاع الرامية إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج الأكثر خطورة.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة 2-0 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد، 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
4: الحمد لله، جي
3: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة، لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 و2000.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة. ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الزوال. هذا الزوال.
5: أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس اليوم بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. مواكبة للانتخابات التشريعية، فاطمة الزهراء المنصوري تؤكد أن حزب الأصالة والمعاصرة يطمح إلى احتلال موقع يسمح له بتنزيل مشروعه. في المشهد الدولي، مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متعددة رغم مرونته. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيترأس اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من مغرب هذا اليوم. هذا وتشكل الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه التي يتم تخليدها اليوم الاثنين 9 ربيع الثاني 48/400 هجرية، مناسبة يستحضر من خلالها الشعب المغربي بكل إكبار وإجلال الإنجازات العظيمة التي حققها الملك الراحل خدمة للوطن وقضايا الأمة العربية والإسلامية العادلة والسلم والأمن العالميين. هذه الذكرى تعد مناسبة مهيبة تتيح استحضار ذكرى مؤسسي الدولة الحديثة والملك الباني الذي بصم بأسلوبه المتفرد التاريخ الحديث للمملكة، والذي تمكن بفضل إيمان راسخ وعزيمة عز نظيرها من وضع المملكة على سكة الحداثة منذ فجر الاستقلال. مواكبة للاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر الجاري، أكدت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصورية أن الحزب يطمح خلال هذه الاستحقاقات إلى احتلال الموقع الذي يسمح له بتنزيل مشروعه وتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، لنستمع.
6: الرهان الأول حقيقة ماشي هو عدد المقاعد فقط، الرهان الأول هو المشاركة. هذه لحظة ديمقراطية في بلادنا، وبغينا إن شاء الله هذه اللحظة الديمقراطية تأكد هذا المسار الديمقراطي اللي انطلقنا فيه منذ عقود. كذلك الثقة، فهذه فرصة باش نسترجعوا هذه الثقة ديال الشباب ونشوفوا بأن الأحزاب السياسية قوية ببرامج، وكحزب الأصالة والمعاصرة الرهان هو نحاولوا نقنعوا أكبر عدد المواطنات والمواطنين يوضعوا في ناطقتهم. الحزب ماشي انتظر الحملة الانتخابية باش يستعد، الحزب بعدا منذ سنوات بدا التنظيم ديالو، والحمد لله حزبنا راكم اليوم واحد التجربة في تدبير الشأن العام لا المحلي لا الجهوي من 2021 داخل الحكومة. كذلك وضعنا لجنة الانتخابات فوق من سنة ونصف هذه، واشتغلنا باش نحاولوا نلقاو المرشح المناسب اللي مارس سياسة القرب اللي تيتجاوب مع المواطنات والمواطنين واللي حاضر في الميدان واللي كذلك عنده كفاءات. وهذه لجنة الانتخابات اشتغلت، وفي نفس الوقت اشتغلت الأكاديمية في الحزب على هذا التصور الاجتماعي والعرض السياسي والبرنامج الانتخابي اللي تقدمنا به أمام المغاربة. ودرنا حقيقة برنامج متكامل اللي فيه واحد المجموعة تاع الإجراءات وتاع الالتزامات اللي كاينة في 5 تاع المحاور أساسية، وكاين 20 التزام أنا اللي تنعتبرهم أولويات حقيقية دابا واللي هما مطالب ديال المواطنات والمواطنين. أولا القدرة الشرائية، كذلك كاين واحد المحور أنا اللي تنعتبره أساسي اللي هو الشباب، وهذا الشيء جاب البرنامج ديالنا باش تكون واحد المواكبة وباش يكون واحد مسار إدماج هاد الشباب، فهادو أنا تنعتبرهم أولويات. كاينة أولويات أخرى، السيادة بلادنا، لا السيادة الغذائية لا السيادة الطاقية، كاين كذلك النمو والاستدامة، وما اللي غيمكننا باش نحقوا هذه البرامج الاجتماعية اللي تنعتبروها أساسية في هذه الظروف الحالية ديال بلادنا.
5: هذا وتتواصل الحملة الانتخابية في إفرين على وقع اللقاءات المباشرة للمترشحين مع السكان والتفاعلات والحوارات اليومية، مما يبرز تطلعات تتجاوز مجرد الرهان الانتخابي. ففي المقاهي والمتاجر والأسواق يطرح السكان قضايا التشغيل والولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتنمية العالمية القروية وتثمين المؤهلات السياحية لهذا الإقليم الواقع في الأطلسي المتوسط. إلياس أبو الرجاء.
7: تشكل هذه المحطة الانتخابية فرصة للمواطنين للاطلاع على البرامج المقترحة والتعبير عن أولوياتهم والمشاركة في اختيار ممثليهم المستقبليين، مع وجود 19 ترشيحا للتنافس على مقعدين في مجلس النواب. وتكتسي هذه المشاركة في الاقتراع بهذا الإقليم أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات التي تواجهها مختلف الجماعات الترابية، غير أنه بصرف النظر عن البرامج والالتزامات المطروحة خلال الحملة الانتخابية، تكشف النقاشات عن انشغالات خاصة بمختلف مناطق الإقليم، سواء في المركز الحضري أو الجماعات القروية أو المناطق الجبلية. ففي مدينة إفران المعروفة بنشاطها السياحي وبيئتها الطبيعية، يركز السكان بشكل خاص على ملف تشغيل الشباب وتنويع النشاط الاقتصادي وتطوير السياحة على مدار السنة. وفي المدينة نفسها يبرز ملف الصحة باستمرار في النقاشات، وعلى بعد بضعة كيلومترات تطرح خلال الحملة الانتخابية بمدينة أزرو انشغالات أخرى تتعلق أساسا بالتشغيل والتجارة والسياحة والمرافق العامة. ففي هذه المدينة يشدد السكان على ضرورة تعزيز الأنشطة الاقتصادية القادرة على توفير فرص عمل للشباب، مع العمل في الوقت ذاته على تثمين الموارد السياحية والحرفية المحلية بشكل أكبر. كما تشمل المواضيع المطروحة للنقاش قضايا النقل وصيانة الفضاءات العامة وتحسين التجهيزات والمرافق. وتتقاطع هذه الانشغالات مع تلك التي أثيرت في جماعات أخرى بالإقليم، حيث يطرح السكان أهمية تطوير البنية التحتية وتوفير فرص الشغل ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
5: في نشرة إنذارية برتقالية، تتوقع المديرية العامة للإرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم وطقس حار من اليوم إلى غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. جهان مهترة.
8: زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم الاثنين وطقس حار من الاثنين إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الحادية عشرة ليلا، وذلك بكل من عمالات وأقاليم أسرد والرشيدية وزاغورة وتنغير وبجدور ووادي الذهب وورززات. كما يرتقب تسجيل طقس حار من اليوم الاثنين إلى غاية يوم غدنا الثلاثاء، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم الخميسات وترودانت والعيون واشتوكايت بها وإنزغانيت ملول والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وبرشيد وسطات وسيدي بنور واليوسفية وطرفايا وقلميم وطنطان وأقادير إدوتنا.
5: في المشهد الدولي، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن الاقتصاد العالمي رغم مرونته يواجه مخاطر متشابكة تتمثل في استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أعباء خدمة الديون والمخاطر المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال لقاء نظم في إطار منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، وقالت في هذا السياق أن التضخم مستعصٍ من غير المتوقع وفق المتحدث حله سريعا، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تجديد سياستها. حفصة الحجام.
9: خلال هذا اللقاء أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن التضخم مستعص ولا يمكن توقع حل سريع له، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تشديد سياستها، مضيفة في ذات السياق أن معركة تحقيق استقرار الأسعار زادت أيضا من تكلفة خدمة الديون وصعوبتها، مشددة على أن الضبط المالي ضروري لكن التنفيذ لا يواكب الفهم. من جهة أخرى أوضحت أن خيبة التوقعات المرتفعة المعقودة على الذكاء الاصطناعي قد تصدم النظام المالي العالمي، لا سيما مع تركز مخاطر تمويله في الولايات المتحدة، في حين تظل دول آسيا وأوروبا جزءا من سلسلة التوريد العالمية لهذه التقنية. وأشارت غورجيفا إلى أن تقرير الصندوق المرتقب في أكتوبر سيعكس استمرار ارتفاع المخاطر، معتبرة أن تحقيق نمو يحوم حول 3% يمثل إنجازا هائلا في ظل الصدمات المتلاحقة.
5: في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، والذي خصصه إلياس أبو الرجاء للحديث عن المشاركة المرتقبة للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، بالإضافة لأبرز نتائج الدوريات الأوروبية الكبرى.
7: يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر و 6 أكتوبر في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر، على أن يواجه في الجولة الثانية المنتخب التونسي بملعب قناة السويس. وفي أهم نتائج نهاية الأسبوع، فاز أتلتيكو مدريد على ضيف ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وفي الدوري الفرنسي عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين لهدف في ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. هذا وتعرض دولي المغربي من حارث لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا، وشارك حارث أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد شعوره بآلام على مستوى الجزء الخلفي من الفخذ، لينهي بذلك مشاركته في الكلاسيكو مبكرا. وفي أخبار المنتخبات، مدد لويس دي لافوينتي مدرب منتخب بإسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2032.
5: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل إنغميسن غماب راديو.
1: إنغميسن تمازيغ تسوزكزيل دي تنزويت ماب راديو بركات إهتي زويرين يان وصيود أن تنسيخ تنطبط مازدا استملدان واستاين وزرف نغد الانتخابات التشريعية واستاين نيجما من نسقيم نيموران ريتيسكير أكراس أجنر دكراد ديشو تربيراد دو سوسكير نوفسير ننسيخ تنطبط ويس كوز دمرا وسيف داد وغنر تزليس دي تزويرين ويراد شو تنبير قوس بقسد يصدر مازدا انسيخ فنان تيمسوغير تيمتين دي منها النيمتين دي من هن انتي من سالد تمستاين تيمتاين دي نسيخ فنان نسقي من انتقراوين تيدغرانين يخاصة ناد صرخونا نغداد فكنا تسهيلاتي مسورين فادت سكرنا زراف نسن نوستاي غوستين نزرف بالدات ديدا تمزديت ثنمورت تمزورت تمغروت دن تنفلوست تمتايت نمولين تصغرت تمترير تنغض الأصلة والمعصرة فاطم الزهرة المنصورية دي بالقرير تسديد مزدا مولي ريكشم يستيين سيان وغواسي بدن خفائف سيين دي نمور تدمسا نغض الاقتصاد مكلي تغرى المنصوري إينا مور نسلوان تاوكي عريمنا أفادت كشمنا دي تمهلتاد نوستي كنزوين تمازيرت نغد نات من هلال تسن زويت تمازد راديين تكان تيرغين ريراح الرسي وقنار نادسين انت سكوال كي جات نضغر نادي تقلدي تأرز كان واسيناس نغد الثلاث راديلي دي وسرد ودي الذهب وجدور العيون السمرة ميسنا نمنزا ونغدى الأنباء القارية صدر تمواستان تدوسي تمتاي تديم مدغشقر مازدا يتمضون تأوري تيسان ماتيا إموتكي اسمي تيجان وقنار تصديس دمراوة نفقان أطونا خثار جيسن إحنجم داو مراوي سبقسن دي إغرمان يبقونين 430 كيلومتر شرق جنوب شرق انتمقورت دي تنون ترات درو تربوتان المغرب داو واغنار نسو قاسنا السيق واغنار دكوز شوتان بيراد أرصديس دي أكتوبر دي دان دي تصدى نوغفاين إفريقيا نرد شمال إفريقيا ناريزرياس تاكوستان إفريقيا تيمتا ناريلي دي تاكدودان تان مصر العربية سدراوان مصر الجزائر تونس ليبيا دا المغرب لاشبال الأطلس راد ميقرن جاتسو تلتاتي سنات تربوتان تونس أسن واغنار ساك شوتان بيراد وفلان برازن قناة تساوي ساشكوت كساس نتسوت التمزوروت نتصدي دمك الليرة دميقان الجزائر أس نواجنار دمراو شوتان بيراد دميصر دواس نكراد قو أكتوبر قوم حزوان مقرورة دميقان ليبيا أس نصديس قو أكتوبر قو برازن الإسماعيلية بعد الآن مسوين نعزاني نغميس نغسات قيمة المعلمة

0: لمسافة 1900 متر متقدما على مشرف الذي كان يمسطيه غيوم غيجيغاي والمملوكي لخليفة بن شعيل الكويري، فيما عاد المركز الثالث في هذا السباق الذي يعد من أكثر السباقات قيمة في المغرب إلى مغير الذي كان يمسطيه الفارس عمر لكجال والمملوكي لمربط أطلس.
1: الجائزة الكبرى لرئيس دولة الإمارات واللي كانوا فيها خيول من دول أوروبية وخيول من الإمارات ومن قطر. النسق ديال السباق كان نسق عالي وهذا كيفرحنا.
0: برنامج هذه التظاهرة البارزة لسباقات الخيول تضمن 7 سباقات أخرى بمشاركة نخبة من الملاك والمدربين والفرسان على الصعيدين الوطني والدولي.
2: نجاح المهرجان كفروسية تترجمها الخيل الموجودة، عدد نوعية الخيل الموجودة، الفارس، صحة الحصان، التدقيق، التحكيم.
0: إلى جانب المنافسات على المضمار، يكرس المهرجان الإماراتي المغربي مكانته كتظاهرة احتفالية كبرى تحتفي بالثقافتين المغربية والإماراتية.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
3: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال. هذا الزوال.
5: أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس اليوم بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. مواكبة للانتخابات التشريعية، فاطمة الزهراء المنصوري تؤكد أن حزب الأصالة والمعاصرة يطمح إلى احتلال موقع يسمح له بتنزيل مشروعه. في المشهد الدولي، مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متعددة رغم مرونته. أهلا بكم. في مستهل هذا الموعد الإخباري، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيترأس اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى 28 لوفاة فقيدي المغربي العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من مغرب هذا اليوم. هذا وتشكل الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه التي يتم تخليدها اليوم الاثنين 9 ربيع الثاني 48 400 هجرية، مناسبة يستحضر من خلالها الشعب المغربي بكل إكبار وإجلال الإنجازات العظيمة التي حققها الملك الراحل خدمة للوطن وقضايا الأمة العربية والإسلامية العادلة والسلمي والأمن العالميين. هذه الذكرى تعد مناسبة مهيبة تتيح استحضار ذكرى مؤسسي الدولة الحديثة والملك الباني الذي بصم بأسلوبه المتفرد التاريخ الحديث للمملكة، والذي تمكن بفضل إيمان راسخ وعزيمة عز نظيرها من وضع المملكة على سكة الحداثة منذ فجر الاستقلال. مواكبة للاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر الجاري، أكدت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة

0: والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصورية أن الحزب يطمح خلال هذه الاستحقاقات إلى احتلال الموقع الذي يسمح له بتنزيل مشروعه وتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، لنستمع.
1: الرهان الأول حقيقة ماشي هو عدد المقاعد فقط، الرهان الأول هو المشاركة. هذه لحظة ديمقراطية في بلادنا، وبغينا إن شاء الله هذه اللحظة الديمقراطية تأكد هذا المسار الديمقراطي اللي انطلقنا فيه منذ عقود. كذلك الثقة، فهذه فرصة باش نسترجعوا هذه الثقة ديال الشباب ويشوفوا بأن الأحزاب السياسية قوية ببرامج وكحزب الأصالة والمعاصرة. الرهان هو نحاولوا نقنعوا أكبر عدد المواطنات والمواطنين ويوضعوا فينا ثقتهم. الحزب ماشي ننتظر الحملة الانتخابية باش يستعد. الحزب بعدا منذ سنوات بدا التنظيم ديالو، والحمد لله حزبنا راكم اليوم واحد التجربة في تدبير الشان العام لا المحلي لا الجهوي من 2021 داخل الحكومة. كذلك وضعنا لجنة الانتخابات فوق من سنة ونصف هذه، واشتغلنا باش نحاولوا نلقاو المرشح المناسب اللي مارس سياسة القرب اللي تتجاوب مع المواطنات والمواطنين واللي حاضر في الميدان واللي كذلك عنده كفاءات. وهذه لجنة الانتخابات اشتغلت، وفي نفس الوقت اشتغلت الأكاديمية الحزب على هذا التصور الاجتماعي والعرض السياسي والبرنامج الانتخابي اللي تقدمنا به أمام المغاربة. ودرنا حقيقة برنامج متكامل اللي فيه واحد المجموعة تاع الإجراءات وتاع الالتزامات اللي كاينة في 5 تاع المحاور أساسية وكاين 20 التزام. أنا اللي تنعتبرهم أولويات حقيقية دابا واللي هما مطالب ديال المواطنات والمواطنين. أولا القدرة الشرائية، كذلك كاين واحد المحور أنا اللي تنعتبره أساسي اللي هو الشباب، وهذا الشيء جاب البرنامج ديالنا باش تكون واحد المواكبة وباش يكون واحد مسار إدماج هاد الشباب. فهادو أنا تعتبرهم أولويات. كاينة أولويات أخرى، السيادة بلادنا، لا السيادة الغذائية لا السيادة الطاقية، كاين كذلك النمو والاستدامة وما اللي غيمكننا باش نحقوا هذه البرامج الاجتماعية اللي تنعتبروها أساسية في هذه الظروف الحالية ديال بلادنا.
0: هذا وتتواصل الحملة الانتخابية في فرن على وقع اللقاءات المباشرة للمترشحين مع السكان والتفاعلات والحوارات اليومية، مما يبرز تطلعات تتجاوز مجرد الرهان الانتخابي. ففي المقاهي والمتاجر والأسواق يطرح السكان قضايا التشغيل والولوج للخدمات الصحية والتعليم والتنمية العالمية القروية وتثمين المؤهلات السياحية لهذا الإقليم الواقعي في الأطلسي المتوسط. إلياس أبو الرجاء.
2: تشكل هذه المحطة الانتخابية فرصة للمواطنين للاطلاع على البرامج المقترحة والتعبير عن أولوياتهم والمشاركة في اختيار ممثليهم المستقبليين، مع وجود 19 ترشيحا للتنافس على مقعدين في مجلس النواب. وتكتسي هذه المشاركة في الاقتراع بهذا الإقليم أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات التي تواجهها مختلف الجماعات الترابية، غير أنه بصرف النظر عن البرامج والالتزامات المطروحة خلال الحملة الانتخابية، تكشف النقاشات عن انشغالات خاصة بمختلف مناطق الإقليم سواء في المركز الحضري أو الجماعات القروية أو المناطق الجبلية. ففي مدينة إفران المعروفة بنشاطها السياحي وبيئتها الطبيعية، يركز السكان بشكل خاص على ملف تشغيل الشباب وتنويع النشاط الاقتصادي تطوير السياحة على مدار السنة. وفي المدينة نفسها يبرز ملف الصحة باستمرار في النقاشات، وعلى بعد بضعة كيلومترات تطرح خلال الحملة الانتخابية بمدينة أزرو انشغالات أخرى تتعلق أساسا بالتشغيل والتجارة والسياحة والمرافق العامة. ففي هذه المدينة يشدد السكان على ضرورة تعزيز الأنشطة الاقتصادية القادرة على توفير فرص عمل للشباب، مع العمل في الوقت ذاته على تثمين الموارد السياحية والحرفية المحلية بشكل أكبر. كما تشمل المواضيع المطروحة للنقاش قضايا النقل وصيانة الفضاءات العامة وتحسين التجهيزات والمرافق. وتتقاطع هذه الانشغالات مع تلك التي أثيرت في جماعات أخرى بالإقليم، حيث يطرح السكان أهمية تطوير البنية التحتية وتوفير فرص الشغل ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
0: في نشرة إنذارية برتقالية، تتوقع المديرية العامة للإرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم وطقس حار من اليوم إلى غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة جهان مهتر.
3: زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم الاثنين وطقس حار من الاثنين إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الحادية عشرة ليلا، وذلك بكل من عمالات وأقاليم أوسرد والرشيدية وزاغورة وتنغير وبجدور ووادي الذهب وورززات. كما يرتقب تسجيل طقس حار من اليوم الاثنين إلى غاية يوم غد الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم الخميسات وتارودانت والعيون واشتوكايت بها وإنزغانيت ملول والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وبرشيد وسطات وسيدي بنور واليوسفية وطرفايا وقلميم وطنطان وأقادير إدوتنان.
0: في المشهد الدولي، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن الاقتصاد العالمي رغم مرونته يواجه مخاطر متشابكة تتمثل في استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أعباء خدمة الديون والمخاطر المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال لقاء نظم في إطار منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، وقالت في هذا السياق أن التضخم مستعصٍ من غير المتوقع وفق المتحدث حله سريعا، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تجديد سياستها. حفصة الحجام.
4: خلال هذا اللقاء أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن التضخم مستعص ولا يمكن توقع حل سريع له، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تشديد سياستها، مضيفة في ذات السياق أن معركة تحقيق استقرار الأسعار زادت أيضا من تكلفة خدمة الديون وصعوبتها، مشددة على أن الضبط المالي ضروري لكن التنفيذ لا يواكب الفهم. من جهة أخرى أوضحت أن خيبة التوقعات المرتفعة المعقودة على الذكاء الاصطناعي قد تصدم النظام المالي العالمي، لا سيما مع تركز مخاطر تمويله في الولايات المتحدة، في حين تظل دول آسيا وأوروبا جزءا من سلسلة التوريد العالمية لهذه التقنية. وأشارت جورجيفا إلى أن تقرير الصندوق المرتقب في أكتوبر سيعكس استمرار ارتفاع المخاطر، معتبرة أن تحقيق نمو يحوم حول 3% يمثل إنجازا هائلا في ظل الصدمات المتلاحقة.
0: في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، والذي خصصه إلياس أبو الرجاء للحديث عن المشاركة المرتقبة للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، بالإضافة لأبرز نتائج الدوريات الأوروبية الكبرى.
2: يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر و 6 أكتوبر في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر، على أن يواجه في الجولة الثانية المنتخب التونسي بملعب قناة السويس. وفي أهم نتائج نهاية الأسبوع، فاز أتلتيكو مدريد على ضيف ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وفي الدوري الفرنسي، عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين لهدف في ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. هذا وتعرض الدولي المغربي من حارت لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا، وشارك حارت أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد شعوره بآلام على مستوى الجزء الخلفي من الفخذ، لينهي بذلك مشاركته في الكلاسيكو مبكرا. وفي أخبار المنتخبات، مدد لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2032.
0: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: بكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من نبض الرياضة. يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر وسادس أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى على نواجهة في الجولة الثانية المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر بملعب قناة السويس، وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب الوطني بنظيره الجزائري يوم 30 شتنبر بملعب قناة السويس، ويواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الجولة الرابعة منتخب مصر يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، قبل أن يختتم مشاركته بمواجهة منتخب ليبيا يوم 6 أكتوبر بملعب إسماعيلية. ولهذا الغرض وجه السيد لودوفيك باطيلي مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الدعوة إلى 25 لاعبا. في آخر نتائج المباريات، فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة 7 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وتأثر ريال مدريد بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه دين هويسن في دقيقة 52 قبل تنفيذ ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول. وبهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة وارتقى للمركز الثاني مؤقتا. في المقابل تلقى ريال مدريد خسارته الثانية هذا الموسم ليتراجع للمركز الثالث برصيد 15 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن ريال بيتس صاحب المركز الرابع. هذا وأعلن نادي ريال مدريد عن إصابة قوية لقائد الفريق فيديريكو فالفيردي، وذلك عقب الخسارة. وأشار ريال في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن الفحوصات التي خضع لها فالفيردي أظهرت أنه يعاني من إصابة قوية في كاحل قدمه اليسرى. وأضاف البيان أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة. في الدوري الفرنسي، عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو بختام منافسة الجولة 5 من الدوري الفرنسي. وسجل فيران توريس وماركينيوس هدفي حامل اللقب. وأكمل مارسيليا اللقاء بنقص عددي بعد طرد قائده تيموتي وايا في دقيقة 77. وبهذه النتيجة يقفز باريس سان جيرمان للمركز السادس في جدول الترتيب بعدما وصل رصيده إلى 8 نقاط محققا الفوز الثاني له على التوالي في مشواره بالبطولة المحلية. هذا وتعرض الدولي المغربي أمين حارث لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا، وشارك حارث أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد شعوره بألم على مستوى الجزء الخلفي من الفخذ، لينهي بذلك مشاركته في الكلاسيكو مبكرا. ختاما، مدد لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2032، بعد أن قاد المنتخب الوطني للفوز بلقب بطولة أوروبا 2024 وكأس العالم 2026. وصدق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على الاتفاق خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد في مدريد ما يمنح الموافقة الرسمية على التجديد الذي جرى الاتفاق عليه خلال كأس العالم. وسيعقد ديلافوينتي ورافائيل لوزان رئيس الاتحاد المحلي للعبة مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق، وهذه أطول مدة ولاية يجري الاتفاق عليها على الإطلاق لمدرب منتخب إسبانيا، حيث ستمتد فترة ولايته لتشمل 3 بطولات كبرى. ويعد ديلافوينتي الفائز أيضا بمسابقة دوري الأمم الأوروبية عام 2023 وكأس أوروبا تحت 21 عاما عام 2019، المدرب الأكثر تتويجا في تاريخ إسبانيا بعدما قاد المنتخب إلى لقبه الثاني في تاريخه في كأس العالم هذا الصيف في الولايات المتحدة. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمس نيم كرة، إنمنادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزين، إنغمسن، جماب راديو. ماب راديو،
1: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال، هذا الزوال.
2: أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس اليوم بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. مواكبة للانتخابات التشريعية، فاطمة الزهراء المنصوري تؤكد أن حزب الأصالة والمعاصرة يطمح إلى احتلال موقع يسمح له بتنزيل مشروعه. في المشهد الدولي، مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متعددة رغم مرونته. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيترأس اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى 28 لوفاة فقيد المغربي العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من مغرب هذا اليوم. هذا وتشكل الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه التي يتم تخليدها اليوم الاثنين 9 ربيع الثاني 48 400 ألف هجرية، مناسبة يستحضر من خلالها الشعب المغربي بكل إكبار وإجلال الإنجازات العظيمة التي حققها الملك الراحل خدمة للوطن وقضايا الأمة العربية والإسلامية العادلة والسلمي والأمن العالميين. هذه الذكرى تعد مناسبة مهيبة تتيح استحضار ذكرى مؤسسي الدولة الحديثة والملك الباني الذي بصم بأسلوبه المتفرد التاريخ الحديث للمملكة، والذي تمكن بفض إيمان راسخ وعزيمة عز نظيرها من وضع المملكة على سكة الحداثة منذ فجر الاستقلال. مواكبة للاستحقاقات التشريعية للثالثة وعشرين شتنبر الجارية، أكدت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصورية أن الحزب يطمح خلال هذه الاستحقاقات إلى احتلال الموقع الذي يسمح له بتنزيل مشروعه وتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، لنستمع.
3: الرهان الأول حقيقة ماشي هو عدد المقاعد فقط، الرهان الأول هو المشاركة. هذه لحظة ديمقراطية في بلادنا، وبغينا إن شاء الله هذه اللحظة الديمقراطية تأكد هذا المسار الديمقراطي اللي انطلقنا فيه منذ عقود. كذلك الثقة، فهذه فرصة باش نسترجعوا هذا الثقة ديال الشباب ويشوفوا بأن الأحزاب السياسية قوية ببرامج، وكحزب الأصالة والمعاصرة الرهان هو نحاولوا نقنعوا أكبر عدد من المواطنات والمواطنين ويوضعوا في ناطقتهم. الحزب ماشي انتظر الحملة الانتخابية باش يستعد، الحزب بعدا منذ سنوات بدا التنظيم ديالو، والحمد لله حزبنا راكم اليوم واحد التجربة في تدبير الشان العام لا المحلي لا الجهوي من 2021 داخل الحكومة. كذلك وضعنا لجنة الانتخابات فوق من سنة ونصف هذه، واشتغلنا باش نحاولوا نلقاو المرشح المناسب اللي مارس سياسة القرب، اللي تيتجاوب مع المواطنات والمواطنين، واللي حاضر في الميدان، واللي كذلك عنده كفاءات. وهذه لجنة الانتخابات اشتغلت، وفي نفس الوقت اشتغلت الأكاديمية في الحزب على هذا التصور الاجتماعي والعرض السياسي والبرنامج الانتخابي اللي تقدمنا به أمام المغاربة. وضعنا حقيقة برنامج متكامل اللي فيه واحد المجموعة تاع الإجراءات وتاع الالتزامات اللي كاينة في 5 تاع المحاور أساسية، وكاين 20 التزام أنا اللي تنعتبرهم أولويات حقيقية دابا، واللي هما مطالب ديال المواطنات والمواطنين. أولا القدرة الشرائية، كذلك كاين واحد المحور أنا اللي تنعتبره أساسي اللي هو الشباب، وهذا الشيء جاب البرنامج ديالنا باش تكون واحد المواكبة وباش يكون واحد مسار إدماج هاد الشباب، فهادو أنا تنعتبرهم أولويات. كاينة أولويات أخرى، السيادة بلادنا، لا السيادة الغذائية لا السيادة الطاقية، كاين كذلك النمو والاستدامة، وما اللي غيمكننا باش نحقوا هاد البرامج الاجتماعية اللي تنعتبروها أساسية في هاد الظروف الحالية ديال بلادنا.
2: هذا وتتواصل الحملة الانتخابية في فرن على وقع اللقاءات المباشرة للمترشحين مع السكان والتفاعلات والحوارات اليومية، مما يبرز تطلعات تتجاوز مجرد الرهانية الانتخابية. ففي المقاهي والمتاجر والأسواق يطرح السكان قضايا التشغيل والولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتنمية العالمية القروية وتثمين المؤهلات السياحية لهذا الإقليم الواقعي في الأطلسي المتوسط. إلياس أبو الرجا.
0: تشكل هذه المحطة الانتخابية فرصة للمواطنين للاطلاع على البرامج المقترحة والتعبير عن أولوياتهم والمشاركة في اختيار ممثليهم المستقبليين، مع وجود 19 ترشيحا للتنافس على مقعدين في مجلس النواب. وتكتسي هذه المشاركة في الاقتراع بهذا الإقليم أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات التي تواجهها مختلف الجماعات الترابية، غير أنه بصرف النظر عن البرامج والالتزامات المطروحة خلال الحملة الانتخابية، تكشف النقاشات عن انشغالات خاصة بمختلف مناطق الإقليم، سواء في المركز الحضري أو الجماعات القروية أو المناطق الجبلية. ففي مدينة إفران المعروفة بنشاطها السياحي وبيئتها الطبيعية، يركز السكان بشكل خاص على ملف تشغيل الشباب وتنويع النشاط الاقتصادي تطوير السياحة على مدار السنة. وفي المدينة نفسها يبرز ملف الصحة باستمرار في النقاشات، وعلى بعد بضعة كيلومترات تطرح خلال الحملة الانتخابية بمدينة أزرو انشغالات أخرى تتعلق أساسا بالتشغيل والتجارة والسياحة والمرافق العامة. ففي هذه المدينة يشدد السكان على ضرورة تعزيز الأنشطة الاقتصادية القادرة على توفير فرص عمل للشباب، مع العمل في الوقت ذاته على تثمين الموارد السياحية والحرفية المحلية بشكل أكبر. كما تشمل المواضيع المطروحة للنقاش قضايا النقل وصيانة الفضاءات العامة وتحسين التجهيزات والمرافق. وتتقاطع هذه الانشغالات مع تلك التي أثيرت في جماعات أخرى بالإقليم، حيث يطرح السكان أهمية تطوير البنية التحتية وتوفير فرص الشغل ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
2: في نشرة إنذارية برتقالية، تتوقع المديرية العامة للإرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم وطقس حار من اليوم إلى غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة جهة مطر.
4: زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم الاثنين وطقس حار من الاثنين إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الثانية زوالا إلى غاية 11 ليلا، وذلك بكل من عملات وأقاليم أوسرد والرشيدية وزاغورة وتنغير وبجدور ووادي الذهب وورززات. كما يرتقب تسجيل طقس حار من اليوم الاثنين إلى غاية يوم غد الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم الخميسات وتارودانت والعيون واشتوكايت بها وإنزكانيت ملول والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وبرشيد وسطات وسيدي بن نور واليوسفية وطرفايا وقلميم وطنطان وأقادير إدوتنان.
2: في المشهد الدولي، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن الاقتصاد العالمي رغم مرونته يواجه مخاطر متشابكة تتمثل في استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أعباء خدمة الديون والمخاطر المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال لقاء نظم في إطار منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، وقالت في هذا السياق إن التضخم مستعصٍ ومن غير المتوقع وفق المتحدث حله سريعا، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تجديد سياستها. حفصة الحجام.
5: خلال هذا اللقاء أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن التضخم مستعص ولا يمكن توقع حل سريع له، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تشديد سياستها، مضيفة في ذات السياق أن معركة تحقيق استقرار الأسعار زادت أيضا من تكلفة خدمة الديون وصعوبتها، مشددة على أن الضبط المالي ضروري لكن التنفيذ لا يواكب الفهم. من جهة أخرى أوضحت أن خيبة التوقعات المرتفعة المعقودة على الذكاء الاصطناعي قد تصدم النظام المالي العالمي، لا سيما مع تركز مخاطر تمويله في الولايات المتحدة، في حين تظل دول آسيا وأوروبا جزءا من سلسلة التوريد العالمية لهذه التقنية. وأشارت جورجيفا إلى أن تقرير الصندوق المرتقب في أكتوبر سيعكس استمرار ارتفاع المخاطر، معتبرة أن تحقيق نمو يحوم حول 3% يمثل إنجازا هائلا في ظل الصدمات المتلاحقة.
2: في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، والذي خصصه إلياس أبو الرجاء للحديث عن المشاركة المرتقبة للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، بالإضافة لأبرز نتائج الدوريات الأوروبية الكبرى.
0: يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر و 6 أكتوبر في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر، على أن يواجه في الجولة الثانية المنتخب التونسي بملعب قناة السويس. وفي أهم نتائج نهاية الأسبوع، فاز أتلتيكو مدريد على ضيف ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وفي الدوري الفرنسي، عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين لهدف في ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. هذا وتعرض الدولي المغربي من حارت لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا، وشارك حارت أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد شعوره بآلام على مستوى الجزء الخلفي من الفخذ، لينهي بذلك مشاركته في الكلاسيكو مبكرا. وفي أخبار المنتخبات، مدد لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2032.
2: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. البيئة العامة كتعد فضاءات مشتركة كيلتقي فيها أفراد كينتميو لخلفيات اجتماعية وثقافية ونفسية مختلفة، فالقطار والحافلة والحديقة والمقهى وقاعة الانتظار والأسواق وغيرها ماشي مجرد أماكن للعبور أو قضاء وقت معين، وإنما هي فضاءات للتفاعل الاجتماعي كتقطع فيها أنماط متعددة من السلوك والتوقعات والقيم. ومن بين الظواهر اللي كتبرز داخل هذه الفضاءات ظاهرة الأفراد المزعجون. هم أفراد كتصدر منهم سلوكيات كتجاوز الحدود المقبولة اجتماعيا وكتسبب للآخرين الضيق أو التوتر أو الإحراج، وأحيانا كتكون مصدر حقيقي للنزاع. والمشكلة ماشي في اختلاف الأفراد، لأن الاختلاف جزء طبيعي من الحياة الاجتماعية، وإنما في عدم احترام القواعد الضمنية اللي كتنظم الوجود المشترك في مكان معين. في القطار مثلا يقدر يصادف المسافر فرد كيتكلم بصوت مرتفع في الهاتف او يشغل موسيقى بدون سماعات او يحتل مساحه كتفوق اللي كيحتاج ليها، او يصر على الحديث مع افراد ما عندهمش حتى رغبه في التواصل معه. وفي الحافله يقدر يظهر السلوك المزعج في صوره التدافع او تجاوز الدور او عدم احترام خصوصيه الاخرين. اما في الحدائق والاماكن المفتوحه فكيتجسد هذا السلوك في الصراخ او السلوك العدواني او إزعاج الأسر والأطفال، أو استعمال المكان بطريقة كتحرم الآخرين من حقهم في الاستفادة منه. من المنظور السلوكي ما يمكنش تفسير هذه التصرفات دائما باعتبارها دليل على سوء النية، يقدر يكون البعض منها ناتج على ضعف الوعي بالقواعد الاجتماعية أو الاختلاف في التنشئة أو عدم إدراك الفرد تأثير سلوكه على الآخرين. فالفرد اللي كيتحدث بصوت مرتفع يمكن ما يشعرش بأن صوته مزعج، والفرد اللي كيقترب أكثر من اللازم الآخرين يمكن تكون عنده حدود مختلفة للمسافة الشخصية. لذلك فالسلوك المزعج كيرتبط جزئيا باللي ممكن تسميته بالمعايير الاجتماعية الضمنية، أي القواعد غير المكتوبة اللي كيتعلموها الأفراد من خلال الأسرة والمدرسة والمجتمع والخبرة اليومية. هاد السلوكيات كتجي من التنشئة الاجتماعية اللي كيكون عندها دور أساسي في تشكيلها. فالطفل اللي كيتعلم من الصغر احترام الدور ديالو وخفض الصوت في الأماكن المشتركة وكيتعلم يحترم خصوصية الآخرين كيكون أكثر استعداد للالتزام بهاد القواعد من اللي كيصبح راشد. فغياب التربية على المسؤولية الاجتماعية كيؤدي لظهور أنماط من السلوك الأناني المزعج، بحيث كينظر الفرد للمكان العام باعتباره امتداد للمجال الخاص وكيتصرف وفق رغباته الشخصية بدون اعتبار كافي لراحة الآخرين. ويمكن تساهم الضغوط النفسية واليومية في ظهور السلوك المزعج، فالازدحام والتعب والانتظار الطويل والحرارة وضغط العمل والمشاكل الأسرية والاقتصادية كتخلي قدرة الفرد على ضبط انفعالاته قليلة. على هذا الأساس كنلاحظوا أحيانا أن فرد كيبان هادئ في ظروف عادية يقدر يصبح سريع الغضب أو صاخب في موقف كيتسم بالازدحام أو التأخير. ومع ذلك ربط السلوك بالضغط النفسي ماشي مبرر، لأن المجال العام كيقوم على مبدأ أساسي هو أن حرية الفرد في التصرف كتوقف من اللي كتبدأ تضر راحة الآخرين أو كتمس بحقوقهم، وكتزيد الظاهرة كتتعقد من اللي كيتحول السلوك المزعج لسلوك استفزازي أو عدواني. كين أفراد ما كيكفيهمش إحداث الضجيج أو الفوضى، ولكن كيستمتعوا بإثارة ردود أفعال الآخرين أو كيدخلوا في مشاجرات لأسباب تافهة أو كيحاولوا فرض حضورهم بالقوة. وهنا كتنتقل المسألة من مجرد اختلاف العادات، المشكلة كتتعلق بإدارة الانفعالات والقدرة على احترام الحدود الاجتماعية. والمواجهة المباشرة مع هاد الأفراد تقدر توصل لتصعيد الموقف، لذلك كيكون التجاهل احيانا اكثر فاعليه، خصوصا ملي كيكون السلوك عابر وما كيمثلش خطر حقيقي. من جهه اخرى، رد فعل الاخرين تجاه الفرد المزعج كيكشف جانب مهم من الثقافه الاجتماعيه، فبعض الافراد كيفضلوا الصمت حتى ملي كيتعرضوا للازعاج خوفا من النزاع أم نرد فعل عدواني، بينما كيميل آخرون للمواجهة السريعة، وتقدر تحول المواجهة نفسها المشكلة أكبر من السلوك الأصلي. لذلك هنا كتبان أهمية المهارات الاجتماعية في إدارة المواقف المزعجة، فالتنبيه الهادئ والمحترم ملي كيكون ضروري يقدر يكون أكثر فاعلية من التوبيخ والإهانة، ويمكن طلب خفض الصوت مثلا بدلا من استخدام لغة اتهامية كتدفع الطرف الآخر للدفاع على نفسه كأنه هو اللي عنده الحق. والمؤسسات أيضا كتحمل المسؤولية في الحد من هذه الظاهرة، فوسائل النقل والحدائق والمرافق العامة وغيرها كتحتاج لقواعد واضحة وإشارات إرشادية وآليات مناسبة للتدخل ملي كتوقع هذه السلوكيات المزعجة، وتطبيقها بصورة منتظمة كيساهم في ترسيخ فكرة أن الفضاء العام ماشي ملك للفرد، وإنما هو مجال مشترك كتحكمه حقوق وواجبات متبادلة. فوجود أفراد مزعجون في الأماكن العامة كيكشف على طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع، لذلك احترام الهدوء والمسافة الشخصية والخصوصية ماشي التزام شكلي، ولكن هو تعبير عن الاعتراف بالآخر باعتباره شريك في المجال العام. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو.
0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الزوال.
3: هذا الزوال.
4: أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس اليوم بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. مواكبة للانتخابات التشريعية، فاطمة الزهراء المنصوري تؤكد أن حزب الأصالة والمعاصرة يطمح إلى احتلال موقع يسمح له بتنزيل مشروعه. في المشهد الدولي، مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متعددة رغم مرونته. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيترأس اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى 28 لوفاة فقيد المغربي العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من مغرب هذا اليوم. هذا وتشكل الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه التي يتم تخليدها اليوم الاثنين 9 ربيع الثاني 48/400 هجرية، مناسبة يستحضر من خلالها الشعب المغربي بكل إكبار وإجلال الإنجازات العظيمة التي حققها الملك الراحل خدمة للوطن وقضايا الأمة العربية والإسلامية العادلة والسلمي والأمن العالميين. هذه الذكرى تعد مناسبة مهيبة تتيح استحضار ذكرى مؤسسي الدولة الحديثة والملك الباني الذي بصم بأسلوبه المتفرد التاريخ الحديث للمملكة، والذي تمكن بفض إيمان راسخ وعزيمة عز نظيرها من وضع المملكة على سكة الحداثة منذ فجر الاستقلال. مواكبة للاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر الجاري، أكدت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصورية أن الحزب يطمح خلال هذه الاستحقاقات إلى احتلال الموقع الذي يسمح له بتنزيل مشروعه وتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، لنستمع.
5: الرهان الأول حقيقة ماشي هو عدد المقاعد فقط، الرهان الأول هو المشاركة. هذه لحظة ديمقراطية في بلادنا، وبغينا إن شاء الله هذه اللحظة الديمقراطية تأكد هذا المسار الديمقراطي اللي انطلقنا فيه منذ عقود. كذلك الثقة، فهذه فرصة باش نسترجعوا هذه الثقة ديال الشباب ونشوفوا بأن الأحزاب السياسية قوية ببرامج وكحزب الأصالة والمعاصرة. الرهان هو نحاولوا نقنعوا أكبر عدد المواطنات والمواطنين ويوضعوا فينا ثقتهم. الحزب ماشي ننتظر الحملة الانتخابية باش يستعد، الحزب بعدا منذ سنوات بدا التنظيم ديالو، والحمد لله حزبنا راكم اليوم واحد التجربة في تدبير الشأن العام لا المحلي لا الجهوي من 2021 داخل الحكومة. كذلك وضعنا لجنة الانتخابات فوق من سنة ونصف هذه، واشتغلنا باش نحاولوا نلقاو المرشح المناسب اللي يمارس سياسة القرب، اللي تيتجاوب مع المواطنات والمواطنين، واللي حاضر في الميدان، واللي كذلك عنده كفاءات. وهذه لجنة الانتخابات اشتغلت، وفي نفس الوقت اشتغلت الأكاديمية في الحزب على هذا التصور الاجتماعي والعرض السياسي والبرنامج الانتخابي اللي تقدمنا به أمام المغاربة. وضعنا حقيقة برنامج متكامل اللي فيه واحد المجموعة تاع الإجراءات وتاع الالتزامات اللي كاينة في 5 تاع المحاور أساسية، وكاين 20 التزام أنا اللي تنعتبرهم أولويات حقيقية دابا، واللي هما مطالب ديال المواطنات والمواطنين. أولا القدرة الشرائية، كذلك كاين واحد المحور أنا اللي تنعتبره أساسي اللي هو الشباب، وهذا الشيء جاب البرنامج ديالنا باش تكون واحد المواكبة وباش يكون واحد مسار إدماج هاد الشباب. فهادو أنا تعتبرهم أولويات. كاينة أولويات أخرى، سيادة بلادنا، لا السيادة الغذائية لا السيادة الطاقية، كاين كذلك النمو والاستدامة، وما اللي غيمكننا باش نحقوا هذه البرامج الاجتماعية اللي تنعتبروها أساسية في هذه الظروف الحالية ديال بلادنا.
4: هذا وتتواصل الحملة الانتخابية في فرن على وقع اللقاءات المباشرة للمترشحين مع السكان والتفاعلات والحوارات اليومية، مما يبرز تطلعات تتجاوز مجرد الرهان الانتخابي. ففي المقاهي والمتاجر والأسواق يطرح السكان قضايا التشغيل والولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتنمية العالمية القروية وتثمين المؤهلات السياحية لهذا الإقليم الواقعي في الأطلسي المتوسط. إلياس أبو الرجاء.
6: تشكل هذه المحطة الانتخابية فرصة للمواطنين للاطلاع على البرامج المقترحة والتعبير عن أولوياتهم والمشاركة في اختيار ممثليهم المستقبليين، مع وجود 19 ترشيحا للتنافس على مقعدين في مجلس النواب. وتكتسي هذه المشاركة في الاقتراع بهذا الإقليم أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات التي تواجهها مختلف الجماعات الترابية، غير أنه بصرف النظر عن البرامج والالتزامات المطروحة خلال الحملة الانتخابية، تكشف النقاشات عن انشغالات خاصة بمختلف مناطق الإقليم، سواء في المركز الحضري أو الجماعات القروية أو المناطق الجبلية. ففي مدينة إفران المعروفة بنشاطها السياحي وبيئتها الطبيعية، يركز السكان بشكل خاص على ملف تشغيل الشباب وتنويع النشاط الاقتصادي تطوير السياحة على مدار السنة. وفي المدينة نفسها يبرز ملف الصحة باستمرار في النقاشات، وعلى بعد بضعة كيلومترات تطرح خلال الحملة الانتخابية بمدينة أزرو انشغالات أخرى تتعلق أساسا بالتشغيل والتجارة والسياحة والمرافق العامة. ففي هذه المدينة يشدد السكان على ضرورة تعزيز الأنشطة الاقتصادية القادرة على توفير فرص عمل للشباب، مع العمل في الوقت ذاته على تثمين الموارد السياحية والحرفية المحلية بشكل أكبر. كما تشمل المواضيع المطروحة للنقاش قضايا النقل وصيانة الفضاءات العامة وتحسين التجهيزات والمرافق. وتتقاطع هذه الانشغالات مع تلك التي أثيرت في جماعات أخرى بالإقليم، حيث يطرح السكان أهمية تطوير البنية التحتية وتوفير فرص الشغل ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
4: في نشرة إنذارية برتقالية، تتوقع المديرية العامة للإرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم وطقس حار من اليوم إلى غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. جهان معترة.
7: زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم الاثنين، وطقس حار من الاثنين إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الثانية زوال إلى غاية 11 ليلا، وذلك بكل من عمالات وأقاليم أوسرد والرشيدية وزاغورة وتنغير وبجدور ووادي الذهب وورززات. كما يرتقب تسجيل طقس حار من اليوم الاثنين إلى غاية يوم غدنا الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم الخميسات وتارودانت والعيون واشتوكايت بها وإنزغانيت ملول والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وبرشيد وسطات وسيدي بنور واليوسفية وطرفايا وقلميم وطنطان وأقادير إدوتنان.
4: في المشهد الدولي، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن الاقتصاد العالمي رغم مرونته يواجه مخاطر متشابكة تتمثل في استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أعباء خدمة الديون والمخاطر المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال لقاء نظم في إطار منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، وقالت في هذا السياق أن التضخم مستعصن من غير المتوقع وفق المتحدث حله سريعا، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تجديد سياستها. حفصة الحجام.
8: خلال هذا اللقاء أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن التضخم مستعصٍ ولا يمكن توقع حل سريع له، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تشديد سياستها، مضيفة في ذات السياق أن معركة تحقيق استقرار الأسعار زادت أيضا من تكلفة خدمة الديون وصعوبتها، مشددة على أن الضبط المالي ضروري لكن التنفيذ لا يواكب الفهم. من جهة أخرى أوضحت أن خيبة التوقعات المرتفعة المعقودة على الذكاء الاصطناعي قد تصدم النظام المالي العالمي، لا سيما مع تركز مخاطر تمويله في الولايات المتحدة، في حين تظل دول آسيا وأوروبا جزءا من سلسلة التوريد العالمية لهذه التقنية. وأشارت جورجيفا إلى أن تقرير الصندوق المرتقب في أكتوبر سيعكس استمرار ارتفاع المخاطر، معتبرة أن تحقيق نمو يحوم حول 3% يمثل إنجازا هائلا في ظل الصدمات المتلاحقة.
4: في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، والذي خصصه إلياس أبو الرجاء للحديث عن المشاركة المرتقبة للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، بالإضافة لأبرز نتائج الدوريات الأوروبية الكبرى.
6: يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر و 6 أكتوبر في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر، على أن يواجه في الجولة الثانية المنتخب التونسي بملعب قناة السويس. وفي أهم نتائج نهاية الأسبوع، فاز أتلتيكو مدريد على ضيف ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وفي الدوري الفرنسي، عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين لهدف في ختام منافسة الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. هذا وتعرض دولي المغربية من حارت لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا، وشارك حارت أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد شعوره بآلام على مستوى الجزء الخلفي من الفخذ، لينهي بذلك مشاركته في الكلاسيكو مبكرا. وفي أخبار المنتخبات، مدد لويس دي لافوينتي مدرب منتخب بإسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2032.
4: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: مرحبا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الاقتصادية، في تقديمها جهان معطر، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة الغابونية تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4% ونصف سنة 2027. ارتفاع معاملات الدفع عبر الهواتف المحمولة لمسافرين الأجانب بنسبة 40% بالصين. أستراليا تعتزم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لقيادة نمو الاقتصاد في العقود المقبلة. نستهل هذا الموعد من الغابون، حيث تتوقع حكومة البلاد أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 4% ونصف خلال سنة 2027 مقابل 4% المتوقع في 2026، وذلك وفقا لبلاغ مجلس الوزراء. التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
3: من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الغابوني نموا بنسبة 4% ونصف خلال سنة 27 و2000 مقابل 4% المتوقع في 26 و2000، وذلك وفقا لبلاغ مجلس الوزراء. البلاغ أوضح أن هذا النمو سيعزى إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6% فضلا عن نمو القطاع النفطي بنسبة 4.1%. ومن المرتقب أن يرتفع إنتاج النفط بنسبة 4.1% ليبلغ 11,030,000 طن مترية في سنة 27 و2000 مقابل 10,080,000 طن متوقعة في 26 و2000. في المقابل يتوقع أن يتراجع سعر البرميل من النفط الغابونية بنسبة 12.5% لينتقل من 80 دولارا للبرميل في 26 و2000 إلى 70 دولارا في 27 و2000.
2: وفي خبر اقتصادي آخر، سجلت قيمة معاملات الدفع عبر الهواتف المحمولة للمسافرين القادمين إلى الصين ارتفاعا بنسبة 40%، وذلك بحسب شركة مقاصة الدفع الإلكترونية الصينية نيتس يونيون. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
4: شركة مقاصة الدفع الإلكترونية الصينية أوضحت أن عدد وقيمة معاملات الدفع عبر الهاتف المحمول التي أجراها المسافرون عند دخول البلاد من خلال خدمات الشركة شهدت ارتفاعا بنسبة 70% و40% على التوالي منذ بداية 2026. وأضافت أن إجمالي عدد المعاملات استحوذ على أزيد من 70% من إجمالي حصص السوق. ولتحسين تجربة الدفع للأجانب، أطلقت الشركة خدمات ميسرة تتوافق مع عادات المستخدمين في الدول الأوروبية والولايات المتحدة لتحقيق ربط سلس بين البطاقات المصرفية الخارجية ومدفوعات رمزية الاستجابة السريعة داخل البلد، ليغطي مستخدموها أكثر من 200 دولة ومنطقة في العالم.
2: وفي الختم، تعتزم أستراليا الاعتماد على نشر وتطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لقيادة نمو الاقتصاد خلال العقود الأربع المقبلة في ظل احتمالات تزايد انقسامات الاقتصاد العالمية وصعوبة التنبؤ بتطوراته. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: وزارة الخزانة الأسترالية في تقريرها السنوي الصادر بعنوان تقرير الأجيال ذكرت أن التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم تحقيق النمو المستهدف لإنتاجية

0: خدمات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الأداء الاقتصادي المستقبلي سيعتمد على مدى الاستفادة من فوائد الأسواق الناشطة، مع الحذر من الآثار الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية.
1: وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription, elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale Rotwazil Oula pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
3: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ماب راديو،
5: ماب راديو،
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الزوال.
5: هذا الزوال.
6: أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس اليوم بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. مواكبة للانتخابات التشريعية، فاطمة الزهراء المنصوري تؤكد أن حزب الأصالة والمعاصرة يطمح إلى احتلال موقع يسمح له بتنزيل مشروعه. في المشهد الدولي، مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متعددة رغم مرونته. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيترأس اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى 28 لوفاة فقيد المغربي العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من مغرب هذا اليوم. هذا وتشكل الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، التي يتم تخليدها اليوم الاثنين 9 ربيع الثاني 48/400 هجرية، مناسبة يستحضر من خلالها الشعب المغربي بكل إكبار وإجلال الإنجازات العظيمة التي حققها الملك الراحل خدمة للوطن وقضايا الأمة العربية والإسلامية العادلة والسلم والأمن العالميين. هذه الذكرى تعد مناسبة مهيبة تتيح استحضار ذكرى مؤسسي الدولة الحديثة والملك الباني الذي بصم بأسلوبه المتفرد التاريخ الحديث للمملكة، والذي تمكن بفضل إيمان راسخ وعزيمة عز نظيرها من وضع المملكة على سكة الحداثة منذ فجر الاستقلال. مواكبة للاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر الجاري، أكدت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب

0: الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصورية أن الحزب يطمح خلال هذه الاستحقاقات إلى احتلال الموقع الذي يسمح له بتنزيل مشروعه وتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، لنستمع.
1: الرهان الأول حقيقتين ماشي هو عدد المقاعد فقط، الرهان الأول هو المشاركة. هذه لحظة ديمقراطية في بلادنا، وبغينا إن شاء الله هذه اللحظة الديمقراطية تأكد هذا المسار الديمقراطي اللي انطلقنا فيه منذ عقود. كذلك الثقة، فهذه فرصة باش نسترجعوا هذه الثقة ديال الشباب ونشوفوا بأن الأحزاب السياسية قوية ببرامج، وكحزب الأصالة والمعاصرة الرهان هو نحاولوا نقنعوا أكبر عدد المواطنات والمواطنين ويوضعوا فينا ثقتهم. الحزب ماشي ننتظر الحملة الانتخابية باش يستعد. الحزب بعدا منذ سنوات بدا التنظيم ديالو، والحمد لله حزبنا راكم اليوم واحد التجربة في تدبير الشأن العام لا المحلي لا الجهوي من 2021 داخل الحكومة. كذلك وضعنا لجنة الانتخابات فوق من سنة ونصف هذه، واشتغلنا باش نحاولوا نلقاو المرشح المناسب اللي يمارس سياسة القرب اللي تتجاوب مع المواطنات والمواطنين واللي حاضر في الميدان واللي كذلك عنده كفاءات. وهذه لجنة الانتخابات اشتغلت، وفي نفس الوقت اشتغلت الأكاديمية الحزب على هذا التصور الاجتماعي والعرض السياسي والبرنامج الانتخابي اللي تقدمنا به أمام المغاربة. وضعنا حقيقة برنامج متكامل اللي فيه واحد المجموعة تاع الإجراءات وتاع الالتزامات اللي كاينة في 5 تاع المحاور أساسية، وكاين 20 التزام أنا اللي تنعتبرهم أولويات حقيقية دابا، واللي هما مطالب ديال المواطنات والمواطنين. أولا القدرة الشرائية، كذلك كاين واحد المحور أنا اللي تنعتبره أساسي اللي هو الشباب، وهذا الشيء اللي جاب البرنامج ديالنا باش تكون واحد المواكبة وباش يكون واحد مسار إدماج هاد الشباب. فهادو أنا تعتبرهم أولويات. كاينة أولويات أخرى، سيادة بلادنا، لا السيادة الغذائية لا السيادة الطاقية، كاين كذلك النمو والاستدامة، وما اللي غيمكننا باش نحقوا هذه البرامج الاجتماعية اللي تنعتبروها أساسية في هذه الظروف الحالية ديال بلادنا.
0: هذا وتتواصل الحملة الانتخابية في فرن على وقع اللقاءات المباشرة للمترشحين مع السكان والتفاعلات والحوارات اليومية، مما يبرز تطلعات تتجاوز مجرد الرهان الانتخابية. ففي المقاهي والمتاجر والأسواق يطرح السكان قضايا التشغيل والولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتنمية العالمية القروية وتثمين المؤهلات السياحية لهذا الإقليم الواقع في الأطلسي المتوسط. إلياس أبو الرجاء.
2: تشكل هذه المحطة الانتخابية فرصة للمواطنين للاطلاع على البرامج المقترحة والتعبير عن أولوياتهم والمشاركة في اختيار ممثليهم المستقبليين، مع وجود 19 ترشيحا للتنافس على مقعدين في مجلس النواب. وتكتسي هذه المشاركة في الاقتراع بهذا الإقليم أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات التي تواجهها مختلف الجماعات الترابية، غير أنه بصرف النظر عن البرامج والالتزامات المطروحة خلال الحملة الانتخابية، تكشف النقاشات عن انشغالات خاصة بمختلف مناطق الإقليم، سواء في المركز الحضري أو الجماعات القروية أو المناطق الجبلية. ففي مدينة إفران المعروفة بنشاطها السياحي وبيئتها الطبيعية، يركز السكان بشكل خاص على ملف تشغيل الشباب وتنويع النشاط الاقتصادي وتطوير السياحة على مدار السنة. وفي المدينة نفسها يبرز ملف الصحة باستمرار في النقاشات، وعلى بعد بضعة كيلومترات تطرح خلال الحملة الانتخابية بمدينة أزرو انشغالات أخرى تتعلق أساسا بالتشغيل والتجارة والسياحة والمرافق العامة. ففي هذه المدينة يشدد السكان على ضرورة تعزيز الأنشطة الاقتصادية القادرة على توفير فرص عمل للشباب، مع العمل في الوقت ذاته على تثمين الموارد السياحية والحرفية المحلية بشكل أكبر. كما تشمل المواضيع المطروحة للنقاش قضايا النقل وصيانة الفضاءات العامة وتحسين التجهيزات والمرافق. وتتقاطع هذه الانشغالات مع تلك التي أثيرت في جماعات أخرى بالإقليم، حيث يطرح السكان أهمية تطوير البنية التحتية وتوفير فرص الشغل ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
0: في نشرة إنذارية برتقالية تتوقع المديرية العامة للإرصاد الجوي تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم وطقس حار من اليوم إلى غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة جهان مهتر.
3: زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم الاثنين وطقس حار من الاثنين إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الحادية عشرة ليلا، وذلك بكل من عمالات وأقاليم أوسرد والرشيدية وزاغورة وتنغير وبجدور ووادي الذهب وورززات. كما يرتقب تسجيل طقس حار من اليوم الاثنين إلى غاية يوم غد الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم الخميسات وتارودانت والعيون وشتوكا إتباها وإنزقان إتملول والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وبرشيد وسطات وسيدي بنور واليوسفية وطرفايا وقلميم وطنطان وأقادير إدوتنان.
0: في المشهد الدولي حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن الاقتصاد العالمي رغم مرونته يواجه مخاطر متشابكة تتمثل في استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أعباء خدمة الديون والمخاطر المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال لقاء نظم في إطار منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، وقالت في هذا السياق إن التضخم مستعصي ومن غير المتوقع وفق المتحدث حله سريعا، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تجديد سياستها. حفصة الحجام.
4: خلال هذا اللقاء أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن التضخم مستعص ولا يمكن توقع حل سريع له، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تشديد سياستها، مضيفة في ذات السياق أن معركة تحقيق استقرار الأسعار زادت أيضا من تكلفة خدمة الديون وصعوبتها، مشددة على أن الضبط المالي ضروري لكن التنفيذ لا يواكب الفهم. من جهة أخرى أوضحت أن خيبة التوقعات المرتفعة المعقودة على الذكاء الاصطناعي قد تصدم النظام المالي العالمي، لا سيما مع تركز مخاطر تمويله في الولايات المتحدة، في حين تظل دول آسيا وأوروبا جزءا من سلسلة التوريد العالمية لهذه التقنية. وأشارت جورجيفا إلى أن تقرير الصندوق المرتقب في أكتوبر سيعكس استمرار ارتفاع المخاطر، معتبرة أن تحقيق نمو يحوم حول 3% يمثل إنجازا هائلا في ظل الصدمات المتلاحقة.
0: في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، والذي خصصه إلياس أبو الرجاء للحديث عن المشاركة المرتقبة للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، بالإضافة لأبرز نتائج الدوريات الأوروبية الكبرى.
2: يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر و 6 أكتوبر في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر، على أن يواجه في الجولة الثانية المنتخب التونسي بملعب قناة السويس. وفي أهم نتائج نهاية الأسبوع، فاز أتلتيكو مدريد على ضيف ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وفي الدوري الفرنسي عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين لهدف في ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. هذا وتعرض الدولي المغربي من حارت لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا، وشارك حارت أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد شعوره بآلم على مستوى الجزء الخلفي من الفخذ، لينهي بذلك مشاركته في الكلاسيكو مبكرا. وفي أخبار المنتخبات، مدد لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2032.
5: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
2: أهلا وسهلا بكم. قد لا يشعر مريض السكري بأي مشكلة في عينه، بينما يمكن أن يكون ارتفاع السكر قد بدأ يؤثر على نظره بصمت. فما علاقة السكري بصحة العين؟ وكيف يمكن لمريض السكري أن يحمي نعمة البصر؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على مضاعفات السكري على العين وأهمية الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة. أرحب بالدكتورة حبيبة تازي، أخصائية طب وجراحة العيون. دكتورة مرحبا بك.
3: السلام عليكم، شكرا على الضيافة.
2: دكتورة حبيبة، بداية كيف يؤثر مرض السكري على العين، وما الذي يحدث تحديدا داخل الشبكية عندما ترتفع مستويات السكر في الدم؟
3: شكرا على اختيار هذا الموضوع اللي هو مهم جدا في المجتمع ديالنا. داء السكري هو مرض شائع في المجتمع ديالنا، ومن ضمن مشاكل الصحة العمومية في المغرب، بحيث أن أكثر من 2,700,000 مغربي مريض بمرض السكري، اللي هو تقريبا 10.8% ديال المواطنين إلى حدنا القصيرين. ومرض السكري قدر يعطي عدة مشاكل في الصحة ديالنا، وتعطي مشاكل في العين. وخصنا نعرفوا بين العينين هما أول عضو تتقاس بهذا المرض قبل كاع من كلاوي مثلا. وفي داخل العين السكري تقدر يعطي عدة مشاكل، من ضمنها تقدر تجينا جلالة بشكل مبكر، ويقدر يعطينا واحد المرض خطير جدا اللي هو اعتلال شبكية السكري. وباش نفهموا هذا المرض اللي هو الريتينوباتي ديابيتيك، خاصنا نفهموا بين داخل العين عندنا واحد الطبقة مهمة جدا، بحال واحد جليدة رهيفة اللي سميتها الشبكة. وهذه الشبكة فيها خلايا مهمين اللي تدوزوا الضوء من العين الراس اللي هما لي فوتوريسيبتور، وفيها واحد العروقة رهافين بزاف اللي تدوزوا الاكسجين والتغذية للشبكة. وهاد العروقة الشبكة هما ارهف عروقة في الدات، داكشي علاش العين تتقاسية الاولى. ومنين تطلع نسبة السكر في الدم، هاد العروقة تيوليو رهافين وتيولي تولي فيهم واحد لافيت اللي تيكون على شكل جلطات ديال الدم ودي ميكرو ايموراجي، وتقدر يكون عندنا انتفاخ الشبكه او لودم ماكولير اللي هو تيؤدي الى مشاكل في جوده البصر، ويقدر يدي لفقدان البصر. وداكشي علاش ما خصناش نتسناو هاد الاعراض باش ندوزو.
2: يعني يمكن ان تتضرر العين بسبب السكري دون اعراض، يعني ما يحش بها المريض؟
3: هذا سؤال مهم جدا، والخطوره كلها كاينه في هذا السؤال، بحيث ان هذا المرض هو مرض صامت. شحال من واحد تيكون فيه مشكل، عنده مشكل في الشبكه وما تيحس بحتى شي حاجه، تيدوزوا عندنا وتيشوفوا 10 على 10، ولكن ملي تنفحصوا الشبكه ديالهم تلقاو نزيف وانتفاخ. وداك الشيء علاش تنأكدوا نعاودوا على على على على, على, على باش يدوزوا مره في العام، وعلى الفحص المبكر اللي هو اللي تيقدر يحمي الشبكه ديالنا. وكاينين شي ناس تيحسوا بواحد النقص في جوده البصر، كاين اللي تيشوف واحد الذبابات بحال شي نقيطات كحل قدام العين، خيوطه كحل، كاين اللي تيحس بواحد بحال سحابه كحله تدوز، كاين اللي ما تيقدرش يقرا مزيان، ولا كاين غير ما تيبقاش يشوف مزيان من ضد القدم ديالو. واللي مهم بزاف سي كو الفحص المبكر هو اللي كيقدر ينقذنا، حيت الا بداو هاد المشاكل هاد الاعراض غيقدر يكون فات الحال على العلاج.
2: طيب، ما الفحوصات يعني التي يحتاجها مريض السكري للاطمئنان يعني على صحه العين ديالو؟
3: أي واحد مريض بدا سكري خاصو يزور طبيب العيون مرة في السنة باش يدير واحد الفحص شامل ديال العين، تنشوفو جودة النظر وتنقيسو قياس ديال البصر، تنعبرو الضغط داخل العين حيت تنلقاو بين كاينة نسبة كبيرة ديال الناس اللي فيهم داء السكري تيكون عندهم ارتفاع ديال الضغط في العين أو ليبرتونسيون أوكولير والغلوكوم، وتنشوفو واش جلالة بدات بشكل مبكر، وطبيب طبيب العيون تيفتح البؤبؤ لرؤية الشبكة ولفحص الشبكة، وبعد المرات تنديرو تنقومو بتصوير شبكة العين باش يمكن لينا نتبعوها ويمكننا نشوفو إلا كانوا تغيرات ولا كاينين شي مشاكل غيظهروا من بعد. واللي مهم بزاف هو واحد الراديو اللي الناس تسميه سكانير ديال العينين اللي هو لو سي تي ولا لا توموغرافي بار كوهيرونس اوبتيك. هذا هو واحد لا راديو اللي يمكن لينا نشوفو بدقة كاع الطبقات ديال الشبكه، ويمكن ليها تشخص في وقت مبكر بعض المشاكل مثل انتفاخ في الشبكه او نزيف او تقلع في الشبكه اللي هو لو ديكولمون دو ريتين تراكسيونيل قبل ما يبان لينا فحص الشبكه العادي.
2: كنصيحه اخيره يعني للمشاهدين اللي مصابين بداء السكري او لتفادي داء السكري باش ما نوصلوش لفقدان نعمه البصر؟
3: النصيحة ديالي هي اولا الا كنا مراد بداء السكر هادشي ما تيعنيش فقدان البصر. الحمد لله الان كاينين عده طرق وعده علاجات اللي باش يبقى جوده النظر مثل اللازير او لا فوتوكواغولاسيون بانريتينيان وبعض الحقنات في داخل العين او لي انجكسيون انترافيتريان. النصيحه هي خاص الفحص المبكر هو اهم حاجه، وخاص الواحد يزور طبيب العيون قبل ما يبداو المشاكل وقبل ما يبداو لي سامبتوم.
2: شكرا لك دكتورة حبيبة التازي أخصائية في طب وجراحة العيون.
3: شكرا.
2: قد يبدأ تأثير السكري على العين بصمت، لكن الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة قد يصنعان فرقا كبيرا في حماية النظر. فالعناية بالسكري هي أيضا عناية بالعين وحماية لنعمة البصر. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: صحتك. مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو،
2: ماب راديو،
0: نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال،
2: هذا الزوال.
3: أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس اليوم بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. مواكبة للانتخابات التشريعية، فاطمة الزهراء المنصوري تؤكد أن حزب الأصالة والمعاصرة يطمح إلى احتلال موقع يسمح له بتنزيل مشروعه. في المشهد الدولي، مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متعددة رغم مرونته. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيترأس اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من مغرب هذا اليوم. هذا وتشكل الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه التي يتم تخليدها اليوم الاثنين 9 ربيع الثاني 48/400 هجرية، مناسبة يستحضر من خلالها الشعب المغربي بكل إكبار وإجلال الإنجازات العظيمة التي حققها الملك الراحل خدمة للوطن وقضايا الأمة العربية والإسلامية العادلة والسلمي والأمن العالميين. هذه الذكرى تعد مناسبة مهيبة تتيح استحضار ذكرى مؤسسي الدولة الحديثة والملك الباني الذي بصم بأسلوبه المتفرد التاريخ الحديث للمملكة، والذي تمكن بفض إيمان راسخ وعزيمة عز نظيرها من وضع المملكة على سكة الحداثة منذ فجر الاستقلال. مواكبة للاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر الجاري، أكدت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري أن الحزب يطمح خلال هذه الاستحقاقات إلى احتلال الموقع الذي يسمح له بتنزيل مشروعه وتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، لنستمع.
4: الرهان الأول حقيقة ماشي هو عدد المقاعد فقط، الرهان الأول هو المشاركة. هذه لحظة ديمقراطية في بلادنا، وبغينا إن شاء الله هذه اللحظة الديمقراطية تأكد هذا المسار الديمقراطي اللي انطلقنا فيه منذ عقود. كذلك الثقة، فهذه فرصة باش نسترجعوا هذا الثقة ديال الشباب ويشوفوا بأن الأحزاب السياسية قوية ببرامج، وكحزب الأصالة والمعاصرة الرهان هو نحاولوا نقنعوا أكبر عدد من المواطنات والمواطنين ويوضعوا في ناطقتهم. الحزب ماشي ننتظر الحملة الانتخابية باش يستعد، الحزب بعدا منذ سنوات بدا التنظيم ديالو، والحمد لله حزبنا راكم اليوم واحد التجربة في تدبير الشأن العام لا المحلي لا الجهوي من 2021 داخل الحكومة. كذلك وضعنا لجنة الانتخابات فوق من سنة ونصف هذه، واشتغلنا باش نحاولوا نلقاو المرشح المناسب اللي مارس سياسة القرب اللي تيتجاوب مع المواطنات والمواطنين واللي حاضر في الميدان واللي كذلك عنده كفاءات. وهذه لجنة الانتخابات اشتغلت، وفي نفس الوقت اشتغلت الأكاديمية في الحزب على هذا التصور الاجتماعي والعرض السياسي والبرنامج الانتخابي اللي تقدمنا به أمام المغاربة. وضعنا حقيقة برنامج متكامل اللي فيه واحد المجموعة تاع الإجراءات وتاع الالتزامات اللي كاينة في 5 تاع المحاور أساسية وكاين 20 التزام. أنا اللي تنعتبرهم أولوية حقيقية دابا واللي هما مطالب ديال المواطنات والمواطنين. أولا القدرة الشرائية، كذلك كاين واحد المحور أنا اللي تنعتبره أساسي اللي هو الشباب، وهذا الشيء اللي جاب البرنامج ديالنا باش تكون واحد المواكبة وباش يكون واحد مسار إدماج هاد الشباب، فهادو أنا تعتبرهم أولويات. كاينة أولويات أخرى، السيادة بلادنا، لا السيادة الغذائية لا السيادة التقية، كاين كذلك النمو والاستدامة وما اللي غيمكننا باش نحقوا هاد البرامج الاجتماعية اللي تنعتبروها أساسية في هاد الظروف الحالية ديال بلادنا.
3: هذا وتتواصل الحملة الانتخابية في فرن على وقع اللقاءات المباشرة للمترشحين مع السكان والتفاعلات والحوارات اليومية، مما يبرز تطلعات تتجاوز مجرد الرهانية الانتخابية. ففي المقاهي والمتاجر والأسواق يطرح السكان قضايا التشغيل والولوج للخدمات الصحية والتعليم والتنمية العالمية القروية وتثمين المؤهلات السياحية لهذا الإقليم الواقعي في الأطلسي المتوسط. إلياس أبو الرجا.
5: تشكل هذه المحطة الانتخابية فرصة للمواطنين للاطلاع على البرامج المقترحة والتعبير عن أولوياتهم والمشاركة في اختيار ممثليهم المستقبليين، مع وجود 19 ترشيحا للتنافس على مقعدين في مجلس النواب. وتكتسي هذه المشاركة في الاقتراع بهذا الإقليم أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات التي تواجهها مختلف الجماعات الترابية، غير أنه بصرف النظر عن البرامج والالتزامات المطروحة خلال الحملة الانتخابية، تكشف النقاشات عن انشغالات خاصة بمختلف مناطق الإقليم، سواء في المركز الحضري أو الجماعات القروية أو المناطق الجبلية. ففي مدينة إفران المعروفة بنشاطها السياحي وبيئتها الطبيعية، يركز السكان بشكل خاص على ملف تشغيل الشباب وتنويع النشاط الاقتصادي تطوير السياحة على مدار السنة. وفي المدينة نفسها يبرز ملف الصحة باستمرار في النقاشات، وعلى بعد بضعة كيلومترات تطرح خلال الحملة الانتخابية بمدينة أزرو انشغالات أخرى تتعلق أساسا بالتشغيل والتجارة والسياحة والمرافق العامة. ففي هذه المدينة يشدد السكان على ضرورة تعزيز الأنشطة الاقتصادية القادرة على توفير فرص عمل للشباب، مع العمل في الوقت ذاته على تثمين الموارد السياحية والحرفية المحلية بشكل أكبر. كما تشمل المواضيع المطروحة للنقاش قضايا النقل وصيانة الفضاءات العامة وتحسين التجهيزات والمرافق. وتتقاطع هذه الانشغالات مع تلك التي أثيرت في جماعات أخرى بالإقليم، حيث يطرح السكان أهمية تطوير البنية التحتية وتوفير فرص الشغل ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
3: في نشرة إنذارية برتقالية، تتوقع المديرية العامة للإرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم وطقس حار من اليوم إلى غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. جهان مهترة.
6: زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم الاثنين وطقس حار من الاثنين إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الثانية زوال إلى غاية 11 ليلا، وذلك بكل من عملات وأقاليم أسرد والرشيدية وزاغورة وتنغير وبجدور ووادي الذهب وورززات. كما يرتقب تسجيل طقس حار من اليوم الاثنين إلى غاية يوم غد الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم الخميسات وتارودانت والعيون واشتوكا إتباها وإنزقانيت اللول والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وبرشيد وسطات وسيدي بنور واليوسفية وطرفايا وقلميم وطنطان وأقادير إذا وتنان.
3: في المشهد الدولي، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن الاقتصاد العالمي رغم مرونته يواجه مخاطر متشابكة تتمثل في استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أعباء خدمة الديون والمخاطر المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال لقاء نظم في إطار منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، وقالت في هذا السياق إن التضخم مستعصٍ ومن غير المتوقع وفق المتحدث حله سريعا، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تجديد سياستها. حفصة الحجام.
7: خلال هذا اللقاء أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن التضخم مستعصٍ ولا يمكن توقع حل سريع له، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تشديد سياستها، مضيفة في ذات السياق أن معركة تحقيق استقرار الأسعار زادت أيضا من تكلفة خدمة الديون وصعوبتها، مشددة على أن الضبط المالي ضروري لكن التنفيذ لا يواكب الفهم. من جهة أخرى أوضحت أن خيبة التوقعات المرتفعة المعقودة على الذكاء الاصطناعي قد تصدم النظام المالي العالمي، لا سيما مع تركز مخاطر تمويله في الولايات المتحدة، في حين تظل دول آسيا وأوروبا جزءا من سلسلة التوريد العالمية لهذه التقنية. وأشارت جورجيفا إلى أن تقرير الصندوق المرتقب في أكتوبر سيعكس استمرار ارتفاع المخاطر، معتبرة أن تحقيق نمو يحوم حول 3% يمثل إنجازا هائلا في ظل الصدمات المتلاحقة.
3: في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، والذي خصصه إلياس أبو الرجاء للحديث عن المشاركة المرتقبة للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، بالإضافة لأبرز نتائج الدوريات الأوروبية الكبرى.
5: يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر وسادس أكتوبر في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر، على أن يواجه في الجولة الثانية المنتخب التونسي بملعب قناة السويس. وفي أهم نتائج نهاية الأسبوع، فاز أتلتيكو مدريد على ضيفي ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وفي الدوري الفرنسي عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين لهدف في ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. هذا وتعرض الدولي المغربي من حارت لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا، وشارك حارت أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد شعوره بآلام على مستوى الجزء الخلفي من الفخذ، لينهي بذلك مشاركته في الكلاسيكو مبكرا. وفي أخبار المنتخبات، مدد لويس دي لافوينتي مدرب منتخب بإسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2032.
3: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه: تنظيم الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير من 8 إلى 11 أكتوبر بإفران. بطنجة انطلاق فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاس. وبإقليم الحوز ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحية المصنفة 9% عند متم يوليوز. في تفاصيل حصاد الجهاد، تحتضن مدينة إفران الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 أكتوبر، وذلك تحت شعار الاستثمار في إبداع الشباب سينما الغد، مع برنامج يركز على تدريب وصناعة الأفلام والتعاون الثقافي. وتهدف هذه الدورة التي ستقام فعاليتها في مواقع متعددة بالمدينة إلى منح دور محوري لدعم المواهب الشابة، لا سيما من خلال تنظيم ورشات عمل تغطي مختلف مراحل إنتاج الفيلم القصير. وستركز هذه الورشات المسمع تنظيمها في مركز الشباب بإفران على اللغة السمعية البصرية وكتابة السيناريو والتحليل التقني للنص وتقنيات التصوير والمونتاج، حيث ستتاح للمشاركين فرصة تطبيق المهارات التي اكتسبوها حديثا من خلال إنتاج فيلم قصير مدته 10 دقائق في ظروف احترافية. انطلقت بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. وتتواصل هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM إلى غاية 20 شتنبر الجاري، مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة، بما يتيح للجمهور تجربة موسيقية منفتحة ومتاحة للجميع. وبموازاة الحفلات المبرمجة بقصر المؤسسات الإيطالية، يحط المهرجان الرحالة بعدد من الفضاءات الرمزية بمدينة طنجة بهدف تقريب الموسيقى من الجمهور وإسماع نغمات الجاز في مختلف أحياء المدينة. ختاما، بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بإقليم الحوز 864,977 ليلة إلى غاية متم يوليوز، بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حسب مرصد السياحة. المرصد أوضح كذلك أن ليالي المبيت المسجلة بالإقليم مثلت 3% من ليالي المبيت المسجلة على الصعيد الوطني خلال الأشهر 7 الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء بلغ 75% بانخفاض نقطتين مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وخلال شهر يوليوز وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 138,156 ليلة مبيت، بارتفاع بنسبة 20% فيما بلغ معدل الملء 78% بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بشهر يوليوز من السنة المنصرمة. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع،
3: النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو. ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال، هذا الزوال.
4: أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس اليوم بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. مواكبة للانتخابات التشريعية، فاطمة الزهراء المنصوري تؤكد أن حزب الأصالة والمعاصرة يطمح إلى احتلال موقع يسمح له بتنزيل مشروعه. في المشهد الدولي، مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متعددة رغم مرونته. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيترأس اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من مغرب هذا اليوم. هذا وتشكل الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه التي يتم تخليدها اليوم الاثنين 9 ربيع الثاني 48/400 هجرية، مناسبة يستحضر من خلالها الشعب المغربي بكل إكبار وإجلال الإنجازات العظيمة التي حققها الملك الراحل خدمة للوطن وقضايا الأمة العربية والإسلامية العادلة والسلمي والأمن العالميين. هذه الذكرى تعد مناسبة مهيبة تتيح استحضار ذكرى مؤسسي الدولة الحديثة والملك الباني الذي بصم بأسلوبه المتفرد التاريخ الحديث للمملكة والذي تمكن بفض إيمان راسخ وعزيمة عز نظيرها من وضع المملكة على سكة الحداثة منذ فجر الاستقلال. مواكبة للاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر الجاري، أكدت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصورية أن الحزب يطمح خلال هذه الاستحقاقات إلى احتلال الموقع الذي يسمح له بتنزيل مشروعه وتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، لنستمع.
5: الرهان الأول حقيقة ماشي هو عدد المقاعد فقط، الرهان الأول هو المشاركة. هذه لحظة ديمقراطية في بلادنا وبغينا إن شاء الله هذه اللحظة الديمقراطية تأكد هذا المسار الديمقراطي اللي انطلقنا فيه منذ عقود. كذلك الثقة، فهذه فرصة باش نسترجعوا هذه الثقة ديال الشباب ويشوفوا بأن الأحزاب السياسية قوية ببرامج وكحزب الأصالة والمعاصرة. الرهان هو نحاولوا نقنعوا أكبر عدد المواطنات والمواطنين ويوضعوا فينا ثقتهم. الحزب ماشي ننتظر الحملة الانتخابية باش يستعد، الحزب بعدا منذ سنوات بدا التنظيم ديالو والحمد لله حزبنا راكم اليوم واحد التجربة في تدبير الشأن العام لا المحلي لا الجهوي من 2021 داخل الحكومة. كذلك وضعنا لجنة الانتخابات فوق من سنة ونصف هذه واشتغلنا باش نحاولوا نلقاو المرشح المناسب اللي مارس سياسة القرب اللي تيتجاوب مع المواطنات والمواطنين واللي حاضر في الميدان واللي كذلك عنده كفاءات. وهذه لجنة الانتخابات اشتغلت وفي نفس الوقت اشتغلت الأكاديمية في الحزب على هذا التصور الاجتماعي والعرض السياسي والبرنامج الانتخابي اللي تقدمنا به أمام المغاربة. وضعنا حقيقة برنامج متكامل اللي فيه واحد المجموعة تاع الإجراءات وتاع الالتزامات اللي كاينه في خمسة تاع المحاور أساسية وكاين 20 التزام أنا اللي تنعتبرهم أولويات حقيقية دابا واللي هما مطالب ديال المواطنات والمواطنين. أولا القدرة الشرائية، كذلك كاين واحد المحور أنا اللي تنعتبره أساسي اللي هو الشباب، وهذا الشيء جاب البرنامج ديالنا باش تكون واحد المواكبة وباش يكون واحد مسار إدماج هاد الشباب، فهادو أنا تعتبرهم أولويات. كاين أولويات أخرى، سيادة بلادنا، لا السيادة الغذائية لا السيادة الطاقية، كاين كذلك النمو والاستدامة وما اللي غيمكننا باش نحقوا هاد البرامج الاجتماعية اللي تنعتبروها أساسية في هاد الظروف الحالية ديال بلادنا.
4: هذا وتتواصل الحملة الانتخابية في إفران على وقع اللقاءات المباشرة للمترشحين مع السكان والتفاعلات والحوارات اليومية مما يبرز تطلعات تتجاوز مجرد الرهانية الانتخابية. ففي المقاهي والمتاجر والأسواق يطرح السكان قضايا التشغيل والولوج للخدمات الصحية والتعليم والتنمية العالمية القروية وتثمين المؤهلات السياحية لهذا الإقليم الواقعي في الأطلسي المتوسط. إلياس أبو الرجاء.
2: تشكل هذه المحطة الانتخابية فرصة للمواطنين للاطلاع على البرامج المقترحة والتعبير عن أولوياتهم والمشاركة في اختيار ممثليهم المستقبليين، مع وجود 19 ترشيحا للتنافس على مقعدين في مجلس النواب. وتكتسي هذه المشاركة في الاقتراع بهذا الإقليم أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات التي تواجهها مختلف الجماعات الترابية، غير أنه بصرف النظر عن البرامج والالتزامات المطروحة خلال الحملة الانتخابية تكشف النقاشات عن انشغالات خاصة بمختلف مناطق الإقليم، سواء في المركز الحضري أو الجماعات القروية أو المناطق الجبلية. ففي مدينة إفران المعروفة بنشاطها السياحي وبيئتها الطبيعية يركز السكان بشكل خاص على ملف تشغيل الشباب وتنويع النشاط الاقتصادي تطوير السياحة على مدار السنة. وفي المدينة نفسها يبرز ملف الصحة باستمرار في النقاشات، وعلى بعد بضعة كيلومترات تطرح خلال الحملة الانتخابية بمدينة أزرو انشغالات أخرى تتعلق أساسا بالتشغيل والتجارة والسياحة والمرافق العامة. ففي هذه المدينة يشدد السكان على ضرورة تعزيز الأنشطة الاقتصادية القادرة على توفير فرص عمل للشباب، مع العمل في الوقت ذاته على تثمين الموارد السياحية والحرفية المحلية بشكل أكبر. كما تشمل المواضيع المطروحة للنقاش قضايا النقل وصيانة الفضاءات العامة وتحسين التجهيزات والمرافق. وتتقاطع هذه الانشغالات مع تلك التي أثيرت في جماعات أخرى بالإقليم، حيث يطرح السكان أهمية تطوير البنية التحتية وتوفير فرص الشغل ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
4: في نشرة إنذارية برتقالية تتوقع المديرية العامة للإرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم وطقس حار من اليوم إلى غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. جهان معطرة.
6: زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم الاثنين وطقس حار من الاثنين إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الحادية عشرة ليلا، وذلك بكل من عملات وأقاليم أسرد والرشيدية وزاغورة وتنغير وبجدور ووادي الذهب وورززات. كما يرتقب تسجيل طقس حار من اليوم الاثنين إلى غاية يوم غدنا الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم الخميسات وتارودانت والعيون واشتوكايت بها وإنزغانيت ملول والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وبرشيد وسطات وسيدي بنور واليوسفية وطرفايا وقلميم وطنطان وأقادير إذا وتنان.
4: في المشهد الدولي، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن الاقتصاد العالمي رغم مرونته يواجه مخاطر متشابكة تتمثل في استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أعباء خدمة الديون والمخاطر المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال لقاء نظم في إطار منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، وقالت في هذا السياق إن التضخم مستعصٍ ومن غير المتوقع وفق المتحدث حله سريعا، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تجديد سياستها. حفصة الحجام.
7: خلال هذا اللقاء أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن التضخم مستعصٍ ولا يمكن توقع حل سريع له، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تشديد سياستها، مضيفة في ذات السياق أن معركة تحقيق استقرار الأسعار زادت أيضا من تكلفة خدمة الديون وصعوبتها، مشددة على أن الضبط المالي ضروري لكن التنفيذ لا يواكب الفهم. من جهة أخرى أوضحت أن خيبة التوقعات المرتفعة المعقودة على الذكاء الاصطناعي قد تصدم النظام المالي العالمي، لا سيما مع تركز مخاطر تمويله في الولايات المتحدة، في حين تظل دول آسيا وأوروبا جزءا من سلسلة التوريد العالمية لهذه التقنية. وأشارت جورجيفا إلى أن تقرير الصندوق المرتقب في أكتوبر سيعكس استمرار ارتفاع المخاطر، معتبرة أن تحقيق نمو يحوم حول 3% يمثل إنجازا هائلا في ظل الصدمات المتلاحقة.
4: في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، والذي خصصه إلياس أبو الرجاء للحديث عن المشاركة المرتقبة للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، بالإضافة لأبرز نتائج الدوريات الأوروبية الكبرى.
2: يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر وسادس أكتوبر في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر، على أن يواجه في الجولة الثانية المنتخب التونسي بملعب قناة السويس. وفي أهم نتائج نهاية الأسبوع، فاز أتلتيكو مدريد على ضيف ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وفي الدوري الفرنسي عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين لهدف في ختام منافسة الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. هذا وتعرض دولي المغربي من حارت لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا، وشارك حارت أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد شعوره بآلام على مستوى الجزء الخلفي من الفخذ، لينهي بذلك مشاركته في الكلاسيكو مبكرا. وفي أخبار المنتخبات، مدد لويس دي لافوينتي مدرب منتخب بإسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2032.
4: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
1: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. وأشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل، أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولات ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صناعة المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: في أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، تتصدر عدة نساء لوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء سطات. هذا الحضور يعكس تطورا ملحوظا، إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا.
4: بالنسبة لمدينة الدار البيضاء، هنا كاين واحد الخاصية فعلا، أو جهة الدار البيضاء سطات واحد الخاصية، لأن كاين واحد العدد كبير ديال اللوائح النساء، اللوائح المحلية التي تترأسها النساء، وخاصة في بعض الدوائر الانتخابية.
3: ومن بين هذه الدوائر الانتخابية تبرز الدار البيضاء أنفا بست نساء تترأسن لوائح من أصل 20 لائحة متنافسة، تليها الجديدة بأربع نساء من أصل 18، فيما تترأس ثلاث نساء لوائح انتخابية بكل من الفدا مرسى السلطان وعين الشق. وفي كل من بنمسيك ومولاي رشيد وعين سبع الحي المحمدي تتصدر النساء لائحتين انتخابيتين، وهو الحال أيضا ببن سليمان وبرشيد، بينما تتصدر امرأة واحدة لائحة محلية بكل من النواصر ومديونة وسطات وسيدي بن نورة. وفي وقت شهد فيه

0: نختبر فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماط راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو.
0: ماط راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال.
2: أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس اليوم بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. مواكبة للانتخابات التشريعية، فاطمة الزهراء المنصوري تؤكد أن حزب الأصالة والمعاصرة يطمح إلى احتلال موقع يسمح له بتنزيل مشروعه. في المشهد الدولي، مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متعددة رغم مرونته. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيترأس اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى 28 لوفاة فقيد المغربي العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من مغرب هذا اليوم. هذا وتشكل الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه التي يتم تخليدها اليوم الاثنين 9 ربيع الثاني 48/400 هجرية، مناسبة يستحضر من خلالها الشعب المغربي بكل إكبار وإجلال الإنجازات العظيمة التي حققها الملك الراحل خدمة للوطن وقضايا الأمة العربية والإسلامية العادلة والسلمي الأمن العالميين. هذه الذكرى تعد مناسبة مهيبة تتيح استحضار ذكرى مؤسسي الدولة الحديثة والملك الباني الذي بصم بأسلوبه المتفرد التاريخ الحديث للمملكة، والذي تمكن بفض إيمان راسخ وعزيمة عز نظيرها من وضع المملكة على سكة الحداثة منذ فجر الاستقلال. مواكبة للاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر الجاري، أكدت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري أن الحزب يطمح خلال هذه الاستحقاقات إلى احتلال الموقع الذي يسمح له بتنزيل مشروعه وتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، لنستمع.
3: الرهان الأول حقيقة ماشي هو عدد المقاعد فقط، الرهان الأول هو المشاركة. هذه لحظة ديمقراطية في بلادنا، وبغينا إن شاء الله هذه اللحظة الديمقراطية تأكد هذا المسار الديمقراطي اللي انطلقنا فيه منذ عقود. كذلك الثقة، فهذه فرصة باش نسترجعوا هذا الثقة ديال الشباب ويشوفوا بأن الأحزاب السياسية قوية ببرامج، وكحزب الأصالة والمعاصرة الرهان هو نحاولوا نقنعوا أكبر عدد المواطنات والمواطنين ويوضعوا في ناطقتهم. الحزب ماشي انتظر الحملة الانتخابية باش يستعد، الحزب بعدا منذ سنوات بدا التنظيم ديالو، والحمد لله حزبنا راكم اليوم واحد التجربة في تدبير الشان العام لا المحلي لا الجهوي من 2021 داخل الحكومة. كذلك وضعنا لجنة الانتخابات فوق من سنة ونصف هذه، واشتغلنا باش نحاولوا نلقاو المرشح المناسب اللي مارس سياسة القرب اللي تيتجاوب مع المواطنات والمواطنين واللي حاضر في الميدان واللي كذلك عنده كفاءات. وهذه لجنة الانتخابات اشتغلت، وفي نفس الوقت اشتغلت الأكاديمية في الحزب على هذا التصور الاجتماعي والعرض السياسي والبرنامج الانتخابي.

0: الشعبي اللي تقدمنا به أمام المغاربة. وضعنا حقيقة برنامج متكامل اللي فيه واحد المجموعة تاع الإجراءات وتاع الالتزامات اللي كاينة في 5 تاع المحاور أساسية وكاين 20 التزام. أنا اللي تنعتبرهم أولويات حقيقية دابا واللي هما مطالب ديال المواطنات والمواطنين. أولا القدرة الشرائية، كذلك كاين واحد المحور أنا اللي تنعتبره أساسي اللي هو الشباب، وهذا الشيء اللي جاب البرنامج ديالنا باش تكون واحد المواكبة وباش يكون واحد مسار إدماج هاد الشباب، فهادو أنا تعتبرهم أولويات. كاينة أولويات أخرى، السيادة بلادنا، لا السيادة الغذائية لا السيادة الطاقية، كاين كذلك النمو والاستدامة، هما اللي غيمكنونا باش نحقوا هذه البرامج الاجتماعية اللي تنعتبروها أساسية في هذه الظروف الحالية ديال بلادنا.
1: هذا وتتواصل الحملة الانتخابية في فرن على وقع اللقاءات المباشرة للمترشحين مع السكان والتفاعلات والحوارات اليومية، مما يبرز تطلعات تتجاوز مجرد الرهان الانتخابية. ففي المقاهي والمتاجر والأسواق يطرح السكان قضايا التشغيل والولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتنمية العالمية القروية وتثمين المؤهلات السياحية لهذا الإقليم الواقع في الأطلسي المتوسط. إلياس أبو الرجع.
2: تشكل هذه المحطة الانتخابية فرصة للمواطنين للاطلاع على البرامج المقترحة والتعبير عن أولوياتهم والمشاركة في اختيار ممثليهم المستقبليين، مع وجود 19 ترشيحا للتنافس على مقعدين في مجلس النواب. وتكتسي هذه المشاركة في الاقتراع بهذا الإقليم أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات التي تواجهها مختلف الجماعات الترابية، غير أنه بصرف النظر عن البرامج والالتزامات المطروحة خلال الحملة الانتخابية، تكشف النقاشات عن انشغالات خاصة بمختلف مناطق الإقليم، سواء في المركز الحضري أو الجماعات القروية أو المناطق الجبلية. ففي مدينة إفران المعروفة بنشاطها السياحي وبيئتها الطبيعية، يركز السكان بشكل خاص على ملف تشغيل الشباب وتنويع النشاط الاقتصادي وتطوير السياحة على مدار السنة. وفي المدينة نفسها يبرز ملف الصحة باستمرار في النقاشات، وعلى بعد بضعة كيلومترات تطرح خلال الحملة الانتخابية بمدينة أزرو انشغالات أخرى تتعلق أساسا بالتشغيل والتجارة والسياحة والمرافق العامة. ففي هذه المدينة يشدد السكان على ضرورة تعزيز الأنشطة الاقتصادية القادرة على توفير فرص عمل للشباب، مع العمل في الوقت ذاته على تثمين الموارد السياحية والحرفية المحلية بشكل أكبر. كما تشمل المواضيع المطروحة للنقاش قضايا النقل وصيانة الفضاءات العامة وتحسين التجهيزات والمرافق. وتتقاطع هذه الانشغالات مع تلك التي أثيرت في جماعات أخرى بالإقليم، حيث يطرح السكان أهمية تطوير البنية التحتية وتوفير فرص الشغل ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
1: في نشرة إنذارية برتقالية، تتوقع المديرية العامة للإرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم وطقس حار من اليوم إلى غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. جهان معطرة.
3: زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم الاثنين وطقس حار من الاثنين إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الثانية زوالا إلى غاية 11 ليلا، وذلك بكل من عمالات وأقاليم أوسرد والرشيدية وزاغورة وتنغير وبجدور ووادي الذهب وورززات. كما يرتقب تسجيل طقس حار من اليوم الاثنين إلى غاية يوم غد الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم الخميسات وتارودانت والعيون واشتوكا إتباها وإنزقان إتملول والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وبرشيد وسطات وسيدي بنور واليوسفية وطرفايا وقلميم وطنطان وأقادير إذا وتنان.
1: في المشهد الدولي، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن الاقتصاد العالمي رغم مرونته يواجه مخاطر متشابكة تتمثل في استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أعباء خدمة الديون والمخاطر المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال لقاء نظم في إطار منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، وقالت في هذا السياق إن التضخم مستعصٍ ومن غير المتوقع وفق المتحدث حله سريعا، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تجديد سياستها. حفصة الحجام.
4: خلال هذا اللقاء أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن التضخم مستعصٍ ولا يمكن توقع حل سريع له، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تشديد سياستها، مضيفة في ذات السياق أن معركة تحقيق استقرار الأسعار زادت أيضا من تكلفة خدمة الديون وصعوبتها، مشددة على أن الضبط المالي ضروري لكن التنفيذ لا يواكب الفهم. من جهة أخرى أوضحت أن خيبة التوقعات المرتفعة المعقودة على الذكاء الاصطناعي قد تصدم النظام المالي العالمي، لا سيما مع تركز مخاطر تمويله في الولايات المتحدة، في حين تظل دول آسيا وأوروبا جزءا من سلسلة التوريد العالمية لهذه التقنية. وأشارت جورجيفا إلى أن تقرير الصندوق المرتقب في أكتوبر سيعكس استمرار ارتفاع المخاطر، معتبرة أن تحقيق نمو يحوم حول 3% يمثل إنجازا هائلا في ظل الصدمات المتلاحقة.
1: في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، والذي خصصه إلياس أبو الرجاء للحديث عن المشاركة المرتقبة للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، بالإضافة لأبرز نتائج الدوريات الأوروبية الكبرى.
2: يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر و 6 أكتوبر في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر، على أن يواجه في الجولة الثانية المنتخب التونسي بملعب قناة السويس. وفي أهم نتائج نهاية الأسبوع، فاز أتلتيكو مدريد على ضيف ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وفي الدوري الفرنسي عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين لهدف في ختام منافسة الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. هذا وتعرض الدولي المغربي من حارث لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا، وشارك حارث أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد شعوره بآلام على مستوى الجزء الخلفي من الفخذ، لينهي بذلك مشاركته في الكلاسيكو مبكرا. وفي أخبار المنتخبات، مدد لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2032.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% ماب راديو في المغرب. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من نبض الرياضة. يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر و 6 أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى، على واجه في الجولة الثانية المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر بملعب قناة السويس، وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب الوطني بنظيره الجزائري يوم 30 من شتنبر بملعب قناة السويس. ويواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الجولة الرابعة منتخب مصر يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، قبل أن يختتم مشاركته بمواجهة منتخب ليبيا يوم 6 أكتوبر بملعب إسماعيلية. ولهذا الغرض وجه السيد لودوفيك باتيلي مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الدعوة إلى 25 لاعبا. في آخر نتائج المباريات، فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وتأثر ريال مدريد بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه دين هويسن في دقيقة 52 قبل تنفيذ ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول. وبهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة وارتقى للمركز الثاني مؤقتا. في المقابل تلقى ريال مدريد خسارته الثانية هذا الموسم، ليتراجع للمركز الثالث برصيد 15 نقطة متفوقا بفريق الأهداف عن ريال بيتس صاحب المركز الرابع. هذا وأعلن نادي ريال مدريد عن إصابة قوية لقائد الفريق فيديريكو فالفيردي، وذلك عقب الخسارة. وأشار ريال في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن الفحوصات التي خضع لها فالفيردي أظهرت أنه يعاني من إصابة قوية في كاحل قدمه اليسرى. وأضاف البيان أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة. في الدوري الفرنسي، عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو بختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. وسجل فيران توريس وماركينيوس هدفي حامل اللقب. وأكمل مارسيليا اللقاء بنقص عددي بعد طرد قائده تيموتي وايا في دقيقة 77، وبهذه النتيجة يقفز باريس سان جيرمان للمركز السادس في جدول الترتيب بعدما وصل رصيده إلى 8 نقاط، محققا الفوز الثاني له على التوالي في مشواره بالبطولة المحلية. هذا وتعرض الدولي المغربي أمين حارث لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا، وشارك حارث أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد شعوره بألم على مستوى الجزء الخلفي من الفخذ، لينهي بذلك مشاركته في الكلاسيكو مبكرا. ختاما، مدد لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2032، بعد أن قاد المنتخب الوطني للفوز بلقب بطولة أوروبا 2024 وكأس العالم 2026. وصدق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على الاتفاق خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد في مدريد ما يمنح الموافقة الرسمية على التجديد الذي جرى الاتفاق عليه خلال كأس العالم. وسيعقد ديلا فوينتي ورافائيل لوزان رئيس الاتحاد المحلي للعبة مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق، وهذه أطول مدة ولاية يجري الاتفاق عليها على الإطلاق لمدرب منتخب إسبانيا، حيث ستمتد فترة ولايته لتشمل 3 بطولات كبرى. ويعد ديلا فوينتي الفائز أيضا بمسابقة دوري الأمم الأوروبية عام 2023 وكأس أوروبا تحت 21 عاما عام 2019، المدرب الأكثر تتويجا في تاريخ إسبانيا بعدما قاد المنتخب إلى لقبه الثاني في تاريخه في كأس العالم هذا الصيف في الولايات المتحدة. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو،
0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال،
2: أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس اليوم بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. مواكبة للانتخابات التشريعية، فاطمة الزهراء المنصوري تؤكد أن حزب الأصالة والمعاصرة يطمح إلى احتلال موقع يسمح له بتنزيل مشروعه. في المشهد الدولي، مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متعددة رغم مرونته. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيترأس اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى 28 لوفاة فقيد المغربي العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفاز ابتداء من مغرب هذا اليوم. هذا وتشكل الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه التي يتم تخليدها اليوم الاثنين 9 ربيع الثاني 48 400 هجرية، مناسبة يستحضر من خلالها الشعب المغربي بكل إكبار وإجلال الإنجازات العظيمة التي حققها الملك الراحل خدمة للوطن وقضايا الأمة العربية والإسلامية العادلة والسلم والأمن العالميين. هذه الذكرى تعد مناسبة مهيبة تتيح استحضار ذكرى مؤسسي الدولة الحديثة والملك الباني الذي بصم بأسلوبه المتفرد التاريخ الحديث للمملكة، والذي تمكن بفضل إيمان راسخ وعزيمة عز نظيرها من وضع المملكة على سكة الحداثة منذ فجر الاستقلال. مواكبة للاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر الجاري، أكدت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصورية أن الحزب يطمح خلال هذه الاستحقاقات إلى احتلال الموقع الذي يسمح له بتنزيل مشروعه وتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، لنستمع.
3: الرهان الأول حقيقة ماشي هو عدد المقاعد فقط، الرهان الأول هو المشاركة. هذه لحظة ديمقراطية في بلادنا، وبغينا إن شاء الله هذه اللحظة الديمقراطية تأكد هذا المسار الديمقراطي اللي انطلقنا فيه منذ عقود. كذلك الثقة، فهذه فرصة باش نسترجعوا هذه الثقة ديال الشباب ونشوفوا بأن الأحزاب السياسية قوية ببرامج وكحزب الأصالة والمعاصرة. الرهان هو نحاولوا نقنعوا أكبر عدد المواطنات والمواطنين ويوضعوا فينا ثقتهم. الحزب ماشي ننتظر الحملة الانتخابية باش يستعد، الحزب بعدا منذ سنوات بدا التنظيم ديالو، والحمد لله حزبنا راكم اليوم واحد التجربة في تدبير الشأن العام لا المحلي لا الجهوي من 2021 داخل الحكومة. كذلك وضعنا لجنة الانتخابات فوق من سنة ونصف هذه، واشتغلنا باش نحاولوا نلقاو المرشح المناسب اللي يمارس سياسة القرب اللي تيتجاوب مع المواطنات والمواطنين واللي حاضر في الميدان واللي كذلك عنده كفاءات. وهذه لجنة الانتخابات اشتغلت، وفي نفس الوقت اشتغلت الأكاديمية في الحزب على هذا التصور الاجتماعي والعرض السياسي والبرنامج الانتخابي اللي تقدمنا به أمام المغاربة. وضعنا حقيقة برنامج متكامل اللي فيه واحد المجموعة تاع الإجراءات وتاع الالتزامات اللي كاينة في 5 تاع المحاور أساسية وكاين 20 التزام أنا اللي تنعتبرهم أولوية حقيقية دابا واللي هما مطالب ديال المواطنات والمواطنين. أولا القدرة الشرائية، كذلك كاين واحد المحور أنا اللي تنعتبره أساسي اللي هو الشباب، وهذا الشيء جاب البرنامج ديالنا باش تكون واحد المواكبة وباش يكون واحد مسار إدماج هاد الشباب، فهادو أنا تعتبرهم أولويات. كاينة أولويات أخرى، سيادة بلادنا، للسيادة الغذائية، للسيادة الطاقية، كاين كذلك النمو والاستدامة، هما اللي غيمكنونا باش نحقوا هذه البرامج الاجتماعية اللي تنعتبروها أساسية في هذه الظروف الحالية ديال بلادنا.
2: هذا وتتواصل الحملة الانتخابية في فرن على وقع اللقاءات المباشرة للمترشحين مع السكان والتفاعلات والحوارات اليومية، مما يبرز تطلعات تتجاوز مجرد الرهان الانتخابي. ففي المقاهي والمتاجر والأسواق يطرح السكان قضايا التشغيل والولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتنمية العالمية القروية وتثمين المؤهلات السياحية لهذا الإقليم الواقعي في الأطلسي المتوسط. إلياس أبو الرجاء.
1: تشكل هذه المحطة الانتخابية فرصة للمواطنين للاطلاع على البرامج المقترحة والتعبير عن أولوياتهم والمشاركة في اختيار ممثليهم المستقبليين، مع وجود 19 ترشيحا للتنافس على مقعدين في مجلس النواب. وتكتسي هذه المشاركة في الاقتراع بهذا الإقليم أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات التي تواجهها مختلف الجماعات الترابية، غير أنه بصرف النظر عن البرامج والالتزامات المطروحة خلال الحملة الانتخابية، تكشف النقاشات عن انشغالات خاصة بمختلف مناطق الإقليم، سواء في المركز الحضري أو الجماعات القروية أو المناطق الجبلية. ففي مدينة إفران المعروفة بنشاطها السياحي وبيئتها الطبيعية، يركز السكان بشكل خاص على ملف تشغيل الشباب وتنويع النشاط الاقتصادي تطوير السياحة على مدار السنة. وفي المدينة نفسها يبرز ملف الصحة باستمرار في النقاشات، وعلى بعد بضعة كيلومترات تطرح خلال الحملة الانتخابية بمدينة أزرو انشغالات أخرى تتعلق أساسا بالتشغيل والتجارة والسياحة والمرافق العامة. ففي هذه المدينة يشدد السكان على ضرورة تعزيز الأنشطة الاقتصادية القادرة على توفير فرص عمل للشباب، مع العمل في الوقت ذاته على تثمين الموارد السياحية والحرفية المحلية بشكل أكبر. كما تشمل المواضيع المطروحة للنقاش قضايا النقل وصيانة الفضاءات العامة وتحسين التجهيزات والمرافق. وتتقاطع هذه الانشغالات مع تلك التي أثيرت في جماعات أخرى بالإقليم، حيث يطرح السكان أهمية تطوير البنية التحتية وتوفير فرص الشغل ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
2: في نشرة إنذارية برتقالية، تتوقع المديرية العامة للإرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم وطقس حار من اليوم إلى غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. جهان مهتر.
4: زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم الاثنين وطقس حار من الاثنين إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية مديرية العمل الأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الثانية زوالا إلى غاية 11 ليلا، وذلك بكل من عملات وأقاليم أسرد والرشيدية وزاغورة وتنغير وبجدور ووادي الذهب وورززات. كما يرتقب تسجيل طقس حار من اليوم الاثنين إلى غاية يوم غدنا الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم الخميسات وتارودانت والعيون واشتوكايت بها وإنزكانيت ملول والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وبرشيد وسطات وسيدي بنور واليوسفية وطرفايا وقلميم وطنطان وأقادير إدوتنان.
2: في المشهد الدولي، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن الاقتصاد العالمي رغم مرونته يواجه مخاطر متشابكة تتمثل في استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أعباء خدمة الديون والمخاطر المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال لقاء نظم في إطار منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، وقالت في هذا السياق أن التضخم مستعصٍ من غير المتوقع وفق المتحدث حله سريعا، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تجديد سياستها. حفصة الحجام.
5: خلال هذا اللقاء أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن التضخم مستعصٍ ولا يمكن توقع حل سريع له، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تشديد سياستها، مضيفة في ذات السياق أن معركة تحقيق استقرار الأسعار زادت أيضا من تكلفة خدمة الديون وصعوبتها، مشددة على أن الضبط المالي ضروري لكن التنفيذ لا يواكب الفهم. من جهة أخرى أوضحت أن خيبة التوقعات المرتفعة المعقودة على الذكاء الاصطناعي قد تصدم النظام المالي العالمي، لا سيما مع تركز مخاطر تمويله في الولايات المتحدة، في حين تظل دول آسيا وأوروبا جزءا من سلسلة التوريد العالمية لهذه التقنية. وأشارت جورجيفا إلى أن تقرير الصندوق المرتقب في أكتوبر سيعكس استمرار ارتفاع المخاطر، معتبرة أن تحقيق نمو يحوم حول 3% يمثل إنجازا هائلا في ظل الصدمات المتلاحقة.
2: في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، والذي خصصه إلياس أبو الرجاء للحديث عن المشاركة المرتقبة للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، بالإضافة لأبرز نتائج الدوريات الأوروبية الكبرى.
1: يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر و 6 أكتوبر في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر، على أن يواجه في الجولة الثانية المنتخب التونسي بملعب قناة السويس. وفي أهم نتائج نهاية الأسبوع، فاز أتلتيكو مدريد على ضيفي ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وفي الدوري الفرنسي، عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين لهدف في ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. هذا وتعرض دولي المغربية من حارث لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا، وشارك حارث أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد

0: ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: الفرس براق الذي كان يمتطه الفارس محسن الفرام بمضمار الدار البيضاء أنفا يفوز بكأس صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يعد أبرز سباقات النسخة الثانية من المهرجان الإماراتي المغربي لسباق الخيول الذي تنظمه الشركة الملكية لتشجيع الفرس بشراكة مع لجنة الكأس. وهيمن براق الذي يوجد في ملكية الليث ريسينج على هذا السباق الدولي الممتد على مسافة 1900 متر متقدما على مشرف الذي كان يمتطيه غيوم جيجاي والمملوكي لخليفة بن شعيل الكويري، فيما عاد المركز الثالث في هذا السباق الذي يعد من أكثر السباقات قيمة في المغرب إلى مغير الذي كان يمتطيه الفارس عمر لكجال والمملوكي لمربط أطلس.
2: الجائزة الكبرى لرئيس دولة الإمارات واللي كانوا فيها خيول من دول أوروبية وخيول من الإمارات ومن قطر. النسق ديال السباق كان نسق عالي وهذا كيفرحنا.
1: برنامج هذه التظاهرة البارزة لسباقات الخيول تضمن 7 سباقات أخرى بمشاركة نخبة من الملاك والمدربين والفرسان على الصعيدين الوطني والدولي.
3: نجاح المهرجان كفروسية تترجمها الخيل الموجودة، عدد نوعية الخيل الموجودة، الفارس، صحة الحصان، التدقيق، التحكيم.
1: إلى جانب المنافسات على المضمار يكرس المهرجان الإماراتي المغربي مكانته كتظاهرة احتفالية كبرى تحتفي بثقافتين المغربية والإماراتية.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

0: بمشاركتكم في مباراة الأمن الوطني، تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
2: ما تخافش.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: وسارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100%
3: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة ب2-0 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2 وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
4: الحمد لله جي
3: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 و2000.
2: أول إذاعة إخبارية 100% ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الزوال.
5: أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس اليوم بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. مواكبة للانتخابات التشريعية فاطمة الزهراء المنصوري تؤكد أن حزب الأصالة والمعاصرة يطمح إلى احتلال موقع يسمح له بتنزيل مشروعه. في المشهد الدولي مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متعددة رغم مرونته. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أعلنت وزارة القصورية الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيترأس اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى 28 لوفاة فقيد المغربي العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من مغرب هذا اليوم. هذا وتشكل الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه التي يتم تخليدها اليوم الاثنين 9 ربيع الثاني 48 400 هجرية مناسبة يستحضر من خلالها الشعب المغربي بكل إكبار وإجلال الإنجازات العظيمة التي حققها الملك الراحل خدمة للوطن وقضايا الأمة العربية والإسلامية العادلة والسلمي والأمن العالميين. هذه الذكرى تعد مناسبة مهيبة تتيح استحضار ذكرى مؤسسي الدولة الحديثة والملك الباني الذي بصم بأسلوبه المتفرد التاريخ الحديث للمملكة والذي تمكن بفض إيمان راسخ وعزيمة عز نظيرها من وضع المملكة على سكة الحداثة منذ فجر الاستقلال. مواكبة للاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر الجاري أكدت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصورية أن الحزب يطمح خلال هذه الاستحقاقات إلى احتلال الموقع الذي يسمح له بتنزيل مشروعه وتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء لنستمع.
6: الرهان الأول حقيقة ماشي هو عدد المقاعد فقط، الرهان الأول هو المشاركة. هذه لحظة ديمقراطية في بلادنا وبغينا إن شاء الله هذه اللحظة الديمقراطية تأكد تأكد هذا المسار الديمقراطي اللي انطلقنا فيه منذ عقود. كذلك الثقة، فهذه فرصة باش نسترجعوا هذه الثقة ديال الشباب ويشوفوا بأن الأحزاب السياسية قوية ببرامج وكحزب الأصالة والمعاصرة. الرهان هو نحاولوا نقنعوا أكبر عدد المواطنات والمواطنين ويوضعوا فينا ثقتهم. الحزب ماشي ننتظر الحملة الانتخابية باش يستعد. الحزب بعدا منذ سنوات بدا التنظيم ديالو، والحمد لله حزبنا راكم اليوم واحد التجربة في تدبير الشأن العام لا المحلي لا الجهوي من 2021 داخل الحكومة. كذلك وضعنا لجنة الانتخابات فوق من سنة ونصف هذه، واشتغلنا باش نحاولوا نلقاو المرشح المناسب اللي يمارس سياسة القرب اللي تيتجاوب مع المواطنات والمواطنين واللي حاضر في الميدان واللي كذلك عنده كفاءات. وهذه لجنة الانتخابات اشتغلت، وفي نفس الوقت اشتغلت الأكاديمية الحزب على هذا التصور الاجتماعي والعرض السياسي والبرنامج الانتخابي اللي تقدمنا به أمام المغاربة. وضعنا حقيقة برنامج متكامل اللي فيه واحد المجموعة تاع الإجراءات وتاع الالتزامات اللي كاينة في 5 تاع المحاور أساسية وكاين 20 التزام. أنا اللي تنعتبرهم أولويات حقيقية دابا واللي هما مطالب ديال المواطنات والمواطنين. أولا القدرة الشرائية، كذلك كاين واحد المحور أنا اللي تنعتبره أساسي اللي هو الشباب، وهذا الشيء جاب البرنامج ديالنا باش تكون واحد المواكبة وباش يكون واحد مسار إدماج هاد الشباب. فهادو أنا تنعتبرهم أولويات. كاينة أولويات أخرى، السيادة بلادنا، لا السيادة الغذائية لا السيادة التقية، كاين كذلك النمو والاستدامة هما اللي غيمكنونا باش نحقوا هذه البرامج الاجتماعية اللي تنعتبروها أساسية في هذه الظروف الحالية ديال بلادنا.
5: هذا وتتواصل الحملة الانتخابية في فرن على وقع اللقاءات المباشرة للمترشحين مع السكان والتفاعلات والحوارات اليومية، مما يبرز تطلعات تتجاوز مجرد الرهان الانتخابي. ففي المقاهي والمتاجر والأسواق يطرح السكان قضايا التشغيل والولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتنمية العالمية القروية وتثمين المؤهلات السياحية لهذا الإقليم الواقع في الأطلسي المتوسط. إلياس أبو الرجح.
7: تشكل هذه المحطة الانتخابية فرصة للمواطنين للاطلاع على البرامج المقترحة والتعبير عن أولوياتهم والمشاركة في اختيار ممثليهم المستقبليين، مع وجود 19 ترشيحا للتنافس على مقعدين في مجلس النواب. وتكتسي هذه المشاركة في الاقتراع بهذا الإقليم أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات التي تواجهها مختلف الجماعات الترابية، غير أنه بصرف النظر عن البرامج والالتزامات المطروحة خلال الحملة الانتخابية، تكشف النقاشات عن انشغالات خاصة بمختلف مناطق الإقليم، سواء في المركز الحضري أو الجماعات القروية أو المناطق الجبلية. ففي مدينة إفران المعروفة بنشاطها السياحي وبيئتها الطبيعية، يركز السكان بشكل خاص على ملف تشغيل الشباب وتنويع النشاط الاقتصادي وتطوير السياحة على مدار السنة. وفي المدينة نفسها يبرز ملف الصحة باستمرار في النقاشات، وعلى بعد بضعة كيلومترات تطرح خلال الحملة الانتخابية بمدينة أزرو انشغالات أخرى تتعلق أساسا بالتشغيل والتجارة والسياحة والمرافق العامة. ففي هذه المدينة يشدد السكان على ضرورة تعزيز الأنشطة الاقتصادية القادرة على توفير فرص عمل للشباب، مع العمل في الوقت ذاته على تثمين الموارد السياحية والحرفية المحلية بشكل أكبر. كما تشمل المواضيع المطروحة للنقاش قضايا النقل وصيانة الفضاءات العامة وتحسين التجهيزات والمرافق. وتتقاطع هذه الانشغالات مع تلك التي أثيرت في جماعات أخرى بالإقليم، حيث يطرح السكان أهمية تطوير البنية التحتية وتوفير فرص الشغل ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
5: في نشرة إنذارية برتقالية، تتوقع المديرية العامة للإرصاد الجوي تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم وطقس حار من اليوم إلى غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. جهان معطرة.
8: زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم الاثنين وطقس حار من الاثنين إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية مديرية العمل الأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الثانية زوالا إلى غاية 11 ليلا، وذلك بكل من عمالات وأقاليم أوسرد والرشيدية وزاغورة وتنغير وبجدور ووادي الذهب وورززات. كما يرتقب تسجيل طقس حار من اليوم الاثنين إلى غاية يوم غد الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم الخميسات وتارودانت والعيون واشتوكايت بها وإنزقانيت ملول والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وبرشيد وسطات وسيدي بن نور واليوسفية وطرفايا وقلميم وطنطان وأقادير إدوتنان.
5: في المشهد الدولي، حذرت المديرة العامة لصندوقي النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن الاقتصاد العالمي رغم مرونته يواجه مخاطر متشابكة تتمثل في استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أعباء خدمة الديون والمخاطر المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال لقاء نظم في إطار منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، وقالت في هذا السياق إن التضخم مستعصٍ ومن غير المتوقع وفق المتحدث حله سريعا، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تجديد سياستها. حفصة الحجام.
9: خلال هذا اللقاء أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن التضخم مستعصٍ ولا يمكن توقع حل سريع له، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تشديد سياستها، مضيفة في ذات السياق أن معركة تحقيق استقرار الأسعار زادت أيضا من تكلفة خدمة الديون وصعوبتها، مشددة على أن الضبط المالي ضروري لكن التنفيذ لا يواكب الفهم. من جهة أخرى أوضحت أن خيبة التوقعات المرتفعة المعقودة على الذكاء الاصطناعي قد تصدم النظام المالي العالمي، لا سيما مع تركز مخاطر تمويله في الولايات المتحدة، في حين تظل دول آسيا وأوروبا جزءا من سلسلة التوريد العالمية لهذه التقنية. وأشارت جورجيفا إلى أن تقرير الصندوق المرتقب في أكتوبر سيعكس استمرار ارتفاع المخاطر، معتبرة أن تحقيق نمو يحوم حول 3% يمثل إنجازا هائلا في ظل الصدمات المتلاحقة.
5: في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، والذي خصصه إلياس أبو الرجاء للحديث عن المشاركة المرتقبة للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، بالإضافة لأبرز نتائج الدوريات الأوروبية الكبرى.
7: يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر و 6 أكتوبر في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر، على أن يواجه في الجولة الثانية المنتخب التونسي بملعب قناة السويس. وفي أهم نتائج نهاية الأسبوع، فاز أتلتيكو مدريد على ضيف ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وفي الدوري الفرنسي، عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين لهدف في ختام منافسة الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. هذا وتعرض الدولي المغربي من حارث لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا، وشارك حارث أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد شعوره بآلام على مستوى الجزء الخلفي من الفخذ، لينهي بذلك مشاركته في الكلاسيكو مبكرا. وفي أخبار المنتخبات، مدد لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2032.
5: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: عازفة البيانو المغربية مها زاهد تقدم بالرباط سفرا موسيقيا على إيقاعات الموسيقى الكلاسيكية الإفريقية خلال حفل نظمته مؤسسة المدى دار الفنون يسلط الضوء على غنى وتنوع التراث الموسيقي للقارة. الموعد الفني يمكن الجمهور من اكتشاف ريبرتوار يزخر بمختلف جماليات البيانو الكلاسيكي الإفريقي انطلاقا من نيجيريا وصولا إلى إثيوبيا مرورا بالمغرب، وذلك من خلال أعمال مستوحاة من تقاليد ثقافية إفريقية أعيد تقديمها على آلة البيانو. الأعمال المدرجة في البرنامج والتي تحمل توقيع مؤلفين من 5 بلدان مختلفة تتميز بفرادة عوالمها الموسيقية، وهذه الأمسية المخصصة للموسيقى الكلاسيكية الإفريقية تروم بالأساس الاحتفاء بمؤلفي المعزوفات الأفارقة غير المعروفين لدى الجمهور العريض. مها زاهد وهي من مواليد مدينة الدار البيضاء تطور مقاربة فنية تقوم على الإصغاء المتأني والاشتغال الحساس على الصوت، وعقب تكوينها بمعهد الدار البيضاء والمدرسة العادية للموسيقى بباريس والمعهد الملكي للموسيقى بلياج قدمت حفلات بعدة قاعات ومؤسسات ثقافية بالمغرب وبالخارج. أما برنامج حفل الرباط يقدم بانوراما موسيقية مطبوعة بتنوع التأثيرات بين إيقاعات مستوحاة من طقوس اليوروبا وأجواء شاعرية وسمو وجداني.
0: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: انتظارات شباب جهة الرباط سر القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية 23 شتنبر 2026 تتمحور حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى آفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية على تقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. ويحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطارا لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يسجل نحاموشن ليسترم ذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسيس قوسة وشاس الفورسة يدي الدارج المرحلة يستوهمن قيثو ذات النس أسترم ذم زوارو زي عربعيس قوسة أسترم ذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاون تريج المرحلة إلزامية ذي المسار نضغوري نكور حنجار وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ثم وزدو السميانا مور تلم ذم الزوار تنون ذاك ذي مشاشن النس التفار السرم ذم الزواري حنجان ذي دشورا وذي تمدان وشك الجخاكة تحض غاشين تنمل يتجنقي المنطقة ماني ما تزدغد وكيك ثاويذ فوتو كوبي نصف حا نيخي يتجميش يسجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد إزدياد ثاوي ذاكيك فوتو كوبي لاكارت ناسيونال ان باباس نحنجا يمزيدي وين رخو عزم انتوراي مارا يوذان والتامل باللي الاختلاف هو الجيش ذا مخنبا والتشي عاود المستلزمات انتغوري حما اتعاون شوي تيواشونين نحاموشن والتجي شميش التعذر فوصيات تانيتين سجريت ذي وسلم ذا مزوارو ما لا تقيت تزمار نهارا التفذى التصن الفرص ذي وشا.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ماب راديو،
3: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال، هذا الزوال.
5: أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس اليوم بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. مواكبة للانتخابات التشريعية، فاطمة الزهراء المنصوري تؤكد أن حزب الأصالة والمعاصرة يطمح إلى احتلال موقع يسمح له بتنزيل مشروعه. في المشهد الدولي، مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متعددة رغم مرونته. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين

0: 48 400 ألف هجرية، مناسبة يستحضر من خلالها الشعب المغربي بكل إكبار وإجلال الإنجازات العظيمة التي حققها الملك الراحل خدمة للوطن وقضايا الأمة العربية والإسلامية العادلة والسلمي والأمن العالميين. هذه الذكرى تعد مناسبة مهبة تتيح استحضار ذكرى مؤسسي الدولة الحديثة والملك الباني الذي بصم بأسلوبه المتفرد التاريخ الحديث للمملكة، والذي تمكن بفض إيمان راسخ وعزيمة عز نظيرها من وضع المملكة على سكة الحداثة منذ فجر الاستقلال. مواكبة للاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر الجاري، أكدت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصورية أن الحزب يطمح خلال هذه الاستحقاقات إلى احتلال الموقع الذي يسمح له بتنزيل مشروعه وتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، لنستمع.
1: الرهان الأول حقيقة ماشي هو عدد المقاعد فقط، الرهان الأول هو المشاركة. هذه لحظة ديمقراطية في بلادنا، وبغينا إن شاء الله هذه اللحظة الديمقراطية تأكد هذا المسار الديمقراطي اللي انطلقنا فيه منذ عقود. كذلك الثقة، فهذه فرصة باش نسترجعوا هذه الثقة ديال الشباب ويشوفوا بأن الأحزاب السياسية قوية ببرامج، وكحزب الأصالة والمعاصرة الرهان هو نحاولوا نقنعوا أكبر عدد المواطنات والمواطنين ويوضعوا في ناطقتهم. الحزب ماشي انتظر الحملة الانتخابية باش يستعد، الحزب بعدا منذ سنوات بدا التنظيم ديالو، والحمد لله حزبنا راكم اليوم واحد التجربة في تدبير الشأن العام لا المحلي لا الجهوي من 2021 داخل الحكومة. كذلك وضعنا لجنة الانتخابات فوق من سنة ونصف هذه، واشتغلنا باش نحاولوا نلقاو المرشح المناسب اللي يمارس سياسة القرب اللي تيتجاوب مع المواطنات والمواطنين واللي حاضر في الميدان واللي كذلك عنده كفاءات. وهذه لجنة الانتخابات اشتغلت، وفي نفس الوقت اشتغلت الأكاديمية في الحزب على هذا التصور الاجتماعي والعرض السياسي والبرنامج الانتخابي اللي تقدمنا به أمام المغاربة. وضعنا حقيقة برنامج متكامل اللي فيه واحد المجموعة تاع الإجراءات وتاع الالتزامات اللي كاينة في خمسة تاع المحاور أساسية، وكاين 20 التزام أنا اللي تنعتبرهم أولويات حقيقية دابا واللي هما مطالب ديال المواطنات والمواطنين. أولا القدرة الشرائية، كذلك كاين واحد المحور أنا اللي تنعتبره أساسي اللي هو الشباب، وهذا الشيء جاب البرنامج ديالنا باش تكون واحد المواكبة وباش يكون واحد مسار إدماج هاد الشباب، فهادو أنا تنعتبرهم أولويات. كاينة أولويات أخرى، السيادة بلادنا، لا السيادة الغذائية لا السيادة الطاقية، كاين كذلك النمو والاستدامة هما اللي غيمكنونا باش نحقوا هذه البرامج الاجتماعية اللي تنعتبروها أساسية في هذه الظروف الحالية ديال بلادنا.
0: هذا وتتواصل الحملة الانتخابية في إفرين على وقع اللقاءات المباشرة للمترشحين مع السكان والتفاعلات والحوارات اليومية، مما يبرز تطلعات تتجاوز مجرد الرهانية الانتخابية. ففي المقاهي والمتاجر والأسواق يطرح السكان قضايا التشغيل والولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتنمية العالمية القروية وتثمين المؤهلات السياحية لهذا الإقليم الواقعي في الأطلسي المتوسط. إلياس أبو الرجا.
2: تشكل هذه المحطة الانتخابية فرصة للمواطنين للاطلاع على البرامج المقترحة والتعبير عن أولوياتهم والمشاركة في اختيار ممثليهم المستقبليين، مع وجود 19 ترشيحا للتنافس على مقعدين في مجلس النواب. وتكتسي هذه المشاركة في الاقتراع بهذا الإقليم أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات التي تواجهها مختلف الجماعات الترابية، غير أنه بصرف النظر عن البرامج والالتزامات المطروحة خلال الحملة الانتخابية، تكشف النقاشات عن انشغالات خاصة بمختلف مناطق الإقليم، سواء في المركز الحضري أو الجماعات القروية أو المناطق الجبلية. ففي مدينة إفران المعروفة بنشاطها السياحي وبيئتها الطبيعية، يركز السكان بشكل خاص على ملف تشغيل الشباب وتنويع النشاط الاقتصادي تطوير السياحة على مدار السنة. وفي المدينة نفسها يبرز ملف الصحة باستمرار في النقاشات، وعلى بعد بضعة كيلومترات تطرح خلال الحملة الانتخابية بمدينة أزرو انشغالات أخرى تتعلق أساسا بالتشغيل والتجارة والسياحة والمرافق العامة.

0: ففي هذه المدينة يشدد السكان على ضرورة تعزيز الأنشطة الاقتصادية القادرة على توفير فرص عمل للشباب، مع العمل في الوقت ذاته على تثمين الموارد السياحية والحرفية المحلية بشكل أكبر. كما تشمل المواضيع المطروحة للنقاش قضايا النقل وصيانة الفضاءات العامة وتحسين التجهيزات والمرافق، وتتقاطع هذه الانشغالات مع تلك التي أثيرت في جماعات أخرى بالإقليم، حيث يطرح السكان أهمية تطوير البنية التحتية وتوفير فرص الشغل ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
1: في نشرة إنذارية برتقالية، تتوقع المديرية العامة للإرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياحنا اليوم وطقس حار من اليوم إلى غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة جهة مطر.
2: زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم الاثنين وطقس حار من الاثنين إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الحادية عشرة ليلا، وذلك بكل من عمالات وأقاليم أسرد والرشيدية وزاغورة وتنغير وبجدور ووادي الذهب وورززات. كما يرتقب تسجيل طقس حار من اليوم الاثنين إلى غاية يوم غدنا الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم الخميسات وتارودانت والعيون واشتوكايت بها وإنزغانيت ملول والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وبرشيد وسطات وسيدي بن نور واليوسفية وطرفايا وقلميم وطنطان وأقادير إدوتنان.
1: في المشهد الدولي، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن الاقتصاد العالمي رغم مرونته يواجه مخاطر متشابكة تتمثل في استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أعباء خدمة الديون والمخاطر المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال لقاء نظم في إطار منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، وقالت في هذا السياق أن التضخم مستعصن ومن غير المتوقع وفق المتحدث حله سريعا، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تجديد سياستها. حفصة الحجام.
3: خلال هذا اللقاء أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن التضخم مستعصٍ ولا يمكن توقع حل سريع له، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تشديد سياستها، مضيفة في ذات السياق أن معركة تحقيق استقرار الأسعار زادت أيضا من تكلفة خدمة الديون وصعوبتها، مشددة على أن الضبط المالي ضروري لكن التنفيذ لا يواكب الفهم. من جهة أخرى أوضحت أن خيبة التوقعات المرتفعة المعقودة على الذكاء الاصطناعي قد تصدم النظام المالي العالمي، لا سيما مع تركز مخاطر تمويله في الولايات المتحدة، في حين تظل دول آسيا وأوروبا جزءا من سلسلة التوريد العالمية لهذه التقنية. وأشارت جورجيفا إلى أن تقرير الصندوق المرتقب في أكتوبر سيعكس استمرار ارتفاع المخاطر، معتبرة أن تحقيق نمو يحوم حول 3% يمثل إنجازا هائلا في ظل الصدمات المتلاحقة.
1: في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، والذي الحسن الثاني
4: تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، ويجسد تخليد هذه الذكرى مناسبة عظيمة تتجدد فيها الرحمات على روح قائد فذ وعاهل متبصر، فقد كان المغفور له الملك الحسن الثاني الباني والمشيد وموحد الأمة، وضع الأسس المتينة ليكون المغرب في مصاف الدول الصاعدة جاهزا لعبور الألفية الثالثة بثبات. كذلك صان طيب الله ثراه للأمة المغربية أصالتها وهويتها، وحافظ للمغرب على عقيدته وخصوصياته وعلى مقدسات دينه وثوابته. شخصية فذة وعبقرية قلما جاد بها الزمن، هذه عبقرية الحسن الثاني، تتجلى في جلائل أعماله وفي لمحات أفكاره وفي طيات أحاديثه وخطاباته. بلغ صيته أقاصي الأرض بفضل حنكته السياسية وبعد نظره الاستراتيجية، مدافعا عن القضايا العادلة ومحافظا على أمن البلاد والعباد في فترات مفصلية شكلت منعرجات غيرت مجرى التاريخ في العديد من بقاع العالم. فقد طبع قدس الله روحه التاريخ الحديث للمغرب من خلال ما حققه من إنجازات غيرت وجه المملكة. وبقدر ما كان المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني قائدا سياسيا محنكا استطاع أن يرسي ركائز الدولة المغربية الحديثة، فإنه كان كذلك رمزا دينيا وقائدا روحيا وأميرا للمؤمنين يزكيه نسبه الشريف المنحدر من الدوحة المحمدية الشريفة، واسعة اطلاعه على أصول الدين الإسلامي ومصادره وعلومه، فشجع الحوار بين الحضارات وصدر نموذجا دينيا قائما على الوسطية ودعم بناء المساجد بكل أنحاء العالم. وفي هذه الليلة المباركة تخلد ذكراه بآيات بينات من الذكر الحكيم وأمداح في جناب نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وارث السر ومواصل المسيرة تحت عنوان الوفاء للأصول والانفتاح على العصر، تحمل الأمانة بكل حكمة واقتدار، وقد أطلق نصره الله دينامية جديدة متجددة متعددة الأوجه تتجلى في تكريس دولة الحق والقانون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. ربنا إياك نسأل فلا تخيبنا، وإليك نلجأ فلا تحرمنا. نسألك يا الله باسمك العظيم الأعظم أن تتغمد برحمتك الواسعة ومغفرتك الشاملة جلالة الملك الباني أمير المؤمنين الحسن الثاني. اللهم إنه أسدى لشعبه المغربي وأمته الإسلامية خيرا لا يحصى ومعروفا لا ينسى، فاجزه أفضل الجزاء وأغدق عليه شآبيب عفوك وفضلك وسحائب مغفرتك ورحمتك ورضوانك. اللهم ارزقه الفردوس الأعلى، واحشره تحت لواء جده المصطفى، وأسكنه في أعلى عليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين. وتغمد اللهم برحمتك الواسعة فقيد الأمة المغربية والإسلامية جلالة الملك محمد الخامس بطل التحرير والاستقلال، وانصر اللهم مولانا أمير المؤمنين وصبط النبي الأمين جلالة الملك محمد السادس نصرا تعز به الدين وتجمع به كلمة المسلمين. اللهم سدد خطاه وحقق مسعاه، وكله وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، واحفظه بما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم بارك في عمره، واكلأه بعينك التي لا تنام، واجعله في حماك الذي لا يضام، مشمولا بالطمأنينة والهناء، موصوفا باليمن والصفاء. واجعل جلالته يا ربنا موفور الصحة دائم السلامة. اللهم أعزه بالدين، ومكن له بالقرآن ومحبة سيد المرسلين، واشمله اللهم بجميل عنايتك وعظيم رعايتك، قرير العين بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملك الأمير مولاي الحسن، مشدود الأزر بصينوه السعيد صاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد، محفوظا في كافة أسرته العلوية الماجدة الشريفة. اللهم أدم على هذا البلد نعمة الأمن والاستقرار واضطراد التقدم والازدهار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والختم من مولانا أمير المؤمنين.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح.

0: هكذا ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد حفلا دينيا بمناسبة حلول الذكرى 28 لرحيل فقيد الأمة المغربية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. حفل ديني تم خلاله تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح للثناء على خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واختتم هذا الحفل برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الحسن الثاني برحمته الواسعة ويسكنه واسع جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له محمد الخامس، وينير طريق جلالة الملك محمد السادس نصره الله ويسدد خطاه ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد. والشعب المغربي وهو يخلد الليلة الذكرى 28 لوفاة المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني لا يفخر وهو يشاهد ويلمس جهود وارث سره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهو يواصل العمل الدؤوب من أجل رفعة الوطن والعيش الكريم لعموم المغاربة من أجل تبويء المغرب أعلى المراتب بين الأمم مع شعبه الوفي في السراء والضراء عبر استراتيجيات ورؤى تبني مغرب اليوم حيث تفتح الأوراش الكبرى وتحقق الأهداف ذات الأبعاد الوطنية والقارية والدولية. بهذه الأوراش الكبرى والمشاريع المهيكلة يواصل جلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره استكمال مسيرة النماء التي بدأها والده المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه في مسار متواصل يجمع بين العراقة والتحديث وبين الوفاء للماضي والانفتاح على المستقبل لبناء مغرب حديث قادر على مواجهة التحولات الإقليمية والدولية وتحقيق تطلعات شعبه الوفي إلى التنمية والرخاء. تلكم هي قيم التكافل والتضامن النبيلة التي ترتكز عليها وحدة وتماسك المجتمع المغربي، وهي قيم وطنية جامعة تمتح من تاريخ متجدر عميق وتشمل كل مكونات الهوية المغربية الأصيلة في انفتاح وانسجام مع القيم الكونية. فحفظ الله جلالة الملك وجعل الله مسيرة المغرب تحت قيادته الحكيمة مسيرة عزة ورفعة وازدهار دائم. إلى هنا نودعكم سيداتي سادتي وإلى اللقاء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.

0: عشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال هذا الزوال.
1: أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس اليوم بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. مواكبة للانتخابات التشريعية، فاطمة الزهراء المنصوري تؤكد أن حزب الأصالة والمعاصرة يطمح إلى احتلال موقع يسمح له بتنزيل مشروعه. في المشهد الدولي، مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متعددة رغم مرونته. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيترأس اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى 28 لوفاة فقيد المغربي العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من مغرب هذا اليوم. هذا وتشكل الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه التي يتم تخليدها اليوم الاثنين 9 ربيع الثاني 48 400 ألف هجرية، مناسبة يستحضر من خلالها الشعب المغربي بكل إكبار وإجلال الإنجازات العظيمة التي حققها الملك الراحل خدمة للوطن وقضايا الأمة العربية والإسلامية العادلة والسلم والأمن العالميين. هذه الذكرى تعد مناسبة مهيبة تتيح استحضار ذكرى مؤسسي الدولة الحديثة والملك الباني الذي بصم بأسلوبه المتفرد التاريخ الحديث للمملكة والذي تمكن بفض إيمان راسخ وعزيمة عز نظيرها من وضع المملكة على سكة الحداثة منذ فجر الاستقلال. مواكبة للاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر الجاري، أكدت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصورية أن الحزب يطمح خلال هذه الاستحقاقات إلى احتلال الموقع الذي يسمح له بتنزيل مشروعه وتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، لنستمع.
2: الرهان الأول حقيقتين ماشي هو عدد المقاعد فقط، الرهان الأول هو المشاركة. هذه لحظة ديمقراطية في بلادنا وبغينا إن شاء الله هذه اللحظة الديمقراطية تأكد هذا المسار الديمقراطي اللي انطلقنا فيه منذ عقود. كذلك الثقة، فهذه فرصة باش نسترجعوا هذه الثقة ديال الشباب ويشوفوا بأن الأحزاب السياسية قوية ببرامج وكحزب الأصالة والمعاصرة. الرهان هو نحاولوا نقنعوا أكبر عدد المواطنات والمواطنين ويوضعوا فينا ثقتهم. الحزب ماشي ننتظر الحملة الانتخابية باش يستعد. الحزب بعدا منذ سنوات بدا التنظيم ديالو والحمد لله حزبنا راكم اليوم واحد التجربة في تدبير الشأن العام لا المحلي لا الجهوي من 2021 داخل الحكومة. كذلك وضعنا لجنة الانتخابات فوق من سنة ونصف هذه واشتغلنا باش نحاولوا نلقاو المرشح المناسب اللي مارس سياسة القرب اللي تيتجاوب مع المواطنات والمواطنين واللي حاضر في الميدان واللي كذلك عنده كفاءات. وهذه لجنة الانتخابات اشتغلت وفي نفس الوقت اشتغلت الأكاديمية الحزب على هذا التصور الاجتماعي والعرض السياسي والبرنامج الانتخابي اللي تقدمنا به أمام المغاربة. وضعنا حقيقة برنامج متكامل اللي فيه واحد المجموعة تاع الإجراءات وتاع الالتزامات اللي كاينة في 5 تاع المحاور أساسية وكاين 20 التزام أنا اللي تنعتبرهم أولويات حقيقية دابا واللي هما مطالب ديال المواطنات والمواطنين. أولا القدرة الشرائية، كذلك كاين واحد المحور أنا اللي تنعتبره أساسي اللي هو الشباب، وهذا الشيء اللي جاب البرنامج ديالنا باش تكون واحد المواكبة وباش يكون واحد مسار إدماج هاد الشباب. فهادو أنا تعتبرهم أولويات. كاينة أولويات أخرى، سيادة بلادنا، لا السيادة الغذائية لا السيادة الطاقية، كاين كذلك النمو والاستدامة وما اللي غيمكننا باش نحقوا هذه البرامج الاجتماعية اللي تنعتبروها أساسية في هذه الظروف الحالية ديال بلادنا.
1: هذا وتتواصل الحملة الانتخابية في فرن على وقع اللقاءات المباشرة للمترشحين مع السكان والتفاعلات والحوارات اليومية، مما يبرز تطلعات تتجاوز مجرد الرهان الانتخابية. ففي المقاهي والمتاجر والأسواق يطرح السكان قضايا التشغيل والولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتنمية العالمية القروية وتثمين المؤهلات السياحية لهذا الإقليم الواقع في الأطلسي المتوسط. إلياس أبو الرجاء.
3: تشكل هذه المحطة الانتخابية فرصة للمواطنين للاطلاع على البرامج المقترحة والتعبير عن أولوياتهم والمشاركة في اختيار ممثليهم المستقبليين، مع وجود 19 ترشيحا للتنافس على مقعدين في مجلس النواب. وتكتسي هذه المشاركة في الاقتراع بهذا الإقليم أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات التي تواجهها مختلف الجماعات الترابية، غير أنه بصرف النظر عن البرامج والالتزامات المطروحة خلال الحملة الانتخابية، تكشف النقاشات عن انشغالات خاصة بمختلف مناطق الإقليم، سواء في المركز الحضري أو الجماعات القروية أو المناطق الجبلية. ففي مدينة إفران المعروفة بنشاطها السياحي وبيئتها الطبيعية، يركز السكان بشكل خاص على ملف تشغيل الشباب وتنويع النشاط الاقتصادي وتطوير السياحة على مدار السنة. وفي المدينة نفسها يبرز ملف الصحة باستمرار في النقاشات، وعلى بعد بضعة كيلومترات تطرح خلال الحملة الانتخابية بمدينة أزرو انشغالات أخرى تتعلق أساسا بالتشغيل والتجارة والسياحة والمرافق العامة. ففي هذه المدينة يشدد السكان على ضرورة تعزيز الأنشطة الاقتصادية القادرة على توفير فرص عمل للشباب، مع العمل في الوقت ذاته على تثمين الموارد السياحية والحرفية المحلية بشكل أكبر. كما تشمل المواضيع المطروحة للنقاش قضايا النقل وصيانة الفضاءات العامة وتحسين التجهيزات والمرافق. وتتقاطع هذه الانشغالات مع تلك التي أثيرت في جماعات أخرى بالإقليم، حيث يطرح السكان أهمية تطوير البنية التحتية وتوفير فرص الشغل ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
1: في نشرة إنذارية برتقالية، تتوقع المديرية العامة للإرصاد الجوي تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم وطقس حار من اليوم إلى غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. جهان معتر.
4: زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم الاثنين وطقس حار من الاثنين إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الثانية زوال إلى غاية 11 ليلا، وذلك بكل من عمالات وأقاليم أوسرد والرشيدية وزاغورة وتنغير وبجدور ووادي الذهب وورززات. كما يرتقب تسجيل طقس حار من اليوم الاثنين إلى غاية يوم غد الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم الخميسات وتارودانت والعيون واشتوكا إتباها وإنزقانيت اللول والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وبرشيد وسطات وسيدي بن نور واليوسفية وطرفايا وقلميم وطنطان وأقادير إدوتنان.
1: في المشهد الدولي، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن الاقتصاد العالمي رغم مرونته يواجه مخاطر متشابكة تتمثل في استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أعباء خدمة الديون والمخاطر المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال لقاء نظم في إطار منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، وقالت في هذا السياق أن التضخم مستعصٍ ومن غير المتوقع وفق المتحدث حله سريعا، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تجديد سياستها. حفصة الحجام.
5: خلال هذا اللقاء أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن التضخم مستعص ولا يمكن توقع حل سريع له، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تشديد سياستها، مضيفة في ذات السياق أن معركة تحقيق استقرار الأسعار زادت أيضا من تكلفة خدمة الديون وصعوبتها، مشددة على أن الضبط المالي ضروري لكن التنفيذ لا يواكب الفهم. من جهة أخرى أوضحت أن خيبة التوقعات المرتفعة المعقودة على الذكاء الاصطناعي قد تصدم النظام المالي العالمي، لا سيما مع تركز مخاطر تمويله في الولايات المتحدة، في حين تظل دول آسيا وأوروبا جزءا من سلسلة التوريد العالمية لهذه التقنية. وأشارت غورجيفا إلى أن تقرير الصندوق المرتقب في أكتوبر سيعكس استمرار ارتفاع المخاطر، معتبرة أن تحقيق نمو يحوم حول 3% يمثل إنجازا هائلا في ظل الصدمات المتلاحقة.
1: في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، والذي خصصه إلياس أبو الرجاء للحديث عن المشاركة المرتقبة للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، بالإضافة لأبرز نتائج الدوريات الأوروبية الكبرى.
3: يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر و 6 أكتوبر في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر، على أن يواجه في الجولة الثانية المنتخب التونسي بملعب قناة السويس. وفي أهم نتائج نهاية الأسبوع، فاز أتلتيكو مدريد على ضيف ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وفي الدوري الفرنسي عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين لهدف في ختام منافسة الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. هذا وتعرض الدولي المغربي من حارث لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا، وشارك حارث أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد شعوره بآلام على مستوى الجزء الخلفي من الفخذ، لينهي بذلك مشاركته في الكلاسيكو مبكرا. وفي أخبار المنتخبات، مدد لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2032.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: في مدينة فاس لا تقتصر الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر الجاري على مقرات الأحزاب السياسية أو المنصات الرقمية وملصقات الجدران وشاشات الهواتف الذكية، بل تمتد لتشمل طاولات المقاهي. أحاديث هذه الفضاءات الشعبية الممتلئة تعبر عن صورة لحملة انتخابية لا تهيمن عليها السجالات الحزبية بقدر ما تشغلها قضايا ملموسة للغاية مثل جودة الخدمات العمومية وقرب المنتخبين من المواطنين ومصداقية التزاماتهم.
2: أناشد الأحزاب السياسية برمتها، يعني سواء التي اشتغلت في الحكومة أو التي لم تشتغل في الحكومة، بأن تكون في مستوى الحدث، في مستوى الروح الوطنية، في مستوى الأفكار الملكية والاستراتيجية الملكية على المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد.
3: بغينا ناس في المستوى كفاءة وأطر وشباب اللي قادرة مثلا تسهر على البنية التحتية، قادرة على أساس تخلق الفرص الشغل، أنها مثلا تمشي للتعليم، للصحة، للسكن.
1: هنا غالبا ما تتسم المناقشات بالعفوية وأحيانا بالحماس، ففي هذه الجلسات تخضع الوعود الانتخابية للتمحيص ويتحول المقهى إلى مختبر غير رسمي للرأي العام، حيث تتعايش الاختيارات والتفضيلات مع حالات التردد وعدم اليقين، وحيث يقاس منسوب ثقة بناء على التجربة اليومية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: في ثاني أمسيات الدورة 23 لمهرجان طنجاز لم يخلف سكان طنجة وزوارها الموعد مع إيقاعات العالم. سهرة حلقت بجمهور مهرجان طنجاز في سفر موسيقي إلى عوالم الجاز والأصناف المجاورة القادمة من مختلف ربوع المعمورة. بمنصة الباحة بقصر المؤسسات الإيطالية، أعطت فرقة The Swing Shooters انطلاقة الأمسية بسوينغ حيوي مستوحى من روح عازفي ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. أما بمنصة الحديقة فقد تصدر الفلامينغو والموسيقى الكوبية الواجهة.
5: نحن سعداء بالتواجد هنا، إنه عرضنا الأول بالمغرب وتحديدا بطنجة في إطار مهرجان طنجاز. عرضنا يستند إلى معزوفات كلاسيكية من ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي لرواد تلك الفترة. الأمسية تواصلت مع فرقة الإخوة سميث التي زاوجت في عزفها بين الآلات النحاسية والإيقاعات الإفريقية ولمسات الفانك في عرض تحكمت فيه روح الجماعة قبل أن تفسح المجال لمجموعة جيم سيشن لتمديد هذا اللقاء الموسيقي. سعيد بالعودة إلى طنجة بعد نحو 25 عاما من زيارة الأولى. عرضي يتضمن تقديم قطع من مشاريع الفنية الجديدة ضمن رصيد يدمج تأثيرات مختلفة ويستهدف مقاسمة أوقات ممتعة مع الجمهور. إنه لشرف عظيم لنا، هذه المشاركة الأولى لنا بالمغرب والأولى كذلك بإفريقيا خلال سنة 26 و2000، وهي تحمل بعدا خاصا بالنسبة للمجموعة. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين معزوفات ملتزمة تتطرق لقضايا مجتمعية وواقع العالم. وطيلة اليوم الثاني أتاحت البرمجة إقامة حوار بين تقاليد موسيقية متعددة من السوينغ إلى الفلامينغو والأفروبيت والموسيقى الكوبية، ما يؤكد رسالة طنجاز في بناء جسور بين الأنماط والثقافات والجماهير.
0: مابراديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: عازفة البيانو المغربية مها زاهد تقدم بالرباط سفرا موسيقيا على إيقاعات الموسيقى الكلاسيكية الإفريقية خلال حفل نظمته مؤسسة المدى دار الفنون يسلط الضوء على غنى وتنوع التراث الموسيقي للقارة. الموعد الفني يمكن الجمهور من اكتشاف ريبرتوار يسخر بمختلف جماليات البيانو الكلاسيكي الإفريقي انطلاقا من نيجيريا وصولا إلى إثيوبيا مرورا بالمغرب، وذلك من خلال أعمال مستوحاة من تقاليد ثقافية إفريقية أعيد تقديمها على آلة البيانو. الأعمال المدرجة في البرنامج والتي تحمل توقيع مؤلفين من 5 بلدان مختلفة تتميز بفرادة عوالمها الموسيقية، وهذه الأمسية المخصصة للموسيقى الكلاسيكية الإفريقية تروم بالأساس الاحتفاء بمؤلفي المعزوفات الأفارقة غير المعروفين لدى الجمهور العريض.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الزوال.
2: أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس اليوم بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. مواكبة للانتخابات التشريعية، فاطمة الزهراء المنصوري تؤكد أن حزب الأصالة والمعاصرة يطمح إلى احتلال موقع يسمح له بتنزيل مشروعه. في المشهد الدولي، مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متعددة رغم مرونته. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيترأس اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى 28 لوفاة فقيد المغربي العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من مغرب هذا اليوم. هذا وتشكل الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه التي يتم تخليدها اليوم الاثنين 9 ربيع الثاني 48/400 هجرية، مناسبة يستحضر من خلالها الشعب المغربي بكل إكبار وإجلال الإنجازات العظيمة التي حققها الملك الراحل خدمة للوطن وقضايا الأمة العربية والإسلامية العادلة والسلم والأمن العالميين. هذه الذكرى تعد مناسبة مهيبة تتيح استحضار ذكرى مؤسسي الدولة الحديثة والملك الباني الذي بصم بأسلوبه المتفرد التاريخ الحديث للمملكة، والذي تمكن بفضل إيمان راسخ وعزيمة عز نظيرها من وضع المملكة على سكة الحداثة منذ فجر الاستقلال. مواكبة للاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر الجاري، أكدت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصورية أن الحزب يطمح خلال هذه الاستحقاقات إلى احتلال الموقع الذي يسمح له بتنزيل مشروعه وتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، لنستمع.
3: الرهان الأول حقيقة ماشي هو عدد المقاعد فقط، الرهان الأول هو المشاركة. هذه لحظة ديمقراطية في بلادنا، وبغينا إن شاء الله هذه اللحظة الديمقراطية تأكد هذا المسار الديمقراطي اللي انطلقنا فيه منذ عقود. كذلك الثقة، فهذه فرصة باش نسترجعوا هذه الثقة ديال الشباب ويشوفوا بأن الأحزاب السياسية قوية ببرامج، وكحزب الأصالة والمعاصرة الرهان هو نحاولوا نقنعوا أكبر عدد المواطنات والمواطنين ويوضعوا فينا ثقتهم. الحزب ماشي ننتظر الحملة الانتخابية باش يستعد. الحزب بعدا منذ سنوات بدا التنظيم ديالو، والحمد لله حزبنا راكم اليوم واحد التجربة في تدبير الشأن العام لا المحلي لا الجهوي من 2021 داخل الحكومة. كذلك وضعنا لجنة الانتخابات فوق من سنة ونصف هذه، واشتغلنا باش نحاولوا نلقاو المرشح المناسب اللي مارس سياسة القرب اللي تيتجاوب مع المواطنات والمواطنين واللي حاضر في الميدان واللي كذلك عنده كفاءات. وهذه لجنة الانتخابات اشتغلت، وفي نفس الوقت اشتغلت الأكاديمية الحزب على هذا التصور الاجتماعي والعرض السياسي والبرنامج الانتخابي اللي تقدمنا به أمام المغاربة. وضعنا حقيقة برنامج متكامل اللي فيه واحد المجموعة تاع الإجراءات وتاع الالتزامات اللي كاينة في 5 تاع المحاور أساسية، وكاين 20 التزام أنا اللي تنعتبرهم أولويات حقيقية دابا واللي هما مطالب ديال المواطنات والمواطنين. أولا القدرة الشرائية، كذلك كاين واحد المحور أنا اللي تنعتبره أساسي اللي هو الشباب، وهذا الشيء اللي جاب البرنامج ديالنا باش تكون واحد المواكبة وباش يكون واحد مسار إدماج هاد الشباب. فهادو أنا تعتبرهم أولويات. كاينة أولويات أخرى، السيادة بلادنا، لا السيادة الغذائية لا السيادة الطاقية، كاين كذلك النمو والاستدامة هما اللي غيمكنونا باش نحقوا هذه البرامج الاجتماعية اللي تنعتبروها أساسية في هذه الظروف.

0: في الحالية ديال بلادنا.
1: هذا وتتواصل الحملة الانتخابية في إفرين على وقع اللقاءات المباشرة للمترشحين مع السكان والتفاعلات والحوارات اليومية، مما يبرز تطلعات تتجاوز مجرد الرهانية الانتخابية. ففي المقاهي والمتاجر والأسواق يطرح السكان قضايا التشغيل والولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتنمية العالمية القروية وتثمين المؤهلات السياحية لهذا الإقليم الواقعي في الأطلسي المتوسط. إلياس أبو الرجح.
2: تشكل هذه المحطة الانتخابية فرصة للمواطنين للاطلاع على البرامج المقترحة والتعبير عن أولوياتهم والمشاركة في اختيار ممثليهم المستقبليين، مع وجود 19 ترشيحا للتنافس على مقعدين في مجلس النواب. وتكتسي هذه المشاركة في الاقتراع بهذا الإقليم أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات التي تواجهها مختلف الجماعات ربية. غير أنه بصرف النظر عن البرامج والالتزامات المطروحة خلال الحملة الانتخابية، تكشف النقاشات عن انشغالات خاصة بمختلف مناطق الإقليم، سواء في المركز الحضري أو الجماعات القروية أو المناطق الجبلية. ففي مدينة إفران المعروفة بنشاطها السياحي وبيئتها الطبيعية، يركز السكان بشكل خاص على ملف تشغيل الشباب وتنويع النشاط الاقتصادي وتطوير السياحة على مدار السنة. وفي المدينة نفسها يبرز ملف الصحة باستمرار في النقاشات، وعلى بعد بضعة كيلومترات تطرح خلال الحملة الانتخابية بمدينة أزرو انشغالات أخرى تتعلق أساسا بالتشغيل والتجارة والسياحة والمرافق العامة. ففي هذه المدينة يشدد السكان على ضرورة تعزيز الأنشطة الاقتصادية القادرة على توفير فرص عمل للشباب، مع العمل في الوقت ذاته على تثمين الموارد السياحية والحرفية المحلية بشكل أكبر. كما تشمل المواضيع المطروحة للنقاش قضايا النقل وصيانة الفضاءات العامة وتحسين التجهيزات والمرافق. وتتقاطع هذه الانشغالات مع تلك التي أثيرت في جماعات أخرى بالإقليم، حيث يطرح السكان أهمية تطوير البنية التحتية وتوفير فرص الشغل ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
1: في نشرة إنذارية برتقالية، تتوقع المديرية العامة للإرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم وطقس حار من اليوم إلى غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. جهان معطرة.
3: زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم الاثنين وطقس حار من الاثنين إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الثانية زوال إلى غاية 11 ليلا، وذلك بكل من عملات وأقاليم أسرد والرشيدية وزاغورة وتنغير وبجدور ووادي الذهب وورززات. كما يرتقب تسجيل طقس حار من اليوم الاثنين إلى غاية يوم غد الثلاثاء، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم الخميسات وتارودانت والعيون واشتوكايت بها وإنزغانيت ملول والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وبرشيد وسطات وسيدي بن نور واليوسفية وطرفايا وقلميم وطنطان وأقادير إدوتنان.
1: في المشهد الدولي، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن الاقتصاد العالمي رغم مرونته يواجه مخاطر متشابكة تتمثل في استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أعباء خدمة الديون والمخاطر المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال لقاء نظم في إطار منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، وقالت في هذا السياق أن التضخم مستعصن ومن غير المتوقع وفق المتحدث حله سريعا، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تجديد سياستها. حفصة الحجام.
0: خلال هذا اللقاء أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن التضخم مستعص ولا يمكن توقع حل سريع له، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تشديد سياستها، مضيفة في ذات السياق أن معركة تحقيق استقرار الأسعار زادت أيضا من تكلفة خدمة الديون وصعوبتها، مشددة على أن الضبط المالي ضروري لكن التنفيذ لا يواكب الفهم. من جهة أخرى أوضحت أن خيبة التوقعات المرتفعة المعقودة على الذكاء الاصطناعي قد تصدم النظام المالي العالمي، لا سيما مع تركز مخاطر تمويله في الولايات المتحدة، في حين تظل دول آسيا وأوروبا جزءا من سلسلة التوريد العالمية لهذه التقنية. وأشارت غورجيفا إلى أن تقرير الصندوق المرتقب في أكتوبر سيعكس استمرار ارتفاع المخاطر، معتبرة أن تحقيق نمو يحوم حول 3% يمثل إنجازا هائلا في ظل الصدمات المتلاحقة.
1: في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، والذي خصصه إلياس أبو الرجاء للحديث عن المشاركة المرتقبة للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، بالإضافة لأبرز نتائج الدوريات الأوروبية الكبرى.
2: يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر وسادس أكتوبر في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر، على أن يواجه في الجولة الثانية المنتخب التونسي بملعب قناة السويس. وفي أهم نتائج نهاية الأسبوع، فاز أتلتيكو مدريد على ضيف ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وفي الدوري الفرنسي عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين لهدف في ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. هذا وتعرض الدولي المغربي من حارت لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا، وشارك حارت أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد شعوره بآلام على مستوى الجزء الخلفي من الفخذ، لينهي بذلك مشاركته في الكلاسيكو مبكرا. وفي أخبار المنتخبات، مدد لويس دي لافوينتي مدرب منتخب بإسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2032.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من نبض الرياضة. يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر و 6 أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى على نيو واجه في الجولة الثانية المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر بملعب قناة السويس، وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب الوطني بنظيره الجزائري يوم 30 من شتنبر بملعب قناة السويس. ويواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الجولة الرابعة منتخب مصر يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، قبل أن يختتم مشاركته بمواجهة منتخب ليبيا يوم 6 أكتوبر بملعب إسماعيلية. ولهذا الغرض وجه السيد لودوفيك باتيلي مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الدعوة إلى 25 لاعبا. في آخر نتائج المباريات، فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وتأثر ريال مدريد بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه دين هويسن في دقيقة 52 قبل تنفيذ ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول. وبهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة وارتقى للمركز الثاني مؤقتا. في المقابل تلقى ريال مدريد خسارته الثانية هذا الموسم ليتراجع للمركز الثالث برصيد 15 نقطة متفوقا بفريق الأهداف عن ريال بيتس صاحب المركز الرابع. هذا وأعلن نادي ريال مدريد عن إصابة قوية لقائد الفريق فيديريكو فالفيردي، وذلك عقب الخسارة. وأشار ريال في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن الفحوصات التي خضع لها فالفيردي أظهرت أنه يعاني من إصابة قوية في كاحل قدمه اليسرى. وأضاف البيان أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة. في الدوري الفرنسي، عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو بختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. وسجل فيران توريس وماركينيوس هدفي حامل اللقب. وأكمل مارسيليا اللقاء بنقص عددي بعد طرد قائده تيموتي وايا في دقيقة 77. وبهذه النتيجة يقفز باريس سان جيرمان للمركز السادس في جدول الترتيب بعدما وصل رصيده إلى 8 نقاط محققا الفوز الثاني له على التوالي في مشواره بالبطولة المحلية. هذا وتعرض الدولي المغربي أمين حارث لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا، وشارك حارث أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد شعوره بألم على مستوى الجزء الخلفي من الفخذ لينهي بذلك مشاركته في الكلاسيكو مبكرا. ختاما، مدد لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2032 بعد أن قاد المنتخب الوطني للفوز بلقب بطولة أوروبا 2024 وكأس العالم 2026. وصدق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على الاتفاق خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد في مدريد ما يمنح الموافقة الرسمية على التجديد الذي جرى الاتفاق عليه خلال كأس العالم. وسيعقد ديلا فوينتي ورافائيل لوزان رئيس الاتحاد المحلي للعبة مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق، وهذه أطول مدة ولاية يجري الاتفاق عليها على الإطلاق لمدرب منتخب إسبانيا، حيث ستمتد فترة ولايته لتشمل 3 بطولات كبرى. ويعد ديلا فوينتي الفائز أيضا بمسابقة دوري الأمم الأوروبية عام 2023 وكأس أوروبا تحت 21 عاما عام 2019 المدرب الأكثر تتويجا في تاريخ إسبانيا، بعدما قاد المنتخب إلى لقبه الثاني في تاريخه في كأس العالم هذا الصيف في الولايات المتحدة. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو. ماب راديو، ماب راديو،
0: نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال، هذا الزوال.
2: أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس اليوم بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. مواكبة للانتخابات التشريعية، فاطمة الزهراء المنصوري تؤكد أن حزب الأصالة والمعاصرة يطمح إلى احتلال موقع يسمح له بتنزيل مشروعه. في المشهد الدولي، مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متعددة رغم مرونته. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيترأس اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى 28 لوفاة فقيد المغربي العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من مغرب هذا اليوم. هذا وتشكل الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه التي يتم تخليدها اليوم الاثنين 9 ربيع الثاني 48 400 هجرية، مناسبة يستحضر من خلالها الشعب المغربي بكل إكبار وإجلال الإنجازات العظيمة التي حققها الملك الراحل خدمة للوطن وقضايا الأمة العربية والإسلامية العادلة والسلمي والأمن العالميين. هذه الذكرى تعد مناسبة مهيبة تتيح استحضار ذكرى مؤسسي الدولة الحديثة والملك الباني الذي بصم بأسلوبه المتفرد التاريخ الحديث للمملكة، والذي تمكن بفض إيمان راسخ وعزيمة عز نظيرها من وضع المملكة على سكة الحداثة منذ فجر الاستقلال. مواكبة للاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر الجاري، أكدت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصورية أن الحزب يطمح خلال هذه الاستحقاقات إلى احتلال الموقع الذي يسمح له بتنزيل مشروعه وتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، لنستمع.
3: الرهان الأول حقيقة ماشي هو عدد المقاعد فقط، الرهان الأول هو المشاركة. هذه لحظة ديمقراطية في بلادنا، وبغينا إن شاء الله هذه اللحظة الديمقراطية تأكد هذا المسار الديمقراطي اللي انطلقنا فيه منذ عقود. كذلك الثقة، فهذه فرصة باش نسترجعوا هذه الثقة ديال الشباب ويشوفوا بأن الأحزاب السياسية قوية ببرامج وكحزب الأصالة والمعاصرة. الرهان هو نحاولوا نقنعوا أكبر عدد المواطنات والمواطنين ويوضعوا فينا ثقتهم. الحزب ماشي ننتظر الحملة الانتخابية باش يستعد. الحزب بعدا منذ سنوات بدا التنظيم ديالو، والحمد لله حزبنا راكم اليوم واحد التجربة في تدبير الشأن العام لا المحلي لا الجهوي من 2021 داخل الحكومة. كذلك وضعنا لجنة الانتخابات فوق من سنة ونصف هذه، واشتغلنا باش نحاولوا نلقاو المرشح المناسب اللي مارس سياسة القرب، اللي تيتجاوب مع المواطنات والمواطنين، واللي حاضر في الميدان، واللي كذلك عنده كفاءات. وهذه لجنة الانتخابات اشتغلت، وفي نفس الوقت اشتغلت الأكاديمية الحزب على هذا التصور الاجتماعي والعرض السياسي والبرنامج الانتخابي اللي تقدمنا به أمام المغاربة. وضعنا حقيقة برنامج متكامل اللي فيه واحد المجموعة تاع الإجراءات وتاع الالتزامات اللي كاينة في 5 تاع المحاور أساسية، وكاين 20 التزام أنا اللي تنعتبرهم أولويات حقيقية دابا، واللي هما مطالب ديال المواطنات والمواطنين. أولا القدرة الشرائية، كذلك كاين واحد المحور أنا اللي تنعتبره أساسي اللي هو الشباب، وهذا الشيء جاب البرنامج ديالنا باش تكون واحد المواكبة وباش يكون واحد مسار إدماج هاد الشباب، فهادو أنا تعتبرهم أولويات. كاينة أولويات أخرى، سيادة بلادنا، لا السيادة الغذائية لا السيادة الطاقية، كاين كذلك النمو والاستدامة، هما اللي غيمكنونا باش نحقوا هذه البرامج الاجتماعية اللي تنعتبروها أساسية في هذه الظروف الحالية ديال بلادنا.
2: هذا وتتواصل الحملة الانتخابية في فرن على وقع اللقاءات المباشرة للمترشحين مع السكان والتفاعلات والحوارات اليومية، مما يبرز تطلعات تتجاوز مجرد الرهان الانتخابي. ففي المقاهي والمتاجر والأسواق يطرح السكان قضايا التشغيل والولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتنمية العالمية القروية وتثمين المؤهلات السياحية لهذا الإقليم الواقع في الأطلسي المتوسط. إلياس أبو الرجاء.
1: تشكل هذه المحطة الانتخابية فرصة للمواطنين للاطلاع على البرامج المقترحة والتعبير عن أولوياتهم والمشاركة في اختيار ممثليهم المستقبليين، مع وجود 19 ترشيحا للتنافس على مقعدين في مجلس النواب. وتكتسي هذه المشاركة في الاقتراع بهذا الإقليم أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات التي تواجهها مختلف الجماعات الترابية، غير أنه بصرف النظر عن البرامج والالتزامات المطروحة خلال الحملة الانتخابية، تكشف النقاشات عن انشغالات خاصة بمختلف مناطق الإقليم، سواء في المركز الحضري أو الجماعات القروية أو المناطق الجبلية. ففي مدينة إفران المعروفة بنشاطها السياحي وبيئتها الطبيعية، يركز السكان بشكل خاص على ملف تشغيل الشباب وتنويع النشاط الاقتصادي وتطوير السياحة على مدار السنة. وفي المدينة نفسها يبرز ملف الصحة باستمرار في النقاشات، وعلى بعد بضعة كيلومترات تطرح خلال الحملة الانتخابية بمدينة أزرو انشغالات أخرى تتعلق أساسا بالتشغيل والتجارة والسياحة والمرافق العامة. ففي هذه المدينة يشدد السكان على ضرورة تعزيز الأنشطة الاقتصادية القادرة على توفير فرص عمل للشباب، مع العمل في الوقت ذاته على تثمين الموارد السياحية والحرفية المحلية بشكل أكبر. كما تشمل المواضيع المطروحة للنقاش قضايا النقل وصيانة الفضاءات العامة وتحسين التجهيزات والمرافق. وتتقاطع هذه الانشغالات مع تلك التي أثيرت في جماعات أخرى بالإقليم، حيث يطرح السكان أهمية تطوير البنية التحتية وتوفير فرص الشغل ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
2: في نشرة إنذارية برتقالية، تتوقع المديرية العامة للإرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم وطقس حار من اليوم إلى غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. جهان معتر.
4: زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم الاثنين، وطقس حار من الاثنين إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الثانية زوال إلى غاية 11 ليلا، وذلك بكل من عمالات وأقاليم أوسرد والرشيدية وزاغورة وتنغير وبجدور ووادي الذهب وورززات. كما يرتقب تسجيل طقس حار من اليوم الاثنين إلى غاية يوم غد الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم الخميسات وتارودانت والعيون واشتوكا إتباها وإنزقانيت اللول والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وبرشيد وسطات وسيدي بن نور واليوسفية وطرفايا وقلميم وطنطان وأقادير إدوتنان.
2: في المشهد الدولي، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن الاقتصاد العالمي رغم مرونته يواجه مخاطر متشابكة تتمثل في استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أعباء خدمة الديون والمخاطر المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال لقاء نظم في إطار منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، وقالت في هذا السياق أن التضخم مستعصٍ ومن غير المتوقع وفق المتحدث حله سريعا، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تجديد سياستها. حفصة الحجام.
5: خلال هذا اللقاء أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن التضخم مستعصٍ ولا يمكن توقع حل سريع له، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تشديد سياستها، مضيفة في ذات السياق أن معركة تحقيق استقرار الأسعار زادت أيضا من تكلفة خدمة الديون وصعوبتها، مشددة على أن الضبط المالي ضروري لكن التنفيذ لا يواكب الفهم. من جهة أخرى أوضحت أن خيبة التوقعات المرتفعة المعقودة على الذكاء الاصطناعي قد تصدم النظام المالي العالمي، لا سيما مع تركز مخاطر تمويله في الولايات المتحدة، في حين تظل دول آسيا وأوروبا جزءا من سلسلة التوريد العالمية لهذه التقنية. وأشارت جورجيفا إلى أن تقرير الصندوق المرتقب في أكتوبر سيعكس استمرار ارتفاع المخاطر، معتبرة أن تحقيق نمو يحوم حول 3% يمثل إنجازا هائلا في ظل الصدمات المتلاحقة.
2: في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، والذي خصصه إلياس أبو الرجاء للحديث عن المشاركة المرتقبة للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، بالإضافة لأبرز نتائج الدوريات الأوروبية الكبرى.
1: يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر و 6 أكتوبر في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر، على أن يواجه في الجولة الثانية المنتخب التونسي بملعب قناة السويس. وفي أهم نتائج نهاية الأسبوع، فاز أتلتيكو مدريد على ضيف ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وفي الدوري الفرنسي، عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين لهدف في ختام منافسة الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. هذا وتعرض الدولي المغربي من حارث لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا، وشارك حارث أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد شعوره بآلام على مستوى الجزء الخلفي من الفخذ، لينهي بذلك مشاركته في الكلاسيكو مبكرا. وفي أخبار المنتخبات، مدد لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2032.
2: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة الدخول الجامعي، جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خارطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية السمارة، تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 36% عند متم غشت بميناء العيون. أهلا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية من شأنها إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي بجهتها الشرق، وذلك من خلال اعتماد خارطة أكاديمية جديدة تستجيب لحاجية التنمية الجهوية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتقوم هذه الرؤية على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم أخرى قائمة بهدفها الانتقال بمفهوم الجامعة المتمركزة في مدينة وجدة إلى شبكة متكاملة تتوزع على مختلف أقاليم الجهة، مع الحفاظ على دور وجدة كقطب أكاديمي رئيسي بموازاة بروز مراكز جامعية صاعدة وواعدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. بإقليمية السمارة، بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرصاء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
3: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء حمدي كريطي أبرز أن إقليم السمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى أن الإقليم حقق التعميم بنسبة 100% على مستوى السلكين الابتدائي بمجموعة 18 مؤسسة والثانوي الإعدادي بمجموعة 7 مؤسسات. وأضاف السيد كريطي في تصريح للصحافة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الاطلاع على سير الدراسة بهذا الإقليم أن هذا المشروع يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تهم التلميذ من أجل تجاوز التعثرات والدعم التربوي لمعالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن تفعيل التدريس وفق التعليم الصريح لضمان بناء متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
2: والختم من ميناء العيون، سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث هو الوزن و16% من حيث هو القيمة وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025، بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: في أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، تتصدر عدة نساء لوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء سطات. هذا الحضور يعكس تطورا ملحوظا، إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهات المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا.
5: بالنسبة لمدينة الدار البيضاء، هنا كاين واحد الخاصية فعلا، أو جهة الدار البيضاء سطات واحد الخاصية، لأن كاين واحد العدد كبير ديال اللوائح النساء، اللوائح المحلية التي تترأسها النساء، وخاصة في بعض الدوائر الانتخابية.
4: ومن بين هذه الدوائر الانتخابية تبرز الدار البيضاء أنفا بست نساء تترأسن لوائح من أصل 20 لائحة متنافسة، تليها الجديدة بأربع نساء من أصل 18، فيما تترأس 3 نساء لوائح انتخابية بكل من الفدا مرسى السلطان وعين الشق. وفي كل من بنمسيك ومولاي رشيد وعين سبع الحي المحمدي تتصدر النساء لائحتين انتخابيتين، وهو الحال أيضا ببن سليمان وبرشيد، بينما تتصدر امرأة واحدة لائحة محلية بكل من النواصر ومديونة وسطات وسيدي بن نورة. وفي وقت شهد فيه حضور النساء داخل المجتمع المغربي تحولات عميقة، لم يعد التحدي يقتصر على ولوجهن غبار المنافسة الانتخابية، بل أصبح يتعلق أكثر بالانتقال من مناصفة في الحضور إلى مناصفة في فرص الانتخاب، بما يجعل ترشيح النساء تدريجيا مكونا عاديا في العرض السياسي، ويتيح لعدد أكبر منهن الوصول فعليا إلى المسؤوليات الانتخابية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو،
1: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال، هذا الزوال.
6: أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس اليوم بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. مواكبة للانتخابات التشريعية، فاطمة الزهراء المنصوري تؤكد أن حزب الأصالة والمعاصرة يطمح إلى احتلال موقع يسمح له بتنزيل مشروعه. في المشهد الدولي، مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متعددة رغم مرونته. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيترأس اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى 28 لوفاة فقيد المغربي العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفاز ابتداء من مغرب هذا اليوم. هذا وتشكل الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، التي يتم تخليدها اليوم الاثنين 9 ربيع الثاني 48 400 هجرية، مناسبة يستحضر من خلالها الشعب المغربي بكل إكبار وإجلال الإنجازات العظيمة التي حققها الملك الراحل الراحلة خدمة للوطن وقضايا الأمة العربية والإسلامية العادلة والسلمي والأمن العالميين. هذه الذكرى تعد مناسبة مهبة تتيح استحضار ذكرى مؤسسي الدولة الحديثة والملك الباني الذي بصم بأسلوبه المتفرد التاريخ الحديث للمملكة، والذي تمكن بفضل إيمان راسخ وعزيمة عز نظيرها من وضع المملكة على سكة الحداثة منذ فجر الاستقلال. مواكبة للاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر الجاري، أكدت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصورية أن الحزب يطمح خلال هذه الاستحقاقات إلى احتلال الموقع الذي يسمح له بتنزيل مشروعه وتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، لنستمع.
7: الرهان الأول حقيقة ماشي هو عدد المقاعد فقط، الرهان الأول هو المشاركة. هذه لحظة ديمقراطية في بلادنا، وبغينا إن شاء الله هذه اللحظة الديمقراطية تأكد هذا المسار الديمقراطي اللي انطلقنا فيه منذ عقود. كذلك الثقة، فهذه فرصة باش نسترجعوا هذه الثقة ديال الشباب ويشوفوا بأن الأحزاب السياسية قوية ببرامج، وكحزب الأصالة والمعاصرة الرهان هو نحاولوا نقنعوا أكبر عدد المواطنات والمواطنين ويوضعوا فينا ثقتهم. الحزب ماشي ننتظر الحملة الانتخابية باش يستعد. الحزب بعدا منذ سنوات بدا التنظيم ديالو، والحمد لله حزبنا راكم اليوم واحد التجربة في تدبير الشان العام لا المحلي لا الجهوي من 2021 داخل الحكومة. كذلك وضعنا لجنة الانتخابات فوق من سنة ونصف هذه، واشتغلنا باش نحاولوا نلقاو المرشح المناسب اللي يمارس سياسة القرب اللي تتجاوب مع المواطنات والمواطنين واللي حاضر في الميدان واللي كذلك عنده كفاءات. وهذه لجنة الانتخابات اشتغلت، وفي نفس الوقت اشتغلت الأكاديمية الحزب على هذا التصور الاجتماعي والعرض السياسي والبرنامج الانتخابي اللي تقدمنا به أمام المغاربة. وضعنا حقيقة برنامج متكامل اللي فيه واحد المجموعة تاع الإجراءات وتاع الالتزامات اللي كاينة في خمسة تاع المحاور أساسية، وكاين 20 التزام أنا اللي تنعتبرهم أولوية حقيقية دابا، واللي هما مطالب ديال المواطنات والمواطنين. أولا القدرة الشرائية، كذلك كاين واحد المحور أنا اللي تنعتبره أساسي اللي هو الشباب، وهذا الشيء جاب البرنامج ديالنا باش تكون واحد المواكبة وباش يكون واحد مسار إدماج هاد الشباب. فهادو أنا تعتبرهم أولويات. كاينة أولويات أخرى، السيادة بلادنا، لا السيادة الغذائية لا السيادة الطاقية، كاين كذلك النمو والاستدامة، وما اللي غيمكننا باش نحقوا هذه البرامج الاجتماعية اللي تنعتبروها أساسية في هذه الظروف الحالية ديال بلادنا.
6: هذا وتتواصل الحملة الانتخابية في إفرين على وقع اللقاءات المباشرة للمترشحين مع السكان والتفاعلات والحوارات اليومية، مما يبرز تطلعات تتجاوز مجرد الرهان الانتخابي. ففي المقاهي والمتاجر والأسواق يطرح السكان قضايا التشغيل والولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتنمية العالمية القروية وتثمين المؤهلات السياحية لهذا الإقليم الواقعي في الأطلسي المتوسط. إلياس أبو الرجاء.
8: تشكل هذه المحطة الانتخابية فرصة للمواطنين للاطلاع على البرامج المقترحة والتعبير عن أولوياتهم والمشاركة في اختيار ممثليهم المستقبليين، مع وجود 19 ترشيحا للتنافس على مقعدين في مجلس النواب. وتكتسي هذه المشاركة في الاقتراع بهذا الإقليم أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات التي تواجهها مختلف الجماعات الترابية، غير أنه بصرف النظر عن البرامج والالتزامات المطروحة خلال الحملة الانتخابية، تكشف النقاشات عن انشغالات خاصة بمختلف مناطق الإقليم، سواء في المركز الحضري أو الجماعات القروية أو المناطق الجبلية. ففي مدينة إفران المعروفة بنشاطها السياحي وبيئتها الطبيعية، يركز السكان بشكل خاص على ملف تشغيل الشباب وتنويع النشاط الاقتصادي تطوير السياحة على مدار السنة. وفي المدينة نفسها يبرز ملف الصحة باستمرار في النقاشات، وعلى بعد بضعة كيلومترات تطرح خلال الحملة الانتخابية بمدينة أزرو انشغالات أخرى تتعلق أساسا بالتشغيل والتجارة والسياحة والمرافق العامة. ففي هذه المدينة يشدد السكان على ضرورة تعزيز الأنشطة الاقتصادية القادرة على توفير فرص عمل للشباب، مع العمل في الوقت الوقت ذاته على تثمين الموارد السياحية والحرفية المحلية بشكل أكبر، كما تشمل المواضيع المطروحة للنقاش قضايا النقل وصيانة الفضاءات العامة وتحسين التجهيزات والمرافق. وتتقاطع هذه الانشغالات مع تلك التي أثيرت في جماعات أخرى بالإقليم، حيث يطرح السكان أهمية تطوير البنية التحتية وتوفير فرص الشغل ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
6: في نشرة إنذارية برتقالية، تتوقع المديرية العامة للإرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم وطقس حار من اليوم إلى غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة جهاً مهترة.
9: زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم الاثنين وطقس حار من الاثنين إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الحادية عشرة ليلا، وذلك بكل من عمالات وأقاليم أسرد والرشيدية وزاغورة وتنغير وبجدور ووادي الذهب وورززات. كما يرتقب تسجيل طقس حار من اليوم الاثنين إلى غاية يوم غدنا الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم الخميسات وتارودانت والعيون واشتوكايت بها وإنزغانيت ملول والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وبرشيد وسطات وسيدي بنور واليوسفية وطرفايا وقلميم وطنطان وأقادير إدوتنا.
6: في المشهد الدولي، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن الاقتصاد العالمي رغم مرونته يواجه مخاطر متشابكة تتمثل في استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أعباء خدمة الديون والمخاطر المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال لقاء نظم في إطار منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، وقالت في هذا السياق أن التضخم مستعصٍ من غير المتوقع وفق المتحدث حله سريعا، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تجديد سياستها. حفصة الحجام.
3: خلال هذا اللقاء أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن التضخم مستعصٍ ولا يمكن توقع حل سريع له، وهذا يعني أن على العديد من البنوك المركزية تشديد سياستها، مضيفة في ذات السياق أن معركة تحقيق استقرار الأسعار زادت أيضا من تكلفة خدمة الديون وصعوبتها، مشددة على أن الضبط المالي ضروري لكن التنفيذ لا يواكب الفهم. من جهة أخرى أوضحت أن خيبة التوقعات المرتفعة المعقودة على الذكاء الاصطناعي قد تصدم النظام المالي العالمي، لا سيما مع تركز مخاطر تمويله في الولايات المتحدة، في حين تظل دول آسيا وأوروبا جزءا من سلسلة التوريد العالمية لهذه التقنية. وأشارت جورجيفا إلى أن تقرير الصندوق المرتقب في أكتوبر سيعكس استمرار ارتفاع المخاطر، معتبرة أن تحقيق نمو يحوم حول 3% يمثل إنجازا هائلا في ظل الصدمات المتلاحقة.
6: في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، والذي خصصه إلياس أبو الرجاء للحديث عن المشاركة المرتقبة للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، بالإضافة لأبرز نتائج الدوريات الأوروبية الكبرى.
8: يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر و 6 أكتوبر في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى المقررة يوم 24 شتنبر على أن يواجه في الجولة الثانية المنتخب التونسي بملعب قناة السويس. وفي أهم نتائج نهاية الأسبوع، فاز أتلتيكو مدريد على ضيف ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وفي الدوري الفرنسي، عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين لهدف في ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. هذا وتعرض الدولي المغربي من حارث لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا، وشارك حارث أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد شعوره بآلام على مستوى الجزء الخلفي من الفخذ، لينهي بذلك مشاركته في الكلاسيكو مبكرا. وفي أخبار المنتخبات، مدد لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2032.
10: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
1: انتظارات شباب جهة الرباط سل القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر 2026 تتمحور حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى آفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية على تقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. ويحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: عازفة البيانو المغربية مها زاهد تقدم بالرباط سفرا موسيقيا على إيقاعات الموسيقى الكلاسيكية الإفريقية خلال حفل نظمته مؤسسة المدى دار الفنون يسلط الضوء على غنى وتنوع التراث الموسيقي للقارة. الموعد الفني يمكن الجمهور من اكتشاف ريبرتوار يزخر بمختلف جماليات البيانو الكلاسيكي الإفريقي انطلاقا من نيجيريا وصولا إلى إثيوبيا مرورا بالمغرب، وذلك من خلال أعمال مستوحاة من تقاليد ثقافية إفريقية أعيد تقديمها على آلة البيانو. الأعمال المدرجة في البرنامج والتي تحمل توقيع مؤلفين من 5 بلدان مختلفة تتميز بفرادة عوالمها الموسيقية، وهذه الأمسية المخصصة للموسيقى الكلاسيكية الإفريقية تروم بالأساس الاحتفاء بمؤلفي المعزوفات الأفارقة غير المعروفين لدى الجمهور العريض. مها زاهد وهي من مواليد مدينة الدار البيضاء تطور مقاربة فنية تقوم على الإصغاء المتأن والاشتغال الحساس على الصوت، وعقب تكوينها بمعهد الدار البيضاء والمدرسة العادية للموسيقى بباريس والمعهد الملكي للموسيقى بلياج قدمت حفلات بعدة قاعات ومؤسسات ثقافية بالمغرب وبالخارج. أما برنامج حفل الرباط يقدم بانوراما موسيقية مطبوعة بتنوع التأثيرات بين إيقاعات مستوحاة من طقوس اليوروبا وأجواء شاعرية وسمو وجداني.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: تمسكر تنامور تنتسوريفتين وتمزوارو تيزمم تزاني نغتين مل تمزوارو إلا داركو الزاني الطاف نقوزنير تسموسي سقواسن أدا سورت كيس تدي درت أسكفلت لي كلو يستوه ما نغدو درتنيس زغ قوزي سقواسن تين مل تمزوارو توسورت قاتو ستيت ماش لاب داقيس تغرين كريقات تزان أما يزمم هني رخا يكسول فابورا المغرب كلوت تما واسو السقنية نامور تين مل تمزوارو تتنون ديم شترك ننس أراك كان تأتين مل تمزوارو تتزانين غدرار ولا غزاغار ورف لك إلا بلا تفتوت سكرانتين من اللي يكيزن نيغ تزولت وسلم دمزوارو ليلا نغتمنط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غيتو زمام وزان غ الحالة المدنية نيغ تحتى الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكرضا تنامورت نباب نتزانت تين من الغصاد نورز نتفلوين كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريجي واللوحيا موكريس ارتكا حتى يتغاوسي وين ولمود افاد دات السيفسيس فتوجي وين تزانين هن دور تنجتي ويكادا سيانف زميمت غسلم دمزوارو اختياق انت غصاد هن مرادا كرزمنت في الوين يمال

لكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء. نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي برج العناوين.

0: أفريقيا. مرحبا بكم من جديد. ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. تقرير لأميمة بوشعنين.
1: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد اليوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
0: أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جون ويلسون اليوم بنيويورك أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. تقرير ياسين الزكراوي.
2: عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، قال السيد جو ويلسون في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك. وأضاف السيد ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدورها المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا، مشددا على أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك يضلع أيضا بدور رياديا على هذا الصعيد بمنطقة شمال أفريقيا. كما أشاد السيد ويلسون الذي يترأس مجموعة دعمية المغرب داخل الكونغرس الأمريكي بالتقدم والنجاحات التي حققتها المملكة لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، يعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمي تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وأكد أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاتها يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء.
0: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا اليوم بنيويورك مباحثة مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية جاكا كالاس.

0: خلال هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشاد المسؤولان بالدينامية الإيجابية التي تطبع علاقتهما منذ انعقاد الدور 15 لمجلس الشراكة في 29 يناير من هذه السنة، والزيارة التي قامت بها الممثلة السامية إلى الرباط في أبريل الماضي، كما جدد تأكيد على إرادتهما المشتركة لاستثمار هذا الزخم من أجل إعطاء دفعة لمختلف مجالات الشراكة الشاملة التي تمتد لأزيد من 50 سنة من التعاون والارتقاء بها إلى مستوى أكثر استراتيجية. أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم خلال اجتماع رفيع المستوى بنيويورك حول أجندة الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن، التطابق القائم بين المغرب وليبيريا فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لهذا الموضوع داخل الهيئات الأممية. التقرير لوفاء الحلاق.
1: خلال هذا الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس ليبيريا جوزيف بوكاي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر السيد بوريطة أن المغرب وليبيريا يسلكان مسارات تزداد تقاربا مدفوعة بالتزامات مشتركة لفائدة تعزيز ريادة النساء في مجال السلام والأمن. وفي كلمة بالمناسبة هنأ الوزير ليبيريا على مختلف الجهود التي تبذلها في إطار هذه الأجندة، مشيدا بالتجربة الراسخة لنساء ليبيريات اللواتي انخرطن منذ سنة 2003 في إطار حركة العمل الجماعي لنساء ليبيريات من أجل السلام. وفي هذا الصدد قال السيد بوريطة إن تجربة ليبيريا تذكرنا بأن مكانة النساء في مجال السلام لا تتحدد بمدى تعرضهن للهشاشة أمام النزاعات، بل بقدرتهن على الوقاية منها والاضطلاع بدور في الوساطة ومواكبة المجتمعات في حل الأزمات. وأضاف أنه بالنسبة للمغرب فإن هذه القناعة أساسية، ووفقا لرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حرصت المملكة على ترجمة هذه القناعة سواء من خلال عملها الدبلوماسي أو عبر انخراطها الدولي المتواصل. وأوضح الوزير أن جوهر هذا المسعى يتمثل في الاقتناع بأن مشاركة النساء يجب أن تمتد إلى مختلف مراحل مسار السلام، وذكرا بأن المغرب باعتباره فاعلا منذ فترة طويلة في مجال حفظ السلام التزم بتعزيز مشاركة النساء المغربيات ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن تعزيز قدرة النساء في مجال الوساطة والوقاية من النزاعات.
0: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من الاثنين إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح من الساعة الثانية زوالا إلى غاية 11 ليلا من هذا اليوم، وذلك بكل من عملات وقليم موسرد، الراشيدية، زاجورة، تنغير، بوجدور، وادي الذهب وورزازات. كما يرتقب تسجيل طقس حار من اليوم إلى غاية يوم غد الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 40 درجة بكل من عملات وأقاليم الخميسات، رودند، العيون، شتوكيت باها، إنزغانيت، ملول، والقنيطرة، وسيدي قاسم، سيدي سليمان، برشيد، سطات، سيدي بنور، اليوسفية، وطرفاية، وقلميم، طانطان، أكادير، إداو تنان. إفريقيا، أطلقت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية مؤخرا بأبيدجان خطة للتدخل بقيمة أزيد من 5 مليار دولار بهدف الاستجابة للصدمات المرتبطة بقطاعي الطاقة والأسمدة والتخفيف من أثر الأزمة العالمية في هذا المجال على الدول الإفريقية. تقرير ياسين الزكراوي.
2: المؤسسة المالية أوضحت في مذكرة لها أن هذه الآلية التي أطلق عليها اسم الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة ستمكن من تقديم دعم فوري ومحدد الأهداف لتلبية الاحتياجات العاجلة الناجمة عن الأزمة وتعزيز قدرة الدول الأفريقية الأعضاء على مواجهة الصدمات المستقبلية. وأضافت أن هذا الإطار سيتم تمويله من خلال قروض إضافية بقيمة 4 مليارات ومليون دولار مقدمة من البنك الإفريقي للتنمية وما يصل إلى 960 مليون دولار أمريكي من صندوق التنمية الإفريقية، وهو الذراع الإقراضي الميسر التابع لمجموعة البنك. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الموارد الإضافية سترفع هدف الإقراض للبنك لعام 2026 إلى حوالي 12 مليار و7 ملايين دولار أمريكي، مما سيمكن مجموعة البنك من تقديم دعم فوري وموجه للدول المتضررة من الأزمة، مع تعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية. وبحسب البنك، سيرتكز عمل الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة، سيرتكز على 4 محاور رئيسية تشمل استقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية وتأمين أنظمة الإمداد الحيوية بالغذاء والطاقة والأسمدة وحماية الإنفاق الأساسي والأسر الضعيفة، فضلا عن دعم الإصلاحات لبناء القدرة على الصمود على المدى المتوسط والطويل.
0: ثقافيا اللحظة، وهي آخر ملفات هذه النشرة، يشارك المخرج المغربي خليد السلي ضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة 11 لمهرجان الأردن الدولي للأفلام التي انطلقت فعاليتها بالعاصمة. تقرير ياسين الزكراوي.
2: لجنة التحكيم تضم إلى جانب المخرج سالي الذي يتولى إدارة المهرجان المغاربي للفيلم بمدينة وجدة، الأكاديمية الأردنية علي الربيعات رئيسا، والسينمائي العراقي مروان الصالحي، والمنتج الأردني داليا النمر، والأكاديمية اللبناني جوزيف شامالية كأعضاء. وتتنافس على جوائز المهرجان الذي تتواصل فعالياته على مدى 5 أيام، تتنافس 8 أفلام من الأردن وتركيا ومصر وروسيا وماليزيا وسلطنة عمان وإيطاليا وبيلاروسيا، تم اختيارها من قبل لجان متخصصة من بين مئات الأفلام من مختلف دول العالم. ويتضمن برنامج والدورة أيضا عرض 6 أفلام من إنتاج وزارة الثقافة الأردنية و6 أفلام من إبداعات طلبة الجامعات الأردنية، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج السينمائي المحلي وتشجيع المواهب الشابة وفق المنظمين. وقال وزير الثقافة الأردنية مصطفى الروشدة خلال حفل افتتاح هذه الدورة التي حضرها عدد من المخرجين والممثلين والنقاد السينمائيين وعشاق الفن السابع، قال إن صناعة السينما تسهم في تعزيز الهوية التي تربط بين تاريخ الإنسان ومعاشه وقيمه وعاداته وتقاليده وتفاصيل حياته وارتباطه بالمكان. ولفت إلى أن أهمية مهرجان الأردن الدولي للأفلام تتجلى في سعيه لتقديم الجديد شكلا ومضمونا ومقاربات ورؤى جمالية متجددة ومنفتحة على تحويلات المرحلة وجديد الفن السابع، من خلال سرد بصري للحكاية والقصص والوقائع والأحداث التي تثير الشغف والمتعة الجمالية، وعبر حبكات وتقنيات إخراجية متنوعة ومتعددة الاتجاهات.
0: نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
5: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
4: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: إنغمس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل نينغميسن غماب راديو. ماب راديو
4: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
0: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا يحيى للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. عضو الكونغرس الأمريكي يشيد بالريادة الإفريقية لجلالة الملك وبقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغربي على صحرائه. مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تطلق خطة بقيمة 5 مليارات دولار لمواجهة الصدمات في قطاعي الطاقة والأسمدة في إفريقيا. مرحبا بكم من جديد. ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. تقرير لأميمة بوشعنين.
6: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد اليوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
0: أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جون ويلسون اليوم بنيويورك أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. تقرير ياسين الزكراوي.
2: عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، قال السيد جو ويلسون في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك. وأضاف السيد ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدورها المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا، مشددا على أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك يضلع أيضا بدور رياديا على هذا الصعيد بمنطقة شمال أفريقيا. كما أشاد السيد ويلسون الذي يترأس مجموعة دعم المغرب داخل الكونغرس الأمريكي بالتقدم والنجاحات التي حققتها المملكة لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، يعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمي تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وأكد أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاتها يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء.
0: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بنيويورك مباحثة مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية جاكا كالاس. وخلال هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أشاد المسؤولان بالدينامية الإيجابية التي تطبع علاقتهما منذ انعقاد الدور 15 لمجلس الشراكة في 29 يناير من هذه السنة والزيارة التي قامت بها الممثلة السامية إلى الرباط في أبريل الماضي، كما جدد تأكيد على إرادتهما المشتركة لاستثمار هذا الزخم من أجل إعطاء دفعة لمختلف مجالات الشراكة الشاملة التي تمتد لأزيد من 50 سنة من التعاون والارتقاء بها إلى مستوى أكثر استراتيجية. أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم خلال اجتماع رفيع المستوى بنيويورك حول أجندة الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن التطابق القائم بين المغرب وليبيريا فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لهذا الموضوع داخل الهيئات الأممية. التقرير لوفاء الحلاق.
1: خلال هذا الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس ليبيريا جوزيف بوكاي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر السيد بوريطة أن المغرب وليبيريا يسلكان مسارات تزداد تقاربا مدفوعة بالتزامات مشتركة لفائدة تعزيز ريادة النساء في مجال السلام والأمن. وفي كلمة بالمناسبة هنأ الوزير ليبيريا على مختلف الجهود التي تبذلها في إطار هذه الأجندة، مشيدا بالتجربة الراسخة لنساء ليبيريات اللواتي انخرطن منذ سنة 2003 في إطار حركة العمل الجماعي لنساء ليبيريات من أجل السلام. وفي هذا الصدد قال السيد بوريطة إن تجربة ليبيريا تذكرنا بأن مكانة النساء في مجال السلام لا تتحدد بمدى تعرضهن للهشاشة أمام النزاعات، بل بقدرتهن على الوقاية منها والاضطلاع بدور في الوساطة ومواكبة المجتمعات في حل الأزمات. وأضاف أنه بالنسبة للمغرب فإن هذه القناعة أساسية، ووفقا لرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حرصت المملكة على ترجمة هذه القناعة سواء من خلال عملها الدبلوماسي أو عبر انخراطها الدولي المتواصل. وأوضح الوزير أن جوهر هذا المسعى يتمثل في الاقتناع بأن مشاركة النساء يجب أن تمتد إلى مختلف مراحل مسار السلام، وذكرا بأن المغرب باعتباره فاعلا منذ فترة طويلة في مجال حفظ السلام التزم بتعزيز مشاركة النساء المغربيات ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن تعزيز قدرة النساء في مجال الوساطة والوقاية من النزاعات.
0: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من الاثنين إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح من الساعة الثانية زوالا إلى غاية 11 ليلا من هذا اليوم، وذلك بكل من عملات وقليم موسرد الراشيدية زجورة غير بجدور وادي الذهب وورزازات. كما يرتقب تسجيل طقس حار من اليوم إلى غاية يوم غد الثلاثاء مع درجة حرارة تتراوح ما بين 38 و 40 درجة بكل من عملات وأقاليم الخميسات تارودند العيون شتوكيت بها إنزغانيت ملول والقنيطرة وسيدي قاسم سيدي سليمان برشيد سطات سيدي بنور يوسفية وطرفاية وقلميم طانطان أقادير إدو تنان. إفريقيا، أطلقت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية مؤخرا بأبيدجان خطة للتدخل بقيمة أزيد من 5 مليار دولار بهدف الاستجابة للصدمات المرتبطة بقطاعي الطاقة والأسمدة والتخفيف من أثر الأزمة العالمية في هذا المجال على الدول الإفريقية. تقرير ياسين الزكراوي.
2: المؤسسة المالية أوضحت في مذكرة لها أن هذه الآلية التي أطلق عليها اسم الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة ستمكن من تقديم دعم فوري ومحدد الأهداف لتلبية الاحتياجات العاجلة الناجمة عن الأزمة وتعزيز قدرة الدول الأفريقية الأعضاء على مواجهة الصدمات المستقبلية. وأضافت أن هذا الإطار سيتم تمويله من خلال قروض إضافية بقيمة 4 مليارات ومليون دولار مقدمة من البنك الإفريقي للتنمية وما يصل إلى 960 مليون دولار أمريكي من صندوق التنمية الإفريقية، وهو ذراع الإقراض الميسر التابع لمجموعة البنك. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الموارد الإضافية سترفع هدف الإقراض للبنك لعام 2026 إلى حوالي 12 مليار و7 ملايين دولار أمريكي، مما سيمكن مجموعة البنك من تقديم دعم فوري وموجه للدول المتضررة من الأزمة، مع تعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية. وبحسب البنك، سيرتكز عمل الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة، سيرتكز على 4 محاور رئيسية تشمل استقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية وتأمين أنظمة الإمداد الحيوية بالغذاء والطاقة والأسمدة وحماية الإنفاق الأساسي والأسر الضعيفة، فضلا عن دعم الإصلاحات لبناء القدرة على الصمود على المدى المتوسط والطويل.
0: ثقافيا اللحظة، وهي آخر ملفات هذه النشرة، يشارك المخرج المغربي خليد السلي ضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة 11 لمهرجان الأردن الدولي للأفلام التي انطلقت فعاليتها بالعاصمة. تقرير ياسين الزكراوي.
2: لجنة التحكيم تضم إلى جانب المخرج سالي الذي يتولى إدارة المهرجان المغاربي للفيلم بمدينة وجدة، الأكاديمية الأردنية علي الربيعات رئيسا، والسينمائي العراقي مروان الصالحي، والمنتج الأردني داليا النمر، والأكاديمية اللبناني جوزيف شامالية كأعضاء. وتتنافس على جوائز المهرجان الذي تتواصل فعالياته على مدى 5 أيام، تتنافس 8 أفلام من الأردن وتركيا ومصر وروسيا وماليزيا وسلطنة عمان وإيطاليا وبيلاروسيا، تم اختيارها من قبل لجان متخصصة من بين مئات الأفلام من مختلف دول العالم. ويتضمن برنامج والدورة أيضا عرض 6 أفلام من إنتاج وزارة الثقافة الأردنية و6 أفلام من إبداعات طلبة الجامعات الأردنية، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج السينمائي المحلي وتشجيع المواهب الشابة وفق المنظمين. وقال وزير الثقافة الأردنية مصطفى الروشدة خلال حفل افتتاح هذه الدورة التي حضرها عدد من المخرجين والممثلين والنقاد السينمائيين وعشاق الفن السابع، قال إن صناعة السينما تسهم في تعزيز الهوية التي تربط بين تاريخ الإنسان ومعاشه وقيمه وعاداته وتقاليده وتفاصيل حياته وارتباطه بالمكان. ولفت إلى أن أهمية مهرجان الأردن الدولي للأفلام تتجلى في سعيه لتقديم الجديد شكلا ومضمونا ومقاربات ورؤى جمالية متجددة ومنفتحة على تحويلات المرحلة وجديد الفن السابع، من خلال سرد بصري للحكاية والقصص والوقائع والأحداث التي تثير الشغف والمتعة الجمالية، وعبر حبكات وتقنيات إخراجية متنوعة ومتعددة الاتجاهات.
0: نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: بمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: بالنسبة للائحة اللي تم الإعلان ديالها مؤخرا فهي لم تعرف أي تغيير كبير وجذري بحيث تحافظ على التشكيلة الرسمية مع إدراج بعض التغييرات بسيطة وصغيرة.
5: نشوف اللائحة مزيانة مناسبة وكما سنقولوا لو مكة أدرى بشعابها. المدرب نتاع المنتخب في هذا الوقت الأخر مشى لأوروبا تبع اللاعبين تبع مع الفرق ديالهم وكل شيء وعارف اللاعب الأنسب لهاد المباريات هادو.
6: هاد لاليست كاملة راه مزيان على ود تعرف لي جوغ تعرف طريقة اللعب ديالهم دونك يجمع إيكيب ديال الدراري ديال اللي تعرفوا يلعبوا مع بعضياتهم.
7: بالنسبة للتشكيلة ديال محمد هوبي الجديدة كنظن على أنها يعني منسجمة وكنظن على أنها تكون نتائج إيجابية خصوصا في المباريات القادمة إن شاء الله.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا كليك أخبار منوعة نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن التنسيق العالمي بشأن الذكاء الاصطناعي لا غنى عنه، مسجلا أنه على الحكومات أن تتحمل مسؤولياتها المتمثلة في حماية مواطنيها بما في ذلك من التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي إن اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني أمر أساسي، لكن التنسيق العالمي لا غنى عنه أيضا، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند حدود الدول وكذلك المخاطر التي ينطوي عليها. وأبرز أن هذا الموضوع سيكون محورا رئيسيا للنقاش بين مختلف القادة الذين سيلتقون الأسبوع المقبل في نيويورك في إطار انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتتزايد الدعوات إلى تشديد الضوابط الناظمة لتطوير الذكاء الاصطناعي بعد سلسلة حوادث وتحذيرات أصدرها عدد كبير من رواد هذا القطاع. وأعلنت شركة أوبن إي آي المطورة لتشات جي بي تي أنها تعمل مع أنتروبيك المنتجة لنموذج كلود وشركة جوجل المطورة لجيميناي على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي في ظل تصاعد الدعوات لإبطاء وتيرة تطويره. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد أعلنت أن الاتحاد الأوروبي سيجمع أبرز الفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي دعما لجهود القطاع الرامية إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج الأكثر خطورة.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا كليك أخبار منوعة نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن غماب راديو غماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو ماب راديو ماب راديو
1: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء
3: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع وهذه هي برج العناوين. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. عضو الكونغرس الأمريكي يشيد بالريادة الإفريقية لجلالة الملك وبقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغربي على صحرائه. مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تطلق خطة بقيمة 5 مليارات دولار لمواجهة الصدمات في قطاعي الطاقة والأسمدة في إفريقيا. مرحبا بكم من جديد. ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. تقرير لأميمة بوشعنين.
4: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد اليوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
3: أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جون ويلسون اليوم بنيويورك أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. تقرير ياسين الزكراوي.
5: عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا، قال السيد جو ويلسون في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك. وأضاف سيد ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدورها المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا، مشددا على أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك يضلع أيضا بدور رياديا على هذا الصعيد بمنطقة شمال أفريقيا. كما أشاد السيد ويلسون الذي يترأس مجموعة دعمي المغرب داخل الكونغرس الأمريكي بالتقدم والنجاحات التي حققتها المملكة، لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعبة لسيادة المغرب على الصحراء، يعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمي تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وأكد أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاتها يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء.
3: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا اليوم بنيويورك مباحثة مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية جاكا كالاس. وخلال هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشاد المسؤولان بالدينامية الإيجابية التي تطبع علاقتهما منذ انعقاد الدورة 15 لمجلس الشراكة في 29 يناير من هذه السنة، والزيارة التي قامت بها الممثلة السامية إلى الرباط في أبريل الماضي، كما جدد تأكيد على إرادتهما المشتركة لاستثمار هذا الزخم من أجل إعطاء دفعة لمختلف مجالات الشراكة الشاملة التي تمتد لأزيد من 50 سنة من التعاون والارتقاء بها إلى مستوى أكثر استراتيجية. أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم خلال اجتماع رفيع المستوى بنيويورك حول أجندة الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن التطابق القائم بين المغرب وليبيريا فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لهذا الموضوع داخل الهيئات الأممية. التقرير لوفاء الحلاق.
6: خلال هذا الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس ليبيريا جوزيف بوكاي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر السيد بوريطة أن المغرب وليبيريا يسلكان مسارات تزداد تقاربا مدفوعة بالتزامات مشتركة لفائدة تعزيز ريادة النساء في مجال السلام والأمن. وفي كلمة بالمناسبة هنأ الوزير ليبيريا على مختلف الجهود التي تبذلها في إطار هذه الأجندة، مشيدا بالتجربة الراسخة لنساء ليبيريات اللواتي انخرطن منذ سنة 2003 في إطار حركة العمل الجماعي للنساء ليبيريات من أجل السلام. وفي هذا الصدد قال السيد بوريطة إن تجربة ليبيريا تذكرنا بأن مكانة النساء في مجال السلام لا تتحدد بمدى تعرضهن للهشاشة أمام النزاعات، بل بقدرتهن على الوقاية منها والاضطلاع بدور في الوساطة ومواكبة المجتمعات في حل الأزمات. وأضاف أنه بالنسبة للمغرب فإن هذه القناعة أساسية، ووفقا لرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حرصت المملكة على ترجمة هذه القناعة سواء من خلال عملها الدبلوماسي أو عبر انخراطها الدولي المتواصل. وأوضح الوزير أن جوهر هذا المسعى يتمثل في الاقتناع بأن مشاركة النساء يجب أن تمتد إلى مختلف مراحل مسار السلام، مذكرا بأن المغرب باعتباره فاعلا منذ فترة طويلة في مجال حفظ السلام التزم بتعزيز مشاركة النساء المغربيات ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن تعزيز قدرات النساء في مجال الوساطة والوقاية من النزاعات.
3: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البردي وهبات رياح وطقس حار من الاثنين إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البردي وهبات رياح من الساعة الثانية زوالا إلى غاية 11 ليلا من هذا اليوم، وذلك بكل من عملات وقليم والسرد الراشيدية زجورة غير بجدر وادي الذهب وورزازات. كما يرتقب تسجيل طقس حار من اليوم إلى غاية يوم غد الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 40 درجة بكل من عملات وأقاليم الخميسات ترودند العيون شتوكيت بها إنزقانيت ملول والقنيطرة وسيدي قاسم سيدي سليمان برشيد سطات سيدي بنور يوسفية وطرفاية وقلميم طانطان أقادير إدو تنان. إفريقيا، أطلقت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية مؤخرا بأبيدجان خطة للتدخل بقيمة أزيد من 5 مليار دولار بهدف الاستجابة للصدمات المرتبطة بقطاعي الطاقة والأسمدة والتخفيف من أثر الأزمة العالمية في هذا المجال على الدول الإفريقية. تقرير ياسين الزكراوي.
5: المؤسسة المالية أوضحت في مذكرة لها أن هذه الآلية التي أطلق عليها اسم الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة ستمكن من تقديم دعم فوري ومحدد الأهداف لتلبية الاحتياجات العاجلة الناجمة عن الأزمة وتعزيز قدرة الدول الأفريقية الأعضاء على مواجهة الصدمات المستقبلية. وأضافت أن هذا الإطار سيتم تمويله من خلال قروض إضافية بقيمة 4 مليارات ومليون دولار مقدمة من البنك الإفريقي للتنمية، وما يصل إلى 960 مليون دولار أمريكي من صندوق التنمية الإفريقي، وهو ذراع الإقراض الميسر التابع لمجموعة البنك. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الموارد الإضافية سترفع هدف الإقراض للبنك لعام 2026 إلى حوالي 12 مليار و7 ملايين دولار أمريكي، مما سيمكن مجموعة البنك من تقديم دعم فوري وموجه للدول المتضررة من الأزمة مع تعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية. وبحسب البنك سيرتكز عمل الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة سيرتكز على 4 محاور رئيسية تشمل استقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية وتأمين أنظمة الإمداد الحيوية بالغذاء والطاقة والأسمدة وحماية الإنفاق الأساسي والأسر الضعيفة، فضلا عن دعم الإصلاحات لبناء القدرة على الصمود على المدى المتوسط والطويل.
3: الثقافيين اللحظة وهي آخر ملفات هذه النشرة. يشارك المخرج المغربي خليد السلي ضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة 11 لمهرجان الأردن الدولي للأفلام التي انطلقت فعاليتها بالعاصمة. تقرير ياسين الزكراوي.
5: لجنة التحكيم تضم إلى جانبها المخرج سالي الذي يتولى إدارة المهرجان المغربي للفيلم بمدينة وجدة، الأكاديمية الأردنية علي الربيعات رئيسا، والسينمائي العراقي مروان الصالحي، والمنتج الأردنية داليا النمر، والأكاديمية اللبناني جوزيف شامالية كأعضاء. وتتنافس على جوائز المهرجان الذي تتواصل فعالياته على مدى 5 أيام، تتنافس 8 أفلام من الأردن وتركيا ومصر وروسيا وماليزيا وسلطنة عمان وإيطاليا وبيلاروسيا، تم اختيارها من قبل لجان متخصصة من بين 100 الأفلام من مختلف دول العالم. ويتضمن برنامج والدورة أيضا عرض 6 أفلام من إنتاج وزارة الثقافة الأردنية و6 أفلام من إبداعات طلبة الجامعات الأردنية، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج السينمائي المحلي وتشجيع المواهب الشابة وفق المنظمين. وقال وزير الثقافة الأردنية مصطفى الرواشدة خلال حفل افتتاح هذه الدورة التي حضرها عدد من المخرجين والممثلين والنقاد السينمائيين وعشاق الفن السابع، قال إن صناعة السينما تسهم في تعزيز الهوية التي تربط بين تاريخ الإنسان ومعاشه وقيمه وعاداته وتقاليده وتفاصيل حياته وارتباطه بالمكان. ولفت إلى أن أهمية مهرجان الأردن الدولي للأفلام تتجلى في سعيه لتقديم الجديد شكلا ومضمونا ومقاربات ورؤى جمالية متجددة ومنفتحة على تحويلات المرحلة وجديد الفن السابع من خلال سرد بصري للحياة الحكايات والقصص والوقائع والأحداث التي تثير الشغف والمتعة الجمالية، وعبر حبكات وتقنيات إخراجية متنوعة ومتعددة الاتجاهات.
3: نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفصة الحجام وإلى العناوين. وباء غير محدد يتسبب في وفاة 36 شخصا في مدغشقر. إفريقيا أضحت تفرض نفسها اليوم كقطب رئيسي للاستثمار. الكوت ديفوار تطمح إلى أن تصبح أكبر منتج للذهب في إفريقيا بحلول سنة 2035. أهلا بكم من جديد. وزارة الصحة العمومية في مدغشقر أعلنت أن وباء لم يتم تحديد طبيعته بعد أودى منذ يوليوز الماضي بحياة 36 شخصا معظمهم أطفال دون سن 10 في قرى معزولة بمنطقة إيفانا ديانا الواقعة على بعد 439 كيلومترا شرق جنوب شرق العاصمة. ويشتبه في أن تكون الملاريا والحصبة وراء هذه الوفيات في وقت لا يزال فيه المرضان منتشرين بشكل واسع، حيث تم تسجيل 64 حالة مشتبه فيها حتى 19 شتنبر الجاري. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يؤكد أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بتزايد مواردها البشرية ووفرة طاقتها المتجددة. غوتيريش دعا خلال افتتاح منتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى إرساء شراكات اقتصادية تعتمد على خلق القيمة محليا والتحول من تصدير المواد النفط الخام إلى تصنيعها داخل القارة. نتابع باقي التفاصيل في تقرير ياسين الزكراوي.
5: الأمين العام للأمم المتحدة أشار إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف غوتيريش أن هذه هي الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسات إلى الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح غوتيريش أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعة الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيات المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف غوتيريش أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة.
6: نختم من الكوت ديفوار التي تطمح إلى أن تصبح أكبر منتج للذهب في إفريقيا بحلول سنة 2035، وذلك بفضل زيادة المرتقبة في إنتاجها وتطوير مشاريع منجمية جديدة بحسب ما أفاد به وزير المناجم الإيفواري. ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير قوله أن هذا الطموح يستند بالخصوص إلى دخول وحدة جديدة لتكرير الذهب حيز التشغيل والمرتقب خلال النصف الأول من سنة 2027 بطاقة معالجة تبلغ حوالي 100 طن من الذهب. ووفقا للمصدر ذاته يتوقع أن تعالج هذه الوحدة عند تشغيلها بكامل طاقتها كمية من الذهب تقارب الإنتاج المرتقب من المناجم الصناعية في البلاد، والذي يقدر على المدى البعيد بنحو 100 طن. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
8: تمس خير التنامور تنتسوري فتيني وتمزوارو تيوزم من يشيران يسلم دمزوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رقت خمساني سقاسن هذا سورة كسيدة دي الدرتة سقفلتنا كله يستوهماني ثو درتنس أسلم دمزوارو زير بعالي سقاسن أسلم دم زوارو أثوري هذه يوستي مشان لا بالدانس إثغورين خو العيد إما يزمم هاتي وهن إقفابور إلى المغرب خو النس تما واسنو السيمية نامور تنمل تم زوارو تتنون تيم الشور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرانو لاقو زغار ورغيف شيلي غاسر تدود غرشان تنمل الليك دين ملان نغدى تزول تانو سلم دم زوارو أني لانك تمنعط أنك تزغدى تاوي داقيك الفوتوكوبين تنفول تنقي تزمام يشير على المدنية نغدى الشيط نتلاليت ذا الفوتوكوبين شردت نامور تنباب نوربا تنمل السادة ترزمتي فلويني خيوك ذخيوون اتفرخ إسوريو نوحيو مخريسة أرثاكا يوتي غوسيوين المودة أحماكا تسفسيسي خيطان خثوجيوين أدور تجد من ميكا أدا سيونول زممتي يسلم دم زوارو مش تهري دا الساعة أدا شنرز من تفلويني مال.
7: ماب راديو، ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
3: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. عضو الكونغرس الأمريكي يشيد بالريادة الإفريقية لجلالة الملك وبقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغربي على صحرائه. مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تطلق خطة بقيمة 5 مليارات دولار لمواجهة الصدمات في قطاعي الطاقة والأسمدة في إفريقيا. مرحبا بكم من جديد. تراس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة

0: بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشارو صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
1: أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جون ويلسون اليوم بنيويورك أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. تقرير ياسين الزكراوي.
2: عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، قال السيد جو ويلسون في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك. وأضاف سيد ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا، مشددا على أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك يضلع أيضا بدور رياديا على هذا الصعيد بمنطقة شمال أفريقيا. كما أشاد السيد ويلسون الذي يترأس مجموعة دعم المغرب داخل الكونغرس الأمريكي بالتقدم والنجاحات التي حققتها المملكة، لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، يعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمي تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وأكد أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاتها يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء.
1: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا اليوم بنيويورك مباحثة مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية جاكا كالاس. وخلال هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشاد المسؤولان بالدينامية الإيجابية التي تطبع علاقتهما منذ انعقاد الدور 15 لمجلس الشراكة في 29 يناير من هذه السنة، والزيارة التي قامت بها الممثلة السامية إلى الرباط في أبريل الماضي، كما جدد تأكيد على إرادتهما المشتركة لاستثمار هذا الزخم من أجل إعطاء دفعة لمختلف مجالات الشراكة الشاملة التي تمتد لأزيد من 50 سنة من التعاون والارتقاء بها إلى مستوى أكثر استراتيجية. أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم خلال اجتماع رفيع المستوى بنيويورك حول أجندة الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن التطابق القائم بين المغرب وليبيريا فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لهذا الموضوع داخل الهيئات الأممية. التقرير لوفاء الحلاق.
3: خلال هذا الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس ليبيريا جوزيف بوكاي على هامش الدورة الحالية

0: 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ذكر السيد بوريتا أن المغرب وليبيريا يسلكان مسارات تزداد تقاربا مدفوعة بالتزامات مشتركة لفائدة تعزيز ريادة النساء في مجالي السلام والأمن. وفي كلمة بالمناسبة هنأ الوزير ليبيريا على مختلف الجهود التي تبذلها في إطار هذه الأجندة، مشيدا بالتجربة الراسخة لنساء ليبيريات اللواتي انخرطن منذ سنة 2003 في إطار حركة العمل الجماعي لنساء ليبيريات من أجل السلام. وفي هذا الصدد قال السيد بوريتا إن تجربة ليبيريا تذكرنا بأن مكانة النساء في مجال السلام لا تتحدد بمدى تعرضهن للهشاشة أمام النزاعات، بل بقدرتهن على الوقاية منها والاضطلاع بدور في الوساطة ومواكبة المجتمعات في حل الأزمات. وأضاف أنه بالنسبة للمغرب فإن هذه القناعة أساسية، ووفقا لرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حرصت المملكة على ترجمة هذه القناعة سواء من خلال عملها الدبلوماسي أو عبر انخراطها الدولي المتواصل. وأوضح الوزير أن جوهر هذا المسعى يتمثل في الاقتناع بأن مشاركة النساء يجب أن تمتد إلى مختلف مراحل مسار السلام، وذكرا بأن المغرب باعتباره فاعلا منذ فترة طويلة في مجال حفظ السلام التزم بتعزيز مشاركة النساء المغربيات ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن تعزيز قدرات النساء في مجال الوساطة والوقاية من النزاعات.
1: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بالتساقط البردي وهبات رياح وطقس حار من الاثنين إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بالتساقط البردي وهبات رياح من الساعة الثانية زوالا إلى غاية 11 ليلا من هذا اليوم، وذلك بكل من عملات وقليم موسرد، الرشيدية، زاجورة، تنغير، بوجدور، وادي الذهب وورزازات. كما يرتقب تسجيل طقس حار من اليوم إلى غاية يوم غد الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 40 درجة بكل من عملات وأقاليم الخميسات، تارودند، العيون، شتوكيت باها، إنزغانيت، ملول، والقنيطرة، وسيدي قاسم، سيدي سليمان، برشيد، سطات، سيدي بنور، اليوسفية، وطرفاية، وقلميم، طنطان، أكادير، إداو تنعن. إفريقيا، أطلقت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية مؤخرا بأبيدجان خطة للتدخل بقيمة أزيد من 5 مليار دولار بهدف الاستجابة للصدمات المرتبطة بقطاعي الطاقة والأسمدة والتخفيف من أثر الأزمة العالمية في هذا المجال على الدول الإفريقية. تقرير ياسين الزكراوي.
2: المؤسسة المالية أوضحت في مذكرة لها أن هذه الآلية التي أطلق عليها اسم الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة ستمكن من تقديم دعم فوري ومحدد الأهداف لتلبية الاحتياجات العاجلة الناجمة عن الأزمة وتعزيز قدرة الدول الأفريقية الأعضاء على مواجهة الصدمات المستقبلية. وأضافت أن هذا الإطار سيتم تمويله من خلال قروض إضافية بقيمة 4 مليارات ومليون دولار مقدمة من البنك الإفريقي للتنمية، وما يصل إلى 960 مليون دولار أمريكي من صندوق التنمية الإفريقي، وهو ذراع الإقراض الميسر التابع لمجموعة البنك. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الموارد الإضافية سترفع هدف الإقراض للبنك لعام 2026 إلى حوالي 12 مليار و7 ملايين دولار أمريكي، مما سيمكن مجموعة البنك من تقديم دعم فوري وموجه للدول المتضررة من الأزمة مع تعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية. وبحسب البنك سيرتكز عمل الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة سيرتكز على 4 محاور رئيسية تشمل استقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية وتأمين أنظمة الإمداد الحيوية بالغذاء والطاقة والأسمدة وحماية الإنفاق الأساسي والأسر الضعيفة، فضلا عن دعم الإصلاحات لبناء القدرة على الصمود على المدى المتوسط والطويل.
1: ثقافيا اللحظة، وهي آخر ملفات هذه النشرة، يشارك المخرج المغربي خليد السلي ضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة 11 لمهرجان الأردن الدولي للأفلام التي انطلقت فعاليتها بالعاصمة. تقرير ياسين الزكراوي.
2: لجنة التحكيم تضم إلى جانبها المخرج سالي الذي يتولى إدارة المهرجان المغاربي للفيلم بمدينة وجدة، الأكاديمية الأردنية علي الربيعات رئيسا، والسينمائي العراقي مروان الصالحي، والمنتج الأردني داليا النمر، والأكاديمية اللبناني جوزيف شامالية كأعضاء. وتتنافس على جوائز المهرجان الذي تتواصل فعالياته على مدى 5 أيام، تتنافس 8 أفلام من الأردن وتركيا ومصر وروسيا وماليزيا وسلطنة عمان وإيطاليا وبيلاروسيا، تم اختيارها من قبل لجان متخصصة من بين 100 الأفلام من مختلف دول العالم. ويتضمن برنامج والدورة أيضا عرض 6 أفلام من إنتاج وزارة الثقافة الأردنية و6 أفلام من إبداعات طلبة الجامعات الأردنية، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج السينمائي المحلي وتشجيع المواهب الشابة وفق المنظمين. وقال وزير الثقافة الأردنية مصطفى الروشدة خلال حفل افتتاح هذه الدورة التي حضرها عدد من المخرجين والممثلين والنقاد السينمائيين وعشاق الفن السابع، قال إن صناعة السينما تسهم في تعزيز الهوية التي تربط بين تاريخ الإنسان ومعاشه وقيمه وعاداته وتقاليده وتفاصيل حياته وارتباطه بالمكان. ولفت إلى أن أهمية مهرجان الأردن الدولي للأفلام تتجلى في سعيه لتقديم الجديد شكلا ومضمونا ومقاربات ورؤى جمالية متجددة ومنفتحة على تحويلات المرحلة وجديد الفن السابع من خلال سرد بصري للحكايات والقصص والوقائع والأحداث التي تثير الشغف والمتعة الجمالية، وعبر حبكات وتقنيات إخراجية متنوعة ومتعددة الاتجاهات.
1: نهاية هذه النشرة، مستمعنا الكرام شكرا لكم وفي أمان الله.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
4: مرحبا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الاقتصادية في تقديمها جهان معطر، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة الغابونية تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.5% سنة 2027. ارتفاع معاملات الدفع عبر الهواتف المحمولة لمسافرين الأجانب بنسبة 40% بالصين. أستراليا تعتزم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لقيادة نمو الاقتصاد في العقود المقبلة. نستهل هذا الموعد من الغابون، حيث تتوقع حكومة البلاد أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 4.5% خلال سنة 2027 مقابل 4% المتوقع في 2026، وذلك وفقا لبلاغ مجلس الوزراء. التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
5: من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الغابوني نموا بنسبة 4.5% خلال سنة 27 و2000 مقابل 4% المتوقع في 26 و2000، وذلك وفقا لبلاغ مجلس الوزراء. البلاغ أوضح أن هذا النمو سيعزى إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6% فضلا عن نمو القطاع النفطي بنسبة 4.1%. ومن المرتقب أن يرتفع إنتاج النفط بنسبة 4.1% ليبلغ 11,030,000 طن مترية في سنة 27 و2000 مقابل 10,080,000 طن متوقعة في 26 و2000. في المقابل يتوقع أن يتراجع سعر البرميل من النفط الغابوني بنسبة 12.5% لينتقل من $80 للبرميل في 26 و2000 إلى $70 في 27 و2000.
4: وفي خبر اقتصادي آخر، سجلت قيمة معاملات الدفع عبر الهواتف المحمولة للمسافرين القادمين إلى الصين ارتفاعا بنسبة 40%، وذلك بحسب شركة مقاصة الدفع الإلكترونية الصينية نيتس يونيون. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
0: شركة مقاصة الدفع الإلكترونية الصينية أوضحت أن عدد وقيمة معاملات الدفع عبر الهاتف المحمول التي أجراها المسافرون عند دخول البلاد من خلال خدمات الشركة شهدت ارتفاعا بنسبة 70% و40% على التوالي منذ بداية 2026. وأضافت أن إجمالي عدد المعاملات استحوذ على أزيد من 70% من إجمالي حصص السوق. ولتحسين تجربة الدفع للأجانب أطلقت الشركة خدمات ميسرة تتوافق مع عادات المستخدمين في الدول الأوروبية والولايات المتحدة لتحقيق ربط سلس بين البطاقات المصرفية الخارجية ومدفوعات رمزية الاستجابة السريعة داخل البلد، ليغطي مستخدموها أكثر من 200 دولة ومنطقة في العالم.
4: وفي الختم، تعتزم أستراليا الاعتماد على نشر وتطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لقيادة نمو الاقتصاد خلال العقود الأربع المقبلة في ظل احتمالات تزايد انقسامات الاقتصاد العالمية وصعوبة التنبؤ بتطوراته. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
6: وزارة الخزانة الأسترالية في تقريرها السنوي الصادر بعنوان تقرير الأجيال ذكرت أن التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم تحقيق النمو المستهدف لإنتاجية العمل على المدى الطويل بمعدل 1.2%، وهو المعدل ذاته الذي ورد في تقرير 2023. وأعلن وزير الخزانة الأسترالي على هامش إصدار هذا التقرير أن العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين شهد طفرة في ازدياد الطلب الخارجي على شراء السلع الأسترالية والخدمات التعليمية والسياحة. وأضاف أنه من المتوقع أن تنتقل هذه الطفرة إلى مجالات الطاقة المتجددة والمعادن الحيوية وخدمات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الأداء الاقتصادي المستقبلي سيعتمد على مدى الاستفادة من فوائد الأسواق الناشطة مع الحذر من الآثار الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية.
4: وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
7: ماب راديو،
8: ماب راديو،
3: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثانية. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثانية. مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تطلق خطة بقيمة 5.1 مليار دولار لمواجهة الصدمات في قطاعي الطاقة والأسمدة في إفريقيا. مرحبا بكم من جديد. ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. تقرير لأميمة بوشعنين.
10: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد اليوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشارو صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
9: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم اليوم بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور لها الحسن الثاني وجلالة المغفور له محمد الخامس، وأن يسكنهما فسيح جنانه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادراته بالتوفيق والسداد، وبأن يقر عينيه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو والملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جون ويلسون اليوم بنيويورك أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. تقرير ياسين الزكراوي.
2: عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، قال السيد جو ويلسون في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك. وأضاف السيد ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدورها المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا، مشددا على أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك يضلع أيضا بدور رياديا على هذا الصعيد بمنطقة شمال أفريقيا. كما أشاد السيد ويلسون الذي يترأس مجموعة دعمي المغرب داخل الكونغرس الأمريكي بالتقدم والنجاحات التي حققتها المملكة، لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، يعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمي تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وأكد أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاتها يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء.
9: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بنيويورك مباحثة مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية جاكا كالاس. وخلال هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أشاد المسؤولان بالدينامية الإيجابية التي تطبع علاقتهما منذ انعقاد الدور 15 لمجلس الشراكة في 29 يناير من هذه السنة والزيارة التي قامت بها الممثلة السامية إلى الرباط في أبريل الماضي، كما جدد تأكيد على إرادتهما المشتركة لاستثمار هذا الزخم من أجل إعطاء دفعة لمختلف مجالات الشراكة الشاملة التي تمتد لأزيد من 50 سنة من التعاون والارتقاء بها إلى مستوى أكثر استراتيجية. أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم خلال اجتماع رفيع المستوى بنيويورك حول أجندة الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن التطابق القائم بين المغرب وليبيريا فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لهذا الموضوع داخل الهيئات الأممية. التقرير لوفاء الحلاق.
0: خلال هذا الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس ليبيريا جوزيف بوكاي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر السيد بوريطة أن المغرب وليبيريا يسلكان مسارا تزداد تقاربا مدفوعة بالتزامات مشتركة لفائدة تعزيز ريادة النساء في مجال السلام والأمن. وفي كلمة بالمناسبة هنأ الوزير ليبيريا على مختلف الجهود التي تبذلها في إطار هذه الأجندة، مشيدا بالتجربة الراسخة لنساء ليبيريات اللواتي انخرطن منذ سنة 2003 في إطار حركة العمل الجماعي لنساء ليبيريات من أجل السلام. وفي هذا الصدد قال السيد بوريطة إن تجربة ليبيريا تذكرنا بأن مكانة النساء في مجال السلام لا تتحدد بمدى تعرضهن للهشاشة أمام النزاعات، بل بقدرتهن على الوقاية منها والاضطلاع بدور في الوساطة ومواكبة المجتمعات في حل الأزمات. وأضاف أنه بالنسبة للمغرب فإن هذه القناعة أساسية، ووفقا لرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حرصت المملكة على ترجمة هذه القناعة سواء من خلال عملها الدبلوماسي أو عبر انخراطها الدولي المتواصل. وأوضح الوزير أن جوهر هذا المسعى يتمثل في الاقتناع بأن مشاركة النساء يجب أن تمتد إلى مختلف مراحل مسار السلام، وذكرا بأن المغرب باعتباره فاعلا منذ فترة طويلة في مجال حفظ السلام التزم بتعزيز مشاركة النساء المغربيات ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن تعزيز قدرة النساء في مجال الوساطة والوقاية من النزاعات.
9: إفريقيا، أطلقت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية مؤخرا بأبيدجان خطة للتدخل بقيمة أزيد من 5 مليار دولار بهدف الاستجابة للصدمات المرتبطة بقطاعي الطاقة والأسمدة والتخفيف من أثر الأزمة العالمية في هذا المجال على الدول الإفريقية. تقرير ياسين الزكراوي.
2: المؤسسة المالية أوضحت في مذكرة لها أن هذه الآلية التي أطلق عليها اسم الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة ستمكن من تقديم دعم فوري ومحدد الأهداف لتلبية الاحتياجات العاجلة الناجمة عن الأزمة وتعزيز قدرة الدول الأفريقية الأعضاء على مواجهة الصدمات المستقبلية. وأضافت أن هذا الإطار سيتم تمويله من خلال قروض إضافية بقيمة 4 مليارات ومليون دولار مقدمة من البنك الإفريقي للتنمية، وما يصل إلى 960 مليون دولار أمريكي من صندوق التنمية الإفريقية، وهو ذراع الإقراض الميسر التابع لمجموعة البنك. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الموارد الإضافية سترفع هدف الإقراض للبنك لعام 2026 إلى حوالي 12 مليار و7 ملايين دولار أمريكي، مما سيمكن مجموعة البنك من تقديم دعم فوري وموجه للدول المتضررة من الأزمة مع تعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية. وبحسب البنك سيرتكز عمل الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة سيرتكز على 4 محاور رئيسية تشمل استقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية وتأمين أنظمة الإمداد الحيوية بالغذاء والطاقة والأسمدة وحماية الإنفاق الأساسي والأسر الضعيفة، فضلا عن دعم الإصلاحات لبناء القدرة على الصمود على المدى المتوسط والطويل.
9: ثقافيا اللحظة وهي آخر ملفات هذه النشرة، يشارك المخرج المغربي خليد السلي ضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة 11 لمهرجان الأردن الدولي للأفلام التي انطلقت فعاليتها بالعاصمة. تقرير ياسين الزكراوي.
2: لجنة التحكيم تضم إلى جانب المخرج سالي الذي يتولى إدارة المهرجان المغاربي للفيلم بمدينة وجدة الأكاديمية الأردنية علي الربيعات رئيسا، والسينمائي العراقي مروان الصالحي والمنتج الأردني داليا النمر والأكاديمي اللبناني جوزيف شامالية كأعضاء، وتتنافس على جوائز المهرجان الذي تتواصل فعالياته على مدى 5 أيام، تتنافس 8 أفلام من الأردن وتركيا ومصر وروسيا وماليزيا وسلطنة عمان وإيطاليا وبيلاروسيا، تم اختيارها من قبل لجان متخصصة من بين 100 الأفلام من مختلف دول العالم. ويتضمن برنامج والدورة أيضا عرض 6 أفلام من إنتاج وزارة الثقافة الأردنية و6 أفلام من إبداعات طلبة الجامعات الأردنية، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاجية السينمائية المحلية وتشجيع المواهب الشابة وفق المنظمين. وقال وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشد خلال حفل افتتاح هذه الدورة التي حضرها عدد من المخرجين والممثلين والنقاد السينمائيين وعشاق الفن السابع، قال إن صناعة السينما تسهم في تعزيز الهوية التي تربط بين تاريخ الإنسان ومعاشه وقيمه وعاداته وتقاليده وتفاصيل حياته وارتباطه بالمكان. ولفت إلى أن أهمية مهرجان الأردن الدولي للأفلام تتجلى في سعيه لتقديم الجديد شكلا ومضمونا ومقاربات ورؤى جمالية متجددة ومنفتحة على تحويلات المرحلة وجديد الفن السابع من خلال سرد بصري للحكايات والقصص والوقائع والأحداث التي تثير الشغف والمتعة الجمالية، وعبر حبكات وتقنيات إخراجية متنوعة ومتعددة الاتجاهات.
9: نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. البيئة العامة كتعد فضاءات مشتركة كيلتقي فيها أفراد كينتميو الخلفيات اجتماعية وثقافية ونفسية مختلفة، فالقطار والحافلة والحديقة والمقهى وقاعة الانتظار والأسواق وغيرها ماشي مجرد أماكن للعبور أو قضاء وقت معين، وإنما هي فضاءات للتفاعل الاجتماعي كتقطع فيها أنماط متعددة من السلوك والتوقعات والقيم. ومن بين الظواهر اللي كتبرز داخل هذه الفضاءات ظاهرة الأفراد المزعجون، هم أفراد كتصدر منهم سلوكيات كتجاوز الحدود المقبولة اجتماعيا وكتسبب للآخرين الضيق أو التوتر أو الإحراج، وأحيانا كتكون مصدر حقيقي للنزاع. والمشكلة ماشي في اختلاف الأفراد، لأن الاختلاف جزء طبيعي من الحياة الاجتماعية، وإنما في عدم احترام القواعد الضمنية اللي كتنظم الوجود المشترك في مكان معين. في القطار مثلا يقدر يصادف المسافر فرد كيتكلم بصوت مرتفع في الهاتف او يشغل موسيقى بدون سماعات او يحتل مساحة كتفوق اللي كيحتاج لها، او يسرع على الحديث مع افراد ما عندهمش حتى رغبة في التواصل معه. وفي الحافلة يقدر يظهر السلوك المزعج في صورة التدافع او تجاوز الدور او عدم احترام خصوصية الاخرين. اما في الحدائق والاماكن المفتوحة فكيتجسد هذا السلوك في الصراخ او السلوك العدواني او إزعاج الأسر والأطفال أو استعمال المكان بطريقة كتحرم الآخرين من حقهم في الاستفادة منه. من المنظور السلوكي ما يمكنش تفسير هذه التصرفات دائما باعتبارها دليل على سوء النية، يقدر يكون البعض منها ناتج على ضعف الوعي بالقواعد الاجتماعية أو الاختلاف في التنشئة أو عدم إدراك الفرد تأثير سلوكه على الآخرين. فالفرد اللي كيتحدد بصوت مرتفع يمكن ما يشعرش بأن صوته مزعج، والفرد اللي كيقترب أكثر من اللازم متلازم من الآخرين يمكن تكون عنده حدود مختلفة للمسافة الشخصية. لذلك فالسلوك المزعج كيرتبط جزئيا باللي ممكن تسميته بالمعايير الاجتماعية الضمنية، أي القواعد غير المكتوبة اللي كيتعلموها الأفراد من خلال الأسرة والمدرسة والمجتمع والخبرة اليومية. هاد السلوكيات كتجي من التنشئة الاجتماعية اللي كيكون عندها دور أساسي في تشكيلها. فالطفل اللي كيتعلم من الصغر احترام الدور دياله وخفض الصوت في الأماكن المشتركة وكيتعلم يحترم خصوصية الآخرين كيكون أكثر استعداد للالتزام بهاد القواعد من اللي كيصبح راشد. فغياب التربية على المسؤولية الاجتماعية كيؤدي لظهور أنماط من السلوك الأناني المزعج، بحيث كينظر الفرد للمكان العام باعتباره امتداد للمجال الخاص وكيتصرف وفق رغباته الشخصية بدون اعتبار كافي لراحة الآخرين. ويمكن تساهم الضغوط النفسية واليومية في ظهور السلوك المزعج، فالازدحام والتعب والانتظار الطويل والحرارة وضغط العمل والمشاكل الأسرية والاقتصادية كتخلي قدرة الفرد على ضبط انفعالاته قليلة. على هذا الأساس كنلاحظوا أحيانا أن فرد كيبان هادئ في ظروف عادية يقدر يصبح سريع الغضب أو صاخب في موقف كيتسم بالازدحام أو التأخير. ومع ذلك ربط السلوك بالضغط النفسي ماشي مبرر، لأن المجال العام كيقوم على مبدأ أساسي هو أن حرية الفرد في التصرف كتوقف من اللي كتبدأ تضر راحة الآخرين أو كتمس بحقوقهم، وكتزيد الظاهرة كتتعقد من اللي كيتحول السلوك المزعج لسلوك استفزازي أو عدواني. كاين أفراد ما كيكفيهمش إحداث الضجيج أو الفوضى، ولكن كيستمتعوا بإثارة ردود أفعال الآخرين أو كيدخلوا في مشاجرات لأسباب تافهة أو كيحاولوا فرض حضورهم بالقوة. وهنا كتنتقل المسألة من مجرد اختلاف العادات، المشكلة كتتعلق بإدارة الانفعالات والقدرة على احترام الحدود الاجتماعية، والمواجهة المباشرة مع هاد الأفراد تقدر توصل لتصعيد الموقف. لذلك كيكون التجاهل أحيانا أكثر فاعلية، خصوصا من اللي كيكون السلوك عابر وما كيمثلش خطر حقيقي. من جهة أخرى رد فعل الآخرين تجاه الفرد المزعج كيكشف جانب مهم من الثقافة الاجتماعية، فبعض الأفراد كيفضلوا الصمت حتى من اللي كيتعرضوا للإزعاج خوفا من النزاع أو من رد فعل عدواني، بينما كيميل الآخرون للمواجهة السريعة، وتقدر تحول المواجهة نفسها المشكلة أكبر من السلوك الأصلي. لذلك هنا كتبان أهمية المهارات الاجتماعية في إدارة المواقف المزعجة، فالتنبيه الهادئ والمحترم من اللي كيكون ضروري يقدر يكون أكثر فاعلية من التوبيخ والإهانة، ويمكن طلب خفض الصوت مثلا بدلا من استخدام لغة اتهامية كتدفع الطرف الآخر للدفاع على نفسه كأنه هو اللي عنده الحق. والمؤسسات أيضا كتحمل المسؤولية في الحد من هذه الظاهرة، فوسائل النقل والحدائق والمرافق العامة وغيرها كتحتاج لقواعد واضحة وإشارات إرشادية وآليات مناسبة للتدخل من اللي كتوقع هذه السلوكيات المزعجة، وتطبيقها بصورة منتظمة كيساهم في ترسيخ فكرة أن الفضاء العام ماشي ملك للفرد، وإنما هو مجال مشترك كتحكمه حقوق وواجبات متبادلة. فوجود أفراد مزعجون في الأماكن العامة كيكشف على طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع، لذلك احترام الهدوء والمسافة الشخصية والخصوصية ماشي التزام شكلي، ولكن هو تعبير عن الاعتراف بالآخر باعتباره شريك في المجال العام. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تطلق خطة بقيمة 5.1 مليار دولار لمواجهة الصدمات في قطاعي الطاقة والأسمدة في إفريقيا. مرحبا بكم من جديد. ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. تقرير لأميمة بوشعنين.
10: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد اليوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
9: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم اليوم بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور لها الحسن الثاني وجلالة المغفور له محمد الخامس وأن يسكنهما فسيح جنانه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادراته بالتوفيق والسداد وبأن يقر عينيه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو والملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جون ويلسون اليوم بنيويورك أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. تقرير ياسين الزكراوي.
2: عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الخارج ناصر بوريطة. قال السيد جو ويلسون في تصريح للصحافة على هامشي الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك. وأضاف السيد ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدورها المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا، مشددا على أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك يضلع أيضا بدور ريادي على هذا الصعيد بمنطقة شمال أفريقيا. كما أشاد السيد ويلسون الذي يترأس مجموعة دعم المغرب داخل الكونغرس الأمريكي بالتقدم والنجاحات التي حققتها المملكة، لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعبة لسيادة المغرب على الصحراء، يعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمي تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وأكد أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاتها يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء.
9: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بنيويورك مباحثة مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية جاكا كالاس. وخلال هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشاد المسؤولان بالدينامية الإيجابية التي تطبع علاقتهما منذ انعقاد الدور 15 لمجلس الشراكة في 29 يناير من هذه السنة، والزيارة التي قامت بها الممثلة السامية إلى الرباط في أبريل الماضي، كما جدد تأكيد على إرادتهما المشتركة لاستثمار هذا الزخم من أجل إعطاء دفعة لمختلف مجالات الشراكة الشاملة التي تمتد لأزيد من 50 سنة من التعاون والارتقاء بها إلى مستوى أكثر استراتيجية. أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم خلال اجتماع رفيع المستوى بنيويورك حول أجندة الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن التطابق القائم بين المغرب وليبيريا فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لهذا الموضوع داخل الهيئات الأممية. التقرير لوفاء الحلاق.
0: خلال هذا الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس ليبيريا جوزيف بوكاي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر السيد بوريطة أن المغرب وليبيريا يسلكان مسارات تزداد تقاربا مدفوعة بالتزامات مشتركة لفائدة تعزيز ريادة النساء في مجال السلام والأمن. وفي كلمة بالمناسبة هنأ الوزير ليبيريا على مختلف الجهود التي تبذلها في إطار هذه الأجندة، مشيدا بالتجربة الراسخة لنساء ليبيريات اللواتي انخرطن منذ سنة 2003 في إطار حركة العمل الجماعي لنساء ليبيريات من أجل السلام. وفي هذا الصدد قال السيد بوريطة إن تجربة ليبيريا تذكرنا بأن مكانة النساء في مجال السلام لا تتحدد بمدى تعرضهن للهشاشة أمام النزاعات، بل بقدرتهن على الوقاية منها والاضطلاع بدور في الوساطة ومواكبة المجتمعات في حل الأزمات. وأضاف أنه بالنسبة للمغرب فإن هذه القناعة أساسية، ووفقا لرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حرصت المملكة على ترجمة هذه القناعة سواء من خلال عملها الدبلوماسي أو عبر انخراطها الدولي المتواصل. وأوضح الوزير أن جوهر هذا المسعى يتمثل في الاقتناع بأن مشاركة النساء يجب أن تمتد إلى مختلف مراحل مسار السلام، وذكرا بأن المغرب باعتباره فاعلا منذ فترة طويلة في مجال حفظ السلام التزم بتعزيز مشاركة النساء المغربيات ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن تعزيز قدرة النساء في مجال الوساطة والوقاية من النزاعات.
9: إفريقيا أطلقت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية مؤخرا بأبيجان خطة للتدخل بقيمة أزيد من 5 مليار دولار بهدف الاستجابة للصدمات المرتبطة بقطاعي الطاقة والأسمدة والتخفيف من أثر الأزمة العالمية في هذا المجال على الدول الإفريقية. تقرير ياسين الزكراوي.
2: المؤسسة المالية أوضحت في مذكرة لها أن هذه الآلية التي أطلق عليها اسم الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة ستمكن من تقديم دعم فوري ومحدد الأهداف لتلبية الاحتياجات العاجلة الناجمة عن الأزمة وتعزيز قدرة الدول الأفريقية الأعضاء على مواجهة الصدمات المستقبلية. وأضافت أن هذا الإطار سيتم تمويله من خلال قروض إضافية بقيمة 4 مليارات ومليون دولار مقدمة من البنك الإفريقي للتنمية، وما يصل إلى 960 مليون دولار أمريكي من صندوق التنمية الإفريقي، وهو ذراع الإقراض الميسر التابع لمجموعة البنك. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الموارد الإضافية سترفع هدف الإقراض للبنك لعام 2026 إلى حوالي 12.7 مليار دولار أمريكي، مما سيمكن مجموعة البنك من تقديم دعم فوري وموجه للدول المتضررة من الأزمة، مع تعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية. وبحسب البنك، سيرتكز عمل الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة، سيرتكز على 4 محاور رئيسية تشمل استقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية وتأمين أنظمة الإمداد الحيوية بالغذاء والطاقة والأسمدة وحماية الإنفاق الأساسي والأسر الضعيفة، فضلا عن دعم الإصلاحات لبناء القدرة على الصمود على المدى المتوسط والطويل.
9: ثقافياً اللحظة، وهي آخر ملفات هذه النشرة، يشارك المخرج المغربي خليد السلي ضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة 11 لمهرجان الأردن الدولي للأفلام التي انطلقت فعاليتها بالعاصمة. تقرير ياسين الزكراوي.
2: لجنة التحكيم تضم إلى جانب المخرج سالي الذي يتولى إدارة المهرجان المغاربي للفيلم بمدينة وجدة، الأكاديمية الأردنية علي الربيعات رئيسا، والسينمائي العراقي مروان الصالحي، والمنتج الأردني داليا النمر، والأكاديمية اللبناني جوزيف شامالية كأعضاء. وتتنافس على جوائز المهرجان الذي تتواصل فعالياته على مدى 5 أيام، تتنافس 8 أفلام من الأردن وتركيا ومصر وروسيا وماليزيا وسلطنة عمان وإيطاليا وبيلاروسيا، تم اختيارها من قبل لجان متخصصة من بين 100 الأفلام من مختلف دول العالم. ويتضمن برنامج الدورة أيضا عرض 6 أفلام من إنتاج وزارة الثقافة الأردنية و6 أفلام من إبداعات طلبة الجامعات الأردنية، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج السينمائي المحلي وتشجيع المواهب الشابة وفق المنظمين. وقال وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة خلال حفل افتتاح هذه الدورة التي حضرها عدد من المخرجين والممثلين والنقاد السينمائيين وعشاق الفن السابع، قال إن صناعة السينما تسهم في تعزيز الهوية التي تربط بين تاريخ الإنسان ومعاشه وقيمه وعاداته وتقاليده وتفاصيل حياته وارتباطه بالمكان. ولفت إلى أن أهمية مهرجان الأردن الدولي للأفلام تتجلى في سعيه لتقديم الجديد شكلا ومضمونا ومقاربات ورؤى جمالية متجددة ومنفتحة على تحويلات المرحلة وجديد الفن السابع، من خلال سرد بصري للحكايات والقصص والوقائع والأحداث التي تثير الشغف والمتعة الجمالية، وعبر حبكات وتقنيات إخراجية متنوعة ومتعددة الاتجاهات.
9: نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وعافية من الله.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
4: مرحبا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الاقتصادية، في تقديمها جهان معطر، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة الغابونية تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.5% سنة 2027. ارتفاع معاملات الدفع عبر الهواتف المحمولة للمسافرين الأجانب بنسبة 40% بالصين. أستراليا تعتزم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لقيادة نمو الاقتصاد في العقود المقبلة. نستهل هذا الموعد من الغابون حيث تتوقع حكومة البلاد أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 4% ونصف خلال سنة 2027 مقابل 4% المتوقع في 2026، وذلك وفقا لبلاغ مجلس الوزراء. التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
5: من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الغابوني نموًا بنسبة 4% ونصف خلال سنة 27 و2000 مقابل 4% المتوقع في 26 و2000، وذلك وفقًا لبلاغ مجلس الوزراء. البلاغ أوضح أن هذا النمو سيعزى إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6% فضلًا عن نمو القطاع النفطي بنسبة 4.1%. ومن المرتقب أن يرتفع إنتاج النفط بنسبة 4.1% ليبلغ 11,030,000 طن مترية في سنة 27 و2000 مقابل 10,080,000 طن متوقعة في 26 و2000. في المقابل يتوقع أن يتراجع سعر البرميل من النفط الغابوني بنسبة 12.5% لينتقل من $80 للبرميل في 26 و2000 إلى $70 في 27 و2000.
4: وفي خبر اقتصادي آخر، سجلت قيمة معاملات الدفع عبر الهواتف المحمولة للمسافرين القادمين إلى الصين ارتفاعا بنسبة 40%، وذلك بحسب شركة مقاصة الدفع الإلكترونية الصينية نيتس يونيون. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
0: شركة مقاصة الدفع الإلكترونية الصينية أوضحت أن عدد وقيمة معاملات الدفع عبر الهاتف المحمول التي أجراها المسافرون عند دخول البلاد من خلال خدمات الشركة شهدت ارتفاعا بنسبة 70% و40% على التوالي منذ بداية 2026. وأضافت أن إجمالي عدد المعاملات استحوذ على أزيد من 70% من إجمالي حصص السوق. ولتحسين تجربة الدفع للأجانب أطلقت الشركة خدمات ميسرة تتوافق مع عادات المستخدمين في الدول الأوروبية والولايات المتحدة لتحقيق ربط سلس بين البطاقات المصرفية الخارجية ومدفوعات رمزية الاستجابة السريعة داخل البلد، ليغطي مستخدموها أكثر من 200 دولة ومنطقة في العالم.
4: وفي الختم، تعتزم أستراليا الاعتماد على نشر وتطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لقيادة نمو الاقتصاد خلال العقود الأربع المقبلة في ظل احتمالات تزايد انقسامات الاقتصاد العالمية وصعوبة التنبؤ بتطوراته. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
6: وزارة الخزانة الأسترالية في تقريرها السنوي الصادر بعنوان تقرير الأجيال ذكرت أن التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم تحقيق النمو المستهدف لإنتاجية العمل على المدى الطويل بمعدل 1.2%، وهو المعدل ذاته الذي ورد في تقرير 2023. وأعلن وزير الخزانة الأسترالي على هامش إصدار هذا التقرير أن العقد الثاني من القرن 21 شهد طفرة في ازدياد الطلب الخارجي على شراء السلع الأسترالية والخدمات التعليمية والسياحة. وأضاف أنه من المتوقع أن تنتقل هذه الطفرة إلى مجالات الطاقة المتجددة والمعادن الحيوية وخدمات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الأداء الاقتصادي المستقبلي سيعتمد على مدى الاستفادة من فوائد الأسواق الناشطة مع الحذر من الآثار الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية.
4: وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
11: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل ساهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح ليه فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
3: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تطلق خطة بقيمة 5.1 مليار دولار لمواجهة الصدمات في قطاعي الطاقة والأسمدة في إفريقيا. مرحبا بكم من جديد. ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. تقرير لأميمة بوشعنين.
10: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي

0: السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الدراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
1: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم اليوم بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة رفعت أكف الذراعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور لها الحسن الثاني وجلالة المغفور له محمد الخامس، وأن يسكنهما فسيح جنانه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادراته بالتوفيق والسداد، وبأن يقر عينيه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو والملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جون ويلسون اليوم بنيويورك أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. تقرير ياسين الزكراوي.
2: عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، قال السيد جو ويلسون في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك. وأضاف السيد ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا، مشددا على أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك يضلع أيضا بدور رياديا على هذا الصعيد بمنطقة شمال أفريقيا. كما أشاد السيد ويلسون الذي يترأس مجموعة دعمي المغرب داخل الكونغرس الأمريكي بالتقدم والنجاحات التي حققتها المملكة، لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، يعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمي تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وأكد أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاتها يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء.
1: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بنيويورك مباحثة مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية جاكا كالاس. وخلال هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشاد المسؤولان بالدينامية

0: الإيجابية التي تطبع علاقتهما منذ انعقاد الدور 15 لمجلس الشراكة في 29 يناير من هذه السنة، والزيارة التي قامت بها الممثلة السامية إلى الرباط في أبريل الماضي، كما جدد تأكيد على إرادتهما المشتركة لاستثمار هذا الزخم من أجل إعطاء دفعة لمختلف مجالات الشراكة الشاملة التي تمتد لأزيد من 50 سنة من التعاون والارتقاء بها إلى مستوى أكثر استراتيجية. أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم خلال اجتماع رفيع المستوى بنيويورك حول أجندة الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن التطابق القائم بين المغرب وليبيريا فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لهذا الموضوع داخل الهيئات الأممية. التقرير لوفاء الحلاق.
1: خلال هذا الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس ليبيريا جوزيف بوكاي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر السيد بوريطة أن المغرب وليبيريا يسلكان مسارات تزداد تقاربا مدفوعة بالتزامات مشتركة لفائدة تعزيز ريادة النساء في مجال السلام والأمن. وفي كلمة بالمناسبة هنأ الوزير ليبيريا على مختلف الجهود التي تبذلها في إطار هذه الأجندة، مشيدا بالتجربة الراسخة لنساء ليبيريات اللواتي انخرطن منذ سنة 2003 في إطار حركة العمل الجماعي لنساء ليبيريات من أجل السلام. وفي هذا الصدد قال السيد بوريطة إن تجربة ليبيريا تذكرنا بأن مكانة النساء في مجال السلام لا تتحدد بمدى تعرضهن للهشاشة أمام النزاعات، بل بقدرتهن على الوقاية منها والاضطلاع بدور في الوساطة ومواكبة المجتمعات في حل الأزمات. وأضاف أنه بالنسبة للمغرب فإن هذه القناعة أساسية، ووفقا لرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حرصت المملكة على ترجمة هذه القناعة سواء من خلال عملها الدبلوماسي أو عبر انخراطها الدولي المتواصل. وأوضح الوزير أن جوهر هذا المسعى يتمثل في الاقتناع بأن مشاركة النساء يجب أن تمتد إلى مختلف مراحل مسار السلام، مذكرا بأن المغرب باعتباره فاعلا منذ فترة طويلة في مجال حفظ السلام التزم بتعزيز مشاركة النساء المغربيات ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن تعزيز قدرات النساء في مجال الوساطة والوقاية من النزاعات.
0: إفريقيا، أطلقت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية مؤخرا بأبيدجان خطة للتدخل بقيمة أزيد من 5 مليار دولار بهدف الاستجابة للصدمات المرتبطة بقطاعي الطاقة والأسمدة والتخفيف من أثر الأزمة العالمية في هذا المجال على الدول الإفريقية. تقرير ياسين الزكراوي.
2: المؤسسة المالية أوضحت في مذكرة لها أن هذه الآلية التي أطلق عليها اسم الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة ستمكن من تقديم دعم فوري ومحدد الأهداف لتلبية الاحتياجات العاجلة الناجمة عن الأزمة وتعزيز قدرة الدول الأفريقية الأعضاء على مواجهة الصدمات المستقبلية. وأضافت أن هذا الإطار سيتم تمويله من خلال قروض إضافية بقيمة 4 مليارات ومليون دولار مقدمة من البنك الإفريقي للتنمية، وما يصل إلى 960 مليون دولار أمريكي من صندوق التنمية الإفريقي، وهو ذراع الإقراض الميسر التابع لمجموعة البنك. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الموارد الإضافية سترفع هدف الإقراض للبنك لعام 2026 إلى حوالي 12.7 مليار دولار أمريكي، مما سيمكن مجموعة البنك من تقديم دعم فوري وموجه للدول المتضررة من الأزمة، مع تعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية. وبحسب البنك سيرتكز عمل الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة سيرتكز على 4 محاور رئيسية تشمل استقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية وتأمين أنظمة الإمداد الحيوية بالغذاء والطاقة والأسمدة وحماية الإنفاق الأساسي والأسر الضعيفة، فضلا عن دعم الإصلاحات لبناء القدرة على الصمود على المدى المتوسط والطويل.
0: ثقافيا اللحظة، وهي آخر ملفات هذه النشرة، يشارك المخرج المغربي خليد السلي ضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة 11 لمهرجان الأردن الدولي للأفلام التي انطلقت فعاليتها بالعاصمة. تقرير ياسين الزكراوي.
2: لجنة التحكيم تضم إلى جانبها المخرج سالي الذي يتولى إدارة المهرجان المغاربي للفيلم بمدينة وجدة، الأكاديمية الأردنية علي الربيعات رئيسا، والسينمائي العراقي مروان الصالحي، والمنتج الأردني داليا النمر، والأكاديمي اللبناني جوزيف شامالية كأعضاء. وتتنافس على جوائز المهرجان الذي تتواصل فعالياته على مدى 5 أيام، تتنافس 8 أفلام من الأردن وتركيا ومصر وروسيا وماليزيا وسلطنة عمان وإيطاليا وبيلاروسيا، تم اختيارها من قبل لجان متخصصة من بين 100 الأفلام من مختلف دول العالم. ويتضمن برنامج والدورة أيضا عرض 6 أفلام من إنتاج وزارة الثقافة الأردنية و6 أفلام من إبداعات طلبة الجامعات الأردنية، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج السينمائي المحلي وتشجيع المواهب الشابة وفق المنظمين. وقال وزير الثقافة الأردنية مصطفى الرواشد خلال حفل افتتاح هذه الدورة التي حضرها عدد من المخرجين والممثلين والنقاد السينمائيين وعشاق الفن السابع، قال إن صناعة السينما تسهم في تعزيز الهوية التي تربط بين تاريخ الإنسان ومعاشه وقيمه وعاداته وتقاليده وتفاصيل حياته وارتباطه بالمكان. ولفت إلى أن أهمية مهرجان الأردن الدولي للأفلام تتجلى في سعيه لتقديم الجديد شكلا ومضمونا ومقاربات ورؤى جمالية متجددة ومنفتحة على تحويلات المرحلة وجديد الفن السابع من خلال سرد بصري للحكاية والقصص والوقائع والأحداث التي تثير الشغف والمتعة الجمالية، وعبر حبكات وتقنيات إخراجية متنوعة ومتعددة الاتجاهات.
0: نهاية هذه النشرة، مستمعنا الكرام شكرا لكم وفي أمان الله.
1: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
3: من المهرجانات الخطابية في الساحات إلى الشاشات الذكية، كيفاش تبدلت طريقة التواصل في الحملات الانتخابية بالمغرب؟ في العقود الماضية كانت الحملات الانتخابية كتعتمد على المنشورات المهرجانات الخطابية والملصقات الحائطية، وكانت وسائل الإعلام التقليدية بحال الصحافة والإذاعة والتلفزيون جزء أساسي من التواصل مع الناخبين. ولكن مع التحول الرقمي ولات المنصات الاجتماعية والتطبيقات الرقمية فضاء جديد للتواصل مع الناخبين وعرض البرامج والمواقف والوصول إلى الجمهور بسرعة أكبر. من الملصق إلى الشاشة تبدلت الوسائل، ولكن الهدف بقى واحد، الوصول إلى المواطن. وصلنا النهاية، ولكن شنو هي الخلاصة الكبرى لهذه الرحلة من 1963 حتى آخر انتخابات تشريعية جرات في 2021؟ الجواب في المحطة الأخيرة من محطات انتخابية.

0: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال التحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: بارب، عرب بارب، عرب. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida,

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملكة الحسنة الثانية. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملكة الحسنة الثانية. مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تطلق خطة بقيمة 5.1 مليار دولار لمواجهة الصدمات في قطاعي الطاقة والأسمدة في إفريقيا. مرحبا بكم من جديد. ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. تقرير لأميمة بوشعنين.
2: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد اليوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
1: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم اليوم بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة رفعت أكف الذراعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور لها الحسن الثاني وجلالة المغفور له محمد الخامس وأن يسكنهما فسيح جنانه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادراته بالتوفيق والسداد، وبأن يقر عينيه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جون ويلسون اليوم بنيويورك أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. تقرير ياسين الزكراوي.
3: عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، قال السيد جو ويلسون في تصريح للصحافة على هامشي الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك. وأضاف السيد ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدورها المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا، مشددا على أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك يضلع أيضا بدور رياديا على هذا الصعيد بمنطقة شمال أفريقيا. كما أشاد السيد ويلسون الذي يترأس مجموعة دعمية المغرب داخل الكونغرس الأمريكي بالتقدم والنجاحات التي حققتها المملكة لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، يعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمي تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وأكد أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاتها يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء.
1: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بنيويورك مباحثة مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية جاكا كالاس. وخلال هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشاد المسؤولان بالدينامية الإيجابية التي تطبع علاقتهما منذ انعقاد الدور 15 لمجلس الشراكة في 29 يناير من هذه السنة، والزيارة التي قامت بها الممثلة السامية إلى الرباط في أبريل الماضي، كما جدد تأكيد على إرادتهما المشتركة لاستثمار هذا الزخم من أجل إعطاء دفعة لمختلف مجالات الشراكة الشاملة التي تمتد لأزيد من 50 سنة من التعاون والارتقاء بها إلى مستوى أكثر استراتيجية. أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم خلال اجتماع رفيع المستوى بنيويورك حول أجندة الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن التطابق القائم بين المغرب وليبيريا فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لهذا الموضوع داخل الهيئات الأممية. التقرير لوفاء الحلق.
4: خلال هذا الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس ليبيريا جوزيف بوكاي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر السيد بوريطة أن المغرب وليبيريا يسلكان مسارات تزداد تقاربا مدفوعة بالتزامات مشتركة لفائدة تعزيز ريادة النساء في مجال السلام والأمن. وفي كلمة بالمناسبة هنأ الوزير ليبيريا على مختلف الجهود التي تبذلها في إطار هذه الأجندة، مشيدا بالتجربة الراسخة لنساء ليبيريات اللواتي انخرطن منذ سنة 2003 في إطار حركة العمل الجماعي لنساء ليبيريات من أجل السلام. وفي هذا الصدد قال السيد بوريتا إن تجربة ليبيريا تذكرنا بأن مكانة النساء في مجال السلام لا تتحدد بمدى تعرضهن للهشاشة أمام النزاعات، بل بقدرتهن على الوقاية منها والاضطلاع بدور في الوساطة ومواكبة المجتمعات في حل الأزمات. وأضاف أنه بالنسبة للمغرب فإن هذه القناعة أساسية، ووفقا لرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حرصت المملكة على ترجمة هذه القناعة سواء من خلال عملها الدبلوماسي أو عبر انخراطها الدولي المتواصل. وأوضح الوزير أن جوهر هذا المسعى يتمثل في الاقتناع بأن مشاركة النساء يجب أن تمتد إلى مختلف مراحل مسار السلام، وذكرا بأن المغرب باعتباره فاعلا منذ فترة طويلة في مجال حفظ السلام التزم بتعزيز مشاركة النساء المغربيات ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن تعزيز قدرة النساء في مجال الوساطة والوقاية من النزاعات.
1: إفريقيا، أطلقت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية مؤخرا بأبيدجان خطة للتدخل بقيمة أزيد من 5 مليار دولار بهدف الاستجابة للصدمات المرتبطة بقطاعي الطاقة والأسمدة والتخفيف من أثر الأزمة العالمية في هذا المجال على الدول الإفريقية. تقرير ياسين الزكراوي.
3: المؤسسة المالية أوضحت في مذكرة لها أن هذه الآلية التي أطلق عليها اسم الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة ستمكن من تقديم دعم فوري ومحدد الأهداف لتلبية الاحتياجات العاجلة الناجمة عن الأزمة وتعزيز قدرة الدول الأفريقية الأعضاء على مواجهة الصدمات المستقبلية. وأضافت أن هذا الإطار سيتم تمويله من خلال قروض إضافية بقيمة 4 مليارات ومليون دولار مقدمة من البنك الإفريقي للتنمية، وما يصل إلى 960 مليون دولار أمريكي من صندوق التنمية الإفريقي، وهو ذراع الإقراض الميسر التابع لمجموعة البنك. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الموارد الإضافية سترفع هدف الإقراض للبنك لعام 2026 إلى حوالي 12 مليار و7 ملايين دولار أمريكي، مما سيمكن مجموعة البنك من تقديم دعم فوري وموجه للدول المتضررة من الأزمة، مع تعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية. وبحسب البنك سيرتكز عمل الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة سيرتكز على 4 محاور رئيسية تشمل استقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية وتأمين أنظمة الإمداد الحيوية بالغذاء والطاقة والأسمدة وحماية الإنفاق الأساسي والأسر الضعيفة، فضلا عن دعم الإصلاحات لبناء القدرة على الصمود على المدى المتوسط والطويل.
1: ثقافيا اللحظة، وهي آخر ملفات هذه النشرة، يشارك المخرج المغربي خليد السلي ضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة 11 لمهرجان الأردن الدولي للأفلام التي انطلقت فعاليتها بالعاصمة. تقرير ياسين الزكراوي.
3: لجنة التحكيم تضم إلى جانب المخرج السلي الذي يتولى إدارة المهرجان المغاربي للفيلم بمدينة وجدة الأكاديمية الأردنية علي الربيعات رئيسا، والسينمائي العراقي مروان الصالحي، والمنتج الأردنية داليا النمر، والأكاديمية اللبناني جوزيف شامالية كأعضاء. وتتنافس على جوائز المهرجان الذي تتواصل فعالياته على مدى 5 أيام، تتنافس 8 أفلام من الأردن وتركيا ومصر وروسيا وماليزيا وسلطنة عمان وإيطاليا وبيلاروسيا، تم اختيارها من قبل لجان متخصصة من بين 100 الأفلام من مختلف دول العالم. ويتضمن برنامج والدورة أيضا عرض 6 أفلام من إنتاج وزارة الثقافة الأردنية و6 أفلام من إبداعات طلبة الجامعات الأردنية، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج السينمائي المحلي وتشجيع المواهب الشابة وفق المنظمين. وقال وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة خلال حفل افتتاح هذه الدورة التي حضرها عدد من المخرجين والممثلين والنقاد السينمائيين وعشاق الفن السابع، قال إن صناعة السينما تسهم في تعزيز الهوية التي تربط بين تاريخ الإنسان ومعاشه وقيمه وعاداته وتقاليده وتفاصيل حياته وارتباطه بالمكان. ولفت إلى أن أهمية مهرجان الأردن الدولي للأفلام تتجلى في سعيه لتقديم الجديد شكلا ومضمونا ومقاربات ورؤى جمالية متجددة ومنفتحة على تحويلات المرحلة وجديد الفن السابع من خلال سرد بصري للحياة الحكايات والقصص والوقائع والأحداث التي تثير الشغف والمتعة الجمالية، وعبر حبكات وتقنيات إخراجية متنوعة ومتعددة الاتجاهات.
1: نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: أزول كتغردين اللي قد ماليت العملية نحس بنغدي الفرز الأصوات نميدن وليسكرن إستين أريتيليا المحضر إيكيغات المكتب أنتصويت تولايا أريس بدو يتغوصا يضنين ماني مكاسا سمونون النتائج دماني مكاسا طرح نية النتيجة النهائية نيختيغيرا النتائج أورات سمونون تقات ولا إنما أرزرين تكيغات المراحل تينضم اختزويري أرتيلين النتائج في المستوى المكاتب أنتصويت تغردي النس أرتمونونت أرتو حسبنت في المستوى تحددن إيغان إتابعن ينزرف إنما أرتمونونت النتائج إتيعلق نس الدوائر نستين غد الدوائر الانتخابية غيد إخسانيسين مسلية الفرق باهرة استوهمان النتائج تمزورة نغدي ستين الأولية أرتينينت نغد أرتيلينت مباشرة سكت غردين الانتهاء نغد أكمل الاقتراع ورفلس نتيتلي المصادقة تغردين انتجيرا العمليات الفرز لإحصاء دوسمون أرتينين نتائج غار تمزهورة تيد إيجانتية المعطيات أرس بيانت مانيمك نغد ينوطو الأصوات ليلان إيجيات اللائحة داريا المترشح النتائج أرين تسمونون مدن سكتغوردينس أرتيلينت نتائج نهائية نغد انتجيرا تنميرتنون

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: في مدينة فاس لا تقتصر الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر الجاري على مقرات الأحزاب السياسية أو المنصات الرقمية وملصقات الجدران وشاشات الهواتف الذكية، بل تمتد لتشمل طاولات المقاهي. أحاديث هذه الفضاءات الشعبية الممتلئة تعبر عن صورة لحملة انتخابية لا تهيمن عليها السجالات الحزبية بقدر ما تشغلها قضايا ملموسة للغاية مثل جودة الخدمات العمومية وقرب المنتخبين من المواطنين ومصداقية التزاماتهم.
3: أناشد الأحزاب السياسية برمتها، يعني سواء التي اشتغلت في الحكومة أو التي لم تشتغل في الحكومة، بأن تكون في مستوى الحدث، في مستوى الروح الوطنية، في مستوى الأفكار الملكية والاستراتيجية الملكية على المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد.
4: بغينا ناس في المستوى كفاءة وأطر وشباب اللي قادرة مثلا تسهر على البنية التحتية، قادرة على أساس تخلق الفرص الشغل، أنها مثلا تمشي للتعليم، للصحة، للسكن.
2: هنا غالبا ما تتسم المناقشات بالعفوية وأحيانا بالحماس، ففي هذه الجلسات تخضع الوعود الانتخابية للتمحيص ويتحول المقهى إلى مختبر غير رسمي للرأي العام، حيث تتعايش الاختيارات والتفضيلات مع حالات التردد وعدم اليقين، وحيث يقاس منسوب الثقة بناء على التجربة اليومية.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة ب2-0 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
6: الحمد لله جي
5: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة، لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 و2000.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تطلق خطة بقيمة 5.1 مليار دولار لمواجهة الصدمات في قطاعي الطاقة والأسمدة في إفريقيا. مرحبا بكم من جديد. ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. تقرير لأميمة بوشعنين.
8: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد اليوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
7: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم اليوم بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور لها الحسن الثاني وجلالة المغفور له محمد الخامس وأن يسكنهما فسيح جنانه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادراته بالتوفيق والسداد وبأن يقر عينيه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جون ويلسون اليوم بنيويورك أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. تقرير ياسين الزكراوي.
9: عقب مباحثاته مع وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة، قال السيد جو ويلسون في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك. وأضاف السيد ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا، مشددا على أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك يضلع أيضا بدور ريادي على هذا الصعيد بمنطقة شمال أفريقيا. كما أشاد السيد ويلسون الذي يترأس مجموعة دعم المغرب داخل الكونغرس الأمريكي بالتقدم والنجاحات التي حققتها المملكة، لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، يعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمي تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وأكد أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاتها يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء.
7: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بنيويورك مباحثة مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية جاكا كالاس. وخلال هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشاد المسؤولان بالدينامية الإيجابية التي تطبع علاقتهما منذ انعقاد الدور 15 لمجلس الشراكة في 29 يناير من هذه السنة، والزيارة التي قامت بها الممثلة السامية إلى الرباط في أبريل الماضي، كما جدد تأكيد على إرادتهما المشتركة لاستثمار هذا الزخم من أجل إعطاء دفعة لمختلف مجالات الشراكة الشاملة التي تمتد لأزيد من 50 سنة من التعاون والارتقاء بها إلى مستوى أكثر استراتيجية. أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم خلال اجتماع رفيع المستوى بنيويورك حول أجندة الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن التطابق القائم بين المغرب وليبيريا فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لهذا الموضوع داخل الهيئات الأممية. التقرير لوفاء الحلقة.
10: خلال هذا الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس ليبيريا جوزيف بوكاي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر السيد بوريطة أن المغرب وليبيريا يسلكان مسارات تزداد تقاربا مدفوعة بالتزامات مشتركة لفائدة تعزيز ريادة النساء في مجال السلام والأمن. وفي كلمة بالمناسبة هنأ الوزير ليبيريا على مختلف الجهود التي تبذلها في إطار هذه الأجندة، مشيدا بالتجربة الراسخة لنساء ليبيريات اللواتي انخرطن منذ سنة 2003 في إطار حركة العمل الجماعي لنساء ليبيريات من أجل السلام. وفي هذا الصدد قال السيد بوريطة إن تجربة ليبيريا تذكرنا بأن مكانة النساء في مجال السلام لا تتحدد بمدى تعرضهن للهشاشة أمام النزاعات، بل بقدرتهن على الوقاية منها والاضطلاع بدور في الوساطة ومواكبة المجتمعات في حل الأزمات. وأضاف أنه بالنسبة للمغرب فإن هذه القناعة أساسية، ووفقا لرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حرصت المملكة على ترجمة هذه القناعة سواء من خلال عملها الدبلوماسي أو عبر انخراطها الدولي المتواصل. وأوضح الوزير أن جوهر هذا المسعى يتمثل في الاقتناع بأن مشاركة النساء يجب أن تمتد إلى مختلف مراحل مسار السلام، وذكرا بأن المغرب باعتباره فاعلا منذ فترة طويلة في مجال حفظ السلام التزم بتعزيز مشاركة النساء المغربيات ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن تعزيز قدرات النساء في مجال الوساطة والوقاية من النزاعات.
7: إفريقيا أطلقت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية مؤخرا بأبيدجان خطة لتدخل بقيمة أزيد من 5 مليار دولار بهدف الاستجابة للصدمات المرتبطة بقطاعي الطاقة والأسمدة والتخفيف من أثر الأزمة العالمية في هذا المجال على الدول الإفريقية. تقرير ياسين الزكراوي.
9: المؤسسة المالية أوضحت في مذكرة لها أن هذه الآلية التي أطلق عليها اسم الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة ستمكن من تقديم دعم فوري ومحدد الأهداف لتلبية الاحتياجات العاجلة الناجمة عن الأزمة وتعزيز قدرة الدول الأفريقية الأعضاء على مواجهة الصدمات المستقبلية. وأضافت أن هذا الإطار سيتم تمويله من خلال قروض إضافية بقيمة 4 مليارات ومليون دولار مقدمة من البنك الإفريقي للتنمية وما يصل إلى 960 مليون دولار أمريكي من صندوق التنمية الإفريقية وهو ذراع الإقراض الميسر التابع لمجموعة البنك. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الموارد الإضافية سترفع هدف الإقراض للبنك لعام 2026 إلى حوالي 12 مليار و7 ملايين دولار أمريكي مما سيمكن مجموعة البنك من تقديم دعم فوري وموجه للدول المتضررة من الأزمة مع تعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية. وبحسب البنك سيرتكز عمل الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة سيرتكز على 4 محاور رئيسية تشمل استقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية وتأمين أنظمة الإمداد الحيوية بالغذاء والطاقة والأسمدة وحماية الإنفاق الأساسي والأسر الضعيفة فضلا عن دعم الإصلاحات لبناء القدرة على الصمود على المدى المتوسط والطويل.
7: ثقافياً اللحظة وهي آخر ملفات هذه النشرة، يشارك المخرج المغربي خليد السلي ضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة 11 لمهرجان الأردن الدولي للأفلام التي انطلقت فعاليتها بالعاصمة. تقرير ياسين الزكراوي.
9: لجنة التحكيم تضم إلى جانب المخرج السلي الذي يتولى إدارة المهرجان المغاربي للفيلم بمدينة وجدة الأكاديمية الأردنية علي الربيعات رئيسا والسينمائي العراقي مروان الصالحي والمنتج الأردني داليا النمر والأكاديمي اللبناني جوزيف شامالية كأعضاء. وتتنافس على جوائز المهرجان الذي تتواصل فعالياته على مدى 5 أيام تتنافس 8 أفلام من الأردن وتركيا ومصر وروسيا وماليزيا وسلطنة عمان وإيطاليا وبيلاروسيا تم اختيارها من قبل لجان متخصصة من بين 100 الأفلام من مختلف دول العالم. ويتضمن برنامج الدورة أيضا عرض 6 أفلام من إنتاج وزارة الثقافة الأردنية و6 أفلام من إبداعات طلبة الجامعات الأردنية في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج السينمائي المحلي وتشجيع المواهب الشابة وفق المنظمين. وقال وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة خلال حفل افتتاح هذه الدورة التي حضرها عدد من المخرجين والممثلين والنقاد السينمائيين وعشاق الفن السابع، قال إن صناعة السينما تسهم في تعزيز الهوية التي تربط بين تاريخ الإنسان ومعاشه وقيمه وعاداته وتقاليده وتفاصيل حياته وارتباطه بالمكان. ولفت إلى أن أهمية مهرجان الأردن الدولي للأفلام تتجلى في سعيه لتقديم الجديد شكلا ومضمونا ومقاربات ورؤى جمالية متجددة ومنفتحة على تحويلات المرحلة وجديد الفن السابع من خلال سرد بصري للحياة الحكايات والقصص والوقائع والأحداث التي تثير الشغف والمتعة الجمالية وعبر حبكات وتقنيات إخراجية متنوعة ومتعددة الاتجاهات.
7: نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً.

0: لكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. وأشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل، أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولين ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: في أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، تتصدر عدة نساء اللوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء سطات. هذا الحضور يعكس تطورا ملحوظا، إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا.
3: بالنسبة لمدينة الدار البيضاء، هنا كاين واحد الخاصية فعلا، أو جهة الدار البيضاء سطات واحد الخاصية، لأن كاين واحد العدد كبير ديال اللوائح النساء، اللوائح المحلية التي تترأسها النساء، وخاصة في بعض الدوائر الانتخابية.
2: ومن بين هذه الدوائر الانتخابية تبرز الدار البيضاء أنفا بست نساء تترأسن لوائح من أصل 20 لائحة متنافسة، تليها الجديدة بأربع نساء من أصل 18، فيما تترأس 3 نساء لوائح انتخابية بكل من الفدا مر السلطان وعين الشق. وفي كل من بنمسيك ومولاي رشيد وعين سبع الحي المحمدي تتصدر النساء لائحتين انتخابيتين، وهو الحال أيضا ببن سليمان وبرشيد، بينما تتصدر امرأة واحدة لائحة محلية بكل من النواصر ومديونة وسطات وسيدي بن نورة. وفي وقت شهد فيه حضور النساء داخل المجتمع المغربي تحولات عميقة، لم يعد التحدي يقتصر على ولوجهن غبار المنافسة الانتخابية، بل أصبح يتعلق أكثر بالانتقال من مناصفة في الحضور إلى مناصفة في فرص الانتخاب، بما يجعل ترشيح النساء تدريجيا مكونا عاديا في العرض السياسي، ويتيح لعدد أكبر منهن الوصول فعليا إلى المسؤوليات الانتخابية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو.
4: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثانية. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثانية. مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تطلق خطة بقيمة 5.1 مليار دولار لمواجهة الصدمات في قطاعي الطاقة والأسمدة في إفريقيا. مرحبا بكم من جديد. ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. تقرير لأميمة بوشعنين.
6: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد اليوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتدرع

0: ذات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
1: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم اليوم بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة رفعت أكف الذراعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور لها الحسن الثاني وجلالة المغفور له محمد الخامس وأن يسكنهما فسيح جنانه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادراته بالتوفيق والسداد، وبأن يقر عينيه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جون ويلسون اليوم بنيويورك أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. تقرير ياسين الزكراوي.
2: عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، قال السيد جو ويلسون في تصريح للصحافة على هامشي الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك. وأضاف السيد ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدورها المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا، مشددا على أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك يضلع أيضا بدور رياديا على هذا الصعيد بمنطقة شمال أفريقيا. كما أشاد السيد ويلسون الذي يترأس مجموعة دعم المغرب داخل الكونغرس الأمريكي بالتقدم والنجاحات التي حققتها المملكة لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، يعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمي تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وأكد أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاتها يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء.
1: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بنيويورك مباحثة مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية جاكا كالاس. وخلال هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشاد المسؤولان بالدينامية الإيجابية التي تطبع علاقتهما منذ انعقاد الدور 15 لمجلس الشراكة في 29 يناير من هذه السنة، والزيارة التي قامت بها الممثلة السامية إلى الرباط في أبريل الماضي، كما جدد تأكيد على إرادتهما المشتركة لاستثمار هذا الزخم من أجل إعطاء دفعة لمختلف مجالات الشراكة الشاملة التي تمتد لأزيد من 50 سنة من التعاون والارتقاء بها إلى مستوى أكثر استراتيجية. أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم خلال اجتماع رفيع المستوى بنيويورك حول أجندة الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن التطابق القائم بين المغرب وليبيريا فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لهذا الموضوع داخل الهيئات الأممية. التقرير لوفاء الحلاق.
3: خلال هذا الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس ليبيريا جوزيف بوكاي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر السيد بوريطة أن المغرب وليبيريا يسلكان مسارات تزداد تقاربا مدفوعة بالتزامات مشتركة لفائدة تعزيز ريادة النساء في مجال السلام والأمن. وفي كلمة بالمناسبة هنأ الوزير ليبيريا على مختلف الجهود التي تبذلها في إطار هذه الأجندة، مشيدا بالتجربة الراسخة لنساء ليبيريات اللواتي انخرطن منذ سنة 2003 في إطار حركة العمل الجماعي لنساء ليبيريات من أجل السلام. وفي هذا الصدد قال السيد بوريتا إن تجربة ليبيريا تذكرنا بأن مكانة النساء في مجال السلام لا تتحدد بمدى تعرضهن للهشاشة أمام النزاعات، بل بقدرة

0: حياتهن على الوقاية منها والاضطلاع بدور في الوساطة ومواكبة المجتمعات في حل الأزمات. وأضاف أنه بالنسبة للمغرب فإن هذه القناعة أساسية، ووفقا لرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حرصت المملكة على ترجمة هذه القناعة سواء من خلال عملها الدبلوماسي أو عبر انخراطها الدولي المتواصل. وأوضح الوزير أن جوهر هذا المسعى يتمثل في الاقتناع بأن مشاركة النساء يجب أن تمتد إلى مختلف مراحل مسار السلام، مذكرا بأن المغرب باعتباره فاعلا منذ فترة طويلة في مجال حفظ السلام التزم بتعزيز مشاركة النساء المغربيات ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن تعزيز قدرات النساء في مجال الوساطة والوقاية من النزاعات.
1: إفريقيا، أطلقت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية مؤخرا بأبيدجان خطة للتدخل بقيمة أزيد من 5 مليار دولار بهدف الاستجابة للصدمات المرتبطة بقطاعي الطاقة والأسمدة والتخفيف من أثر الأزمة العالمية في هذا المجال على الدول الإفريقية. تقرير ياسين الزكراوي.
2: المؤسسة المالية أوضحت في مذكرة لها أن هذه الآلية التي أطلق عليها اسم الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة ستمكن من تقديم دعم فوري ومحدد الأهداف لتلبية الاحتياجات العاجلة الناجمة عن الأزمة وتعزيز قدرة الدول الأفريقية الأعضاء على مواجهة الصدمات المستقبلية. وأضافت أن هذا الإطار سيتم تمويله من خلال قروض إضافية بقيمة 4 مليارات ومليون دولار مقدمة من البنك الإفريقي للتنمية، وما يصل إلى 960 مليون دولار أمريكي من صندوق التنمية الإفريقية، وهو ذراع الإقراض الميسر التابع لمجموعة البنك. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الموارد الإضافية سترفع هدف الإقراض للبنك لعام 2026 إلى حوالي 12 مليار و7 ملايين دولار أمريكي، مما سيمكن مجموعة البنك من تقديم دعم فوري وموجه للدول المتضررة من الأزمة، مع تعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية. وبحسب البنك سيرتكز عمل الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة سيرتكز على 4 محاور رئيسية تشمل استقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية وتأمين أنظمة الإمداد الحيوية بالغذاء والطاقة والأسمدة وحماية الإنفاق الأساسي والأسر الضعيفة، فضلا عن دعم الإصلاحات لبناء القدرة على الصمود على المدى المتوسط والطويل.
1: ثقافيا اللحظة، وهي آخر ملفات هذه النشرة، يشارك المخرج المغربي خليد السلي ضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة 11 لمهرجان الأردن الدولي للأفلام التي انطلقت فعاليتها بالعاصمة. تقرير ياسين الزكراوي.
2: لجنة التحكيم تضم إلى جانب المخرج السلي الذي يتولى إدارة المهرجان المغاربي للفيلم بمدينة وجدة الأكاديمية الأردنية علي الربيعات رئيسا، والسينمائي العراقي مروان الصالحي، والمنتج الأردني داليا النمر، والأكاديمية اللبناني جوزيف شامالية كأعضاء. وتتنافس على جوائز المهرجان الذي تتواصل فعالياته على مدى 5 أيام، تتنافس 8 أفلام من الأردن وتركيا ومصر وروسيا وماليزيا وسلطنة عمان وإيطاليا وبيلاروسيا، تم اختيارها من قبل لجان متخصصة من بين 100 الأفلام من مختلف دول العالم. ويتضمن برنامج الدورة أيضا عرض 6 أفلام من إنتاج وزارة الثقافة الأردنية و6 أفلام من إبداعات طلبة الجامعات الأردنية، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج السينمائي المحلي وتشجيع المواهب الشابة وفق المنظمين. وقال وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة خلال حفل افتتاح هذه الدورة التي حضرها عدد من المخرجين والممثلين والنقاد السينمائيين وعشاق الفن السابع، قال إن صناعة السينما تسهم في تعزيز الهوية التي تربط بين تاريخ الإنسان ومعاشه وقيمه وعاداته وتقاليده وتفاصيل حياته وارتباطه بالمكان. ولفت إلى أن أهمية مهرجان الأردن الدولي للأفلام تتجلى في سعيه لتقديم الجديد شكلا ومضمونا ومقاربات ورؤى جمالية متجددة ومنفتحة على تحويلات المرحلة وجديد الفن السابع من خلال سرد بصري للحياة الحكايات والقصص والوقائع والأحداث التي تثير الشغف والمتعة الجمالية، وعبر حبكات وتقنيات إخراجية متنوعة ومتعددة الاتجاهات.
1: هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: بحضور عدد من المهتمين بالفنون التشكيلية وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام، أقيم بمدينة الرياح حفل افتتاح معرض أزقة الصويرة الذي يقدم أحدث إبداعات الفنانة والمصممة دلفين ريكور. هذه التظاهرة المقامة برواق قاعة العرض الطيب صديقي بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري تقدم مجموعة من أعمال الفنانة البلجيكية الأصل وتتيح للجمهور فرصة استكشاف روح المدينة العتيقة الشهيرة بصويرة متجسدة في حس فني متميز. في هذه المجموعة تجسد دلفين ريكور تعلقها الكبير بصويرة من خلال الرسم، مستكشفة متاهة أزقتها وتلاعب الظلال والضوء على جدرانها المطلية بالجير، فضلا عن شاعرية الأبواب الزرقاء التي أضفت عليها رذاذات البحر طابعا عتيقا. معرض أزقة الصويرة ولد من ارتباط الخاص بمدينة الرياح، فمن خلال هذه الأعمال أطمح إلى ترجمة الخامات والألوان والأحاسيس التي تغذي مصدر إلهامي. وبفضل ارتباطها الخاص بالمغرب توزع نشاطها الفني بين مرسمها في بلجيكا وإقامتها المتكررة بالمملكة، فيما يستمد عملها الفني بشكل خاص إلهامه من الضوء والخامات وتقنيات الطلاء التقليدية المغربية.
5: أول إذاعة إخبارية 100%
6: انتظارات شباب جهة الرباط سل القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية 23 شتنبر 2026 تتمحور حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى آفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية على تقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. ويحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا أبرز خلال اجتماع رفيع المستوى بنيويورك حول أجندة الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن التطابق القائم بين المغرب وليبيريا فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لهذا الموضوع داخل الهيئة الأممية. وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس ليبيريا جوزيف بوكاي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر السيد بوريتا أن المغرب وليبيريا يسلكان مسارا تزداد تقاربا مدفوعة بالتزامات مشتركة لفائدة تعزيز ريادة النساء في مجال السلام والأمن. وفي كلمة بالمناسبة هنأ الوزير ليبيريا على مختلف الجهود التي تبذلها في إطار هذه الأجندة، مشيدا بالتجربة الراسخة لنساء ليبيريات اللواتي انخرطن منذ سنة 2003 في إطار حركة العمل الجماعي لنساء ليبيريات من أجل السلام. وفي هذا الصدد قال السيد بوريتا إن تجربة ليبيريا تذكرنا بأن مكانة النساء في مجال السلام لا تتحدد بمدى تعرضهن للهشاشة أمام النزاعات، بل بقدرتهن على الوقاية منها والاضطلاع بدور في الوساطة ومواكبة المجتمعات في حل الأزمات. وأضاف أنه بالنسبة للمغرب فإن هذه القناعة أساسية، ووفقا لرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حرصت المملكة على ترجمة هذه القناعة سواء من خلال عملها الدبلوماسي أو عبر انخراطها الدولي المتواصل. وأوضح الوزير أن جوهر هذا المسعى يتمثل في الاقتناع بأن مشاركة النساء يجب أن تمتد إلى مختلف مراحل مسار السلام، وذكرا بأن المغرب باعتباره فاعلا منذ فترة طويلة في مجال حفظ السلام التزم بتعزيز مشاركة النساء المغربيات ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن تعزيز قدرة النساء في مجال الوساطة والوقاية من النزاعات.
3: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
3: ماب راديو،
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا جدد بنيويورك